0: ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.
1: مستمعي الأعزاء، أحباء الشعر، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من برنامجكم بساط الشعر. بساط الشعر اليوم يأخذنا إلى أرض محببة إلى نفسي، طبعا ككل أراضي تونس العزيزة، يأخذنا بساط الشعر إلى مدينة قلعة صغيرة أو قيرس كما كانت تسمى سابقا، أو قيرس حسب النطق الفينيقي القديم، لأنه هذه القرية قرية فينيقية بيزنطية رومانية بونية، ولها من التاريخ ما يجعل منها نقطة وضاءة في تراب بلادنا. وسيحملنا بساط الشعر إلى ضيف عزيز أعتبره من الشعراء العميقين جدا والذين سعدت بمعرفتهم مؤخرا، لأنني لم أكن أعرفه سابقا، ولكن قرأت روايته قبل أن أقرأ شعره. روايته الأولى أضعت قلادتي، وكأنه العنوان عنوان امرأة تضع قلادتها، وقد تجسم أو تجسد البطلة أو إحدى شخصيات الرواية الرئيسة وقال أضعت قلادتي، وهي رواية أدعوكم إلى قراءتها لأنها تمثل فسحة سردية جميلة داخل غابة السرد التونسي والعربي عموما، بنبرتها الخاصة المختلفة الشعرية جدا، ونكتشف ذلك ليس في لغتها بل في أعماق الأفكار الواردة فيها، وسنأتي إلى ذلك فيما بعد. ثم أصدر مجموعة شعرية في منتصف الكأس، في منتصف الكأس، أية كأس تلك، أي منتصف ذاك، سنحاول مع ضيفنا الذي سيأخذنا إليه بساط الشعر العزيز الشاعر الروائي ياسين رواتبي. أستاذ ياسين، مرحبا بك بيننا.
2: مرحبا بك أستاذي حافظ محفوظ وبكل مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: ياسين رواتبي، أنت قادم من العلوم الاقتصادية والتصرف، درست في جامعة صفاقس أليس كذلك في هذا الاختصاص، ثم أتيت إلى الشعر. كيف كان هذا المرور من شعبة تقنية إن شئنا حسابية تصرف واقتصادي إلى غير ذلك إلى الشعر وهو قمة في الروحانيات وفي الذاتية؟
2: أنا لا أعتبره مرورا ولا أعتبره انتقالا ولا أعتبره يعني من مرحلة إلى أخرى ولا شيء. أعتبره أن الاختصاص الأكاديمي أو الاختصاص المهني شيء، والشاعر يولد شاعرا، لكم الحكم وللجمهور الحكم إن كان ما أكتبه شعرا، وسأكون سعيدا جدا إن قيل عني أني شاعر، لكن لا أرى العلاقة بين الاختصاص المهني أو الأكاديمي. قد تكون رواسب لا أعرفها، قد تكون رواسب ما كنتش باهي، لا ما في العائلة ما فماش شعر معلن على الأقل، هكذا كتبت فقيل عن ما أكتبه شعرا فهو شعر. ما فماش علاقة ما بين حياتي الاجتماعية والأكاديمية وما درسته والمهن اللي معناها، أو على الأقل المناصب التي تقلدتها في بعض المؤسسات الخاصة، ما فماش علاقة بما أكتبه وما أقوله. يمكن كان عندي أشياء شخصية في علاقتي بأصدقائي وفي علاقتي بالمحيط، في علاقتي بالمحيط تاعي خلتني يمكن أعبر عما أرى بشكل شعري، لكن ما فماش علاقة مباشرة.
1: وجودك في صفاقس للدراسة الجامعية كان له أثر الأكيد عليك، على شخصيتك، على هواياتك، ومنها لقائك مع الشعر والروائي التونسي العزيز المرحوم عبد الجبار العش مثلا.
2: هو عبد الجبار العش وغيره كنت نشوفهم، ما كانش فما لقاء مباشر معناها في فترة الجامعة متاعي، كنت نمشي كجمهور أستمع، يمكن كان عندي ميل إلى سماع المختلف أو بما معناه اصطلح على تسميته بالملتزم سواء فن أو شعر أو غير ذلك، كان عندي ميل لذلك، لكن ما كانش فما علاقة في خلال مسيرتي الدراسية ووجودي في مدينة صفاقس للدراسة في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس، ما كانتش عندي علاقة مباشرة بعبد الجبار أو غيره.
1: من علاقة جاءت فيما بعد،
2: فيما بعد
1: علاقة
2: فيما بعد.
1: قريبة جدا، ربما علاقة تأثير وتأثر، ربما ما لا أدري، من نوعية العلاقة الأدبية شخصية نعم، لكن أدبيا كيف أصبحت هناك علاقة حميمة أدبية بينك وبين المرحوم العزيز عبد الجبار العش؟
2: عبد الجبار العش عرفته منذ يمكن 5-6 سنوات، معناه عرفته أوسيشير معناه نعم. كشخص وجلست معاه بحكم أنه تنقلت باش نحضر بعض باش نحضر تقديم لروايه محاكمه كلب او بعض الامسيات الشعريه، كانت تربطني علاقات باصدقاء مقربين اللي هما يمشيوا يتنقلوا لعبد الجبار، فقط ما كانتش عندي علاقه شخصيه بعبد الجبار في تلك السنوات، كنت كما قلت لك اتنقل كجمهور للاستماع ثم نروح معناها.
1: واضح جدا. الكتابه بالنسبه اليك يعني مقسمة منذ البداية، أصدرت رواية، أصدرت مجموعة شعرية سنة 2023، ثم أصدرت رواية أضعت قلادتي، يعني هل وثم تكتب الدارجة التونسية القصائد المحكية المغنات فعلا معناها، وسنأتي إلى هذا الجزء فيما بعد، يعني ألا ترى أن كلامك يدور على أكثر من مغزل كما تقول العرب القدامى، الشعر، الرواية، القصائد المحكية، يعني هذه لابد لها من جيش كما نقول، لابد لها من قوة داخلية حتى توزع نفسك على هذه الأجناس الثلاث.
2: أنا أعتبر أنه الأدب بصفة عامة والفن بصفة عامة هو بكل بساطة طريقة للتعبير عن أحاسيس تختلج، الشكل اللي تطلع فيه مش هو المهم في تقديري، يمكن نفس الإحساس أو نفس ما نريد التعبير عنه تنجم تلقاه في رسم، تنجم تلقاه في موسيقى، تنجم تلقاه في شعر، تنجم تلقاه في شعر بالفصحى بالعامية، في رواية، في قصة، في أعتقد أنه الأهم هو الإحساس، الأهم هو ما نريد التعبير عنه. فأحيانا نعيش في لحظة أن نريد قول شيء ما، ونرى أن الطريقة المثلى لقوله ستكون بالعامية التونسية.
1: أنا قرأت روايتك هكذا مصادفة أعلمتني بها، فقرأتها مرتين الحقيقة، المرة الأولى كنت تحت تأثير هذا الكائن الذي كنت أجلس معه في المقهى، قلت هذا يكتب هذا الشيء، لا لابد أن في الأمر خطأ ما، يعني هذا شعر مخبأ تحت عباءة النثر، كل القيم التي يمكن يؤمن بها شاعر موجودة في الرواية بشكل مختلف، بشكل أن الرواية في بنائها خاصة لا تشترك مع روايات أخرى في من حيث الأسلوب، من حيث البناء، من حيث الترقية على المعنوي، لا هي رواية ذاتية جدا وتكاد تكون بوح، تكاد تكون بوح، هي ليست بوحا. أدعو مستمعي الكرام إلى الاطلاع على هذه الرواية الجميلة التي تقرأ دفعة واحدة، وهي صادرة عن دار
2: نهاد
1: للنشر في المونستير، والرواية تقرأ في ليلة واحدة يعني في جلسة واحدة، وهي لذيذة ولذيذة الشعر من حيث البحث عن الذات، الذات في مواجهة مصيرها، الذات تبحث عن ذاتها، ثم وراء كل هذا انشغال بالوطن، بالوطن بما هو الحلم الأكبر للذات الحرة. يعني في هذه الرواية رغم صيغتها الجنسانية كرواية، إنما هي نداء الذاتي نحو الانعتاق، أكثر منها وصف لأحداث وقعت لهؤلاء الشخوص داخل أماكن إلى غير، لا لا، خارج ذاك كله، ذاك ظلال للحقيقة. الحقيقة أنه هناك ذات معذبة، ذات مقيدة أو تشعر بالعذاب وبالقيد، وتحاول من خلال الكتابة السردية أن تقول ذاتها من أجل الانعتاق من سلاسل التي تكبلها هنا وهناك.
2: نعم.
1: يعني أنت تكتب رواية بمنطق شعري رغم أنك أفلحت في كتابتها على جنسها، ولكن بمنطق شعري. يا أخي اختر لك دربا واضحا، يا أما الشعر يا أما الرواية، وأراك في الاثنين ناجحا.
2: أمر هذا؟
1: لا مش أمر، طلب، والله طلب، حتى نغنم منك الشيء خالصا في جنس واحد.
2: أولا أعتبر هذا إطراء.
1: العفو.
2: شكرا. قد تجدني رساما بعد أسبوع، معناها أسبوعين أو بعض أشهر. هي أحاسيس، هي مشاعر، هي رسالة، أعتقد أنها رسالة في الداخل، أعتقد أنه من المجدي أنها تخرج.
1: واضح.
2: فتخرج.
1: معناها ما زلت على رأيك أستاذ ياسين، الكلام دع الكلام يدور كما شاء، كما قال الشيخ إمام، دور يا كلام على كيفك دور. نسمعك اللحن هذا والسادة المستمعين، ثم نعود للنقاش معك أستاذ ياسين.
2: شكرا.

0: شعر.
1: بعد شيخ إمام ودور يا كلام على كيفك دور، نعود إلى الشاعر ياسين الرواتبي لمواصلة هذا الحديث الذي أتمنى أن أخذ فيه كل الأشياء التي بقيت عالقة في ذهني وأنا أقرأ روايته أضعت قلادتي وكتابه الشعري في منتصف الكأس الذي نأتي إلى الحديث حوله الآن. في منتصف الكأس، أي منتصف ذاك وأي كأس تلك؟
2: احنا ما تعودنا نقول احيانا اغزر لنص النصف المعبأ من الكأس.
1: ايوه،
2: فخليتها في المنتصف وللقارئ ان يقيم، وللقارئ ان يقرأ ان كان ذاك المنتصف المليء معناها بما يجب ان يكون في الكأس ولا الفارغ. في منتصف الكأس حتى العنوان عنده قصة.
1: نعم،
2: عنده قصة جميلة. ما نحبش جولا ديفوال معناها توا، خليها بيني وبين الشاعر رحيم جماعي قاعد يسمع فينا توا.
1: هي نحيي الشاعر صديق رحيم جماعي بهذه المناسبة. إذا كان لا تسيء إلى رحيم ولا تسيء إليك فاذكرها، فذلك ربما يضيف شيئا. وكم من ملاحظة قيلت في إذاعة أو في تلفزة أو في جريدة سيارة كانت سببا لفتح النقد.
2: باش نقولها لأني ضامن أنه فما مونتاج معناه.
1: نعم.
2: إذا كان في تقديركم أنها تقال في قلب الكورونا، في قلب الأزمة متاع الكوفيد، كنا جالسين أنا ومجموعة كبيرة من الأصدقاء وكانوا واخذين حذرهم كله من الكوفيد، وكان الناس كل حاطة دي بافيت معناها إلى آخره، وحرص كبير جدا أنه الناس معناها ما تقربش لبعضها إلى آخره. وكنا أنا ورحيم جماعي معناه نتساءل، وما كناش نعرفوا بعضنا برشا، معناه جالسين ونغزروا لبعضنا ونكتشفوا في بعضنا. فقلت له شنو رايك رحيم نشربوا في كاس واحد احنا؟ معناها لنا دع كل هذا،
1: لنا الاثنين.
2: فبدينا نتناقشوا، يقرا لي رحيم في ومضاته الجميله جدا.
1: صحيح.
2: ونقرا لرحيم في بعض ما كتبت، وتفاعلنا معناه كان فما تقارب وتلاحم جميل جدا في اللحظات هذيك. وصرنا من هاك النهار كل ما جلسنا لرحيم وشربنا
1: اي شيء فنشرب
2: اي شيء في قهوه ماء فنشرب في كأس مشتركه.
1: نعم.
2: منذ تلك اللحظه خطرت لي فكرة في منتصف الكأس
1: عنوانا لديوانك الأول.
2: عنوانا لمجموعة للمجموعة الشعرية.
1: نعم.
2: واعتبرت أنه الحقيقة قد تكون حمالة أوجه كثيرة تناسبني. فهل أنا في منتصف العمر لكي أكون شاعرا ولم أكن في تقديري معناها في السابق، أو أفضح نفسي كشاعرا في وقت معين؟ هل هي في منتصف الـ يعني الرؤية الممتدة؟ هل أنا في منتصف الرؤية لأرى أماما وأرى خلفا ونشوف معناها في كل الاتجاهات وأنا في المنتصف حتى تكون الرؤية أوضح؟ كانت كثير من الصور تخطر لي.
1: هذا فيما يخص عنوان الكتاب،
2: في منتصف
1: داخل الكتاب. أول ملاحظة سأسوقها هو أنه في قصائد في آخر الكتاب، قصائد بالدارجة التونسية في القصائد المحكية. نعم. يعني هل هذا اختيار أن تجمع الجنسين، يعني النوعين من الشعر، شعر بالعربية الفصيحة وشعر بالدارجة في نفس الكتاب، ما ترش حرج في هذا الأمر؟
2: من أبعد من أني من رش حرج. أني لما سألت ثلاثة أو أربعة من العارفين قالوا لي هذا لا يجوز، فقلت إذن هذا ما أريد فعله.
1: رغم ذلك؟
2: نعم.
1: أي
2: نعم،
1: هو اختيار واعي بالمسألة.
2: نعم. أنا كتبت ولا يهمني الشكل اللي كتبت فيه، معناها بالعامية، بالفصحى، بالإيماءات، بالحركات، بالرسم، بالألوان. نعم. بالصوت، ما لا يهمني، المهم أني أجد أني في حاجة إلى إخراج رسالة أو شعور أو إحساس معين في وقت معين فأكتبه بالشكل الذي يناسبني، وللقارئ أن يحدد
1: لا موقفه. لا تهتم بالتصنيف، هذا معنى أمر ثاني.
2: قد تجدني غدا أصدر كتابا بالفرنسية أو بالصينية أو لا أدري، معني وقد تجدني كما قلت منذ قليل أرسم بالألوان أو هذا لا يهمني.
1: الأمر أنك تعبر عن أحاسيسك، تعبر عن ذاتك بأي طريقة ممكنة.
2: نعم
1: فني
2: أحيانا حتى تكون أحيانا تجد نفسك في وضعية أنك لديك رسالة أو إحساس معين لتصديره فيفرض عليك. ما نجمش اللي قلته في توحشتك قصة في خيالي، ما نجمش قوله بالفصح، مش ما نجمش
1: قبل ما قبل ما نتعداو لي الحديث عن هذا الجزء والآخر الجزء الدارجة، نحب نسمع شيء من العربية الفصيحة قصيدة، ونسمع كذلك شيء من العربية التونسية المحكية.

0: أنا طفل لكل العائلات، أبيت في كل الديار، وزع الأزهار في ظمأ الحدائق والجنان، أؤلف الأحلام للأطفال في كل البيوت، وأستعير لهم مجاديف الخيال من الخيال ومركبا، يتلون عهدا صادقا قسما، كآيات، كنص قصيدة عن ظهر أمنية، بحرفي أرسم الألحان، أرسم صوت ناي في الصباح، صوت ارتجاف القوس عشقا فوق أوتار الكمان، وعزف ريح بين سيقان السنابل في حقول القمح، أرسم في الصدى آه تنام على ضفاف الفقر، ترثي جائعا قبل الرحيل، وصوت صبح يرتجي شمسا تعربد في فناء المعبد المهجور، تعلن ذات حلم انتفاضته، وتمسك نورها بين الليالي قبل فجر. سأوقظ الأطفال من وجع، سأطلقهم على ظهر الملاك إلى قطاف النجمة الحمراء من باقات أنجمهم، سأرسلهم إلى أفق وراء وراء وراء مقصدهم، يلهب شمسهم غصبا فتوقظني، أنام وفي ثنايا النوم أمنية، أنام وفي ثنايا النوم أمنية وأحلام وأغنية، وأغنية بها وجع، بها جمر، بها غضب، بها أنفاس أطفالي ومشعلهم، ومشعلهم سيضوي قبة سوداء من شفق إلى شفق، سيحيا الفجر في صدر الملاك وفي صدري، سيورق قطف أيديهم، سيأتي النور في نومي وفي غدهم.
1: بساط الشعر. بساط
2: الشعر. جميلة جدا أستاذ ياسين. ما علاقتك بالوزن الخليلي في كتاباتك؟ يعني في الكتاب تكاد تكون لا تتبع هذه الأوزان تكاد، ولكن في هذه القصيدة بالذات قصيدة على وزني الكامل، الكامل الكامل الكامل المحترم زاد احتراما وثيقا، هل تضع الوزن في اعتبارك الوزن الشعري حين تكتب أم لا؟
0: نعم
2: نعم،
0: أضع الوزن الشعري في اعتباري، أضع الوزن الشعري في اعتباري في بداية القصيدة،
2: بعد
0: ومتى لا سيأتي بدوره موزونا.
2: نعم
0: هذا في مش دوري أن نكمل.
2: أحسنت.
0: نعم.
2: وهذا في القصيدة على اللغة الفصيحة.
0: نعم.
2: وفي الدارجة التونسية تسمعنا قصيدة من قصائدك، وحقيقة أقولها في حصتي اليوم، أنا أحببت هذه القصائد المكتوبة باللغة الدارجة التونسية المحكية التونسية، وهي غنائية جدا، مربعة في أجزائها، مجزوءة في تتماتها، وهو وزن محبب إلى نفس الجوال القديم التونسي، ومحبب إلى الملحنين أيضا لأنه لا يتعبهم كثيرا. ودعني أقول أستاذ ياسين أني في إحدى الأغاني التي استمعت إليها خلسة من تلحين الفنان العزيز الصديق رضا شمك، أعجبت بالقصيدة أيما أعجب، وأريد أن أشارك السادة المستمعين كلمات هذه الأغنية التي لحنها الأستاذ رضا شمك، وأرجو أن تجد هذه الأغنية لما فيها حسب اعتقادنا طبعا هنا في بساط الشعر من قيمة فنية أولا، ومن عمق

0: إنسانيا جميل. ما هي هذا لو سمحت؟
1: الحقيقة معناها أنت كشفت شوية نوعا ما، كشفت سر معناها مازال ما خرج.
0: لك ما قلتليش ما تقولوش.
1: لا لا،
0: أنا سمعت الغناية وقريت الكلمات وأعجبتني كثيرا.
1: نعم.
0: لذلك قلت
1: هو مشروع. نعم. مشروع الحقيقة شرف كبير جدا. نص متاعي نال إعجاب رضا شمك العظيم، رضا شمك طبعا شرف كبير، زاد كيما فما بعض النصوص اللي لحنها محمد بحر، وبعض النصوص اللي لحنها خميس البحري، وبعض النصوص اللي لحنها الملحن اللبناني حامد عامر، ونص لحنه الصديق وليد عيادي.
0: تكتب باش تتغنى ولا لا؟
1: اني نكتب ونرقد، هما يقرب شيء.
0: مصادفة جاءت هذه. نعم. الاتفاقات. نعم.
1: يعني
0: ما خلينا في الأغنية اللي سمعتها ونحب نسمع سادة المستمعين كلماتها، وقد يأتي يوم نسمع الأغنية مكتملة ربما بصوت أحد الفنانين التونسيين أو العرب، أو العرب التونسيين أو التونسيين العرب الذين صاروا من المغنين العرب، ونرجو لها كل النجاح لأنها تستحق ذلك. أستاذ ياسين تفضل.
1: توحشتك قصة في خيالي عشناها ما بين نومين، مكتوبة بحروف جديدة وسكات وغزرة عينين. توحشتك قصة في خيالي مكتوبة ما بين نومين، مكتوبة بحروف جديدة وسكات وغزرة عينين. في سكاتك نغمة تحلالي، في الغزرة نبضة قلبين، ولمعة في عينك تجهرني وتطيرني بلجنة حين. كنحط رحالي في منامك نتخبى من سهر سنين، نزرع لك وردة في أحلامك تتفتح في رمشة عين. نتهجى اسمي في سكاتك نوتة في موال حزين، في سري نبدل الحكاية وننساها آخر سطرين. وبين سطور القصة مبات نلون بالفرحة الكلمات، تكبر في القصة حكايات كتبناها احنا الاثنين بسكات وغزرة.
0: شكون اللي نجم يقول للغة الدارجة التونسية ما تعبرش على أعمق الأحاسيس اللي يمكن يعيشها إنسان، ومش أي إنسان، إنسان الحساس الذي يعطي لكل شيء حقه. شكرا لك على هذه الكلمات، على هذه الروح الشعرية الفائضة. نرجو لك ككاتب أغنية كل التوفيق والنجاح، حتى تثري الأغنية التونسية بما لديك. وقرأت لك ما شاء الله كثير من الأغاني التي يمكن أن تلحن ببساطة، والتي يمكن أن تكون جميلة وتعجب المستمع التونسي الذواق. أهديك لحنا من ألحان فرقة البحث الموسيقي التي تحبها بلا شك
1: طبعا،
0: هيلا هيلا يا مطر، وهي تشبه مناخاتك. هيلا هيلا يا مطر، ثم نعود
1: للكبير آدم فتحي.
0: للكبير آدم فتحي طبعا، ثم نعود إلى النقاش والحوار مع ياسين الرواتبي.

0: بعد هيلة هيلة يا مطر، نعود حضرات المستمعين الكرام إلى ضيفي وضيف بساط الشعر ياسين الرواتبي. هذا الشعر الروائي، الكاتب أغنية، لا أدري يعني هذا الاختصاص بعيد كل البعد، الأداب والفنون، ولكنه مش يسر أنه ينضح فعل الفن القولي رواية وشعرا. كتابك المقبل أستاذ ياسين شعرا أم نثرا؟
1: نثرا، وهو تقريبا جاهز.
0: يعني رواية؟
1: تقريبا.
0: تقريبا أظن يعني أظن.
1: أستاذي حافظ، أنا أكتب نصا بصدق معناه. شفت كل الأدوات المملات لكتابة الرواية، كل الأدوات المملات لكتابة الشعر لا تهم، أعرفها، أقرأ عنها، أحاول أن أكون على الأقل محيطا بما يجب وما لا يجب إلى آخره، لكن عندما أخلو بنفسي أقصي كل هذه ما سماه صديق من الأصدقاء الينبغيات. أكتب فقط ما يخطر لي أن أكتبه، سأكتبه، ستصنف بعد ذلك إن كانت رواية أو إن كانت قصة أو إن كان جنسا هجينا أو.
0: لكن ما هو يا أستاذ ياسين، لابد من التجنيس حتى على الأقل في أدنى المستويات. نكتب على غلاف الكتاب رواية أو مجموعة شعرية أو قصص.
1: أعتقد أنها الأقرب للرواية.
0: للرواية.
1: لكن لم أضع أمامي جملة من المحددات.
0: يعني مش رواية مصنفة، رواية واقعية وكل كلاسيكية، لا يعني هي رواية حرة.
1: لا أدري، نرجع ديما لنفس لدي شيء أريد أن أفصح عنه. نعم. سأكتبه.
0: لكن الرواية الأولى أضعت قلادتي، يعني لما تحط على محك نقدي سردي ستجد أنها مستجيبة لكل ما يجب أن يكون في رواية.
1: يمكن هذه تراكمات ما قرأته، يمكن هذه تراكمات أني قرأت الحنامين والفارسي والإيمان عمارة والمصطفى الكيلاني، يمكن هذه تراكمات، فما كتبته استجاب لذلك. كما قلت معناها أنا أكتب.
0: نعم، وأنا أكتب. أخير أنك تكتب بهذا الشكل من أنك تأخذ الشكل الروائي نظريا تضعه أمامك ثم تعبأ الفراغات
1: عليه
0: ما نحصل عليه هو في النهاية علب ونص هجين غير صادق.
1: تيري بار لي شوفو.
0: نعم، مشدود من شعره نقول. نعم. تيري بار لي شوفو. نعم، وكم من نص موجود الآن يباع في المكتبات هو تيري بار لي شوفو، لا يمكن أن تقرأه. نعم. بتلك اللذة مثلا التي قرأت بها كتابك أضعت قلادتي، وأرجو أن أقرأ شيئا آخر لياسين الرواتبي حتى أكتشف أسماء جديدة في السرد التونسي تبشر بأن هذا البلد ولاد للكتاب، ويجب أن نحتفي بهذه التجارب الجديدة التي قد لا نتفق معها من حيث المنشأ، من حيث أساليب تعاطيها مع الشأن الأدبي، أو قد تكون مختلفة عنا في سمة من سماتها، ولكن هي تكتب شيئا مغايرا وجميلا يعجب.
1: فلنقرأ
0: يا أخي، أنا أريد أن أقرأ شيئا يعجبني، يبعد عني البؤس، يبعد عني القلق، يبعد عني الملل.
1: أو يجب شيء القلق،
0: أو يجب قلق من نوع آخر. قلق هو قلق فني في النهاية، مهما كان نسبة القلق التي يجلبها الكتاب فالكتاب.
1: أنا أعتقد أستاذي أنه جلب القلق أهم من إبعاد القلق حقيقة. أعتقد أنه كل كتابة يجب أن تحيل إلى أسئلة.
0: هذا في الجانب الآخر أستاذ ياسين، أنا لا أقول أن الكتابة يجب أن تبقى مطمئنا أمامها، بالعكس الكتابة هي التي تثير فيك التذكر وتثير فيك الهموم وتذكر، ولكنها في نفس الوقت تداوي من هذه الأعطاب الحياتية التي نعيشها. ما أقصده هو أن ما تكتبه ليس علب جاهزة، بل هي انفلاتات للذات الكاتبة، وهي تصب همومها على الورق
1: وهو ما وصفه الأستاذ الدكتور حاتم الفطناسي في تقديمه. نعم. بالكتابة النزقية. نزق.
0: وقرأت أيضا مقالة جميلة أعجبتني على عن روايتك ذات قلادتي لعبد الرحيم التدلاوي المغربي.
1: نعم.
0: وقد أجاد في هذا. نعم. النص الذي كتبه حول روايتك، وبلغ في النهاية حسب رأيي هو ما تكتبه هو تجل من تجليات الذات الإنسانية في كل الفصول التي قرأتها في مقالته، إنما هي الذات وهي تصارع ذاتها.
1: نعم.
0: وتصارع. عندك هالخصيصة خارج الأدب هذه أستاذ
1: أعتقد
0: ياسين؟
1: أعتقد أني المحيط الذي ارتاده. نعم. على الأقل وضع أمامي ما لا نهاية من الهدايا.
0: نعم.
1: في كل مكان أرتاده، أنا أرتاده المقاهي والشارع والحانات والنوادي فأعيش فسيفساء.
0: نعم.
1: من المواقف ومن العلاقات قد تجعل الكاتب، وهذا اللي قلته في السابق، قلت كل ما معناها الفرق تقريبا الوحيد بيننا وبين من لا يكتب هو أننا يمكن أن نكون أقدر على فك الشفرات في بعض القصص الصغيرة التي نعيشها يوميا. نحن نحيا قصصا منذ من اللي نقوم الصباح لنرقد في الليل، نشوف في قصص صغيرة.
0: صحيح.
1: فما شكون عنده القدرة على اكتشاف العمق في تلك القصص، فما شكون يشوفها بشكل سطحي.
0: نعم.
1: باش ما نتهموش، على الأقل ما يكونش عنده الأدوات الكافية لفهم العمق الموجود في أحيانا في قصص بسيطة جدا،
0: تفاصيل صغيرة
1: جدا. فهذا هو معناها أنك تعيش يومك في أماكن وفي إطارات مكانية وزمنية وعلاقة ونوع من العلاقات يسمح لك بأن تعرف وأن تسمع وأن ترى وأن تعيش وأن تحاكي بعض القصص الصغيرة، فهذا اللي يخليك طبعا تكتب بهذا الشكل.
0: شكرا لك أستاذ ياسين على هذه التلقائية وهذا الصدق اللي نحسه في كلامك حوله، ودون ادعاء، دون الإفراط في أنا فلان وأنا أقول وأنا أفعل وأنا قلت هنا وقلت هنا، وكأنك متنصل مما تكتب أصلا باعتبار أنك تعتبر ذلك شكلا من أشكال التنفس أصلا. معنى أنا أقول، كانت رواية ما كانتش رواية، مجموعة شعرية فيها قصائد،
1: والكل قادر على القول.
0: كل قادر على القول. هذه التلقائية التي تواجه بها الأدب الذي يقال أنه لابد من مشروع ما يتبناه الشاعر أو الكاتب ويبنيه حجرا حجرا مع الأيام. عندك مشروع؟
1: لنقول أن مشروعي هو التلقائية، وأن اعتبار الكتابة فعل
0: تلقائي. أنا أحس أنه هروب من السؤال.
1: أي مش أول مرة تقول أن أحس أنه هروب. ما عنديش مشروع واضح المعالم، مشروعي هو أن أكتب كل ما أحس به وأن أعرضه على القارئ، وأن يقدر القارئ إن كان هذا ما يجب سماعه أو قراءته أو ما.
0: أنا أضمن للسادة المستمعين صدق ما يقول الأستاذ ياسين الرواتبي، وقرأت كتابيه اللذين أصدرهما إلى حد اليوم، وأتمنى أن يصدر كتبا أخرى لنا في الأدب وفي جميل الأدب كذلك. حتى أختم وإياكم هذه الحصة التي مرت بسرعة كبيرة جدا، أطلب من ضيفي العزيز أن يقرأ علينا قصيدة يختارها هو، إما بالدارجة أو بالعربية الفصيحة، فله الاختيار.
1: هي فما قصيدة قريتها برشا وطلبت مني برشا معناها، لكن استغل فرصة الحقيقة أني على أمواج الإذاعة العزيزة على قلوبنا معناها إذاعة تونس الثقافية. ونعرف اللي عندها مستمعين معناها يعني واسعة الانتشار
0: الحمد لله.
1: فعندي قصيدة تمثل لوني السياسي بكل بساطة وبكل صراحة وأقول فيها: أنا ولدك، أنا ولدك، ما تخليني متحير يميم عليك، لا تخلي بالي مشغول يخمم في اللي يوجع فيك. جاوا السمسارة وغدروني، حطوا سلاسلهم في ديك، وانا في شونك متخبي نتبع في دمعة عينيك. كي هبطت بالسرقة تسري وكتبت اسمي على خديك، والسمسارة ما شافوني، السمسارة ما عرفوني، ما فهموا اللي أنا أنتي، ظنوني رطابة في ديك. أنا نخلاتك في الواح، أنا صوتك وسط الساحة، أنا الحنة اللي في ديك، أنا اللي بنيتك بيدي، أنا اللي بنيتك بيدي، أنا اللي ضميتك ليا وكتبت وغنيت عليك. أنا جنانك، أنا جنونك، أنا اللي كحلت عيونك، أنا اللحن اللي واتيك، أنا الفاضل، أنا شكري، أنا اللي اخترت على بكري نضوي ثنية منك ليك. أنا الفاضل، أنا شكري، أنا اللي اخترت على بكري نضوي ثنية منك ليك. نستنى في لحظة تقوم وتنسيني كل همومي، ترقص وتغني لياليك وتسمعني بالصوت النادي، ونحفظ لولاد أولادي كلمة يا بلادي نفديك.
0: يا بلادي
1: نفديك.
0: نفديك. شكرا لك الشاعر ياسين الرواتبي على هذا الشعر، الشعر على هذه الكلمات الرقيقة العميقة المختلفة أيضا، والتي تدعونا إلى حب هذا البلد الذي يستحقنا أن نحبه أكثر وأكثر كل يوم، نهار السبت ونهار الجمعة ونهار الأربعاء ونهار الأحد
1: والنهار اللي ما عطيناش اسم،
0: وحتى فماش نهار اللي ما عندوش اسم، نحب تونس، وكل ما نقوله إنما هو لتونس، لبلدنا، لأرضنا، لشعبنا، لتاريخنا، لحضارتنا، لهذه الأرض الطيبة التي تفتح ذراعيها للحياة كما تفتح ذراعيها للشعر الجميل. شكرا لك، حتى نلتقي بكم أصدقائي المستمعين في لقاء آخر مع شاعر آخر. هذا بساط الشعر يقول لكم كل يوم وأنتم في حب تونس.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا. رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

0: الكوارث الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات.
5: في رحال في المجال.
6: الأرض وردت صبرتي وريحتها.
5: ترحال في المجال. في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء
2: يا وطن
3: يا وطني، محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم أنتم أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. حديث اليوم وللحلقة الرابعة على التوالي عن مناسبة أسبوعية نحبها في المدن والأرياف وحتى في الفيافي وين وسائل النقل ما فماش، نشد إليها الرحال مرة في الأسبوع ونبرمج لها في اليقظة وفي المنام. إنها السوق الأسبوعية بمعانيها الاقتصادية والاجتماعية. هذه الحلقة الرابعة والأخيرة نتحدث فيها عن أسواق غير أسواق الحلقة الأولى والحلقة الثانية. سنتحدث مثل ما تحدثنا في الحلقة الثالثة عن سوق الفحص وما أدراك، وعن أسواق الجنوب لا سيما بجهة تطاوين ومدنين وبنقردان. وللغرض عاد إلينا ومن أجلكم الأساتذة الأجلاء، الأستاذ الجامعي ابن تطاوين السيد حسين الزطريني. أستاذ حسين مرحبا، أهلا وسهلا.
4: أهلا وسهلا سي المنجي، وتحية لكل المستمعين.
3: نشكرك والله، نشكرك شكر جزيل على العودة متاعك، وانت جيتنا من تطاوين في نهاية الأمر، قطعت تقريبا يوم من السفر أليس كذلك؟
4: نعم، مسافة طويلة نسبيا ولكن الأمر يستحق لأجل التعامل الفائدة.
3: جزاك الله خيرا وشكرا، شكرا جزيلا. والضيف الثاني هو الباحث الذي أنجز بحث علمي متميز حول سوق الفحص وقدمناه منذ الحلقة الماضية، الباحث ناجح الرياحي.
5: أستاذ ناجح مرحبا، أهلا وسهلا. مرحبا بكم، فرحان بوجودي معكم مرة أخرى. وأنا باسي حسين، وإن شاء الله تكون السادة المستمعين استمعوا لحلقتنا واستفادوا منها الحلقة الماضية، وإن شاء الله نزيدهم في دوم بالموجود الحلقة.
3: بارك الله فيك سي ناجح. توم هذه من الأشياء التي يبحث فيها الترحال، نبحث دائما في أسماء المناطق وحتى في أسماء العائلات إلى غير ذلك. الرياح هل لها علاقة بالرياح يعني قبائل الرياح التي أتت ضمن التغريبة الهلالية؟
5: هو لقب رياحي مرتبط أصلاً وبالنواة الأولى لبني هلال وبني سليم
3: في خلال التغريبة الهلالية
5: خلال القرن الخامس هجري. لقب رياح اليوم هو امتداد لبني سليم ولبني هلال وبني سليم.
3: هي في المجموعة قلت لي في الفحص، يعني هيك المجموعة الموجودة ربما في من الفحص بعد العمايم في طريق المدينة التي بعرادة، والتي نجدها على اليسار في اتجاه جبل منصور، يعني هيك ولا؟ هذيك كل منطقة الرياح تسمى
5: منطقة الرياح، هي أصلا يعني مجال الرياح من عهد الحفصي مثلا.
3: نعم، استقروا بتلك المنطقة،
5: استقروا بتلك المنطقة، يعني ولاية باجة،
3: جزء من ولاية باجة وجزء من ولاية سليانة وجزء من ولاية الزغوين.
5: ولاية الزغوين حاليا
3: هو احتلهم يعني مكان
5: وطن رياح،
3: مكان الوسط
5: وطن.
3: بارك الله فيك، شكرا، شكرا جزيلا. إذا لالا إيمان أرجوك شارة الانطلاق.
0: ترحال في المجال.
3: إذن في بداية هذه الحلقة الرابعة والأخيرة التي نخصصها إلى الأسواق الأسبوعية، نحب نتجه صوب الأستاذ العزيز حسين الزطريني الذي ذكرنا منذ الحلقة الماضية بأنه عنده باع وذراع في معرفة المواقع والمجالات لا سيما بالجنوب الشرقي، وقد أنتج حتى بعض الكتب مثل كتاب أسماء الأماكن والتراب المحلي بالجنوب الشرقي، ومثل المجالات المحلية في تونس أي التسميات والترابات. ونسعد بوجوده معنا اليوم. أستاذ حسين، لمن ربما فاته من أوفياء الثقافية في كل مكان الاستماع إلى الحلقة الأولى، لو تسمح بما تملكون من بيداغوجيا وفي وقت وجيز جدا تلخصون أهم ما جاء في الحلقة الأولى، تفضل.
4: شكرا سي المنجي على الاستضافة مجددا. في الحلقة الأولى بطبيعة الحال قمنا بتعريف هذه الأسواق الدورية أو الأسبوعية ووصف أهم خصائصها ونشأتها وتحولاتها وكذلك علاقتها بالأماكن المركزية بمعنى القرى والمدن حيث تنعقد، علاقتها بالمركزيات الحضرية بشكل عام، وهذا العلاقة الجدلية بين المدينة والسوق وكيف أن الواحد منهم يخدم الآخر.
3: نعم،
4: هذا بشكل عام ملخص الحلقة الأولى للي فاتهم الاستماع.
3: وذكرنا في الحقيقة أيضا الصلة والمتين التي توجد بين الأرياف وبين تلك المدن، واعتبرنا كون السوق هو في نهاية الأمر عرس أسبوعي يشد إليه الرحال.
4: لا شك في ذلك، والعلاقات الريف والمدينة من خلال السوق الدوري تبرز أحسن ما يكون من الناحية التاريخية وإلى اليوم. وكذلك فيه أبعاد أخرى احتفالية ورمزية وثقافية وغير ذلك، هذا سميناه احنا عرس، فهو بالفعل عرس تلتقي فيه تشكيلات اجتماعية من مشارب مختلفة، من بيئات مختلفة، من الجبل ومن السهل ومن صحيح. تشكيلات قبلية مختلفة، وهذا يفتح بابا للتفاعل الإيجابي والتعارف وكذلك بناء الألفة الاجتماعية وعلاقات مستدامة والتحالفات أيضا وبناء الاقتصاد الذي يشتغل في النهاية. سوق الدوري يشتغل من خلال الآليات الاجتماعية والعلاقات المستدامة أيضا وبناء علاقات الثقة والعلاقات التضامنية وتفعيلها خاصة في المجتمعات الريفية وحتى المجتمعات التقليدية بشكل عام.
3: سي حسين محلاه كلامك، وتصديقا لما قلتم ثم شكون يمشي للسوق ربما ليس للتبضع، يعني ليس للتسوق، ربما يلبس اللبسة بتاعه باش يحب يقابل أصدقاء، وربما باش يعمل ربما أفريات أو يتحدث مع إنسان آخر، أو ربما يشوف قرابة ناس أخرين إلى غير ذلك.
4: هذا احنا نسميه بناء الرأس المال الاجتماعي. فبالإضافة إلى أن السوق هو في الأساس بناء رأس مال مادي، أيوة. الربح المادي وما إلى ذلك والتبادل، أيوة. السلعي، هناك أبعاد أخرى من بينها رأس المال، أيوة. الاجتماعي، بناء علاقات جديدة، تعارفات جديدة، وكذلك فتح صداقات جديدة، وكذلك بطبيعة الحال بناء أيضا رأس مال رمزي كذلك وسياسي وما إلى ذلك. وهذا الكل رؤوس الأموال هذه السياسية والاجتماعية والإدارية وغيرها يمكن أن نحولها الرأس مال مادي لاحقا. أنا أكيد دولار نجم نصرفوها معنا.
3: شفت كيفاش هي الحفلة اللي ننتظرها، ننتظرها في نهاية في نهاية الأمر كل أسبوع.
4: كل يعني. أسبوع يعني هي. فرصة لبناء بناء الشخصية وبناء المستقبل وبناء الرأس المال بشكل عام، سواء المادي وكذلك رؤوس الأموال الاعتبارية الأخرى التي هي في النهاية ستساهم ولو بشيء من التأخير في بناء الشخصية وبناء المستقبل المادي لأي لأي واحد منا.
3: نعم، بارك الله فيك. نتجه صوب الباحث ناجح الرياحي الذي أنجز بحثا حول الأسواق الأسبوعية، لا سيما سوق الفحص، سوق الدواب بيوم الجمعة، وسوق مختلف المنتجات الأخرى يوم السبت. ونسأل سيناجح، هل يمكن أن نعتبر أن تعدد الأسواق، تقريبا كل مدينة عندها سوق الآن ولا عندها سوق، هل هذا يترجم ربما ضعف التجهيزات الريفية؟ يحتاج فيها ربما أهل الريف إلى الانتقال والتوجه نحو المدينة للتبضع ولقضاء عدة حوائج أخرى ربما.
5: يمكن اعتبار سيمونجي ظاهر تعدد الأسواق الأسبوعية وتقاربها الجغرافي خاصة في البلاد التونسية، أيوة. مؤشر كبير، هو مؤشر سوسيولوجي واقتصادي يوريك هشاشة البنية التحتية داخل الأوساط.
3: ماذا سوسيولوجي واقتصادي؟
5: يعني
3: من ناحية الاجتماعية، يعني في عملية علاقات وربط
5: من ناحية العلاقات الاجتماعية ومن ناحية العلاقات الاقتصادية بين المدينة وأخرى، بين سوق وسوق وبين
3: ريف ومدينة،
5: بين ريف ومدينة كذلك.
3: أيوة.
5: مثلا في الأوساط، لو كانت الأرياف التونسية مجهزة بشبكة نقل حديثة ومراكز تجارية قارة، نعم. ما يفترش الساكن أنه
3: أقامت سوقها، يعني
5: أو أقامت سوقها يعني
3: السوق الخاص،
5: ما يفترش الساكن أنه يستنى موعد دوري باش يأمن حاجته الأساسية يعني من خضار.
3: أستاذ ناجح، فيما تتمثل هذه العلاقة؟
5: بداية غياب المراكز التجارية القارة في الأرياف، تاع تعدد الأسواق
3: صحيح.
5: هو حل من حلول البديلة لغياب المغازات الكبرى، نقاط البيع المنظمة
3: صحيح.
5: حيث يلعب السوق دور المركز التجاري المتنقل زمنيا والذي يعوض النقص في التجهيزات الثابتة للأرياف ذاتها.
3: أيوة.
5: ثانيا ضعف شبكة المواصلات، تقارب الأسواق من بعضها، سوق في كل تجمع سكاني صغير في تونس، سوق يعني سوق في كل مدينة، وهو يفسر صعوبة تنقل الفلاحين والمستهلكين لمسافات طويلة، بداية بسبب تهالك المسالك الريفية، غياب وسائل النقل العمومي نسبيا أو تهالكها، وهذا ما يجعل تقريب الخدمة من المستهلك ضرورة حتمية. ممكن نضيف يعني أن ضعف سلاسل التبريد والتخزين
3: الغير متوفرة،
5: الغير متوفرة في جل الأرياف نعم. التونسية، حيث نعم. يلجأ السكان للسوق الأسبوعي بشكل متكرر لغياب التجهيزات اللوجستية كالكهرباء المستقرة، مخازن التبريد الكبرى اللي يسمح بتخزين المواد الغذائية لفترات طويلة، معنى مما يجعل التسوق الأسبوعي المباشر هو الوسيلة الوحيدة لضمان التزود بالمواد الطازجة. كذلك المرافق الإدارية والبنكية
3: صحيح التي لا تتوفر في
5: المدينة، مهما كانت درجة الخدمات التي توفرها تعتبر صحيح. نادرة مقارنة بالريف
3: صحيح.
5: فغالبا ما يترافق تعدد الأسواق مع الفروع البنكية، الخدمات،
3: المراكز الخدمية يعني.
5: المراكز الخدمية، حيث يمكن أن نعتبر أن الريف هو أن السوق هو البنك الشعبي للريف، حيث تتم المعاملات، هو البنك الشعبي للريف، حيث تتم المعاملات نقدا، وهو المركز الخدمي الذي تقصده السلطات المتنقلة من الريف نحو المدينة. خلاصة أن كثافة الخارطة التجارية الأسبوعية في البلاد التونسية هي آلية دفاعية يعتمدها المجال الريفي لتعويض العجز في تجهيزاته الهيكلية، مما يحول السوق من مجرد فضاء تجاري إلى أداة لفك العزلة المجالية للريف بذاته.
3: صحيح، حلو ياسر. يعني في نهاية الأمر هنالك علاقة متينة تربط الريف بالمدينة. السوق هو في العلاقة المتينة. سيدي حسين، حسين الزطريني أستاذ الجغرافيا بالجامعة التونسية وصاحب إنتاجات عديدة ومتعددة، لسيما في المجالات المحلية وفي التسميات والمسميات والترابات. السوق هو في نهاية الأمر مثلما كان يتحدث الآن الباحث ناجح الرياحي بأنها هي ربما فرصة للعمل والاستفادة وتوفير اليد العامل. هل السوق يمكن أن نعتبره حل مثلا لامتصاص البطالة بمنطقة من المناطق؟
4: شكرا على هذا السؤال. بالنسبة لدور السوق، هذا لا شك فيه أنه مجال يحقق نسبة هامة من التشغيل والتشغيلية، خاصة وأنه الاندماج
3: في الخدمة موجودة،
4: خدمة موجودة، والاندماج في العمل التجاري في السوق لا يتطلب تكوينا خاصا أو تكوينا في المسالك الرسمية أو في برامج التعليم الرسمية. إذا الخبرة تؤخذ هكذا في العائلة وفي السوق، وسهل من السهل الاشتغال، ولا يشترط خبرة كبيرة، وكذلك لا يشترط رؤوس أموال كبيرة. فمن السهل إذا أن نندمج في السوق، وعنده دور بطبيعة الحال في مكافحة البطالة، خاصة لدى طبقات محدودة الدخل بشكل عام، والمنقطعين ربما بشكل مبكر عن المدرسة والتكوين الرسمي.
3: على كل حال يدور الزيرو، معناتها
4: يدور الزيرو
3: السوق، حاجة هامة برشا. كيف يمكن سي ناجح مثلا للسوق نجم نقوله أن تساهم في تنمية ميزانية البلديات، خصوصا وأننا ذكرنا في الحصة الماضية بأن الأسواق رأي هي عملية منظمة وعملية تشرف عليها البلديات، هيك ولا؟ فلا بد أن تلك البلديات ستستفيد بطريقة أو بأخرى ميزانيات تلك البلديات نتيجة الأسواق.
5: أستاذي، في حالة سوق الفحص وفي حالة كل الأسواق، يعني عامة كل نعم. الأسواق في البلاد التونسية،
3: أيوة.
5: يعني كراء السوق سنويا لمتعاهدين خواص أو عبر طلبات عروض تقوم بها البلدية،
3: نعم،
5: وللسلطة المركزية يعني الحق والدور في
3: تحديد عقود اللزمات، هي المناقصات،
5: هي المناقصات يعني أو المزاد العلني،
3: أيوة.
5: يضمن تدفق مبالغ مالية ضخمة مستقرة لميزانية الجماعات المحلية، استخدموا الكثير منها في تمويل مشاريع القرب كتعبيد الطرقات والإنارة والنظف،
3: نعم،
5: وكذلك تنشيط العقارات المجاورة، فوجود يؤدي وجود السوق إلى رفع القيمة الإيجارية للمحلات والمستودعات التابعة للبلدية في حد ذاته.
3: بطبيعة هي المنطقة اللي جهة السوق كانت حتى شيء تولي حتى بالنسبة للكراء إلى غير ذلك ترتفع
5: القيم العقارية ترتفع تتحسن ميزانيات المواجهة نحو البستنة، الميزانيات المواجهة نحو التهذيب العمراني داخل المنطقة البلدية، وكذلك يمكن للبلدية أن تخصص ميزانية لإنشاء مشاريع، إما مشاريع لونتيرم يعني مشاريع قصيرة المدى أو طويلة المدى. أيوة. كالطرقات أو المشاريع يعني هو أصلا السوق هو مشروع طويل الأمد يعني بالنسبة للبلدية.
3: أيوة. نجم نقول إذن أن السوق يساهم بطريقة أو بأخرى في السلم الاجتماعي، باعتبار أن هنالك تزاوج بين الريف والمدينة، وهنالك استفادة من الطرفين واستفادة أيضا حتى للبلدية اللي هي المشرف المنظم على السوق. نحب نمشي للسي حسين ستريني الذي له معرفة خاصة بالجنوب الشرقي، والجنوب الشرقي يزخر أيضا ليس بالرجل فقط مثل ما ربما يظهرنا في المخيال الشعبي متاعنا بأن الرجل ربما هو الذي يقوم بكل الأعمال، ولكن هذه الأسواق الأسبوعية حسب ما أرانا سي حسين وتنقل في كل أرجاء البلاد التونسية بأن الأسواق يكون باش ترجع اشتر. هذه رجعنا كما في الجامعة كنا قبل نقول اشتر أولاد واشتر البنات، ورجعت الفتيات عددها أكثر من الذكور حتى في المدرجات الكلية إلى غير ذلك. تو في الأسواق كأن المرأة الفلاحة التاجرة بدأت تغزو الأسواق، وهذا مؤشر طيب يعني يدل على أي شيء أستاذ العزيز؟
4: أعطيك الصحة سي أستاذنا سي منجي، وفقط استسمحك للتعليق على النقطة اللي أثارها زميلي وهي مهمة، وعلاقة السوق بالريع العقاري. وعادة البحوث المتعلقة بالسوق الأسبوعي والسوق الدوري خاصة في الجنوب الشرقي اللي قمنا بها عنوانها أصلا السوق وتنظيم المجال. ومعناه ذلك أن السوق هو القلب النابض للمكان المركزي في المدينة أو القرية.
3: صحيح.
4: هي أصلا مكان مركزي.
3: مقصد. يعني إذا كانك تحب تعرف مدينة سوق السوق تزور السوق الأسبوعي تحت وتفهم برشا أشياء.
4: توا سؤال بالنسبة للمختصين زملاء نحبوا حتى هم ننفعوهم، كيف يهيكلوا وينظم السوق كمركز كقلب نابض؟ ينظم المجال الحضري من حوله.
3: نسيج حلوة.
4: معناه في الأول يبدأ المجال الجغرافي وكانوا متجانس هكذا لا شخصية له.
3: نعم.
4: يصبح من خلال السوق الدوري يصبح مهيكل، عنده هيكل.
3: صحيح.
4: بمعنى عنده رأس وأطراف وسقين وكذا.
3: نعم.
4: ومنظم وتدرج ولا عنده ستركتور بمعنى بالفرنسية ستركتور بمعنى أصبح مهيكلا. نعم. هذا على مستوى المدينة، فتنتظم
3: حوله.
4: بقية الأنشطة الحضرية. أيوة. في التجارة القارة والبنوك والمالية وغيرها. أيوة. تنتظم حول ساحة السوق.
3: حسب ولا هو يساهم في هيكلتها
4: لأنه يخلق نوع من نقوله احنا مسار.
3: أيوة.
4: بروسيسوس. أيوة. متاع تنافس بين بقية القطاعات الاقتصادية حول ساحة السوق، لأن حرفاء السوق الدوري هم حرفاء في نفس الوقت لبقية الخدمات المالية وغيرها. أيوة. فتتنافس هذه القطاعات الحضرية.
3: نعم.
4: ولا شك الخدمات.
3: أيوة.
4: والخدمات النادرة.
3: أيوة.
4: على التوطن قريبا في الحزام الأول حول ساحة السوق.
3: أيوة. وهناك تسابق
4: لأنها تتحمل الريع العقاري. أيوة. ويصبح الطلب على الأمكنة المركزية بمعنى على المجال المركزي في السوق. أيوة. وحول السوق.
3: أيوة.
4: يكثر عليه الطلب.
3: أيوة.
4: واحنا في سوق حرة، قد ما يزيد الطلب قد ما يطلع سعر. أيوة. العقار.
3: أيوة.
4: والأكرية. أيوة. والريع العقاري. ففي النهاية سنجد أن السوق خلق هذا التراتب حسب القطاعات، حسب كفاءتها الاقتصادية، قدرتها على المنافسة، قدرتها على افتكاك أماكن مركزية. ونجد تتدرج المدينة في اتجاه الأطراف بأحزمة، الأحزام الثاني والأحزام الثالث، وهذه. نعم. مذكورة في نظرية الأماكن المركزية في اقتصاد الحضري. الحزام الثاني الأقل تنافسية، الحزام الثالث الأقل، إلى أن نصل للحزام مثلا الرابع، هذا من ناحية النظرية للوظيفة السكنية الأقل مردودية، ثم ندخل المجال الريفي الأقل مردودية مقارنة بالاقتصاد الحضري.
3: هذا على السوق احنا تظهر لنا حاجه عاديه ونمشيو نهار السوق ونقعدوا نضحكوا ونلعب
4: لا هو انعكاس
3: في نهايه الامر لها انعكاسات
4: هي عديدة. هو انعكاس ايضا للسلسله الحضريه للوزن السلسله الحضرية، بمعنى انه ينظم المجال الاقليمي ايضا وليس المدينه نفسها، ايضا يرتب الرتبه الرتبة الحضارية، بمعنى أنه مثلا عاصمة إقليمية ولا عاصمة وطنية، هذا مستوى مجالي، سلم مجالي هذا.
3: صحيح.
4: أو عاصمة أو مركز محلي.
3: أيوه.
4: أو قرية.
3: نعم.
4: هذه مرتبة حسب حجمها الديمغرافي، حجم الحرفاء، حجم السوق.
3: نعم.
4: ومرتبة حسب حجمها الوظيفي.
3: أيوه.
4: الخدمات النادرة الموجودة غديكة.
3: أيوه.
4: وتقريبا حجم السوق الدوري الموجود غديكة يعكس الرتبة الحضارية في السلسلة الحضارية الجهوية والإقليمية لذلك التجمع الحضري أو تلك القرية. فبقدر ما يكون السوق كبير بقدر ما يكون الرتبة الوظيفية وكذلك الديمغرافية لذلك المركز، إذن جاي على رأس المنظومة الحضرية مثلا مركز إقليمي أو عاصمة إقليمية أو ما إلى ذلك، كما جابس مثلا سوقها كبير وخاصة مدنين، مدنين سوقها متنوع أكثر، فتقريبا وحتى حجم الديمغرافي في السنوات الأخيرة بدأ يأخذ يعني أسبقية وأولوية على غيره بحكم موقعها أيضا في وسط المنظومة الجنوب الشرقي، فالنجم نسموه سوق إذن إقليمي أو عاصمة الأسواق في الجنوب الشرقي بحكم توفره حتى على تجارة السيارات وما إلى ذلك.
3: تونت ذكرت لي السيارات، حبيت باش نسألك سؤال آخر، ما زلت ما جاوبنيش لمحلها وبتجيني على المرأة الفلاحة ولا المرأة بصفة عامة يعني في السوق، لكن باش نسألك سؤال بالنسبة لأسواق الجنوب الشرقي، هل فيها اختصاص؟ مثلا نقول هذه ربما في السيارات، هذه ربما في السلع الأجنبية، هذه في التجارة مع ليبيا، هذه في كذا كذا،
4: بشكل جزئي جدا.
3: أيوة.
4: ما هناش حكاية الاختصاص هذه إلا بحكم الاختلاف الموقع الجغرافي، بطبيعة الحال الأسواق الحدودية كما بن قردان وحتى مدنين من الطبيعي جدا بحكم المؤشر النفاذية العالي وجاية في الوسط وعندك كيسات يربطوها على الطريق الوطني،
3: هذا كيف يشد إليها الرحال
4: يا أخي؟
3: أنا نعرف اللي في سمحني سي حسين قصيت عليه، أنا نعرف لأنه بالنسبة لبنقردان ومدنين هنالك حافلات بأكملها تسافر من الشمال في اتجاه الجنوب في اتجاه سوق مدنين وسوق بنقردان
4: إلى الآن
3: معنى ذلك أن لها تخصصات،
4: عندها تخصصات ومربوطة بشبكة النقل والمحور النقل الرئيسي اللي هو الطريق الوطني عدد واحد، فهي تمر من مدنين
3: ولها علاقة خاصة بليبيا، خاصة بليبيا لأن أغلب السلع يؤتى بها من ليبيا، وفي الحقيقة هي مش من ليبيا، هي يؤتى بها من تركيا ومن مناطق أخرى،
4: مناطق أخرى يعني
3: مفتوحة على العالم
4: يعني. مفتوحة على العالم، موانئ دبي أيضا وكذلك موانئ ليبيا أيضا.
3: صحيح.
4: ومن بعدها يتم وسقها عبر معبر رأس جدير بطرق مختلفة ونجدها في النهاية في أسواقنا.
3: عجبني كي قلت لي بطرق مختلفة.
4: بطرق مختلفة نعم، نحن نعرف هذه حاجة اعتيادية ولا نحن نعرفوها عايشينها يعني حالة عادية وناس تخدم على أرواح ربي عينها، المهم في إطار أن يكون عمل مشروع وما فيش إفساد وما فيش إضرار بالمجتمع وصحة المجتمع، احنا ما عندناش مشكلة، ما عندناش كنظرية هذا موازي وهذا مش موازي، والنظرية هذه عفى عليها الزمن وربما هي اللي قاعدة
3: خاصة في الجنوب الشرقي إذا كان موازي مش موازي وقت
4: وش قاعدين نعملوا غادي نحو هذاك تلقونا في بلاصة أخرى.
3: طيب سيدي حسين يا باهي، رجعنا للسؤال على دور المرأة، نحب الفلاحة والتاجرة في نفس الوقت.
4: دور المرأة الفلاحة والتاجرة هي أولا أنه المرأة من الناحية الاقتصادية بطبيعة الحال هي عادة تهتم بكل ما هو إنتاج في البيت، تربية الدواجن مثلا، حتى المساهمة في تربية بعض المواشي، كل ما هو عمل فلاحي في البيت، وكذلك تحتاج إلى تسويق هذا المنتوج وإن كان بكميات صغيرة. هذا لا شك فيه، لأن السوق يسمح لك بأنك تهز حارتين عظام وسردوك وتشارك مع الناس وتأخذ تبيع وتأخذ ما يستحقه العائلة إن كان كثيرا أو قليلا، وهذا السوق إذن يعني يسمح بهذه الفرصة للمرأة خاصة في السنوات الأخيرة. هناك تحول مجتمعي بعد مجلة الأحوال الشخصية أكيد، هناك
3: ثم تحرير للمسؤوليات في مستوى العائلة.
4: نعم، وهناك تكاتف بين الرجل والمرأة.
3: صحيح.
4: وحقيقة هذه حاجة طبيعية جدا وهي حاجة ضرورية، والرجل والمرأة هم حاجة واحدة ما ينجموش، ما نحن أصلها كلها كلها حاجة واحدة يعني.
3: لا ولكن سيحوصي بالإضافة إلى هذا خاصة في مجال المنتوجات الفلاحية والصناعات التقليدية
4: والحرفية
3: تنتج, ايه والحرفية ايه تنتج مواد ايه والسوق هو أحسن منفذ لترويجها يا أخي.
4: وكذلك هذا من الأساس يعني البعد الاقتصادي للسوق هذا لا جدال فيه, ولكن بالنسبة للمرأة أيضا ايه عندها جانب آخر يتعلق بحسن سير التبادل التجاري في الأسواق, باعتبار أن الأسواق لقرون طويلة كانت فضاء عاما ذكوريا بالأساس صحيح. وفي الكثير من النزاعات بحكم عنده بعد ترابي, نزاع على مناطق الانتصاب, على هذا نصبتي هذه مش نصبتي, إذن نزاع مع بقية الفاعلين في الفاعل الرسمي والسلطة المحلية والمكاس, إذن هو عنده هك البعد الترابي بمعنى التراب له حدود, وعندما نرسم الحدود وهذه بلاستيك وهذه مش بلاستيك خاصة أنه بريوديك هو تصير برشا نزاعات. المرأة لها دور مهم في التقليص من هذه التوترات وجعل السوق يشتغل بآليات إذن أقل توترات.
3: لابد أن نعترف بأن المرأة في كل مجالات العمل في نهاية الأمر ليس في السوق الأسبوعية نجحت ربما أكثر من الرجل بأخلاقها, ربما بتعاملها مع الحرفاء, ربما تكسب الحرفاء بطريقة أسهل من الرجال.
4: أنا باش نفاجئك سي المنجي ونفاجئ المستمعين يعني الكرام في النهاية أنه المرأة من حيث التكوين الجيني الأصلي أنها هي بالها مستسعى
3: صح عليها
4: عكس الذكور اللي هما أولاد إكسبرس سريع هي. سريع ونقولوا احنا
3: شخصيه وربما
4: وكذا وحب في ساعه وما عداش وساعه بال يحب يخدم توي يعمل توي عنده هيك السرعه هي. هذه مساله

0: ايش لفلان يقولوا راهي عندنا ولا ما عندناش، وتاتيه المراه يقول راهو عندي، وهاو نعطيك نوع اخر يشبه له النوع الاول، باش يجي يقول هاو نزيد لك النوع الثاني، وبعد يقول اسمعي هاو غدوه تنجيب لك الثالث يجي برك، يوسع في باله مع المراه.
1: اي هذا
0: هو الرجل، حتى الرجل يعني،
1: حتى الرجل. وهذا يا راهي تتعلق بطبيعه الاشياء.
0: أيوة.
1: احنا نعرف حتى في الفيزياء وفي الامطار وفي المناخ أن الاجسام او الاجساد او المواد التي لا تتشابه اللي بينها جراديون بينها فارق تتفاعل بنسق اسرع.
0: طبعا طبعا
1: مثلا كتله هوائيه مثلا فيها درجه حراره معينه مثلا تتفاعل مع جبهه هوائيه اخرى بدرجه اقل 50 درجه تحضر باش تولي فيضانات وامطار، بينما التفاعل في نفس الجنسين اذا تفاعل اقل والتعامل اقل.
0: صحيح صحيح، جميل جميل جدا. تسمح لي سي حسين، انت توا حكيت لنا على برشا اشياء وجيتنا بشدة وعزيمة من الجنوب، وتحمل عبق الزمان وتحمل كل تلك الأفكار الجميلة. أنا بحب باش نبقى في نفس الإطار هذاك، في نفس الإطار هذاك، ونحبش نديلك غناية أي نستمع.

إذن نتجه صوب الأستاذ العزيز الأستاذ حسين الزطريني، ونسعد بلقائه.

0: وجينا في الحقيقة من بعيد ومن أماكن بعيدة، ونحب تزيد ترجعنا مرة أخرى حول المرأة الفلاحة والتاجرة ودورها في مكافحة ربما ضعف الدخل الفلاحي، ونفتح حتى النقاش في نفس الوقت مع سيناجح الرياحي إن كان له أمر في هذا الأمر. تفضل سيناجح.
1: المرأة الريفية عموما خلقت نوعا من المرونة الاقتصادية داخل المجتمع، فتجد المرأة الريفية توازن بين الفصول في فترة الركود الفلاحي،
0: نعم،
1: في الشتاء منتج الزيتين، في الربيع يعني البقوليات عامة كالفاصوليا وغيرها كما نحن في حالنا اليوم، كذلك الملابس الجاهزة والمنسوجات اليدوية والصناعات التقليدية بصفة عامة.
0: صحيح،
1: توازن الفصول ثم تثمين المنتوج، بدل بيع المنتوج كمادة خام وبأسعار زاهدة تقوم المرأة بتصنيع الأجبان قديما. اليوم فقدت مثلا صناعة الأجبان لدى المرأة في تونس، التوابل وغيرها من المربيات وبيع مباشر في السوق، ويعني بضعف ثمنه أو إدخال كلفة تحويل الشيء من مادة خام إلى مادة قابلة للبيع.
0: وهناك شيء آخر سيناجح، سامحني ديما نقاطع فيه، خاصة هذه بمناطق الشمال، موجودة حتى في الجنوب، مناطق الشمال، هي تلك النباتات العطرية والنباتات التي يتحصل منها على الزيوت، الغابات، منتجات الغابات، اللي أصبحت النساء تستغلها وتستثمرها شيئا فشيئا في الأسواق، وتأتي بها حتى إلى تونس العاصمة، ربما تعرضها في المعارض المعروفة. المرأة الفلاحة أصبحت لها باع وذراع في المجال هذا.
1: يعني تجارة المدخلات، نجد كثير من النساء تخصصنا في بيع البذور المحلية، الشتائل، العلف المنزلية، الزيوت الروحية، زيت الكليل، الزعتر والشيء. تجارة تخلق نوع من الثقة المتبادلة بين النساء والمجتمع في حد ذاته.
0: صحيح.
1: مقايضة العصرية مثلا كطريقة قبلا يعني في القديم،
0: في نهاية الأمر تجيب البيض ولا تجيب الزبدة وباش تمشي تشري ملابس، وعملت في نهاية الأمر
1: مقايضة ديناميكية. ديناميكية. مقايضة منتوج بمنتوج آخر يعني.
0: نعم.
1: هذا يخلق نوع من التوازن الإنتاج المنزلي أو توازن الإنتاج المحلي عامة والاحتياج الاستهلاكي الشخصي.
0: لكن ألا ترى سيناجح بأن هذه الطريقة هي طريقة في نهاية الأمر للتمكين وللإدخار الاجتماعي؟ إيش نقصد؟ نقصح ربما هي طريقة من طرق مكافحة ضعف الدخل العائلي، هيك ولا؟ المرأة عندما نجحت في هذا هي جاءت لتكافح من أجل ضمان الدخل الفلاحي لتكمل الرجل.
1: نعم استاذي، يعني خروج المرأة العمل منحها نوع من الاستقلالية المالية وسلطة قرار مالي فردي. لم تعد المرأة هي مجرد يد عاملة في حق العائلة، أو بل أصبحت ذات رأس مال تدير تجارتها الخاصة، وفتحت كذلك صندوق أزمات. صندوق أزمات يعني بين ظفرين، هو الدخل اليومي الذي تجني المرأة أما من السوق الأسبوعي أو من السوق اليومي أو يعني المرشي بصفتنا العامة، يستخدم يعني غالبا جاب به مصاريف الطارئة، تكاليف تمدرس أولادها، الحاجات اللي تحمي الأسرة من الديون الناتجة عن ضعف مثلا المردود الفلاحي، ضعف المردودية الفلاحية للمرأة الفلاحة. وكذلك الحاجة ذي مكنتها أنها تكسر عزلة المرأة في الريف وتكتسب خبرة يعني خبرة مكتسبة، خروجها للسوق أعطاها خبرة كيفاش تتفاوض. المرأة اليوم نيغوسياتور باهي في السوق، تدعيم الكلام سي حسين بالحق، يعني التاجر ذكر أو الرجل في عملية التفاوض، ليس كما يتفاوض مع المرأة كما يتفاوض مع رجل مثله.
0: المرأة بكثير من اللين يعني.
1: بكثير من اللين وكثير من الحذر في الكلام. وتعرف المرأة هي كونها عامة كائن رقيق، يعني لا يمكن أن تجابها النار بالنار كما يقولون.
2: حتى سامحني، تفعيل آليات الرقابة الذاتية.
0: أيوة.
2: تفعيل آليات حضور المرأة في السوق، إذن يفعل آليات الرقابة الذاتية، بمعنى الرجل يولي منضبط بطبيعته وما يتكلمش كما يجي، كحضور مقدس أيضا.
0: بارك الله فيك، أنت ما أكلمك حلو برشا. سي حسين بلي سامحني، أنت سيد العارفين صلحني كاني غلط، توك المناطق الجبلية هذه فيها الزيوت الروحية وفيها كذا وكذا، أما المناطق الجبلية نعرفها اللي تنتج منتجات ربما قد لا تنتجها المناطق الموجودة في جهة الجفارة ولا حتى في الفرش، تو مثلا هك الرب وهيك الغربوز وهذه نلقاوها هذه في الأسواق الأسبوعية ولا؟
2: نلقاوها وخاصة في بعض الأسواق القريبة من المنطقة الجبلية وهي تقليد مشترك في الحقيقة. أيوة. ليس خاص أما المناطق الجبلية محافظة أكثر على التقليد. أيوة. وما يهم في هذا في الحقيقة هناك أبعاد نوعية للسوق الدوري.
0: نعم.
2: فالبضاعة ليست هي البضاعة. والقضية ليست كميات وأرباح.
0: نعم.
2: القضية أنه احنا كمجتمع استهلاكي اليوم لقد تغيرنا كثيرا. بدأنا نبحث عن النوعية. وتلك المطبخ القديم. والبيولوجي أيضا.
0: أيوة.
2: بغض النظر عن الكميات نبحث عن ذاكرتنا من خلال الأطعمة التقليدية.
0: صحيح.
2: وذلك تراثنا وهذيك ذاكرتنا ونحن نبحث عليه بأي ثمن في النهاية. بأي ثمن بغض النظر عن الثمن. صحيح. قد صحيح. ندفع أموال مضاعفة من صحيح. أجل الحصول على
0: صحيح.
2: نقول احنا طريف شريح جبلي هيك ولا طريف عسل أصلي.
0: هي.
2: ليس الأمر متاح الآن بحكم أن دخلنا في سوق الاستهلاك والإنتاج على نطاق واسع وهذا النزع الكمية للسوق وللأسواق حتى الحديثة والتصنيع وما إلى ذلك. يعني بدينا نفركس على هذيك الأشياء النوعية وهذا توفره حقيقة الاقتصاد الريفي والمرأة الفلاحة في ذلك الإطار من العلاقات الثقة المتبادلة لأن التبادل التجاري في النهاية.
0: نعم.
2: هو علاقات ثقة.
0: صحيح.
2: في بيئة يمكن أن كما نقولوا ينجموا المتعاملين يغشوا بعضهم في السلعة ولا في. أيوة. كذا ولا في. أيوة. مصدرها. أيوة. أو في نوعيتها.
0: نعم.
2: طيب هذا مهم.
0: اسمح لي للسيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان الرب قلنا هو شنو. أيوة. الرب وما هي أنواع الرب الموجودة في على الأقل في الجبل وفي الفرش ولا في السهل يعني.
2: بالنسبة للرب إذن هو نقوله احنا منتج سكري تقليدي.
0: أيوة. عصير هو نوع من العصير لمن
2: نوع من يعني. نوع من المعجون.
0: أيوة. صحيح بارك الله فيك.
2: عنده علاقة إذن بالمربى.
0: بالمربى.
2: أيوة. هو تقريبا كيلو.
0: أيوة.
2: مربى.
0: أيوة.
2: وفيه برشة أنواع أكيد. نعم. حسب طبيعة الغلال.
0: نعم.
2: اللي تم.
0: نعم.
2: تحويله.
0: نعم.
2: وعنده استعمالات تقليدية في الحقيقة بدأت في جيلنا احنا بدأ يبعد عليها شوي وأنا شخصيا كمستهلك إذن. أي. نسمع به ولكن التو ما استهلكتوش هذه حقيقة. أي.
0: قلنا الرب متاع شنو مثلا الموجود الآن في الأسواق في أسواق الجنوب الشرقي الرب متاع أي مناطق مثلاً.
2: حقيقة بالنسبة. أيوة. لدراستنا في الجنوب الشرقي أنا. أيوة. شخصيا لم أجد المادة هذه.
0: أيوة.
2: وحقيقة هناك تحول حتى في بنية العرض التجاري ومعادش هذيك الأشياء الكلاسيكية اللي نعرفها من بينها الرب وحتى العسل بدرجة أقل يعني. أيوة. موجود أما بدرجة يعني أقل مش كما
0: خاصة نعرف أن الرب هو شيء أساسي الآن ولا يزال في الأعراس مثلا في الأعراس وخاصة بالنسبة للعريس والعروسة حتى 7 أيام الرب لابد منه.
2: هذه يا راي باش تعاون أنت في سيمونجي. أي. لأنك أنت عندك خبرة أكثر. أي. منه وإحنا نستفيد منك في خاصة في الجوانب هذه. أي. لأنه مهم جدا.
0: أي. جميل.
2: معناه يستعملوا كيفاش في الأعراس.
0: جميل. جميل جميل جدا. طيب نحب نمشوا لأن الوقت قاعد يداهم فينا مع الأسف نحب نمشوا للفقرة ربما قبل الأخيرة. هو نحن في الجغرافيا وسي حسين أنت تبارك الله عليك في المجال هذا عندك فكرة وباع وذراع أنه نتحدث دائما من أهم الإشكاليات في الجغرافيا جغرافية المجال هو العلاقات التي تربط الأرياف بالمدن. فالسؤال لكم أنتم بالزوز واللي حاب يتكلم فيما يتمثل هذا الرابط بين الريف والمدينة الرابط الذي تقوم به السوق الأسبوعية في نهاية الأمر.
2: شكرا سي المنجي وفي النقطة هذه نحب نلخص ما نطولش برشا. ولكن هذا يشمل أسواقنا وأسواق جيران أيضا. أي. في المغرب أنا عملت ماشية للمغرب في إطار البحوث أيضا ودرست.
0: صح.
2: سوق صفر وزرناه والأسواق الأسبوعية. أي. لأن تشابهوا في
0: في أي مناطق هذه في المغرب؟
2: في شمال المغرب. أي. في مدينة فاس وما حولها. شمال المغرب إذن
0: هذيك يسموها المنطقة الشرقي ومنطقة الفوخت واللي منطقة جبال الريف.
2: جبال الريف. وفي هالإطار عملت شوي مقارنة أنا.
0: نعم.
2: وما وجدته سواء في تونس أو في المغرب. هي تلك النظرة التقسيمية نوعا ما من الفاعل المركزي، يعني من ربما من البلدية، من الجماعة المحلية، وكانوا الأسواق هذه خاصة في المغرب بارزة برش.
0: أي
2: تلقاه السوق يطيشوه برا من القرية، معناها تمشي انت للقرية الفلانية
0: يعني.
2: يطيشوه كأنه قصة ريف، حكاية ريف يجب أن يعزل هكذا ويترك بعيدا.
0: ربما يرى كأنه مشهد من مشاهد تريف المدينة،
2: تريف أو نوع من مشاهد العودة إلى الوراء. وهذه في الحقيقة ناتجة عن نظرة حداثوية مغالية برزت خاصة.
0: حسين تو سمحني، نحن نعرف وين كنا زرنا، أنا زرت تقريبا جل مناطق أوروبا، وريت الأسواق الموجودة الأسبوعية في قلب المدينة،
2: ربما هذاكم تصالحوهم.
0: وفيها مش فقط أهل البلاد يعني، نقوم تمشي مثلا بروكسل، مش تلقى بروكسل، تلقى مغاربة، تلقى توانسة، تلقى كذلك في السوق ويبيعوا هكي على
2: هو هذاك الأساس. ثم مجتمعات أكيد تصالحت مع مع تراثها هذا وما إلى ذلك. بالنسبة لتونس وضعنا باية أن الناس ينصبوا في وسط المدينة، والسوق مازال هو مركز المدينة ومركز القرية وكما حكينا، ولكن بالنسبة للنظرة الإدارية يجب أن تتغير. فليس السوق بهيك النظرة المتعالية الاستشراقية، ربما نتيجة المدرسة الاستعمارية، أنه رمز للتخلف ورمز للتريف ولعدم الانضباط والانتصاب العشوائي وما إلى ذلك. كل تلك الريجيستر متاع الخلفية هذيك متاع مجموعة من الكلمات غير البريئة في النهاية وتقزيمية.
0: يا أخي الآن الكرة، لابد أن يتغير الآن. الكرة في مجال أهل الحل والعقد يا أخي،
2: وهذه دعوة،
0: لابد من نظرة ولابد من مراجعة النظرة حول الأسواق الأسبوعية.
2: وهذه دعوة بكل يعني بكل لطف لأصدقائنا في الجماعات المحلية حيثما كانوا في البلديات وفي المجالس الجهوية والأقاليم، أنه لابد أن نغير كل هذا ونبعد على هذه التقاليد اللي احنا ورثناها من الإدارة القديمة يعني الاستعمارية، وهذا في مصلحة الجميع.
0: أيوة. طيب.
1: شكرا سي حسين، أنا باش نستعمل للتغني بالفحص عديد العبارات الرنانة والتعبير المجازية. السوق الأسبوعي وسي حسين نحسه أنا هو الحبل السري، معناها اللي يربط بين عالم الريف وعالم المدينة، نقطة جغرافية يتلاقى فيها الزمان بالمكان كما يقولوا. فماش حد فاصل ما بين نظام العيش الحضري ونمط العيش الريفي. ذي نحسوا يحقق ثلاثة أنواع متاع تكامل. أول حاجة التكامل الغذائي. التكامل الغذائي يعني السوق أوسع شوية، هو رئة المدينة التي تتنفس منها. تتنفس منها من أين تأتي أكسجين المدينة؟ هو منتج الريف.
0: أيوة.
1: الغذاء مباشرة من الحقول إلى موائد الحظر. في المقابل السوق يمثل المواطن الريفي نافذ الحصول على المنتجات المصنعة، الأجهزة الإلكترونية، الملابس الجاهزة، الحاجات اللي مش موجودة في القرية. ثم نوع من التوازن بين سلة الغذاء والسلع الاستهلاكي.
0: سلة الغذاء
1: الانصهار الاجتماعي والثقافي مثلا في رحاب السوق، وذي الحاجة تأكدوا لك عيد الأضحى التقاء، هذا نحكم عليه على سوق الدواب،
0: الاستعداد يعني
1: سوق الاستعداد لعيد الأضحى. يلتقي الموظف بالفلاح بالتاجر الحضري، يصير عليه مباشرة أول حاجة سي منجي وأول حاجة أستاذي سي حسين تلاقح اللهجات والتقاليد،
0: كيفاش
1: تبادل الحكايات، تبادل الخبرات. ثم صوره
0: حتى كي نحس بروحه بلدي شويه واللي يحفظ ذاك اللهجه واللغه
1: تكسرك الصوره النمطيه. ثم كسرك النمطيه ولد بلاد ولد ريف،
0: لا يقول حتى هو فلاح يحب يفهم العلوش وكيفاش ياكل وكيفاش يمس، عنده الحم عنده شحم الى غير ذلك،
1: يكتسب الخبره،
0: يحب يكتسب
1: الخبره. كذلك حتى الريف حد ذاته يولي محدث، معناه يصير له كما ميساجور، سكان المدن يهز معهم نمط استهلاكي، تكنولوجيا جديدة، المجال الريفي ولي عصري أكثر بشوية بشوية. وزيد أنه السوق هو جسر اقتصادي خدمي يعني بنسبة كبيرة ياسر، يعني هو محطة لوجستية تتحول لأطراف تاع المدن، نهار السوق من إلى ورشات نقل، ورشات شحن، سكان الريف يستفادوا من وجودهم في السوق باش يقضي مآرب حاجات إدارية، يستحق مثلا مواد أسمدة، كلها مرتبطة يعني كلها مرتبطة بالمدينة وبسوق المدينة في حد ذاته. خلاص تلقاو سيمونجي السوق الأسبوعي ليس مجرد مكان للبيع والشراء، هو مساحة للوساطة الحضارية تمنع انعزال الريف، تحمي المدينة من الجمود الاستهلاكي. يعني المدينة لا تستهلك سواء المصبرات، يعني تستهلك منتوجات المصنعات، تستهلك حاجات يعني جديدة وطازجة،
0: بارك الله فيك،
1: وتحقق وحدة مجالية وتاريخية صلبة.
0: صحيح صحيح، جميل جميل جدا. شوف اقتربنا من النهاية أستاذ حسين، احنا اذكرنا الأشياء بمسمياتها، اذكرناها كما هي، ولكن بحكم الاختصاص الآن وبحكم الحديث مع السيدات والسادة أوفياء الثقافية، نعرف بأن كل ربما قطاع من القطاعات ما نقولوش مشاكل، مي له صعوبات على الأقل. فيما تتمثل مثلا الصعوبات الناجمة عن الأسواق الأسبوعية مثلا، سواء كان بالنسبة لحركة المرور أو بالنسبة للنزاعات بين المكاس وبين ربما الباعة إلى غير ذلك؟
2: أعطيك الصحة،
0: وانت تبارك الله عليك، عاد
2: أعطيك الصحة سي المنجي على هذه الإثارة أو إثارة النقطة هذه بالذات.
0: أيوة.
2: وكما قلنا هو الأسواق إذن هي مجالات محددة ومركزية، إذن هي موضوع نزاع.
0: أيوة.
2: بين الباعة متاع السوق على أماكن الانتصار، وكذلك بين الباعة القارين وكذلك المقاهي على الرصيف، لأن المسألة تتعلق بالحدود والحقوق الاقتصادية أيضا، لأن المنافسة هي لأن السوق هو مشروع اقتصادي ويوفر مداخيل، وتكون تلك المداخيل موضوع نزاع،
0: لأن في الغالب في المناطق السوق الأسبوعي تلقاه حتى الناجح هذاك معاش يعدي
2: يعني يولي للمترجلين فقط. هناك جوانب تتعلق بالصراع بين المكاس أيضا وكذلك النصاب، وربما رمزية البرويطة نتاع البوعزيزي شهيرة وأبعادها الرمزية ونتائجها جيوسياسية. إذن الأمر ليس هكذا يعني مسألة اقتصادية واحتياجات مادية وانتهى، الأمر متعدد الأبعاد. والأسواق بحكم تجربتنا معهم ثم هل تذمر من المشاكل التنظيمية ذات العلاقة باشتغال السوق الدوري، في كما حكينا في هيك النظرة اللي ربما الإدارية جزئيا، لأن الإنسان ما يجمش يعمم، على الأقل في بعض المواضع هيك النظرة الدونية للسوق باعتباره أنه غير منظم وكذا. دونك هذاك علاش القصة وقصة السوق إذن هو هوية وقصة تتعلق بالعدالة.
0: صحيح.
2: والشعور بالمساواة في الفضاء العام بداية من السوق كفضاء عام، لأن احنا متساوون في القانون ومتساوون في الواجبات ومتساوون في الفضاء العام.
0: بارك الله فيك، بارك الله فيك. ولكن كجغرافي انت وحتى سيناج تبارك الله عليه، من الجغرافي من مهامه ايضا ان يحاول الحديث عن الحلول وربما عن فك تلك ذاك الانحباس. سيناج مثلا امام الصعوبات هذه او ربما امام هذه المشاكل بين ظفرين التي تحدث، ما هو كيف السبل لحل تلك الاشكاليات؟ يعني
1: هذه من المشاكل اللي يخلقها السوق، مشاكل تهيوية، مشاكل الموضع، الارتباك المجالي في الجغرافيا. بداية الزحف العمراني وتوسع المدن، الكثير من الأسواق وجدت نفسها محاصرة ببنية سكنية، نفس حالة سوق الفحص. الفحص لم يتم فك تركيزه فقط، إنما هي عملية إقصاء مجالي.
0: شو متى إقصاء مجالي؟
1: إقصاء مجالي. السوق كان هو مركز المدينة.
0: إيه؟
1: فجأة قرار، يعني اللي أقول صارم، كونه كان السوق نقطة لتلوث سمعي، تلوث بصري، وكذلك تلوث بيئي.
0: لكن مازال هو ينصب في الطريق الرئيسية، ما يقول
1: تم نقله بداية من سنة 1996 إلى جانب محاذيا وادي بوذبة، بداية الفيضانات التي صارت من سنوات التسعينات وبداية الألفية الجديدة، تم نقله إلى على طريق الوطني عدد
0: أربعة
1: المؤدية للقيروان،
0: ثلاثة
1: عدد ثلاثة المؤدية لولاية القيروان. لكن الزحف العمراني وصل اليوم يمكن أن
0: ذراع بن جودر، وصل ذراع بن جودر تقريبا.
1: يمكن القول أن السوق اليوم يحتاج إلى إعادة تركيز مرة ثانية، لأن الزحف العمراني وصل إلى محيط سوق الدواء.
0: أيوة.
1: تهجير الأطراف كما تحدثنا، تأثر البلدية أحيانا كما تحدثنا، إلى نقل السوق إلى مناطق بعيدة وتغيير الموضع.
0: أيوة.
1: مثلا حركة المرور والاختناق الأسبوعي بين الأمس واليوم تتغير
0: الطريق المعبد قد هو هو الشساعة بتاعه قاعدت هو هو والأسواق قاعدة تتضخم وتكبر
1: معضلة حركة المرور وغياب مواقف السيارات في مدينة مدينة كبيرة كمدينة
0: مربط للسيارات
1: غياب مربط السيارات
0: نعم
1: الآن نجد المجاورة التحول إلى مواقف عشوائية للشاحنات والدواب وعدم في حالة حوادث لا قدر الله سيارات الأسعاف والحماية المدنية يعيق مما يعيق
0: التدخل في الظروف
1: التدخل في هذه الظروف طيب
0: نعم
1: ويتحول السوق من عرس إلى كابوس لسكان بعض الأحياء المجاورة خاصة في مدينة الفحص والتشكيات الأخيرة التي وصلت إلى بلدية مدينة
0: أستاذ حسين الزطريني سننهي أستاذ حسين هل هذه الصعوبات هي موجودة في أسواق الجنوب الشرقي بالبلاد التونسية؟
2: موجودة ومزمنة ومستدامة أيضا وفي الحقيقة أنا بكل يعني لطف أتوجه حتى لأصدقائنا المستمعين في الجماعات المحلية بشكل عام في البلديات لابد من أنه ما نعرفش أسك ثم إمكانية وما يعرفوا الجوانب الإدارية هذه إمكانية إعادة استغلال الأسواق بشكل مباشر من البلدية طول مثلا نعطيك مثال أنا شفت التجار أغلب الباعة في الأسواق 70 إلى 80% من الباعة مثلا تلقى يدور على المنظومة يخدم كل يوم معنا على المنظومة الحضرية المحلية محليا مثلا في جريس نعطيك لربع تلقاه في المانسة نهار الجمعة في البلاد نهار الخميس في الهشام مثلا وهكذا هذايا السيد هذايا النجم نعطوه بطاقة مهنية ويولي يدفع أداءات مباشرة للقباضة باعتباره أن أغلبيتهم هم نفسهم التجار ويخدموا كل يوم بحكم تعدد الأسواق وأن الرزنامة تساعدهم فيعني هذا من شأنه في نظري أولا تحسين مداخيل البلدية وفضل النزاعات التي يبدو أنها تتقلق معناها وإحنا جبدنا الموضوع أنه التوترات هذه تبدأ من السوق الدوري وتبدأ من الأشياء من سافلة المجتمع بين قوسين وسافلة الاقتصاد وسرعان ما تولي تعمل إذن لا أنا أعتقد أن من مصلحتنا نحن ومن مصلحة الجماعات المحلية وحسن التسيير أن يعاودوا وينظروا كيفاش ينجموا يعطوا بطاقة
0: هنية كلمة الختام في أقل من ثانية قلبة الختام بعد الثواني فقط
1: مشكور سي منجي فرحت لي قبل سي حسين مشكورين السادة المستمعين كل ونوجه تحية لعائلتي وليك انت سي حسين مرة أخرى ونوجه تحية المؤثر سي مراد بن جلول
0: بارك الله فيك ونحن نفتخر بنجاحك وبوجودك معنا سي ناجح وأنت ناجح سي حسين تفضل
2: شكرا على هذه الاستضافة وأنا سعيد بهذه الاستضافة ونستغل الفرصة بطبيعة الحال باش نشكر زميلي اللي كان عاوننا برشا اليوم يعطيه الصحة ونتمنى له أيضا مستقبل جيد وأريد أن أتوجه بالتحية لأساتذتي في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جميعا وهم أكيد السيد عدنان حيدر إن شاء الله يكون في الاستماع
0: إن شاء الله
2: وكذلك زملائي في كلية الأداب في صفاقس سابقا والآن زملائي في المعهد العالي للفنون والحرف ونحب
0: نبلغ تحية
2: بتطوين ونحب نبلغ تحية ممكن خاصة لأستاذنا العزيز الأستاذ رضا الأمين ما جاتش فرصة وفي سوسة ومتقاعد الآن ونوجه له تحية وإن شاء الله يكون في الاستماع
0: هذا كورس من عرس الجامعة التونسية طيب يوفى الحديث السيدات والسادة أوفياء الترحال وأحباء الثقافة والمعرفة والإبداع لكل بداية نهاية هكذا نصل إلى نهاية الحلقة الرابعة والأخيرة والتي خصصناها كسابقاتها إلى الأسواق الأسبوعية وكنا صحبة الرفقة الطيبة للأستاذ الجامع حسين الزطريني وللباحث ناجح الرياحي مع أجمل تحيات المنجي بورغو في الإعداد والتقديم للترحال وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي وفي آخر الكلام نقول تونس وإن شردتنا الرياح زمانا وتهنى زمانا فكون الدليل أوفياء الثقافية الأعزاء شكرا على الإصغاء وإلى اللقاء
3: ترحال في المجال
4: الأرض وردت صغرتي وريحتها
3: ترحال في المجال سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
2: على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
3: مستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج على صعيد الرفض. سعيدة باستضافة الروائي محمد عيسى المؤدب بمناسبة صدور أحدث روايته عن منشورات مسكلياني في ماي 26 و2000 بعنوان القلادة الروسية، وهي رواية من الحجم المتوسط تقع في 212 صفحة. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد عيسى المؤدب في رحاب إذاعة تونس الثقافية، وأنت أحد أبناء هذه الإذاعة ولك فيها برنامج أسبوعي بعنوان حدائق السرد.
4: أهلا بك يا سعاد صديقي، تحية لك على هذه الاستضافة، على هذه القراءة أيضا لهذه الرواية الأخيرة الصادرة عن دار المسكلياني.
3: صدرت روايتك القلادة الروسية بمقولتين. الأولى لتولستوي تقول: متى صارت الحرب تسلية أدركنا بشاعة الحياة. والثانية لعمر طاهر تقول: وطن المرء ليس مكان ولادته، ولكنه المكان الذي تنتهي فيه كل محاولاته للهرب. والمقولتان تكشفان رؤيتك ربما للحياة، للحرب، وتسمحان لقارئك بفهم سر من أسرار الكتاب لديك.
4: أكيد جدا، شكرا على هذا التدقيق. يعني في طبعا التصدير والغلاف والعنوان، هذه العتبات يعني أصبحت ليست بريئة وليست محايدة في عملية الكتابة، ولما أصبحت مشاركة أيضا في الدلالة في إنتاج المعنى. وهذا ما أردته من خلال طبعا القولة الأولى لتولستوي، يعني والذي كتب عن الحرب، كتب عن الفناء، كتب عن المجتمع الروسي والاتحاد السوفيتي قديما، وما عاشته تلك الإنسانية في تلك الفترة من بشاعة الحرب وبشاعة إذن الدكتاتوريات التي انتشرت إذن في أوروبا في تلك الفترة، والتي دفعت بالإنسانية إلى الفرار من الوطن إلى أمكنة أخرى قد يصبح وطنا، لكنه طبعا الوطن الأصل يبقى دائما والوطن إذن المطلوب. القول الثاني أيضا في نهاية الأمر هو في معنى الوطن. ما هو الوطن الذي يمكن أن ننتمي إليه؟ هل الوطن الذي ولدنا فيه فقط، أم الوطن الذي نجد فيه إذن ذواتنا، ونجد فيه هويتنا، ونجد فيه ثقافتنا، ونجد فيها الحياة في نهاية الأمر، نجد فيه الحب، نجد فيه الشوق، نجد فيه الحلم،
3: العائلة
4: الطمأنينة دعنا نقول، هذا هو في نهاية الأمر. التصدير هو في هذا المعنى يمهد، يجعل القارئ يعني ينطلق إذن في فهم الأسئلة الكبرى التي ستطرحه إذن هذه الرواية.
3: أستاذ محمد عيسى المؤدب، هذه الكلمات التي سأقولها الآن من وحي قراءتي للقلادة الروسية هي رحلة، بدت لي رحلة في الذاكرة، في الزمن، في أحداث رواية نمشي في صفحاتها على عجل حينا، متوقفين أحيانا كثيرة وقد أصابتنا في مقتل، حاملين عبء الفقد والسرقة وعذبات اللجوء ووجع الذاكرة التي تحتفظ بتفاصيل بيت دافئ استحالت العودة إليه. أوليانا نيفيسكي اتخذت من جنبات قلبها الغر الوليد، لأنها كانت طفلة يوم رست الباخرة الروسية في بنزرت، وعلى صدرها رمز قلادة بشعارها الشمسي القديم ودورة الطبيعة والكون الحياة، كأننا بالكاتب يدعونا ويقول لنا أفسحوا مجالا لهؤلاء القادمين بعد أن تقطعت بهم السبل، اسمحوا لهم بأن يتحولوا جزءا من الذاكرة، أن يصبحوا جزءا من الذاكرة ومن تاريخ هذا البلد، إذ لم تعد لهم أوطان أو عائلات يلوذون بها، اسمحوا لهم بأن تعجن أوجاعهم بطين هذا البلد. فتكتشف فجأة وأنت تتوغل في النص كيف يحول المؤدب العالم إلى مقبرة أحيانا، واللغة إلى عبء تنوء بحمله الشخصيات، فتنفتح مجالات المشاركة مع القارئ، وها أنا كقارئة معبأة بنصوص أخرى أحاول الهرب من ورطة البحث عن القلادة، كمن يبحث عن النجاة، وأتعاطف مع حشرجات لاريسا المبحوحة الممزقة الخارجة من ذاكرة مكتومة اختزنت الوجع طويلا حتى اندفع مدويا، والكلمة لك. لقد استبطن محمد عيسى المؤدب وهو يروي قصة مجتمع روسي مصغر عصف به الطاعون والحرب إلى ميناء بنزرت، ذلك الوجع والحنين في همسات الأمهات في أذان أطفالهن. روسيا ليست خرافة، ذات يوم ستعودون لتقبلوا ترابها، كما كثفت القلادة الروسية معاني الوطن والأم والبيت العائلي.
4: في الحقيقة سعيد جدا بما كتبتي بما قرأتي في القلادة، وهذا هو القلادة الروسية في الوطن وفي معنى الأم وفي معنى إذن العائلة المفقودة. أستاذة سعاد، سأتحدث هنا خارج الرواية وداخل الرواية أيضا. في الحقيقة فكرة كتابة القلادة الروسية كانت يعني تقريبا منذ مدة بعيدة، على الأقل 6 سنوات، عندما كنت أبحث عن الأقليات وعن الذين فروا من جنوب أوروبا أو من أوروبا إلى شمال أفريقيا، وعني بشمال أفريقيا تونس أولا والجزائر والمغرب قليلا وإلى غير ذلك. ففي سنة 1917 تقريبا فر السرب إلى تونس من
3: التون الحرب
4: الحربي ومن الخراب ومن الدمار، إذن بحثا عن هذه الطمأنينة المفقودة، لتأتي فيما بعد مرحلة إذن الروس الذين فروا إذن إلى شمال إذن أفريقيا إلى الجزائر وإلى تونس، وجاءوا إذن شيوخا وأطفالا ونساء وضباطا ومن الجيش إذن الأبيض الذي انهزم طبعا في روسيا بحثا عن جناح دودة صغيرة آمن. فكانت تونس في تلك الفترة البلد الآمن، رغم كونه كان أيضا رغم كونه مستعمرا فرنسيا
3: طبعا،
4: رغم الاستعمار ورغم الفقر ورغم بؤس إذن الاجتماعي وما شابه ذلك في تلك الفترة من 1920، احتضن هؤلاء، وهذا جميل جدا أن يستمر الأمر كذلك فيما بعد مع الإسبان في 1939 مع أصدقائنا أخواننا الفلسطينيين 1982 وغيرها من الأقليات، وقبل ذلك في بداية القرن العشرين حينما احتضنت تونس إذن 120 ألف إيطالي جاءوا من صقلية ورواية
3: استقروا بالوطن القبلي
4: وحمام النمف وحرق الواد وغيرها من الأماكن. أعود إلى القلادة الروسية. عندما قرأت مذكرات روسية سيدة روسية أستاذة رياضيات كانت مستقرة في بنزرت، كتبتها بالفرنسية وسجلت فيها ما عاشته وهي طفلة، وحينما خرجت إذن من روسيا من تلك البقاع التي شهدت الحرب، عندما قرأت قلت ماذا سأضيف أنا لهذه التجربة، لهذه المحنة، لهذه
3: تجربة مكتملة بدت لك من خلال الرسالة.
4: نعم، قلت أنا وقت اللي قرأت مذكراتها قلت ماذا سأضيف، لن أضيف شيئا، إنسان عاش وكتب أصدق ما يمكن أن يكتب يعني كتب. إلى أن حدث منذ سنة تقريبا وأكثر من سنة أني التقيت بأستاذ جامعي في الحقيقة، دكتور فوزي زمرلي، أستاذنا بكلية الآداب بمنوبة، حدثني عن تجربة مهمة جدا عن هذه السيدة الروسية التي كانت تقطن في بلاس قريب من باب البحر في تونس العاصمة، وكانت يعني في شقتها كانت تؤوي طلبة، كانت لها غرفة تغسسه لطالبين على سبيل الكراء يعني، وكانت في غرفتها أيضا مكتبة صغيرة، وكانت يعني تقوم باستدعاء يعني حتى الجيران لهذه المكتبة وغير من
3: التفاصيل.
4: حدثنا عن هذه السيدة بتفاصيل كبرى، ربما بعضها سيوجد في القلادة الروسية، فوجدت سببا أو هذا الدافع الجديد لكي يكتب القلادة الروسية برؤية أخرى بكتابة روائية. ولعلك سيدة الفاضلة ستجدين في القلادة الروسية قصتين، ما يسمى بالقصة الإطار وهو في عام
3: الزمن الحاضر يعني
4: زمن 1973، شخصيات أوليانا نيفسكي وبقية الشخصيات في تلك السنة، والطالب الذي سيؤوي إلى شقتها وغيرها من الشخصيات الأخرى ليس فقط الروسية وحتى شخصيات تونسية،
3: وهناك عودة أيضا إلى في القصة الثانية الفرعية إلى عام 20. نعم. وبالكاركتر إيطاليك مكتوبة، فحتى القارئ ينتبه إن أنه هذا السرد يعني هو فلاش باك
4: لأن غير ممكن فنيا أنه نتحدث عن تلك الفترة
3: بالتدرج الزمني الخطي.
4: الزمن الخطي لابد من تهشيمه، كيف؟ بأن تكون القصة الفرعية في شكل مذكرات، وكان الأمر كذلك، كتبت إذن المذكرات، عادت هذه الفتاة بعد سنوات إذن وكتبت إذن مذكراتها لتكون إذن حجة على قيمة القلادة. القلادة ليست قلادة الزينة، وإنما قلادة ربما تتحدثين عنها أنت أكثر مني أنا، قلادة الهوية وقيادة
3: الطبيعة ودورة الحياة
4: قلادة سلافية كولافرات هذه عندها قيمة إذن في
3: رمزية،
4: قيمة رمزية ليست فقط للزينة، فمثلت إذن هذه السيلة الوثيقة بين أوليانا نيفسكي الروسية وبين وطنها الصغير.
3: ولهذا ظلت أوليانا تلك الطفلة الصغيرة التي لجأت إلى الميناء،
4: وهذا مهم جدا. إذن لاحظي هذا العالم الذي أسسته الرواية، عالم جميل حسب رؤيتي، لأني أعيش حميمية مع هؤلاء، مع هذه الشخصيات التي
3: يمكن أن يتحول بكل سهولة إلى الدراما، يعني يمكن أن يكون مسلسل تلفزي أو فيلم، لأنه كل العناصر موجودة فيه، كل التفاصيل، كل الوصف الدقيق، كل الأحداث، الترابط، التناسق، هي ليست من النوع الذهني الرواية يعني، ولو أنه فيها يعني ذلك العمق وذلك البعد الذهني والنفسي، ولكن يمكن تحويلها إلى مسلسل.
4: أكيد يمكن تحويلها إلى مسلسل يعني أو فيلم سينمائي طبعا، لما فيها من في الحقيقة لا أريد في الأصل نتحدث عن أعمالي،
3: يمكن أن تعد وثيقة أيضا تؤرخ لفترة معينة وإن برؤية
4: ذات عمق إنساني، لأنه هذه الطفلة التي جاءت من روسيا هاربة، أوليانا نيفسكي، وأمها ماتت يعني منذ أيام، وتحمل في شاحنة كما تحمل إذا،
3: وتقبض في يدها على تلك القلادة،
4: على تلك متمسكة القلادة وتلك بها، الرسالة التي تشرح قيمة هذه القلادة، وتفر إذا إلى مع الآلاف إلى تونس، إلى بلد آخر مجهول كما سميت تونس. كانت عندهم الأفريقيا السوداء، هم كانوا يعتبرون أن أفريقيا كلها سوداء، لا يعرفون أن تونس والجزائر والمغرب وليبيا في الشمال هم من البيض مثل أوروبا، كانوا يعتقدون أن أفريقيا كلها سوداء. وعندما وصلوا استمعت هذه الفتاة أوليانا نيفسكي إلى ضابط يقول لهم لهن لقد وصلنا إلى أفريقيا السوداء. لذلك عندما تتحدث عن تونس تقول أفريقيا السوداء، لكنها تسمي بنزرت، فتقول بنزرت يعني هذه المنطقة التي وصلنا إليها، وصح تتميز بالمباني الواطئة وبالشجر النخيل وبالبحارة، ولأنه في تلك الفترة حتى البحارة والفلاحين قد ساندوا هؤلاء وقد مكنوهم من الأكل واللباس وغيره من الوسائل التي أعانتهم على تجاوز إذن هذه المرحلة الصعبة.
3: أنا أعجبني التقديم الذي قدمه الناشر للرواية.
4: نعم،
3: هو تقديم عميق جدا الحقيقة. أنا قرأته بعد أن قرأت الرواية وليس قبل قراءة الرواية،
4: أفضل. نعم،
3: يكشف لمن قرأ الرواية ويعرف بالضبط عما تتحدث، ولكنه بالنسبة لقارئ يثير فيه الرغبة للقراءة والاطلاع، خاصة وأنه في نهاية الأمر يقول من كل تقديم أنا ما شد انتباهي حين رصدت السفن في بنزرت وحامة الطائرات وكل ذلك. يقول في روايته الجديدة: لا يحتفي محمد عيسى المؤدب إلا بصائغ الكلمات وليس بالقلادة، إذ ينزع عن القلادة كل أثر للزينة ويجعلها وثيقة تضيء ما حاول الجميع دفنه. وهذا ما كنت تتحدث عنه، معنى الأمومة حين تهدد، وحدود الثقة حين يصبح المال لغة بديلة، وهاجس الهوية حين ينقسم القلب بين وطنين. هل يمكن لرمز صغير من ذهب أن يفتح قفل تاريخ كامل؟
4: هذا السؤال المهم الذي تطرحه الرواية وتبحث عنه كامل الشخصيات، لأن كل الشخصيات في الرواية، لاحظي، الشخصيات الروسية والشخصيات التونسية والإيطالية، هذا العالم كله هو يمثل في نهاية الأمر النسيج الاجتماعي التونسي المتنوع المتعدد.
3: ونحن لا نشعر باستغراب حين نجد هذا الجمع من الشخصيات.
4: نعم،
3: لأننا نعيش هذا التنوع.
4: لا نعيش، لأنه براس هذا موجود في تلك الفترة، احتضن إذن هذه الأقليات واحتضن إذن النسيج التونسي المتنوع. لذلك كان أمر طبيعي أنه تحدث مثل هذه السلوكات والعادات والتقاليد التي اكتسحت إذن الرواية، من مسائل تتعلق بالطبخ، من مفهوم العائلة، مفهوم الأم، مفهوم البيت، مفهوم إذن جانب هووي مهم جدا تطرحه الرواية في هذا الأمر.
3: في النهاية الرواية سرقت مرتين،
4: القلادة. نعم،
3: القلادة وليس
4: القلادة سرقت مرتين، سرقت في
3: حين كانت طفلة،
4: حينما كانت طفلة في حدود سنة 1924 وبقيت إذن ضائعة ولن نكشف
3: إلا في نهاية الرواية
4: السر وراء ذلك، لأنه مسار الرواية
3: يعتمد
4: على القصتين الأصلية أو الكبرى
3: بالتوازي.
4: إذن هناك تباعد،
3: نصل إلى النتيجة في النهاية، في نهاية الروايتين الأصلية الإطار والفرعية،
4: هناك تباعد كبير زمنيا بين القصة الإطار والقصة الفرعية أو المضمنة. وكلما تقدمنا، لاحظي أستاذ سعاد، كلما تقدمنا في الرواية
3: تردم هذه الهوة ونقترب.
4: شكرا لك على هذه العبارة، تردم هذه الهوة ويأخذ التقارب في الأخير لنجد، لنعثر عن سر القلادة بتفاصيلها. يعني أعجبتني جملة أنت قلتها في تقديمك لهذه الرواية مضحين، وهذا مهم جدا، وأنا سعيد بما قرأت وقدمتي. تقولين سيدتي العزيزة: تعجن أوجاعهم، أوجاع الروس الذين جاءوا إلى بنزرت بتين هذا البلد. وهذا ما أردته، هؤلاء الذين جاءوا إلى تونس بالآلاف أطفالا ونساء
3: وشيوخا
4: وشيوخا وجنودا وضباطا وغيرهم من الروس، تشتتوا في هذه الأرض على اليابسة وتشتتوا في البحر. من بقي في اليابسة قد سافر أيضا إلى داخل البلاد وإلى جابس وإلى القاصرين وإلى الجندوبة وحتى الوطن القبلي وغيرها من المدن، والقلادة إذن بقيت إذن في هذه المغامرات. فالقلادة ليست فقط يعني ما ترتديه المرأة، وإنما هذه القصص التي نسيت والتي ردمها التاريخ، فتأتي الأحداث ويأتي السرد لينفض الغبار عما حدث لهؤلاء. لذلك كلما تقدمنا في هذه الأحداث أعتقد ذلك كلما إذن رفعت.
3: هناك إحدى الشخصيات شخصيات الروسية التي استقرت في البلاص، والبلاص هو كان على ملك زوجته
4: الشقة، نعم
3: الشقة على ملك زوجته، فحين اشتد به وجع وألم فقد الوطن، وكان بلسمه الوحيد وشفاؤه الوحيد العودة إلى روسيا.
4: طبعا
3: رغم ذلك لم يستطع أن يفرط في ذلك الجزء من ذاكرته، والذي يتضمن سنوات طويلة من عمره شهد فيها الزواج والاستقرار وأنجاب الأبناء وكذا وكذا، فهو لم يستطع أن يبيع الشقة وفرط فيها لروسيا حتى يتمكن ربما من العودة واسترجاع فترات هامة في حياته.
4: أكيد جدا، وهذا هو ما تبحث عنه الرواية، إذن التمسك إذن بهوية بالتراث، والقلادة هي تراث سلافي.
3: وتونس أصبحت جزءا من الوطن في
4: طبعا
3: قلبه. هي كأنه وطن ثان لا يمكن التخلي عنه بسهولة. يعني
4: المعلمة إذن حتى وهي تسافر تعود إذن إلى روسيا لا تبيع الشقة،
3: تهبها
4: إذن إلى أوليانا وإلى الفتاة البكماء
3: لاريسا.
4: نعم لاريسا، حتى تبقى إذن رصيدا أو تراثا روسيا،
3: وفكرة وملجأ
4: فيها المكتبة وفيها إذن حتى الأثاث وكل شيء، يعني كل يذكر بروسيا وبالتراث الروسي إلى غير ذلك.
3: لديك ولع بالغوص في بحار مجهولة من تاريخ الشعوب،
4: نعم،
3: خاصة منها تلك الوافدة على تونس. كيف تولدت شرارة السؤال، وأين أخذتك رحلاتك في التاريخ وفي الجغرافيا؟
4: والله شوف، أقول لك سيدة سعاد، أحب هذا التقدير لسيدة استدعتني في هذا البرنامج، وقبل أن توجه لي هذه الأسئلة اقتنت وقرأت وتعمقت وطرحت الأسئلة، وهذا مهم جدا لكي نحترم ما يكتب ونفهم أيضا ما يكتب. في سنة 2011 يعني عندما حدثت الثورة وما تلتها من سنوات، حدثت أحداث غريبة عن المجتمع التونسي على التوانسة،
3: زلزال
4: كبير. في الحقيقة لم أتفاجأ بأحداث القتل والإرهاب وما حدث في الجبال في القصرين وفي
3: سنوزيت
4: والشعامبي، وما حدث في باردو ومتحف باردو، وما حدث في
3: الجنود
4: وللأمن الرئاسي، ما حدث للتوانسة من ترويع وخوف، ما حدث للمرأة التونسية، ما حدث للطفل التونسي أيضا من رعب. أنا خوفي كان مرتبطا بالهوية، لأن إذا خدشنا الهوية وإذا جرحنا الهوية وإذا ذبحنا الهوية سيكون المستقبل مستقبلا سوداويا لا نقطة ضياء فيه، لا حلم سيكون
3: ممكن
4: في المستقبل لأجيالنا القادمة. لذلك طرحت سؤال الهوية، من نحن؟ من هو هذا المجتمع التونسي الذي ولد شباب إذن يسافر
3: لسوريا
4: والعراق وليبيا للجهاد وما شابه ذلك، وللعنف وللتطرف وللقتل وللترويع وللانضمام إلى داعش؟ قلت هناك خطأ ما وقعنا فيه، أو هناك سر ما وهناك. فعدت للبحث عن هذا النسيج الاجتماعي التونسي، فوجدت أنه في روايات مثل رواية حمام الذهب التي صدرت في سنة 2019، وفيما بعد في رواية قبل ذلك حتى رواية جهاد نعم، بحثت أيضا عن هذه الهوية، ثم في حذاء إسباني، ثم في برز ديسكا، ثم في الجندي المجهول، إلى أن وصلنا إلى القلادة
3: الروسية.
4: إذن الروسية وجدت إذن أن الهوية التونسية ليست هوية عنف،
3: ليست مؤهلة،
4: وليست مؤهلة
3: لتكون هوية ضيقة محدودة.
4: نعم. هي منفتحة، عنيفة، متعددة، متنوعة. نحن بلد إذن
3: يستضيف
4: يعني حدود يعني أغلبها إذن بحرية. 1644 أظن
3: 70 يبدو حدود مفتوحة،
4: حدود مفتوحة يعني في الشمال إذن والشرق إذن والجنوب الشرقي، وأيضا حتى علاقاتنا مع الجزائر وعلاقاتنا مع ليبيا في الجنوب يعني ليست علاقات يعني صدامية، وإنما علاقات إذن منفتحة أيضا تجاريا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وهذا مهم جدا لأنه من يعيش إذن على الحدود يعرف إذن العلاقات سواء كان ذلك في التاريخ مع الجزائر أو مع مبادرات تجارية فيما بعد ما ليبيا. وجدت أن هذا المجتمع إذن هو بلد إذن معتدل حواري، ليس انتحاري، وليس جانب الجريمة والإجرام فيه إذن غير موجود.
3: كيف فسرت؟
4: فسرت إذن بهذه اللوثة، لوثة إذن ما حدث بعد الثورة من الانغماس إذن في الجريمة واستدعاء الجريمة إلى بلد يرفض الجريمة ويرفض التطرف،
3: وافدة،
4: نعم وافدة، ويرفض الإرهاب. ولم يحدث هذا فقط في هذه السنوات ما تلت
3: الثورة التونسية،
4: الثورة التونسية حدث حتى في بداية القرن العشرين عندما حاولت الوهابية إذن الانغماس إذن أو الانتشار
3: تزرع جذورها في تونس،
4: جامعة زيتونة والثقافة التونسية إذن رفضت من قبل شيوخ الزيتونة ورفضها التونسيون في تلك الفترة. وهذا ما حدث أيضا حتى فيما بعد في بعد ثورة التونسية بعد ثورة 2011، من قاوم هذه اللوثة الثقافية والفكرية والاجتماعية الخطيرة،
3: خطيرة ومدمرة،
4: والمدمرة أنت قلت زلزال، وهذا زلزال حقيقي. من قاوم؟ من كان في الصفوف الأولى للمقاومة؟ لم يكن السياسي في الحقيقة، السياسي في تلك الفترة في العشرية
3: كان جزءا،
4: كان جبانا، كان متخاذلا، كان سببا في هذا الخراب. أقول لك سيدتي ونحن الآن في سنة 2026، لو لم تكن

0: لوثة. ما معنى لوثة؟ لوثة بمعنى أنها ليست أصلية، ما حدث ليس أصليا، ليس
1: جزءا منا،
0: أي لا يمثل التوانسة. تونس مسألة أخرى، تونس معروفين بحبهم للحياة، حبهم للحوار، للاستضافة الآخر، قيم أخرى تقوم على التضامن، على المحبة،
1: ثقافة العيش المشترك كما يسميها الأستاذ فتحي التريكي،
0: العيش المشترك، القلادة الروسية إذن في ما حدث من تفاصيل توثق للعيش المشترك، ليست أفكارا وإنما هي
1: وقائع
0: يعني يمكن أن تكون أن تقع في المجتمع، ويمكن أنها وقعت لكن العالم التخيلي طبعا يقدم لنا
1: يضفي عليها. أستاذ، كنت شغوفا بكتابة القصة القصيرة في البداية، ثم رأيت أن الرواية ربما تستجيب أكثر وتجيب أكثر عن أسئلة الهوية، أسئلة كثيرة طرحتها بعد 2011. ولكن قبل ذلك في عرس النار المتوجة بجائزة وأية امرأة أكون، كتبت قصص قصيرة، مجموعة ثالثة من القصص القصيرة بعنوان هيلينا. قلت في حوار مع شرق الأوسط على ما أظن، قلت: توقفت فجأة بسبب محاولة تدجين هذه المجموعة في 2000 سنة 2000. لو تسمح لنا بالاطلاع على تفاصيل ذلك.
0: شكرا لك لأنك عدتني لتلك السنوات. هو أني لم أفكر يوما في كتابة رواية في الحقيقة. كان مشروعي
1: وقرأت لكتاب روس كبار، وتتلمذ على الأستاذ
0: توفيق بكار
1: وقصص علي الدعاجي وذلك
0: أنا
1: العالم.
0: أنا لم أفكر في الحقيقة في كتابة الرواية لأن كان مشروعي كتابة قصة قصيرة، وهناك عشق وهناك شغف وهناك حب يعني للقصة القصيرة. نشرت يعني عرس النار 95 عن دار العربي الكتاب، وكانت حيزة على جائزة الدولة لأدب الشباب. ثم مجموعة قصصية ثانية أية امرأة نكون عن دار الأطلسية للنشر 1999. ثم فكرت إذن في مجموعة ثالثة، وأعتقد أنها كانت مهمة جدا.
1: لم تنشر.
0: فهذه علمت اجتماع فرنسية
1: تفكر في نشرها الآن بعد هذا الحيز الزمني الطويل نسبيا.
0: سأجيبك عنها الآن.
1: أستاذة فرنسية،
0: علمت اجتماع فرنسية هيلينا تذهب للقصرين هذه المنطقة وتكتب يعني 10 قصص قصيرة عن النساء وعن مجتمع القصرين هناك، وعن الفقر وعن الألم وعن تفاصيل إذن ما في الأزقة المنسية وفي الأحياء الخلفية للمدينة، وتضمنت حقائق مروعة في الحقيقة. فعندما اتصلت بدار النشر إذن لنشرها إذن رفضت، وعلى أساس أنه تغيير إذن وتدجين إذن هذه في الحقيقة فوجئت يعني تفاجأت إنه الكتابة هي التزام بقضايا معينة بأهداف معينة
1: برؤية معينة في نعم. نهاية الأمر للكاتب لا يمكن أن تفرض عليه.
0: نعم، وفي الحقيقة حدث أني أحرقت هذه المجموعة القصصية وفي لحظة غضب، لأني في تلك الفترة كان عندي التزام بعدم العودة إلى الشغب بعد أن دخلت إلى السجن في أثناء أحداث كلية الآداب بمنوبة في سنة 1991، فهربت. يعني
1: أعطينا جانب من أحداث 91 في كلية الآداب.
0: 91 يعني في كلية الآداب بمنوبة يعني كان هناك صراع سياسي ما بين يسار وبين الاتجاه ما يسمى الاتجاه الإسلامي وبين الأمن، حدثت في فترة من الفترات إذن صراعات إذن ما بين الاتجاه الإسلامي وبين الأمن، وفي 91 في حدود فيفري قرابة 32 طالب يعني حملوا إلى الإيقاف وإلى السجن، كنت من ضمنهم
1: من بينهم،
0: ولم أكن لا سياسيا ولا كذا، كنت يعني من دفعت عن طالبة في تلك الفترة بسبب تعنيفها فحملت إلى السجن في تلك الفترة، وبقيت يعني قرابة يعني 3 أسابيع في الإيقاف وفي التعذيب وفي لم أخرج إلا ووثيقة التزام بعدم العودة إلى الشغب و العمل السياسي وما شابه ذلك، ولما أكون أعمل سياسي

0: سياسيا.
1: المهم ابتعدت يعني في حدود سنة 2000 عن الكتابة، لم أعد إلا بعد الثورة.
0: بسبب رفض رواية
1: بسبب
0: المجموعة
1: طبعا ماذا
0: القصصية،
1: ستكتب أنت وترى أن أعمالك
0: رفض
1: ستدجل،
0: نشرها.
1: رفض نشرها، أين ستنشر الكتابة؟ إما أن تكتب يعني كما يمليها عليك يعني قلمك وضميرك وقرحتك الأدبية، أم تصمت؟ فصمت من سنة 2000 إلى حدود سنة 2011. 2011 يعني عدت. هل تعرفين لماذا عدت يا سيدتي؟
0: في تلك الفترة لم تكتب بتاتا، أم كتبت ولم تنشر؟
1: كتبت مقالات، كتبت، كنت أقرأ كثيرا، وكتبت مقالات نقدية وغيرها، ولكني كقصة وكتبت القليل ولم أنشر.
0: فترة إحباط كانت بالنسبة إليك، أحد
1: إحباط طبعا،
0: عشر عاما
1: لي
0: يعني.
1: لحظة قتل وإحباط وخيبة عندما عدت للكتابة في سنة 2011 على أساس يعني لإحياء هذه المجموعة القصصية هنا
0: نشرها.
1: لنشرها، لكني وجدت نفسي أكتب بروايتي الأولى في المعتقل، وثقت فيها تجربتي في المعتقل وما كان يمثله في تلك الفترة 1991 في الجامعة التونسية، ما كان يمثله الاتجاه الإسلامي من خطر على الطلبة وعلى المجتمع.
0: رغم أنك لم تكن تمارس
1: ورغم
0: نشاط
1: أني
0: سياسي
1: رغم
0: ولم
1: أني
0: تكن تنتمي إلى
1: نعم،
0: أي
1: لكن
0: اتجاه،
1: حدث وهذا نجد بعض تفاصيله في رواية في المعتقل، حدث أيضا بعض الأحداث التي تفضح والتي تفضح فعلا هؤلاء، مشروع الاتجاه الإسلامي، ما يسمى
0: الاتجاه
1: الاتجاه الإسلامي، ثم حولها فيما بعد إلى، تحولت التسمية من الاتجاه الإسلامي إلى
0: حركة
1: حركة
0: النهضة.
1: النهضة. نعم
0: ونحن نعد لهذا اللقاء التقينا
1: نعم
0: مرات وتحدثنا، وكان هذا الحديث في الحقيقة ممتعا وكاشفا لجوانب لا يعرفها المستمع عن محمد عيسى المؤدب، ولا يعرفها ربما القارئ الذي يجد الرواية جاهزة فيغوص في عالمها دون أن يعرف حيثيتها. ربما يأتي يوم تكتب فيه المغامرات التي مررت بها لتكتب رواية من الروايات. هذه المغامرات الشيقة والممتعة والتي تستهويني حقيقة، من ذلك ما حدث في الكنيسة،
1: أي الكاتدرائية في شارع الحبيب بورقيبة.
0: أي لو تروي لنا بعض.
1: هو الأصدقاء يعرفون هذه القصص التي ترافق فترات كتابتي للرواية، وهي قصص تحتاج أو هي قادرة على أن تتحول إلى روايات في حد ذاتها،
0: هي جريئة.
1: هي جريئة وأنا جريء في الحقيقة في كل رواياتي. سأنطلق من حديثتي الكاتدرائية في الحقيقة هي في الحقيقة كان عندي شغف بالبحث، لأني لا أستطيع أن أرسم شخصية واقعية مقنعة للقارئ إلا بهذا البحث، بهذا الجهد، بهذا الشقاء، بهذا التعب، وكنت أغامر وكنت جريء جدا. يعني في يوم ما، يوم سبت، كان علي أن أدخل إلى الكاتدرائية في شارع الحبيب
0: ببورقيبة.
1: بورقيبة، وفي ذلك اليوم تحديدا، لأني إذا لم أدخل إلى الكنيسة في ذلك اليوم لن أقدر على النوم أو على الراحة أو على الكتابة. وفي ذلك اليوم يعني
0: صادف.
1: صادف أنه كانت هناك عندهم إذن مناسبة دينية مسيحية، فلا يدخل عليهم إلا من كان مسيحيا.
0: مسيحيا.
1: تجنت يعني لكي أجد كل المبررات
0: في سبيل العمل الأدبي
1: في
0: والكتابة.
1: سبيل الكفاح، في سبيل قدسية الرسالة وقدسية الكتابة وقدسية اللحظة،
0: حتى يفهم القارئ ما يعانيه الكاتب.
1: ما يعانيه الكاتب يعني. فدخلت يعني دخلت و
0: كيف دخلت؟
1: بجرأة، لا أستطيع أن أقول كيف دخلت، سأترك ذلك ليوم آخر حتى أفصح عن كيفية الدخول. بقية الروايات أيضا تو بلاست ديسكا مثلا أمامك الآن، في بلاست ديسكا في حم النمف، كنت أدخل إلى الشقق في البلاس، أدخل إلى الشقق وأجلس مع العائلات ويصادف أن أجدهم إذن في يتناولون وجبة الغداء أو وجبة العشاء، فأشاركه مباشرة لوجود اللي يعيش مع ما يعيشون ويسردون حكاياتهم. وهذا عشت يعني قصص يعني جميلة جدا مع هؤلاء،
0: ليست 100% تخيلية، هي تنطلق
1: من وقائع ومن حديث أسمعها من كتب أقرأها، لكن العالم كله الذي يصنعه هو عالم روائي خيالي.
0: طبعا هو عالم روائي، ولكن هناك بعض التفاصيل التي تبني عليها هذا.
1: ماذا يحدث؟ أني أقرأ كثيرا، أسمع كثيرا، أعيش مع الناس في ذلك المكان.
0: تتشرب الأجواء كلها، تتشبع
1: كلها
0: بها.
1: هذه العملية
0: تسبق الكتابة، تحضير الكتابة،
1: وهي التي تجعلني أنشئ الشخصيات
0: بملامحها وأسمائها
1: وأسمائها إلى غير
0: ذلك، وطرائق تفكيرها حادثة المختلفة.
1: حادثة والله لحد الآن أنا لسه مستغربها. في رواية حمام الذهب، حمام الذهب ما هي الأسطورة؟ ماذا تقول في ذلك الحمام؟ أنه الطفلة هي وامها في بيت السخون تنشق الأرض، تفتح يعني حفرة، والأم تنظر فتجد الذهب، فتنزل ابنتها
0: لتجلب ذلك الذهب،
1: لتجلب
0: إخراج
1: الذهب. لكن فجأة تنغلق تلك الحفرة وتصرخ تلك الفتاة، وبعد ساعات إذن يخرج شعرها إذن في بيت السخون كذا، يبقى شعرها إذن، وتبقى الأم إذن تصيح، وهذه الأسطورة ماذا تقول؟ أو أن هذا الشعر يخرج من الجدران في بيت السخون. وأنا في بيت السخون في حمام الذهب في باب السويقة قريبا من سيدي محرز، خيل إلي في يوم من الأيام أني أرى ذلك الشعر ينسرب يخرج من تلك الحفرة. بسبب ماذا؟ بسبب فرطي الهوس الذي أصبح يسكنني في بناء توليد هذه الشخصيات. رأيت يعني المحنة التي يصل إليها أحيانا الكاتب في البحث
0: تمح عن الحدود بين
1: الواقع والخيال.
0: نعم. في حالة أخرى يبدأ الكاتب
1: في سينة مش سينتو، يخرج من حالة الوعي إلى حالة اللاوعي. فعمل كتابة
0: وأنت تعيش مع هذه الشخصيات المتخيلة بكل تفاصيلها في هذا العالم. كم هو صعب،
1: صعب جدا
0: صعب الخروج من هذا العالم بعد انتهاء الكتابة.
1: انتهاء الكتابة فترة صعبة جدا أنك تودع شخصيتك، لكنه أتغلب على هذا الفراغ المقيت بتوليد وإنشاء عالم جديد.
0: تنغمس فورا في مغامرة جديدة،
1: مثلا بعد
0: القلادة الروسية.
1: القلادة الروسية انغمس ديركت في عالم آخر، ولا أن سأعيش يعني محنة ليانا نيفسكي ولاريسا وبقية الشخصيات وشخصية تونسية. أنسى الأسماء، راني أنسى أسماء شخصيات،
0: ولكن طباعهم وحركتهم وكل تصرفات الناس تحضرها وكأنها صور مشاهد وليست
1: كان شخصيات يعني حية تمر تعبر أمامك يعني في باب حر وفي شارع حبيب بورقيبة وفي كذلك في نهج المالتيين وفي باب
0: ضمن جولة المسائية.
1: نعم.
0: والصباحية
1: جولة المسائية ببزيرة، وقبل ذلك في الحكاية المضمنة في بنزرت وفي السفن الكبيرة التي توقفت هناك في الميناء القديم وأصبحت مربوطة بسلالم إذن من الحبال حتى إذن تجمع إذن بين كل السفن. أصبحت هناك مدينة روسية في تلك الفترة من جان في 1920 إلى تقريبا 1924 1925.
0: قلت جملة جميلة جدا وجمالها في غرابتها، لأني أنا لم أكن أتوقع هذه الفكرة. قلت أنا أتعلم من الرواية، الرواية علمتني، بينما كان يخيل إلي وهكذا كنت أظن أن الكاتب حين يكتب فهو في جانب ما يعلم القارئ، ينقل أفكار، ينقل مبادئ معينة، هناك درس، هناك حكمة، هناك. ولكنك قلت إنك أن الرواية أنقذتك وأنك تعلمت منها الكثير وما زلت تتعلم. لو تشرح لنا أستاذ محمد إيسان.
1: نعم هذا صحيح أستاذ سعاد، يعني أكثر شيء علمني أكثر من المدرسة والمعهد والكلية هو الرواية. الرواية ثم حاجة اسمها شغف البحث ومتعة التعلم. أنك ما عندكش امتحانات، ما عندكش يعني واجب معين مربوط به، هذاك عالمك، وأنت تريد إذن أن تنشئ عالم وتنجح فيه وتوفر كل أسباب نجاحك. ما كانش هناك ضوابط جدران معينة ولا هناك مراقب معين ولا كذا، أنت سيد ذلك العالم وأنت المسؤول عنه وأنت الذي. الرواية علمتني يعني في المستويات كثيرة، في مستوى اللغة، في مستوى المعرفة، في مستوى أيضا الجوانب الفنية المختلفة وتطور الرواية وقضاياها ومواضيعها وسجلاتها وغيرها.
0: على الاطلاع،
1: لابد من الاطلاع.
0: نعم، لأنه
1: ليس الكتابة فقط يعني، وإنما اطلاع على ما يحدث يوميا في العالم في مستوى إذن الرواية. الرواية عالم غريب كبير متشعب،
0: ولا ضوابط له،
1: لا ضوابط له يعني، وفيها كل الفنون، فيها كل النصوص، فيها كل الأجناس الأدبية،
0: تستوعب لديها يعني قدرة،
1: تأكل كأنه وحش ديناصور يعني، كمناها يأكل كل من ما يعترضه،
0: وتتجدد كذلك لأنه
1: تبتلع يعني كل ما يعترضها في مستوى الفلسفي، في مستوى الديني، في مستوى الجغرافي، في مستوى العلوم اليوم، علم النفس، علم الاجتماع، في مستوى كل شيء، الفن، الموسيقى، الفن التشكيلي، غيرها. الرواية يعني إما أن تكون شغوفا بما تفعل أو أنك تمر إلى مسألة أخرى. الرواية عالم غريب، وكلما تعتقد أنت أو أنا أو هو أو أنت أو أنتم أنك كتبت رواية هذا غير صحيح. لا أحد يستطيع أن يجزم بأنه وصل إلى كتابة رواية تحقق كل جماليات الكتابة في.
0: طبعا هي مجهود يعني متواصل،
1: هي مجهود متواصل وهي رحلة متواصلة مضنية شاقة كثيرا يا أستاذة.
0: وكلما تقدم السن بك أكثر والتجربة الحياتية أكثر والقراءة أكثر، كلما اختلفت كتابتك عن تلك التي كانت في البدايات.
1: طبعا
0: الأسلوب يختلف ويتغير ويتطور
1: والأفكار
0: طبعا تتوالد.
1: أنا لا أنتظر أن أجد أجوبة فيما يتعلق بعلاقتي بالرواية. لا أريد أن أجد أجوبة مطمئنة،
0: يعني ولا تطمئن إلى أجوبة،
1: ولا أطمئن بتاتا إلى أجوبة، لأني إذا أطمئنت إلى أجوبة فإني سأموت،
0: تنتهي الكتابة، يصمت الحرف.
1: توقف عن الكتابة، وفي الحقيقة توقف عن الكتابة مأساة
0: بالنسبة لكاتب.
1: لذلك تتواصل أسئلة وتتواصل أزقة ويتواصل إنشاء المدن، مدن الرواية، مدن الكتابة، وعشق الكتابة وعشق.
0: أنا سأواصل قراءة بلاس ديسكا، وسأبحث عن الجندي المجهول وحمام الذهب، وسأقرأ كل المدونة، لن أكتفي بهذا القدر، وسأنتظر جديدك كذلك.
1: ولعلك تبحثين أيضا عن رواية في المعتقل، لأنها كانت تجربة مؤلمة، كانت تجربة مؤلمة، وعن تجربة في كلية الأدب بمنوبة ومن تلتها من تصادم أولا بين ثقافتين، ثقافة تونسية وثقافة دخيلة هي ثقافة إذن التطرف والعنف، وهذا ما جعلني فيما بعد انخرطت إذن في هذه التجربة التي قلتها منذ حين، من كون إذن السؤال الكبير الذي طرحته في كتابة الرواية هو سؤال الهوية، من نحن؟ وأعتقد أنه كلما أكتب رواية كلما تتعاظم الأسئلة، لكن جوهر المعنى الذي وصلت إليه في بعض مناخاته ومناحيه أننا بلد، يعني ليس بلد عنف ولا تطرف ولا إرهاب، نحن بلد الحياة والحب. شكرا لك سيدتي على هذه الاستضافة.
0: شكرا لك لقبول الاستضافة، استمتعت بالحديث معك أستاذ في كل مرة، سواء في مقهى على فنجان شاي أو في رحاب مؤسسة الإذاعة التونسية.
1: نحن لا نشرب يعني.
0: نحن بصدد الحديث عن الرواية وعن التخييل وعن الإنسان وعن العائلة والفقد والوطن وعن هذه المعاني التي تجعل لحياتنا هدف وقيمة
1: ومعنى.
0: ومعنى. شكرا جزيلا لك.
1: العفو، تحية وتقديري.

على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء، وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: إن الحنين شعور ينشأ في النفس وإحساس يولد فيها، فترق له الروح ويلطف الوجدان، وتغدو النفس خفيفة لطيفة، يهزها الحنين هزا ويدفعها إلى ما تحن إليه دفعا، وينتابها ما ينتابها من الحزن كأنه الطرب، ويصيبها ما يصيبها من الطرب كأنه الحزن. ولا غرابة، فبين الطرب والحزن ما بينه وبين السرور. والحنين طوق، والتوق شوق وذوق، كما قال شاعرنا التونسي الكبير مصطفى خريف. ولعله وجد في الذوق أيضا ما وجده المتصوفة من الحنين إلى المدارات السنية والعوالم النورانية. معنى هذا أن الحنين تجربة ذات درجات وحالات، لها بداية قد تفضي إلى أبعاد بلا نهاية. إن الحنين حركة قوامها انعطاف في النفس والذهن والكيان كله، يأخذ الإنسان إلى ما إليه يحن ويشتاق، فكأنه يسافر عندئذ في المكان والزمان، ويتعالى ويصعد في الفضاء، لا يرى شيئا عدا ما اشتاقت إليه نفسه، ولا يسمع إلا صوت حنينها حداء يسير على وقعه وإيقاعه في سبل الشوق والحنين وعوالم الذكريات الماضية.

0: قطر الندى.
1: تلك هي رحلة الحنين، وذاك هو سفر الشوق، فيهما ما فيهما من راحة النفس وبهجة الروح والضمير، وفيهما أيضا أشجان وأحزان. فالحنين والشوق مفارقة عجيبة، إذ تستحضر النفس ما غاب منها أو زال عنها، تستحضره بالذكرى ويمثل أمامها بالخيال، فتنعم بذلك وتشقى، لأنها تعرف أنها في حضرة الغياب. رحم الله محمود درويش، وكان هو أيضا في حالة حنين موصول إلى الأرض وإلى مدارات أخرى.

0: قطر الندى.
1: هكذا هو الحنين، وهكذا هي مأساته ومعاناته، لكنه مع ذلك ترويح عن النفس وتفريج لكربتها. والإنسان مع ذلك مجبول على الحنين، إذا نشأ لديه لا يملك له ردا ولا يجد لدفعه عنه سبيلا. مثله كمثل سائر المشاعر الإنسانية، تنقدح في الوجدان فتحدث ما تحدث من توازن، وتلبي ما تلبي من حاجة نفسية. أليس الحنين دواء؟ أو كأنه الدواء لما يستولي علينا أحيانا من مشاعر الفراغ أو الإحساس بالحرمان، فكأنه التعويض نحققه بشوق إلى ما ضاع منا وذهب عنا وولى دون رجعة. قد نحن إلى ماض قريب أو بعيد، أو هو كلاهما معا، وكأن في شوقنا إلى ما مضى من الزمان تعلقا به وحبا أو وفاء له وإخلاصا وحرصا على استبقاء ما لنا فيه من التجارب والأعمال والحكايات والذكريات. فنحن بمثل هذا الحنين إلى الماضي كأننا نحتج على حاضر يبدو لنا خاوي المعنى، باهت الصورة، بارد الطقس، لا دفء فيه ولا حرارة ولا بهجة ولا سرور. فيولد فينا الحنين عندئذ إلى ما مضى، وتعلو شعلته وتلتهب ناره ويستعر لظاه، ويتخذ ذلك أشكالا وأشكالا تتعدد وتتعمق وتتمدد بقدر ما في النفس من الشوق والحنين. يقول الشاعر: خلف جدران الأسى شاك حزين، يذرف الدمع على ماضي السنين، يذكر الأمس فيشتد الحنين، ويزيل الصمت أصداء الأنين. وقال شاعر آخر متحدثا عن الذكريات: نبشت دهاليز مردومة بغبار الزمان، فلم ألقهن بأي مكان، وحين النعاس غزاني أتين مع الحلم دون تواني، فمثل اشتياق إليهن كن إلي ظماء، ورحت أقص عليهن ما قد لقيت وما قد عراني بعد الفراق من الحسرات، فقبلنني بالتأوه والزفرات.

0: قطر الندى.
1: تمثل الطفولة أنقى مراحل حياة الإنسان وأطهرها وأصفاها وألذها وأحلاها. يكون الإنسان فيها فراشة أو كالفراشة، ينتقل من زهرة إلى أخرى من زهر الحياة ووردها. لا شيء يعكر صفوه أو يفسد عليه أيامه، حسبه أنه يعيش ملتحما بالحياة، لا يفكر في شيء ولا يشغل باله بأمر، فهو حر طليق ترعاه أمه ويحيط به الدفء ويسير به الوجود في مسالكه الجميلة المشرقة فينساب فيها انسيابا. فإن تقدمت السن بالإنسان وتكشفت له مصاعب الحياة وانكشف له الوجه الآخر للعالم وتقاذفته أمواج الواقع وأقضت مضجعه مطالب العيش وأمضه التفكير في المستقبل والمآل وعصفت به أسئلة الوجود، عندئذ يولد فيه الحنين ويستيقظ فيه الشوق إلى ماضي الزمان وسالف العهد والأوان، وتحضر صورة الفردوس المفقود والجنة الضائعة مثلما آثر الشاب أن يسمي عهد الطفولة في قصيدة معدودة من أروع ما كتب في الحنين إلى هذا العهد السعيد. وما أكثر ما كتب الشاب وغيره من الشعراء عن الطفولة، وما أكثر ما صور وصوروا معه شوقهم إليها. يقول الشاب في قصيدة سماها الطفولة: إن الطفولة حقبة شعرية بشعورها ودموعها وسرورها وطموحها وغرورها، لم تمش في دنيا الكآبة والتعاسة والعذاب، فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذاب.

وأما درويش فقد أيقظت زيارة أمه إليه وهو في سجن المستعمر ما أيقظت من مشاعر الحنين إلى طفولته وإلى صورة أمه، فصاغ تلك القصيدة الرائعة الطافحة بمشاعر الحب والشوق، نعني قصيدة أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي، وفيها يقول من جملة ما يقول: هرمت فردي نجوم الطفولة حتى أشارك صغار العصافير درب الرجوع لعش انتظارك. أمي أمي

0: قطر الندى.
1: حين تضطرنا الأيام إلى مفارقة الأرض والديار والسفر إلى بعيد في هجرة تتعدد أسبابها ودوافعها، لكنها تظل في جميع الأحوال مورثة للوحشة يحس بها المهاجر في ديار غير دياره بين أناس لا يعرفهم ولا يعرفونه، وفي عالم يختلف عما ألف وعما عليه نشأ ودرج. حين يحصل هذا الأمر فنكون في غربة تحيط بنا وتسد علينا المنافذ والآفاق، في تلك اللحظة بالذات يسعفنا الشوق وينجدنا الحنين، فإذا بنا نغالب الغربة وأوجاعها بتذكر بلادنا واستحضار صورة وطننا ذاك الذي دونه الأبعاد والمسافات، أو دونه بيد دونها بيد، كما قال أبو الطيب في قصيدته الشهيرة عيد بأية حال عدت يا عيد. وتعلق البلدان والحنين إلى الأوطان باب في الشعر العربي قائم منذ القديم متواصل إلى يوم الناس هذا. يقول بعض الشعراء: ذكرت بلادي فاستهلت مدامعي بشوقي إلى عهد الصبا المتقادم. ويقول خليل مطران: بلادي لا يزال هواك مني كما كان الهوى قبل الفطام. ويقول أبو تمام في شعر مشهور: كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبداً لأول منزلي. وقال الكاتب أبو بكر محمد بن القاسم الذي ارتحل من قرطبة إلى بلاد المشرق فأصابته الوحشة وهزه الحنين، قال: أين أقصى الغرب من أرض حلب؟ أمل في الغرب موصول التعب، حن من شوق إلى أوطانه من جفاه صبره لما اخترب.

0: قطر الندى.
1: نحن إلى الديار، نعم، ونحن إلى أهلها وساكنيها، ونحن أيضا إلى من سكنت إليه النفس وارتاحت فأحبت وعلقت. لكن البعاد يحول دون الوصل، والفراق لا يرجى منه لقاء. تكثر الأسباب والمصاب واحد، غياب الحبيب وما لذلك من الوحشة البغيضة والوحدة القاتلة. فلا ملاذ عندئذ للعاشق المحروم إلا الحنين وما يتبعه من وجع وأنين. الحنين إلى من عشق وأحب، وإلى أيام صفى فيها الهوى بينهما ورقت المشاعر وخفق القلبان على إيقاع الصبابة والغرام. كان ذلك فيما مضى، وإن نفس العاشق الولهان متعلقة بما مضى لا تقدر على النسيان، فهي تحن وتشتاق، تتمنى أن تقصر المسافات فتعود إلى حبيبها أو يعود إليها حبيبها، وترجو أن تزول الصعاب والعقبات وأن يستأنف الحب بينهما صفاءه وخلوه من الشائبات. إن الحنين إلى الحبيب صورة من صور النفس حين يجتاحها وجع الغياب والحرمان، وقد يكون أيضا صورة للجسد وقد غدا ضعيفا نحيفا نحيلا ضئيلا لفرط ما به من شوق وآلام. قال مجنون ليلى، وقصته مع حبيبته معروفة مشهورة تتناقلها الأجيال: أحن إلى ليلى وإن شطت النوى بليلى كما حن اليراع المثقب. وقال جرير: حي المنازل إذ لا نبتغي بدلا بالدار دارا ولا الجيران جيرانا. يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان، وحبذا نفحات من يمانية تأتيك من قبل الريان أحيانا. هل يرجعن وليس الدهر مرتجعا، عيش بها طالما احلو لي وما لانا. ومن أجمل ما قيل في الحنين إلى الحبيب في شعرنا الحديث قول الشاعر المصري الكبير أمل دنقل: على جناح طائر مسافر مسافر، تأتيك خمس أغنيات حب، تأتيك كالمشاعر الضريرة، إليك يا حبيبة الأميرة الأغنية الأولى. ما زلت أنت أنت تتألقين يا وسام الليل في ابتهال صمت، لكن أنا هنا بلا أنا.

0: قطر الندى.
1: ومن وجوه الحنين ذاك المتصل بالأهل والأبناء والأصدقاء والإخوان والخلان حين يغيبون أو نغيب ويطول الغياب، فنفتقد قربهم وأنسهم ونشق بذلك أيما شقاء. وليس كالحنين إلى الميت حنينا، نظل نذكره ونرثيه ونبكيه ولا نجد إلى نسيان ذكراه سبيلا. وليس كالخنساء وشعرها مثالا لهذا الصنف من الحنين الفاجع المتفجع.

0: ومن الحنين ما يشذ عما ذكرنا ويختلف عما وصفنا، ذلك أن الذات في هذه الحالة تحن إلى شيء لا تعرفه وتشتاق إليه دون أن تدري ما هو، فهي في شوق إلى مطلق المعاني والصور. وهذا مما نجده في تجارب المتصوفين وأحوالهم وما يعيشون من ألوان الرياضة النفسية والوجدانية وما يقولون من كلام ويرددون. ونجد ذلك أيضا لدى أصحاب التيار الرومانطقي، يذهب بهم الشوق مذاهب ويأخذهم إلى حيث لا يعلمون، فهم بما لا يعرفون كلفون ولعون، وإليه على الدوام متطلعون. ينعكس ذلك على أحوالهم، فهم كمن أصابته علة لا يعرف لها سببا ولا يقف لها على حقيقة، بل هي علة من نوع مخصوص يسمونه مرض العصر. هكذا يحنون إلى أزمنة غابرة ومشاهد غائمة ومعان متلجلجة مترجرجة كأنها خيالات أو أشباح أو أضغاث أحلام. حسبهم أن الشوق يهزهم وأن الحنين قائم فيهم لا يزول، ولا أمل في ظفر ولا رجاء في وصل ولا سبيل إلى إدراك ومعرفة، إنما هو المطلق ينادي، فتلبي النفس الرومانطقية النداء وتظل أشواقها شريدة متفرقة شائعة في عوالم الحنين إلى المجهول. أما الشاب فقد سمى ذلك الأشواق التائهة في قصيدة هي من درر الشعر العربي الحديث، بل الشعر العالمي على الإطلاق. وفيها يقول أبو القاسم من جملة ما يقول: يا صميم الحياة أين أغانيك، فتحت النجوم يصغي مشوقك.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.
3: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وينما كنتوا. شكرا لاختياركم موجاتنا، موجات إذاعة تونس الثقافية. 6:12 دقيقة ينطلق هذا اللقاء من أغاني الحياة، الآن تحديدا من استوديو ناظم الهاني بيا الإذاعة الثقافية اللي قناة يتواصل إلى حدود 9 صباحا. محمد أمين بوبكري من أمام الأجهزة التقنية. صباح الخير، صباح النور محمد أمين. حنان الفرجاني معاكم من أمام الميكروفون، مختلف الأركان كان اللي تعودتوا بهم بالنسبة لنهار الأربعاء. نهار الجمعة باش تكون حاضرة معنا في الموعد. مرحبا بالجميع. يلا هيت خلينا نبدأ بالأنغام. نذكركم اللي 6:30 يكون الموعد مع سيدة الصباح، مع السيدة فيروز. قبلها خلينا نقعدوا مع الأنغام.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: ينطلق هذا اللقاء معكم مستمعينا بأحوال الطقس، حيث يتميز طقس هذا اليوم الجمعة 12 جوان 2026 ببعض السحب بأغلب الجهات، الحرارة في انخفاض طفيف. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب محليا مضطرب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأكثر تفاصيل تكون بعد 7 متاع الصباح. اقعدوا معنا، نواصلوا لقانا مع أخبار الثقافة هذا الصباح.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت وزارة الشؤون الثقافية تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، وتنتظم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية بين 12 وبين 19 ديسمبر 2026. وبدأ مختار العجيمي نشاطه في مجال السينما في سن مبكرة، اشتغل على مدى سنوات في إنجاز أفلام روائية ووثائقية تناولت مواضيع مختلفة، مع استمرار حضوره في عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع السمعي البصري والثقافي في تونس.
2: أخبار الصباح.
1: يتوج الممثل التونسي حلمي دريدي بجائزة أفضل ممثل ضمن فعاليات الدورة 14 لمهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب، وذلك عن أدائه في الفيلم الروائي الطويل الروندا 13، وجاء تتويج إثر تجسيده لشخصية كمال وهو ملاكم سابق تنقلب حياته رأسا على عقب بعد إصابة ابنه بورم. في هذا العمل الدرامي اللي كتبته صوفيا حويس وأخرجه محمد علي النهدي، تناول قضايا الصمود الإنساني وتحديات الحياة المعاصرة. يشارك في بطولة الفيلم كل من عفاف بن محمود والفنان الكوميدي لمين النهدي، كيما كذلك كان سجل الفيلم الروندا 13 عدد من التتويجات السابقة في عدد من المهرجانات الدولية.
2: أخبار الصباح.
1: في إطار إنجاز المشروع الوطني لإعادة تأهيل هضبة بيرسا وتهيئة المتحف الوطني بقرطاج، واللي تشرف على إنجازه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بتفويض من وزارة الشؤون الثقافية، يتم الإعلان عن إطلاق استشارة لاختيار الشركات التي ستتولى إنجاز المشروع الأشغال الخاصة بالمشروع، الذي يهدف في إطار اتفاقية الهيبة المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي إلى إعادة تهيئة فضاء المتحف ومحيطه بإدخال جملة من التغييرات الجوهرية على مستوى البنية التحتية وتعصير أساليب العرض المتحفي ومختلف أوجه تواصله مع محيطه الخارجي، بما يسهم في إدماجه ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد ويجعله وجهة ثقافية وسياسية متميزة، كما يندرج ضمن جهود الدولة الرامية لتثمين مواقعها التاريخية وتأهيلها وفق مقاربات عصرية تمكن من الجمع بين أدوارها التراثية الاقتصادية الثقافية والاجتماعية.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف في 1774 أثرا جديدا في عدد من المواقع بمحافظة المهد في المدينة المنورة، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري. كشفت عن تنوع تاريخي يمتد من الحقبة الإسلامية الأولى إلى عصور أقدم، ومن بين ما تم توثيقه نقش صخري نادر يحمل عبارة الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة من الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر.
2: أخبار الصباح.
1: نواصل معكم أخبار الصباح، حيث تداولت وسائل إعلام تركية تقارير تفيد بأن اسم الممثلة التركية بيرنسات المعروفة عربيا بدور سمر في فيلم أو في مسلسل العشق الممنوع ورد ضمن قائمة تضم عدد من المشاهير الذين شملتهم تحقيقات أمنية تتعلق بجرائم المخدرات في إسطنبول، إلى جانب زوجها المغني كينان دوغلو.
2: أخبار الصباح.
1: بيروت وفي أصعب ظروف أمنية يمر بها لبنان، أراد منظمو مهرجان أعياد بيروت إقامة المهرجان في نسختها 11 بعنوان ويبقى لبنان، إيمانا منهم بأن الثقافة كانت وستبقى أحد أشكال المقاومة وأن الفن هو الوجه الآخر للأمل. مع تعديل بسيط يقضي بتعديل موقع المهرجان من الواجهة البحرية في وسط بيروت إلى الواجهة البحرية في منطقة الواتر فرونت أنتلياس النقاش بسبب ظروف استثنائية حالت دون استخدام الموقع السابق في وسط بيروت. وأثبت المهرجان تمسكه برسالته الثقافية والفنية اللي حملها منذ انطلاقته، هي أن الفن في لبنان ليس طرفا بل فعل إيمان بالمستقبل، وأن الثقافة قادرة على مواجهة الأزمات والانتصار عليها في وقت فرضت فيه الحرب وظروف القاهرة إلغاء معظم المهرجانات الفنية في لبنان. وتعاون في هذا الإطار عدد من المؤسسات الرسمية في البلاد، وعليه ستنطلق فعاليات المهرجان اعتبارا من الخميس 16 جوان مع النجمة اللبنانية عبير نعمة التي ستؤمن وستفتتح ليالي أعياد بيروت.
2: أخبار الصباح.
1: حصدت متاحف قطر 29 جائزة ضمن الدورة 47 من جوائز تيليا

0: نعم، ويبرز التزامها بمشاركة السرديات الثقافية القطرية مع الجماهير العالمية من خلال محتوى إعلامي مبتكر، وحصلت المؤسسة على هذه الجوائز عن 10 أفلام أنتجتها بين أوائل سنة 2024 ونهاية سنة 2025، واختيرت إنتاجات متاحف قطر من بين أكثر من 13 ألف مشاركة عالمية، حظيت بالتكريم في فئات تشمل المتاحف والمعارض والأفلام الوثائقية والمحتوى الترويجي والألعاب والتوعية العامة والحرف، حيث حصدت المؤسسة 29 جائزة بمواقع 3 جوائز ذهبية و17 جائزة فضية و9 جوائز برونزية. وقطر هي من الدول اللي تحاول الآن أنها تستثمر في قطاع الثقافة، وتعتبر أن هذا القطاع هو من أهم القطاعات التي يمكن بها أو يمكن البلد، أي بلد كان، من الارتقاء، من التميز، من الإشعاع داخليا وخارجيا. وأكيد لكل من يقدر هذا القطاع سيكون التميز أكيد هو النتيجة اللي يتحصل عليها. 36 دقيقة نواصل لقائنا على موجة إذاعة تونس الثقافية، وهذا موعدنا أمين مع سيدة الصباح. حاضرة، تفضل.
1: في حضرة سيدة الصباح.

0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نواصل هذا اللقاء معكم مستمعينا هذا الصباح الجمعة 12 جوان 2026 مع عناوين الصحف الثقافية في صحفتنا الإلكترونية الوطنية والعربية. البداية بجريدة الشروق اللي نقرأ في ركنها ثقافة وفن. مدينة الثقافة تحتضن الملتقى العربي لأدب الطفل وجائزة مصطفى عزوز. أكثر تفاصيل أكيد تلقاوها على صفحات جريدة الشروق بقلم وحيدة المية.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: من جريدة الشروق إلى بوابة تونس، وصابر بن عامر يكتب في الركن الثقافي للبوابة: مهرجان الفيلم العربي بروتردام هولندا تتحدث بلغة الضاد. هكا نقرأوا على صفحات البوابة تونس، حيث افتتحت مساء الأربعاء نسخة 26 من مهرجان الفيلم العربي بروتردام بحضور جماهيري كبير من الجالية العربية المقيمة بهولندا ومن الهولنديين الشغوفين بالسينما والثقافة العربية. وفي السياق تم تكريم ثلة من نجوم السينما العربية على غرار النجمة المصرية لبلوبة ومواطنها المخرج السينمائي خالد يوسف والنجمة السورية ديما قندلف. أكثر تفاصيل تلقاوها على صفحات بوابة تونس.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: إلى صحيفة العرب اللي نقرأ في ركنها الثقافي: أفاميا مدينة الأعمدة تدخل قائمة الإيسيسكو. سرعان ما تحولت المدينة إلى إحدى أهم الحواضر الأربعة في سوريا، إلى جانب أنطاكيا، سلوقية، بيريا واللاذقية، وشكلت مركزا عسكريا وإداريا واقتصاديا بارزا في المنطقة. أفاميا تكشف عن حقيقتها المدهشة حين تختصر في حجارتها تاريخا عسكريا واقتصاديا وفنيا ممتدا من الهنسيتية إلى الإسلام، وتعود اليوم إلى الواجهة بإدراجها على قوائم التراث في منطقة العالم العربي أو في منظمة العالم العربي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو.
0: نبض الثقافة هذا الصباح.
1: نختم هذه الجولة بصفحة القدس العربي في ركنها الثقافي وتحت عنوان عبد العزيز مخيونة: الفن عندما لا ينفصل عن الحياة، بقلم محمد عبد الرحيم. تعاملت دوما مع الفن بروح الهواية، هكذا كان يقول عبد العزيز مخيون. وفق هذه الهواية دائما ما كان أداء الفنان الراحل عبد العزيز مخيون الذي توفي مؤخرا في 10 جوان 2026 في أي عمل يقوم به. ومنذ بداياته على الشاشة يختلف تمام الاختلاف عن أسلوب التمثيل لكل من يحيطون به أو يشاركونه العمل من الفنانين الآخرين. هذه كانت جولتنا مستمعينا في عدد من العناوين الثقافية في الصحافة الإلكترونية والعربية. قدوا معنا لقنا يتواصل معكم بعد المكتبة الثقافية اللي قدمها اليوم توفيق قريرة، ويقدم من خلالها إصدار بعنوان غرق اللغة الفرنسية انتصار الإنجليزية.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
2: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالفرنسية عنوانه Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais. Enquête par Lionel Meny. أي هذا الكتاب عنوانه غرق اللغة الفرنسية انتصار الإنجليزية، وهذا العمل فيه تحقيق. صدر هذا الكتاب عن مطابع جامعة لافال وباريس في 2024، وهو يحوي 266 صفحة. ليونيل ميني لغوي متخصص في اللغات السلافية من أصل فرنسي، وخبير في الدراسة المقارنة الفرنسية في كيبيك وفرنسا، ومقيم في كيبيك، وأستاذ في اللسانيات بجامعة لافال منذ أواخر ستينات القرن العشرين. وهذا الكتاب الذي صدر أولا في كيبيك ثم في فرنسا في نوفمبر 2024 يتألف من ثلاثة أجزاء: الجزء الظاهر من الجليد، ومنافسة الإنجليزية داخل متن اللغة الفرنسية، ومنافسة الإنجليزية في مكانة اللغة الفرنسية، وفيه 13 فصلا إضافة إلى مقدمة وخاتمة. وفي هذا الكتاب حديث عن أن اللغة الفرنسية باتت لا تناسب الأجانب الذين يواصلون استخدام اللغة الإنجليزية، بينما تناسب الإنجليزية الفرنسيين حتى داخل أراضيهم. ويلاحظ الباحث كيف أن كلمات مركبة توجد ضمن الاقتراضات الكثيرة التي تأخذها الفرنسية من الإنجليزية، بينما نسبة الاقتراض من الفرنسية قليلة. ويقيم المؤلف في الوقت نفسه الاقتراضات التي أخذتها الفرنسية والإنجليزية، ويشير إلى أن هذا الأخذ نابع من يسر في التعامل الفرنسي مع العبارات الإنجليزية، وعسر في التعامل الإنجليزي مع العبارات الفرنسية. وعلى الرغم من تغلغل اللغة الإنجليزية في الفرنسية، يبقى ليونيل ميني متفائلا مستندا إلى بعض الأرقام، إذ في الفصل العاشر المعنون بتقييم متفائل لعدد الناطقين بالفرنسية في العالم، تركز دراسته على مكانة اللغات وتوزيعها وموقعها ضمن اللغات المدرسة والمتعلمة، ونسبة المنشورات باللغة الإنجليزية، وعدد المتحدثين، والدول الأكثر تعددا للغات. ويعود المؤلف في الختام إلى أسباب رفض بعض الألفاظ الإنجليزية في كيبيك، مثل استعمال سبونسور بدلا من أرينا، ويشير أيضا إلى مزايا بعض هذه الألفاظ، خاصة من حيث كونها أقصر من الناحية الصرفية. ويعكس هذا الموقف حجة تبدو بعيدة إلى حد كبير عن تلك التي تسعى إلى ترسيخ استعمالات لغوية معينة، وتدعو إلى سياسات للغة الفرنسية، ولا سيما في كيبيك ممنهجة. ويدعم ميني بعض أفكاره بعناصر من الجغرافيا السياسية، ثم يتناول مسألة تراجع مكانة اللغة الفرنسية على الصعيد الدولي ومكانة اللغة الفرنسية في التعليم، ويقدم توصيات تبدو معتدلة جدا بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه انتشار الإنجليزية التي يصفها المؤلف بالهيمنة، وهي عبارة في الحقيقة ليست لسانية. ربما نشير إلى حوار أجري مع المؤلف في حديث عن سبب تأليف هذا الكتاب. يجيب المؤلف إن الهدف الأساسي هو توعية الجمهور بمشكلة لا يتطرق إليها كثيرا في فرنسا، وهي تدهور لغتنا. يقول: أنا أعيش في كيبيك، وهنا نحن واعون جدا بالقضايا اللغوية لأسباب تاريخية مفهومة، أما في فرنسا فالوعي أقل بكثير. أقضي تقريبا نصف السنة في كل من البلدين، وعندما أصل إلى فرنسا أشعر دائما بالصدمة من المشهد الذي أراه في الشوارع، في المتاجر، في الإذاعة، في التلفزيون، هذا الحضور القوي للغة الإنجليزية. هذا الكتاب في الحقيقة يبين كيف أن القلق على اللغة ليس قلقا مرتبطا فقط بنا نحن العرب، ويمكن أن نجده أيضا بالنسبة إلى من يتكلمون لغات أخرى. وهذا قلق في الحقيقة لا يدرس لسانيا، لأنه أثر النفس في تراجع اللغات وينبغي أن نبحث في العلل التي تراجعت لأسبابها لغة وهيمنة لغة أخرى، وهي أسباب مرتبطة طبعا بمجالات علمية وسياسية وبهيمنات ربما تكون في سياقات معينة. قدمنا لكم كتاب Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais, enquête. لي ليونيل ميني مع تحية توفيق قري.
1: مكتبة الثقافية. أغاني الحياة.
0: أغاني الحياة. غني لصباح جديد، غني غني غني. أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
4: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع حنان الفرجاني.

0: إنسان.
1: وسط هذا الضجيج وظهر إنسان.
0: نوصل لقنا معكم في غني الحياة مع إنسان اللي اليوم اخترنا الشخصية اللي باش تكون هي محور هذه الفقرة من إنسان، يعني مجارة للمستجدات، مستجدات الأحداث والاسم الأكثر اللي قاعد يدور حاليا نتحدث على الفنانة المصرية دنيا سمير غانم اللي تجدد فيها اليونيسيف الثقة كسفيرة للنوايا الحسنة لدعم حقوق الإنسان. هذا ما أعلنت عليه منظمة الأمم المتحدة للطفولة في مصر في خطوة تعكس تقدير المنظمة الدولية لمسيرة ممتدة من التعاون والعمل الإنساني المشترك كانت استمرت على مدار 10 سنوات كاملة، لعبت خلالهم الفنانة المصرية دينا سمير غانم دور بارز في دعم القضايا، قضايا الطفولة وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان و بحقوق الأطفال تحديدا واحتياجاتهم الأساسية. ودنيا سمير غانم هي بالأساس هي فنانة مصرية، واحدة من الأسماء البارزة من نجمات جيلها في العالم العربي، نجحت منذ طفولتها في أنها تشق طريقها بثبات بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج، واستفادت أكيد من إرث فني عائلي عريق ارتبط باسم والديها الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز. هي اللي كانت تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون MSA، وكانت بدايتها في التمثيل في سن صغيرة من خلال فيلم امرأة وامرأة، ثم كانت توالت الأعمال في السينما والتلفزيون بين الكوميديا بين السينما بين الأفلام بين الأعمال التلفزيونية من حواء وتفاحة، السيرة الهلالية، زمن عماد الدين وغيرها، إلى الرسوم المتحركة اللي كانت كذلك شاركت فيها بالصوت الدوبلاج والمسلسلات الإذاعية كذلك. دينا أو دنيا سمير غانم اللي اليوم احنا باش نحكيه على أهمية أكيد رصيدها ومسيرتها الفنية، ولكن ما يميز أيضا مسيرتها ليس فقط النجاحات الفنية بل أيضا حضورها الإنساني والاجتماعي اللافت اللي تعزز مع إعلان اليونيسيف كما كنت نذكر تجديد الثقة فيها سفيرة للنوايا الحسنة في مصر، وتقديرا لسنوات من التعاون والعمل الميداني والتوعوي لصالح الأطفال واليافعين. وكانت أكدت المنظمة أن هذا التجديد يجي اعتراف بدورها في نشر الوعي بحقوق الطفل ودعم قضايا التعليم والحماية والتنمية وتمكين النشء والشباب، وهي ملفات ظلت حاضرة في أنشطتها ومبادراتها خلال السنوات الماضية. دنيا سمير غانم ارتباطها بالعمل الإنساني ما كانش حدث عابر وإلا مرتبط بالمناسبات فقط وإلا بالمنظمات، بل امتدت منذ تعيينها لأول مرة سفيرة للنوايا الحسنة لليونيسيف كان ذا في 2017، شاركت في حملات توعوية عديدة تتعلق بحقوق الأطفال والصحة والتعليم والحماية من العنف، كما سخرت شعبيتها كذلك و الواسعة وحضورها على شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى شرائح مختلفة من المجتمع المصري والعربي. واصلت هذا الدور عبر تجديدات متتالية لشراكاتها مع المنظمات الدولية، ما يعكس ثقة المؤسسات الإنسانية في مصداقيتها وقدرتها على التأثير الإيجابي. يبدو أن الجانب الإنساني في شخصية دنيا سمير غانم أكثر وضوحا عند النظر إلى الطريقة اللي تعاملت بها مع المحطات الصعيبة في حياتها، خاصة بعد فقدان والديها خلال فترة وجيزة، وهي تجربة كانت تركت أثر عميق في وجدانها، وذا يظهر حتى من خلال تعاملاتها، كان تأثر شديد حتى رينيه خلال الاحتفالية الأخيرة اللي قدمتها اليونيسيف. هي اللي كانت أيضا استحضرت مسيرة والديها ودورهم هما أيضا سمير غانم ودلاء عبد العزيز في دعمها إنسانيا وفنيا وكذلك في دعم تجربتها اللي كانت تعززت بالأمومة اللي خليتها أكثر قرب من قضايا الأطفال وأكثر إدراكا لاحتياجاتهم وحقوقهم. هو ما منح عملها مع اليونيسيف بعد شخصي وعاطفي يتجاوز حدود الدور الرمزي للسفير الإنساني. تجربة دنيا سمير غانم تقدم نموذج للفنان اللي ما يكتفيش بالنجومية والشهرة بل يوظف مكانته الجماهيرية لخدمة قضايا مجتمعية وإنسانية نبيلة. الفن بالنسبة لها ما هوش مجرد وسيلة، ما هوش عمل، ما هوش فقط لتقديم المسلسلات والأفلام، ولكن هي تعتبره منصة أيضا للتأثير الإيجابي وبث رسائل الأمل والتضامن. وهو ما يفسر استمرار ثقة اليونيسيف فيها وتجديد مهمتها كسفيرة للنوايا الحسنة في زمن أصبحت فيه المسؤولية المجتمعية للفنان معيار أساسي للحكم على حضوره وتأثيره كذلك في المجتمع. دنيا سمير غانم اللي استطاعت أنها تجمع بين النجاح الفني والالتزام الإنساني وحافظت على صورة قريبة من الناس متأصلة ومتصلة بقضايا الأطفال والفئات الأكثر احتياجا. نجمتنا اليوم في فقرة إنسان هي كانت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم. يلا هات خلينا هي من بين أنشطتها كذلك بين التمثيل هي أيضا قدمت عدد من الأنغام. خلينا نسمع هذا النغم حكاية واحدة اللي هو كان الجينيريك وإلا كان التيتر للعمل هيبتا العمل اللي نجح برشا في مصر. يلا هات خلينا نسمعها.

0: طب ايه اللي يثبت لك ان انا بجد؟
1: حب.
2: دي انا بحبك.
3: بحبك من تالتة اعدادي يا حمار.
4: هو احنا ما تقابلناش قبل كده؟

0: كلنا عاوزين نحب، كلنا نقدر نحب، بس لازم نبقى عارفين حاجة مهمة جدا، إن تمن الحب ده هيتقسط على كل دقيقة في عمرنا.
1: عاوزة تعرفي أكتر من إن أنا مجنون بيكي.
2: أنا بحبك أوي.
1: إحنا متقابلناش صدفة.
2: لا، مفيش حاجة اسمها صدفة، كل حاجة بتحصل بسبب.

0: حسيتني فجأة ان انا قليلة قوي في عينيك.
1: انا بس مش عايز حبك ليا يبقى عبء عليك.
2: انت شايف ان ممكن استحمل لحد فين؟
3: هو ده الوجع اللي بيفتقد الخوف.
4: مش عارفة ان احنا بنحب بعض قوي، عشان كده لازم نطلع عين بعض شوية.

الحب الكامل ولو لمدة دقيقة واحدة هو اللي بيحسسنا في لحظة النهاية إن قد إيه كانت الحياة حلوة.

0: أحوال الطقس. أحوال الطقس.
1: نواصل معكم هذا اللقاء 37 دقيقة، نأخذ فكرة مجددا على أحوال الطقس بالنسبة لليوم الجمعة 12 جوان 2026. سحب قليلة بشكون بأغلب الجهات، الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، حيث تثير محليا الرمال والأتربة وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق البحر، يكون شديد الاضطراب فمضطرب. درجات الحرارة في انخفاض طفيف، تتراوح درجات القصوى بين 27 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، توصل 40 درجة بأقصى الجنوب. هذه أبرز المعطيات الخاصة بأحوال الطقس بالنسبة لهذا اليوم. تقعدوا معنا، نمر مباشرة لأخبار الثقافة.
2: أخبار الصباح.
1: أعلنت وزارة الشؤون الثقافية على تعيين المخرج السينمائي مختار العجيمي مديرا للدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية، وتنتظم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية من 12 إلى 19 ديسمبر 2026. ومختار العجيمي كان بدأ نشاطه في مجال السينما في سن مبكرة، اشتغل على مدى سنوات في إنجاز أفلام روائية ووثائقية تناولت مواضيع مختلفة، مع استمرار حضوره في عدد من المشاريع المرتبطة بالقطاع السمعي البصري والثقافي في تونس.
2: أخبار الصباح.
1: توج الممثل التونسي حلمي دريدي بجائزة أفضل ممثل ضمن فعالية الدورة 14 لمهرجان الداخل الدولي للفيلم بالمغرب، وذلك عن أدائه في فيلم الروائي الطويل روندا 13، وجاء هذا التتويج إثر تجسيده شخصية كمال، وهو ملاكم سابق تنقلب حياته رأسا على عقب بعد إصابة ابنه بورم. في هذا العمل الدرامي اللي كتبته صوفيا حواس وأخرجه محمد علي النهدي، ويتناول قضايا الصمود الإنساني وتحديات الحياة المعاصرة. يشارك الممثل أحمد الدريدي بطولة هذا الفيلم مع الممثل عفيف بن محمود والفنان لمين النهدي.
2: أخبار الصباح.
1: في إطار إنجاز المشروع الوطني لإعادة تأهيل هضبة بيرسا وتهيئة المتحف الوطني بقرطاج، واللي تشرف على إنجازه الوكالة الفرنسية للخبرة الفنية الدولية بتفويض من وزارة الشؤون الثقافية، تعلن الوزارة على إطلاق استشارة لاختيار الشركة والشركات اللي ستتولى إنجاز المشروع الأشغال الخاصة بالمشروع. هذا المشروع اللي يهدف في إطار اتفاقية الهيبة المبرمة بين الجمهورية التونسية والاتحاد الأوروبي إلى إعادة تهيئة فضاء المتحف ومحيطه بإدخال جملة من التغييرات الجوهرية على مستوى البنية التحتية وتعصير أساليب العرض المتحفي ومختلف أوجه تواصله مع محيطه الخارجي، بما يسهم في إدماجه ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد ويجعله وجهة ثقافية وسياحية متميزة، كما يندرج ضمن جهود الدولة الرامية إلى تثمين مواقعها التاريخية وتأهيلها وفق مقارنة ربات عصرية تمكن من الجمع بين أدوارها التراثية الاقتصادية الثقافية والاجتماعية.
2: أخبار الصباح.
1: نواصل معكم أخبار هذا الصباح، حيث أعلنت هيئة التراث السعودية عن اكتشاف 1774 أثرا جديدا في عدد من المواقع بمحافظة المهد في المدينة المنورة، وذلك بعد استكمال موسمين من أعمال المسح الأثري كشف على تنوع تاريخي يمتد بين الحقبة الإسلامية الأولى إلى عصور أقدم، ومن بين ما تم توثيقه نقش صخري نادر يحمل عبارة الله ولي عمر بن الخطاب في الدنيا والآخرة، وهو ما اعتبرته الهيئة من الشواهد الأثرية اللافتة المرتبطة بالتاريخ الإسلامي المبكر. كما تقول كذلك أنه كشفنا بنهاية الموسم الأول والثاني من أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة عن مواقع أثرية تحكي قصص حضارات عبرت على هذه الأرض. كل حجر في المهد يحمل ذاكرة، وكل نقش يحفظ قصة من تاريخ يمتد إلى أوائل أيام الدولة الإسلامية. اليوم نكشف أسرار ما

0: الماضين ونمررها إلى الأجيال القادمة. ووفق بيان الهيئة، رصدت البعثات الأثرية معالم متنوعة شملت منشآت حجرية، أبار، شواهد مرتبطة بحركة القوافل، إذ مثلت المنظمة قديما أو المنطقة قديما ممرا مهما على طرق التجارة والتنقل، وأسهمت هذه النتائج في تعزيز أهمية المواقع الأثرية في منطقة المدينة المنورة، بينما تواصل هيئة التراث جهودها لتوثيق الإرث الحضاري والكشف على مزيد من الشواهد التاريخية باستخدام تقنيات حديثة في المسح والتوثيق.
1: أخبار الصباح.
0: بيروت رغم الحرب تقاوم وتحاول أن تواصل مهرجاناتها رغم كل ما يحصل، وفي أصعب الظروف الأمنية اللي مر بها لبنان أراد منظمو أعياد بيروت إقامة المهرجان في نسخته 11 بعنوان ويبقى لبنان، إيمانا منهم بأن الثقافة كانت وستبقى أحد أشكال المقاومة وأن الفن هو الوجه الأمثل وآخر أمل بالنسبة للبنان. المهرجان الذي ينطلق كان انطلق يوم أمس مع النجمة اللبنانية عبير نعمة.
1: أخبار الصباح.
0: حصدت متاحف قطر 29 جائزة ضمن الدورة 47 من جوائز تيلي السنوية، إحدى أرقى المسابقات العالمية التي تكرم التميز في مجال محتوى الفيديو والتلفزيون عبر مختلف الشاشات والمنصات. وكانت اختيرت إنتاجات متاحف قطر من بين أكثر من 13,000 مشاركة عالمية، حظيت بالتكريم في فئات تشمل المتاحف والمعارض والأفلام الوثائقية والمحتوى الترويجي والألعاب والتوعية العامة والحرف، حيث حصدت المؤسسة 29 جائزة بواقع 3 جوائز ذهبية و17 جائزة فضية و9 جوائز برونزية.
1: أخبار الصباح.
0: أفاميا مدينة الأعمدة تدخل قائمة إيسيسكو. هذه المدينة المدهشة في تاريخها في حجارتها تدرج مؤخرا ضمن قوائم التراث في منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو. ويشكل هذا الإدراج محطة ثقافية مهمة تعكس القيمة الاستثنائية للتراث السوري وتسلط الضوء على واحدة من أبرز المدن الكلاسيكية في الشرق القديم، في وقت تواصل فيه الجهود الوطنية والدولية لإعادة إبراز المواقع الأثرية السورية وحماية ما تعرض منها للأضرار سنوات الحرب. هذه كانت جولتنا مستمعينا في أخبارنا لهذا الصباح. خدوا معنا باش نواصلوا مع الفنان كاظم الساهر اللي تراند ليامات هذية مع البودكاست الأخير اللي قدمه، اللي حكى فيه وفتح فيه قلبه وحكى فيها على جروحه وحكى فيها على الأزمات اللي تعدى بها فيها الحياة، ولكن هذا ما يمنعش أنه كذلك يقدم في الأغاني الجديدة. كاظم الساهر ديما حاضر، هتخل نسمعوها إلا أجيك، هكا يغني كاظم الساهر.

همزة وغمزة. نواصل لقنا معاكم مستمعينا مع همزة وغمزة، واللي اليوم تكون على وقع الاحتفال وانطلاق كأس العالم لكرة القدم بالنسبة لهذه السنة 2026 اللي تكون بين المكسيك، بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين كندا. هذه الكأس اللي أثارت الكثير من الجدل حتى قبل انطلاقها، الكأس هذية اللي كما قلت فما برشا مؤاخذات عليها، مؤاخذات تنظيمية حقوقية وغيرها من النقاط. اللي اليوم أنا حبيت باش نحكي عليه هو البارح كان الافتتاح، كان الافتتاح اللي المتابع أغلب المتابعين قالوا أقل بكثير من أنه يكون افتتاح لكأس العالم لكرة القدم، واللي تنظمها الدورة هذه كما قلت ثلاثة بلدان من البلدان الكبار اليوم: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا. صحيح المكسيك هي كان فيها الافتتاح البارح، ومن بين الفقرات الأبرز كانت فقرة شاكيرا، هذاك علاش بعد شويه باش نسمعوا شاكيرا في وكا وكا، الاغنيه هذيا اللي قدمتها شاكيرا واللي كانت حكيت فيها على افريقيا. افريقيا هي الام، افريقيا هي البدايه وستكون هي هي النهايه. يلا هيت خليني نحكي على همزه وغمزه اليوم على الموضوع اللي في ارتباط بكاس العالم لكره القدم. وين كشفت قضية وايلاند على إشكالية بنيوية كبيرة؟ شكون وايلاند وشنو الإشكالية هذه؟ هات خلينا نبدأ الحكاية من الأول. في خضم الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026 كان اشتعل جدل واسع في الولايات المتحدة الأمريكية حول ما تعرضت له جدارية الفنان البيئي روبرت وايلاند الشهيرة في مدينة دالاس من طمس وتدمير. كان وايلاند أنجز هذه الجدارية سنة 1999 تحت عنوان حياة المحيط ولا أوسيون لايف، وهي جزء من سلسلة مؤلفة من 100 لوحة جدارية رسمها حول العالم لرفع الوعي بمخاطر التلوث البحري وصون المحيطات. وصورت مشهد أخاذ من الحياة البحرية اعتبر معلما حضاريا بارزا في المدينة. تبلغ مساحة هذه الجدارية نحو 17 قدم مربع على جانب مبنى في وسط مدينة دالاس. غير أن هذا الإرث الفني العريق ما صمدش أمام طغيان الحسابات التجارية المرتبطة بكأس العالم، إذ أقدمت طواقم العمل على طلاء الجدارية دون إشعار الفنان أو استئذانه، مما أثار موجة غضب عارمة في صفوف السكان اللي كانت بالنسبة لهم هالجدارية هذية مهمة جدا وتحمل رسالة للحفاظ على البيئة البحرية. وفي رد فعل قانوني حازم كان رفع الفنان وايلاند دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية الأمريكية في دالاس وطالب بتعويض لا يقل عن 25 مليون دولار، مستندا إلى قانون حقوق الفنان التشكيلي الصادر سنة 1990 واللي يكفل حماية الأعمال الفنية ذات المكانة المعترف بها من التدمير حتى في حال كانت مملوكة للغير. ضمنت الدعوة في قائمة المدعى عليهم كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا وعدد من الشركات الأخرى. في المقابل انفي المتحدث باسم الفيفا أي تورط للاتحاد في القضية وأحال المسؤولية للجنة المحلية المنظمة للبطولة. وكانت تجاوز الجدل نطاق القانون ليطرح تساؤلات مجتمعية عميقة حول مدى أنه اتساق استضافة الفعاليات الكبرى مع صون الهوية الثقافية للمدن وسط مطالب بمحاسبة منظمة
منظمي البطولة وأصحاب العقارات ومسؤولي المدينة على أدوارهم في إزالة هذا العمل الفني. القضية هذه قضية وايلاند اللي تكشف على إشكالية بنيوية أعمق تتعلق بمدى انسجام استضافة فعاليات كبيرة مهما كان كبرها، فعاليات كما كأس العالم مع صون الهوية الثقافية للمكان، على الرغم مما تولد هالأحداث هذه من أثار اقتصادية واجتماعية وبيئية بالغة الأثر، إلا أنها كثيرا ما تفضي إلى ضغوط هائلة على البنية الحضرية وموارد المدن، وهو ما يجعلها في مواجهة دائمة مع متطلبات الحفاظ على الموروث الثقافي المحلي. ولعل نموذج ملعب ماراكانا في البرازيل يبقى من أبرز الشواهد على هذا التعارض هذايا، إذ أفضت أشغال التجديد اللي فرضتها اشتراطات الفيفا لاستضافة كأس العالم 2014 إلى تجديد الملعب من قيمته إلى تجريد الملعب من قيمته التراثية الأصلية بوصفه رمزا معماريا وطنيا لا يعوض. وفي حين تميزت بعض الفعاليات كالعاصمة الثقافية الأوروبية بإعادة توظيف المباني القائمة بما يعزز هوية المدينة وتاريخها، ارتبط كثير من الأولمبياد وكؤوس العالم بالحاجة الملحة إلى إنشاء بنى تحتية جديدة تتناسب مع الطموحات الكبرى للمدن المستضيفة لهذه الفعاليات، مما يؤدي في الغالب إلى تكاليف باهظة وتضحيات ثقافية فاتحة. في المقابل فما تجارب أخرى أثبتت أن التعايش بين الحدث الكبير وبين صون الموروث الثقافي ممكن وقت اللي تتوفر الإرادة والتخطيط الواعي. مثلا أولمبياد برشلونة عام 1992 كان مثلا وجه الاستثمارات نحو الواجهة البحرية المهملة في المدينة ليعاد لاحقا توظيف المنشآت الرياضية كفضاءات مجتمعية وأحدث نهضة حضرية حقيقية. وبالفعل حافظ كذلك في مثل آخر معرض شنغهاي 2010 على الجناح الوطني الصيني الشهير وحوله إلى معرض أو متحف للفن الصيني أضحى معلما ثقافيا راسخا. ومن هالمنطلق هذية تعد قضية جداري دالاس مرآة عاكسة لأزمة حوكمة أعمق تدور حول السؤال الجوهري: هل تمتلك المدن المستضيفة لفعاليات عالمية كبرى رؤية ثقافية حقيقية تجعل من الحدث الكبير رافد لهويتها لا ممحيا لها؟ وهل تفرز العلاقة بين الهيئات الدولية المنظمة كما الفيفا والمجتمعات المحلية حضور ثقافي متكافئ أم مجرد استهلاك فرجوي عابر؟ هذا السؤال المطروح اليوم في همزة وغمزة على وقع فعاليات كأس العالم اللي نتمناه فيه كل النجاح والتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. وقتاش يلعب أمين؟ غدوة ولا بعد غدوة؟ بعد غدوة يلعب نهار لحد في الليل من 3 متاع الصباح. هكايا هاي حضروا رواحكم الناس الكل لهالموعد هذايا. كل التوفيق للمنتخب الوطني التونسي أنه يشرفنا، أنه يشرف الكرة التونسية ويقدم لعب جيد. كل الحظ كذلك لكل المنتخبات العربية والإفريقية في هذه التظاهرة العالمية الكبرى. اقعدوا معنا، احنا باش نرجع لكم بعد شوية مع استدامة مع السيدة رضي الوحيشي مختصة في الإعلام البيئي.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: استدامة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء وين ما كنتوا. يتواصل هذا اللقاء معكم 8:04 استدامة مع سيدة راضية الوحيش المختصة في الإعلام البيئي. صباح الخير، صباح النور سيدة راضية.
2: صباح الخير، صباح الخير للتوانسة الكل.
1: مرحبا بك. اليوم نحاول أن نعلقوا بكل سرعة على عدد من المواضيع، ولكن العنوان الأصلي والرسمي لفقرتنا لليوم هو الحقل المجتمعي رافعة لتعزيز الصمود الغذائي، وريحة فيها اليوم في استوديو ناظم الهاني بالإذاعة الثقافية، ريحة النعناع ما شاء الله منعنع الدنيا. وهنا نراوي إذا كان تبعوا فينا على صفحتنا، صفحة إذاعة تونس الثقافية على شبكة التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تراوي القفة اللي جيتنا بها مباشرة سيدة راضية الوحيشي من نفطة.
2: أحكي
1: لنا الحكاية الكل من البداية حتى لين وصلنا للقفة.
2: القفة مزيانة برشا.
1: نعم.
2: علاش مزيانة؟ خاطرها بدين ناس باهين برشا اليوم، في أغلبهم أولياء تلامذة اللي هما حاملي الإعاقة المعاقين. وتحية للمركز التربوي لأبو علاء السني بنفطة على كل يعني المجهود اللي قاعدين يقوموا به في الإطار. هو شنو هو المشروع الحقل المجتمعي رافعة لتعزيز الصمود الغذائي؟ تعرف هو معناتها كي جي ليس كنهاية، وإنما هو أيضا لتعزيز فكرة الأصلية اللي هي هذه حديقة الخضروات.
1: نعم.
2: ومن حديقة الخضروات المدرسية إلى حقل مجتمعي. تعرفوا اللي يقول لك معناتها أهم حاجة في المشروع هي الديمومة، ولهنا الديمومة والاستدامة كانت عن طريق هذا المشروع. المشروع هو تحية للتعاون الدولي لإمارة موناكو اللي هي دعمت المشروع هذا في 5 ولايات. علاش 5 ولايات؟ توكي نذكرهم، تعرفوا اللي هو الاختلاف خاصة في المنظومة البيئية.
1: نعم.
2: نفطة هي منظومة الواحات. منطقة بنزرت
1: المنظومة البيئية هي اللي تم على أساسها اختيار المناطق.
2: اختيار المناطق.
1: نعم.
2: باش نشوفوا في تنوع المنتوج الغذائي وتنوع خاصة البذور لهنا.
1: نعم.
2: مهم جدا البنزرت، وهنا أكثر حاجة هو ما يعرف بالمنظومة ليست الساحلية وإنما هي الغابية الساحلية، لأن المنطقة اللي اخترناها قريبة لمنطقة كابسيرات وتعطي منتوج آخر. كذلك عين دراهم في منطقة التبينية، وهنا تحية زادة لعين دراهم والصمود النسائي غديكة. كيف بالنسبة للقروان اخترنا منطقة العلاء. لماذا العلاء؟ لأنه تعتبر من المناطق اللي هي نوعا ما فيها منطقة فلاحية، لكن نوعا ما قاعدين نتراجع شوية، نحب نرجع العقلية هذيك، العقلية الفلاحية وتثمين يعني الفلاحة. وقت اللي أنت تجي تلقى منعشنا سمعتها كين وقت اللي أنا في المشروع مثلا الورد. تعرف الورد الدمشقي القروان هي الأولى اللي تنتج فيه.
1: معناتها الورد الدمشقي من أصله من القروان.
2: من القروان.
1: أي
2: ومهرجان. وياسر عجبتني ياسر الحكاية. كذلك لهنا بتبيع ما ننساوش منطقة يعني الأسيجومية اللي احنا راهنوا لهنا على المحافظة على المشهد الفلاحي بالمنطقة لتعزيز أيضا صمود يعني صمود مناخي بيئي في المنطقة.
1: هي توضي كيفاش ما نجموش رجعوها الورد الدمشقي ردوا الورد القيرواني؟
2: والله هو إيش نقولك، هي بقى ديما جذور بالعكس. هذيك يبين لك اللي كونوا احنا في المسائل خاصة في الطبيعة ما فماش حدود، راهو ما فماش حدود، ثم نكهة خاصة.
1: نعم.
2: اللي هي الورد الدمشقي راهو يهب عليه كما نقولوا احنا رياح شرقية، واحنا تهب علينا رياح ليست موسمية، وانما احنا جينا في الوسط ما بين الشمالي، جينا ما بين الشمال والجنوب، وجينا ما بين الشرق والغرب، وذيك اللي يخلي تونس ويخلي نكت اي حاجة في تونس مزيانة برش.
1: نعم.
2: وانا نرجع النفطة. نفطة تعرف جبت برش حاجات راهو من النفطة اللي هي منتوج زرعوه صغار. لانه المشروع شنو هو؟ المشروع هو ما بين المدرسة وما بين الفلاح. نختاروا فلاح أقرب فلاح يبدأ قريب للمدرسة واللي من خلاله هو الصغار يتعدوا يزرعوا ويتبعوا المشروع متاحهم ويتبعوا الزراعات متاحهم، لكن على شرط تكون زراعات محلية. الفلاحة ذي اللي تم دعمه باش ينجم ينتج وباش ينجم يحافظ على البذور الأصلية ويعلم الصغار، يعلمهم معناتها المسار صحيح، هو المنتوج متاعه بعد لشكون مش يعطيه. به احنا المره الاولى قلنا يتعطى للمدرسه ونعملوا بالنسبه للمدارس اللي فيها الكونتين، لكن نعرفوا اللي اغلب المدارس ما عادش فيها الكونتين نتاعهم. اخترنا باش نتعاملوا مع المراكز، المراكز الاجتماعيه والمراكز يعني المندمجه والمراكز يعني مراكز المراكز التربويه للمعاقين. في نفطه كانت ما بين تحية زيدة للفلاح يقولوا له لمجد روه هو رو اسمه الحقيقي طو مرة جاية نستدعوه لنيته هو يقولن معروفة غابة لمجد. المهم في الغابة يجيوا المدرسة الابتدائية طريق حزوة اللي هي قريبة للغابة هذيك، هما يزرعوا وبعد الفلاح هذاك يثمن، وحتى المعاقين جاءوا وزرعوا ويثمن المنتوج متاع الفلاح هذاك في اللي كونتين باش الصغار أولا اللي زرعوه يأكلوه، وفي نفس الوقت احنا مش نعديه ثقافة الغذاء المستدام ما تنجم تكون كان بالطريقة هذه باش ينجموا هما، والغاية متاعنا زي يأثروا على والديهم باش الصغار هذكم يعرفوش معناتها غذاء صحي باش ما عادش يشريوا أي حاجة وإلا يفرضوا حتى على والديهم باش ما عادش يوكلوهم أي حاجة، خاصة في مفهوم اللمجة وغير اللمجة. بالنسبة للي جيتكم به اليوم اللي جيتكم بالقناوية قناوية نفطة بنينا ما نحكي لكمش، جبت لكم الفلفل أكل هكك الجوي
1: اللي مستنس بالقناوية المرساوية وقلوا له ذوق قناوية نفطة والجريد
2: ذوق قناوية نفطة والجريد وتعرف البنة تهب عليها الصحراء والأخرى تهب عليها البحر وتنشوفوا كيفاش
1: كل واحدة كل واحدة جذور وكل واحدة
2: هو نفس القيمة الغذائية نفس القيمة الغذائية، لكن هو النكهة هي البنة. وحتى الفلفل راو ما بين فلفل نفطة وفلفل توزر راو حاجة أخرى. هذه عرفتوا البارح أنا عرفتوا فلفل النفطة يبدأ هكا جويد وصغرون والفلفل توزر يبدأ أكبر شوية. أما الكل الأصل هي نفطة.
1: هذه فلفل التمليح.
2: أيوة فلفل التمليح، وساعات تحطوا في القناوية كي تبدأ تعملها أنت القناوية تطيبها بالبكل بصل الجويد هذيك الكعاب الجويدين تحط معاهم جرينيت تبلحهم مع مع كل شيء. عصبيح نشهي فيكم باش تروحوا طيبوا القناوية لما حالها هي غالية برشا ريتها وتتبيع في السوق به ولا النعناع. أي هي مشت هي النعناع، والنعناع ريحته داير من اللي جيت
1: والاستوديو الكل ريحته بالنعناع
2: ولا بالنعناع. والأهم حاجة هو الإبداعات متاع الأولياء والمساندين للمركز في القفة هذه قفة السعف مزيانة برشا، تنجم تقضي فيها تنجم تحطها ديكور تنجم تهز حتى سكما تنجم تعمل كل شيء قفة ياسر مزيانة. بالسعف
1: المهم تحاول أنك تقلل أكثر ما يمكن من استعمال الساشيات البلاستيك،
2: هذه هو الاستدامة لهنا يعني المشروع بكله تاكل ماكلة غذائية أو زادة حاوية زادة تكون بعيدة ونقص ياسر البلاستيك وفي استعمالاته زيد ياسر مزيانة تنجم وقت اللي تظهر كتزة السعف يعني من منتوج النخلة الجريدية والحلفة كيف كيف معناتها من منتوجات. وثم لهنا التناسق فيش التناسق هو كونه الناس تاكل وناس معناتها تبدع وناس تربي، وهذه هو الحاجة الباهية في المشروع هذايا. الجمعتين اللي فاتوا كلينا البصل متاع بجرير بصل ياسر بنين وعملوا كلينا الفول وكل عام ناكلوا حاجة، وسنها ناكلينا منتوج نفطة ان شاء الله بعد نشوفوا عند راهم مش توفر لنا
1: نمشيو
2: لعند راهم مش توفر لنا. كذلك يعني السيجومي خذينا الزيت احنا كلينا الزيت متاع السيجومي، وتحية للناس الكل. هو احنا احنا حبينا نمشيو لتثمين المبادرات، المبادرات اللي هي تنجم تولي معناتها استراتيجيات. يعني اليوم كي نحكيو على فلاحة بيولوجية ولا نحكيو على فلاحة إيكولوجية ولا غيره، راهو ثم نجاح، وما تقوليش معناتها ليه ها ما تنجمش توكل، لا توكل وقت اللي انت مع تنحي عقليتك الاستهلاك المفرط، عقلية اللي انت اشترت طنجرة تتلوح في الـ في الـ في البوبيلة وغيره وغيره وغيره. وخاصة هنا الصغار، الصغار مهم جدا، صحتهم صعبين يدينا واحنا المسؤولين عليهم، وفي نفس الوقت زادا هما طريقة أخرى يدافعوا على حقهم في غذاء صحي.
1: واضح جدا. هذا بخصوص موضوعنا لليوم، الحقل المجتمعي رافعة لتعزيز الصمود الغذائي، هذا المشروع اللي تعمل في نفطة، في بنزرت، في عين الدراهم، في القروان، وفي السجومي، بين التلامذة، بين الصغيرات، وبين الفلاحين، وهالمنتوجات هذية اللي جاتنا فاوحة من يديتهم البريئة ويديتهم الصغيرة. يلا، حبيت في عدد من النقاط الأخرى سيدة رضي الوحيشي اللي نحكيه عليها بكل سرعة. البارح اندلاع حريق بغابة الرمال بمنزل جميل، غابة الرمال اللي خليني نقول ما فماش شكون على القليلة في الشمال ولا في البلاد، في تونس الكل، هو اللي
2: ذاكرة الشباب الكل ما فماش ما تعداش غابة الرمال وما عاشش معناتها قصة في غابة الرمال.
1: وهذه مش لولة أعتقد تعديتها، هي نقصت برشا برشا برشا، تقلصت المساحة متاحة عبر السنوات.
2: بالرغم راهو شو هي بنزرت منظومة يمكن أكثر حاجة اللي قعدت فيها، لأنه فيها برشا مناطق عسكرية. ونعتبر ديما المناطق العسكرية هي أكثر مناطق يعني محمية في الحاجة هذه، لكن ديما تبقى الحرائق راهي اندلاعها ما نجمش نقول اللي كونه الأثر هو أثر فادح، معناتها كي تسمع أنت حاجة تحرقت راهو كل، لكن غابة الرمال بالذات يعني اندلاع حريق في غابة الرمال هذيك هو الصعيب، كيفاش نجم نستوعبه؟ أنا ما استوعبتش.
1: ما
2: استوعبتش خاطر تعتبر أكثر منطقة محمية راه.
1: نعم، هنا ديما زاد فما أصابع الاتهام، خليني نقول ديما
2: للصيافة
1: واللي يمشيوا يعملوا كامبينغ غاديكا، أنهم ما يردوش بالهم مليح، أنهم ما يطفيوش
2: النار، تمنع معناتها من الإدارة العامة للغابات، منعت معناتها الكامبينغ والغوندوني في البريود ذي متاع معناتها التصيف متاع الصيف اللي تعتبر خطيرة جدا.
1: واضح جدا. به شمشي نقطة أخرى، وين أعلنت الكشافة التونسية على إطلاق مشروعها البيئي نزرع المستقبل، اللي يهدف لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تفوق 100 هكتار بكامل ولايات الجمهورية خلال 18 شهر. العملية ذي في إطار تعزيز الوعي البيئي ومكافحة التصحر والتغيرات المناخية. 100,000 شجرة
2: إن شاء الله. هو لمحل حتى جمعية جرين أند سولي مع تحية الحسام حمدي، يعني كي نعرفوا الألاف من الأشجار اللي هي استرجع المنظومات اللي هي تحرقت الكل عبر سنوات، حسام حمدي من 2022 ولا حتى قبل، وهو كل عام معناتها يمشي والناس الكل تحركت وخلق ديناميكية بالعكس حتى المنظومة معناتها الاجتماعية. الكشافة أنا بالحق فرحانة ياسر بالمشروع ذا، لأنه الكشافة راهو بوتنسيال كبير ياسر، راهو ثم موارد بشرية هامة جدا، وخاصة مع الوعي اللي موجود. ديما الكشافة راهي مرتبطة بالنظام الطبيعي، الكشافة كي نقولوا كشافة نقولوا راهو باش يمشيوا يخيموا، نقولوا راهو في الطبيعة وراهو غيب. يعني أنا نقول أهم مشروع، يمكن هي عملت برشا مشاريع لكن أهم مشروع عملته توا الكشافة، وأنا نحيي معناتها المشروع ذي، وإن شاء الله إن شاء الله نمشي نزرع معهم معناتها. خاطر في الأصل أنا كشافة،
1: نجينا
2: الناس الكل
1: للكشافة التونسية،
2: وتحية كشفية والكل كل القادة خاصة.
1: تحية اليوم الكل. شكرا لك سيدة رضي الوحيش على كل المعطيات اللي تقدم هنا في كل مرة، محاولة إيصال المعلومة بطريقة هكية سلسة، ما فيش الكثير هكا من التعقيدات من الكلام من المصطلحات العلمية هكا اللي تصعب علينا. نحاول أنه المعلومة تكون في متناول الجميع اللي قاعدين يسمعوا.
2: وإحنا ديما عنا في البرنامج الاستدامة عنا رؤية واضحة، هو تبسيط المعلومة ولكن في نفس الوقت نعطيه الحقيقة اللي موجود على أرض الواقع شنو اللي قاعد يصير، لأنه الاستدامة ما هيش جست معناتها كلام ولا مشاريع فضفاضة، لا ثم حاجات قاعدة تصير، وهذا هو تسليط الضوء على هذه الحاجات، هذه هو اللي يخلي الناس تمشي بالحق في مشاريع اللي هي ذات بعد اجتماعي إنساني ثقافي فني.
1: نعم، شكرا لك سيدة رضي الوحيشي، يعطيك الصحة، إن شاء الله نهارك زين، نتلقاو يوم الأربعاء المقبل مع استدامة. 8:19 دقيقة قعدوا معنا باش نواصلوا هذا اللقاء بعد شوية في ثقافة 24 باش نمشيو لصفاقس، يلا قعدوا معنا.

0: الثقافة 24. وين ما كنتوا مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم. مباشرة نمشيوا لصفاقس وناخذوا فكرة على النشاطات والتظاهرات الخاصة اللي قاعدة تقدم فيهم المكتبة الجهوية بصفاقس. وعدا أنه يحضر معنا اليوم الأستاذ خميس بالحسن، مدير المكتبة الجهوية بصفاقس. صباح الخير، صباح النور أستاذ.
1: صباح النور كيف مستمعي تونس الثقافيه.
0: شكرا ليك، من خلالك نوجه تحيه للناس الكل اللي يسمعوا فينا في صفاقس. اليوم المكتبه الجهويه بصفاقس تنظم الحفل السنوي للاحتفاء بالمؤلفين لسنه 2025، واكثر تفاصيل حول هذا الموضوع معك
1: استاذ العزيزه. هو ماهوش حفل سنوي، هو جزء من الحفل السنوي اليوم، هو تكريما للكتاب المحتفي بهم خلال تظاهره الحفل السنوي للاحتفاء بالمؤلفين لسنه 25.
0: واضح، معناتها اول الحفل السنوي باش يكون فيه اجزاء مختلفه.
1: لا بالعكس،
0: احكي لي احكي لي
1: بواضح. التظاهره الثقافيه هذه اكثر هي تظاهره تنظمها المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بصفاقس بالشراكه مع المكتب العمومي بمنزشاء بصفاقس.
0: نعم،
1: التظاهره هذه تتمثل في الاحتفاء بالمؤلفين على مستوى جهه صفاقس.
0: اي واضح،
1: كل سنه كل كاتب عنده كتاب عنوان جديد نحتفل به في حفل سنوي يضم كافه الكتاب في تظاهرة واحدة. التظاهرة هذه نظموها يتم تنظيمها في يوم واحد من تنظيم المندوبية، وبعد الكتابة ذيك يتم الاحتفال بهم في كافة المؤسسة الثقافية بجهة صفاقس.
0: واضح جدا.
1: مثلا يحط الرحال من خلال الاحتفال بكتاب للهادي الرقيق اللي هو الرواية أم أمبراطورية الفن. أيوة.
0: اليوم اللي باش تكون عطينا الموعد والمكان باش يكون في المكتبه الجهويه
1: ان شاء الله، هو الموعد الساعه 3:30 مساء بفضاء المكتبه الجهويه بصفاقس.
0: نعم،
1: العنوان سيكون تقديم لكتاب الروايه ام امبراطوريه الفن الكاتب الهادي الرقيق، تقديم الاستاذه ثوريه بن عبد الله، اداره الجلسه للاستاذ رياض يعيش.
0: نعم، هذا بالنسبة لليوم الجمعة 12 جوان 2026، انطلاقا من الساعة 3:30 ظهرا بالمكتبة الجهوية بصفاقس. أستاذ

0: الله
1: واضح جدا. ايه قل
0: التضارب هذه ان شاء الله باش تتكرر، وهي قاعده تلقى في رواج كبير، من خلال التعريف بالكتاب التونسي والتعريف بالانتاج المحلي للكتاب.
1: نعم، كي تقول لي معناتها الانتاج المحلي معناتها هما كتاب من ولايه فاقس.
0: هما من ولايه فاقس. هذا هي تظاهره تعتبر تظاهره جهويه نحتفلوا بها من خلال التعريف بالخصوصيه الجهويه لجهه فاقس.
1: واضح جدا. هذا بالنسبة لهذه التظاهرة والاحتفاء بالمؤلفين لسنة 2025. اليوم بما أنك بحثينا أستاذ خميس بالأحسن، لو كنت تعطينا فكرة على الملامح الكبرى لبرنامج المكتبة الجهوية بصفاقس خلال موسم الصيف.
0: خلال هو باش نحكوا على الموسم الثقافي بصفة عامة في جهة صفاقس وبين المكتب الجهوي لصفاقس، احنا عندنا تظاهرات وطنية على غرار الإبداعات الأدبية الناشئة، على غرار مسابقة التقاسيم، على غرار البطولة الوطنية وأوف المطالعين. هذه مسابقة وطنية بالإضافة وماصيف الكتاب اللي إن شاء الله باش ينطلق قريبا، بالإضافة إلى تظاهرات ثقافية خاصة. تظاهرة ثقافية خاصة على غرار مثلا كاتب أثر. كاتب أثر هذا كل عنوان جديد في الجمهورية التونسية كاملة أو حتى خارج حدود، أي عنوان جديد نحاول نحتفوا به من خلال استدعاء الكاتب للتعريف بمنتوجه الثقافي وللتعريف بكتابه الجديد. مثلا الأسبوع الفرد كان عندنا بحثنا الدكتور سي جلال الرويسي، قدم لنا كتابه أوراق على هامش الوطن العجيبة من حروف وبشر، عنوان حديث، عنوان جديد، حاولنا احنا نكون السابقين لتقديم هذا الكتاب. بالإضافة إلى أن التظاهرات خاصة بالأطفال، تظاهرات خاصة بالأطفال مثلا في موسم الكتاب باش يكون عندنا أنشطة للمكتبات العمومية خارج جدران المكتبة وهي الانفتاح على المحيط الخارجي.
1: جميل جدا. هذا بالنسبة لتظاهرة موسم الكتاب.
0: أيوه إن شاء الله باش تكون من 15 جويلية إلى 15 أوت.
1: واضح.
0: ضم جميع المكتبات العمومية بجهة صفاقس اللي هي حوالي 27 مكتبة.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، بالتوفيق للعمل اللي قاعدين تقوموا به. نعود نذكر معك أستاذ خميس بالأحسن أنه اليوم
0: ينطلق على الساعة 3:30 مساء بفضاء المكتبة الجهوية. المكتبة الجهوية هي تقع المكان متاعها بجانب شاطئ الكورنيش بصفاقس. إن شاء الله العنوان سيكون تقديم كتاب للهادي الرقيق، الرواية أم أمبراطورية الفن، تقديم الجلسة الأستاذة ثريا بن عبد الله، وإدارة الجلسة الأستاذ رياض يعيش.
1: شكرا
0: إن شاء الله.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل. الدعوة للجميع كما يقول الأستاذ خميس بالحسن للحضور ومواكبة هذه الفعاليات. شكرا لك مرة أخرى، تحية للناس الكل يسمعوا فينا في جهة صفاقس. 8:34 دقيقة، هذه كانت ثقافة 24. تقعدوا معنا على خاطر بعد شوية باش نمشيو ونستقبلوا ضيفنا لهذا الصباح محمد أديب بو فحجة، واللي معاه باش نحكيو على أول منصة بيئية ذكية مجانية لدعم الفلاحين والصيادين. أكثر تفاصيل حول هذه المنصة بعد شوية. قبل هذه خلينا نقعدوا مع مروان خوري اللي غني لنا ممكن النغم هذية اللي هو التيتر المسلسل ممكن اللي قاعد يتعدى الآن، اللي يقوم ببطولته الفنان التونسي ظافر العابدين والفنانة اللبنانية نادين نسيم نجيم، وقاعد ماخذ نسب مشاهدة عالية جدا. يلا مروان خوري وممكن.

0: ضيف الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا. 8:42 دقيقة هنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، باش نكملوا معاكم ونواصلوا مواكبتنا لمختلف المستجدات الثقافية. معاكم الآن باش نحكيوا على أول منصة بيئية ذكية مجانية لدعم الفلاحين والصيادين. المنصة هذه اللي يكون وراها ويقدمها الإعلامي والمخرج محمد أديب بوفحشة. أهلا وسهلا ومرحبا بك محمد أديب.
2: أهلا وسهلا بك وبكافة مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
1: شكرا لك. منصة بيئية، سأقبل كل شيء، خليني نفهم معك التوجه اليوم إلى البيئة. نعرف أنه التوجه متاعك لمدى السنوات اللي تعديت كان نحو الإعلام، نحو السينما، في إخراج عدد من الأفلام الوثائقية وغيرها. اليوم نلقاك في مجال البيئة والصحافة البيئية، خليني كان نجم نقوله.
2: أنا الحقيقة ملي أنا صغير مغروم بالبيئة، وكيف ما ذكرت أنت كنت موجود في الصحافة البيئية سورتو مع منصة كوسموس ميديا، منصة بيئية تونسية. واليوم ثم الجانب زاد الكوتي أكاديميك اللي أنا نقرأ فيه كطالب، اليوم مع الديفلوبمون في المنصة هذه كان أتخافير كوتي أكاديميك اللي هي معهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماكر.
1: يعني هذه في توجه أكاديمي بحت المنصة هذه.
2: أي.
1: أحكي لنا عليها، منصة بيئية ذكية، كل قول لنا شنو بالضبط المعنى متاعك تقولنا منصة ذكية لدعم الفلاحين والصيادين.
2: هي الحقيقة منصة مختصة في الإرشاد الفلاحي والصيد البحري باستعمال الذكاء الاصطناعي. اللي توفروا المنصة هذه طقس مباشر لـ 24 ولاية، جودة الهواء والمؤشر متاعه وحالة البحر والأمواج. وبش يكون فما إرشاد ذكي للصيادي، معناها إسكو يصطاد اليوم صيد وإلا لا، ويعطيه أنواع الحوت اللي تنجم تكون موجودة في البحر اللي هو موجود فيه، والتوقيت وقتاش بالضبط يجم يمشي يصطاد. لذلك فما الإرشاد الذكي للفلاحين اللي يعطيه المحاصيل شنو من يجم يزرعهم، وقتاش يجم يسقي، والأفات اللي لازم يكون محذور منها معناه.
1: نعم.
2: وباش تكون فما خرائط تفاعليه بجي بي اس.
1: نعم، المصادر نتاع المعلومات هذه اللي باش تكون موجوده في المنصه محمد أديب.
2: هما سوسون دي كابتور اوبن سورس، معناها موجودين دي كابتور في تونس. يبعثوا داتا، يبعثوا بيانات. دونك شنو يعمل الذكاء الاصطناعي؟ ياخذ البيانات هذه ويقوم بتحليل كامل للبيانات هذه أتخافير دي تيوغان، معناها معناها يشوف وقت تكون تمبيراتور سخانة عالية برشا، ويشوف الميديتي وكل شيء، ويعطي الوقت معناها اكزاكت. نقولوا احنا مش الفلاح يجم اكزامبل يسقي الارض نتاعو، خاطر كيف ما تعرف السخانة متاع التربة مش كيما الصباح كيما العشية. دونك يعطيه التوقيت المناسب لأنه يمشي يسقي.
1: نعم، اليوم هل الفلاحين والصيادين عندك فكرة على مدى تفاعلهم مع مثل هذه المنصات والتقنيات الذكية؟
2: هو الحقيقة عندي فكرة، سورتو أني أنا كنحضر في دوكيمونتير مع جماعة نظام المدني تونس في إطار البروجي معناه المخدم فيه.
1: نعم.
2: وكنت مع فلاح وصياد ولقيتهم معناه مستحقين معلومة علمية تساعدهم في الخدمة نتاعهم، سيرتو نحكي على الفلاحين معناتها وقتاش باش يمشي يسقي بالضبط، خاطر عنا تو برشا ناس اللي تلقاه مغرومين بالفلاحة وتلقاه اومين طون يخدم، يقول لك وقت اللي نلقى فضاء نمشي نسقي الأرض نتاعي، وقت اللي هو ماهوش هذاك هو الصحيح. فما الأرض تستحق نظام معين، سيرتو مع شونجمون كليماتيك اللي صار في تونس ونقص المياه اللي عشناه السنوات الفارطة، يخلينا نكونوا في نظام محدد معناه للموضوع هذا.
1: نعم، يعني فما تفاعل إيجابي معها من طرف الفلاحين والصيادين. هل فما إمكانية أنه تكون متاحة لأكبر عدد ممكن من الفلاحين والصيادين على امتداد الجمهورية الكل؟
2: هي بطبيعة هي ديجا على امتداد 24 ولاية.
1: نعم، يعني اليوم هي مفتوحة للجميع.
2: مفتوحة للجميع.
1: وهذا أنت مع اللي قلت عليه أنها مجانية.
2: مجانية أي.
1: واضح جدا محمد أمين. هل النشاطات اللي قاعد تقوم بيهم الكل يعطيك صحة. في كل مرة نحاولوا أن نتبعوك كيف في المجالات اللي تدخل لهم والمجالات اللي تنشط فيهم. كل التوفيق ليك محمد أديب بوفحجة اللي قدمنا اليوم أول منصة بيئية ذكية لدعم الفلاحين والصيادين. شكرا ليك محمد أديب، يومك سعيد، كل التوفيق لك. 48 دقيقة، يلا قعدوا معنا باش نواصلوا مع مسار التشكيلية.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
3: نلتقي في مسارات تشكيلية حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة، حيث ننتقل من النص إلى الممارسة ومن القانون إلى الصورة. في الحلقة السابقة رأينا كيف أن فكرة إدماج الفن في المعمار لم تبدأ كقانون جاهز، بل كممارسات وتجارب ظهرت تدريجيا خلال أواخر فترة الحماية. كما رأينا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل وصلت تطوير بعض هذه الممارسات ما دامت ترى فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. وفي هذا السياق سيتحول إدماج الفن في المباني العمومية إلى إطار أكثر وضوحا وتنظيما. ففي 27 أوت 1962 يصدر مرسوم رئاسي يعيد تنظيم مبدأ تخصيص نسبة من ميزانية بعض المباني العمومية لإنجاز أعمال فنية فيما أصبح يعرف بقانون 1%. وكان من بين أهم ما يؤكد عليه هذا المرسوم إدماج نشاط الفنان في حياة المجتمع. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن مبدأ 1% لم يظهر أولا في تونس، بل يعود أصله إلى قانون فرنسي صدر سنة 1951، وكان يهدف إلى إدماج الفن في المباني العمومية والحياة اليومية. وهنا تظهر مسألة مهمة في فهم السياسة الثقافية التونسية في البدايات الأولى للدولة الحديثة. فالدولة التونسية لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حاولت أيضا أن تعيد توجيه بعض الأدوات والممارسات التي رأت فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. ولهذا فإن استلهام هذا القانون لم يكن مجرد نقلا لنموذج أجنبي، بل دخل داخل تصور أوسع. كان يرى أن الفن يمكن أن يساهم في بناء الإنسان والفضاء والحياة الجماعية. ومن هنا لم يعد الفنان يقدم كصانع زينة فقط، بل كجزء من مشروع ثقافي يرتبط بالمدرسة والمعمار وتشكيل الفضاء العمومي نفسه. وهنا تساعدنا الوثائق والأمثلة على رؤية هذا التحول بشكل ملموس في عدد من المؤسسات العمومية وخاصة التربوية. نجد أعمالا لفنانين تونسيين أنجزت في علاقة مباشرة مع الفضاء. في سوسة داخل الكلية ينجز جلال بن عبد الله عملا جداريا يتفاعل مع الجدار ويعيد تنظيم حضوره البصري. وفي بنزرت يقدم عمار فرحات عملا يستند إلى تجربته الحياتية لكن داخل علاقة جديدة مع المكان. أما في باجة داخل مركز لطب العيون فتتدخل صفية فرحات بأعمال تستثمر النسيج والإيقاعات الزخرفية لتمنح الفضاء بعدا إنسانيا أكثر دفئا. كما نجد في مدرسة الفلاحة بمجرين تجربة لإحياء التركي حيث يحضر الموضوع المحلي داخل بناء تشكيلي واعا بعلاقته بالمكان. هذه الأمثلة تظهر بوضوح أن القانون لم يبقى نصا بل أصبح ممارسة، ممارسة جعلت الفن حاضرا في الفضاء العمومي وجزءا من الحياة اليومية. وما يلفت الانتباه أيضا أن هذه الأعمال لم تنجز في المتاحف أو الفضاءات المغلقة فقط بل داخل المدارس والمعاهد والمؤسسات العمومية، أي في الأماكن التي يعيش فيها الناس ويعبرونها يوميا. وهذا يبين أن الفن كان ينظر إليه في هذه المرحلة باعتباره جزءا من التربية والحياة العامة وليس مجرد نشاط نخبوي معزول عن المجتمع. وهنا يتغير معنى العمل الفني، لم يعد يعرض فقط بل أصبح يعاش، لم يعد موجها إلى قاعة بل إلى الجميع. وهذا ما منح هذه المرحلة قوتها، أن الفن فيها خرج من عزلته ليدخل في نسيج المجتمع. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف أصبح هذا الحضور جزءا من مشروع أوسع يتجاوز العمل الفني ليلامس تصورا كاملا للثقافة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
4: يا أحلى لحظة في حياتي.

هكا نكون وصلنا مستمعينا لختام هذا اللقاء من أغاني الحياة. شكرا لكم الناس الكل اللي تبعتونا من 6 حتى للتسعة متاع الصباح. شكرا لكامل الفريق اللي كان معايا، محمد أمين بوبكري، مريم مناع، عبد اللطيف الحاج علي، حنان الفرجيني، كانت معاكم من أمام الميكروفون متابعة طيبة لبقية برامجنا. نهاركم زينة.

ونهدي لك مليون هدية وتجمر صعبنا همستي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية

ليلة ورا ليلة ورا ليلة ومعك ما نحس بخطواتي واللي يعرضني نحكي له.

ومعك ما نحسب خطواتي ونكتب لك في كل هدية نكتب لك في كل هدية راني عاشقة

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد خصصنا الحصص الفارطة من برنامجنا للحديث عن مؤسس الطريقة السلمية الشيخ عبد السلام ابن سليم صاحب المرجعية الصوفية العروسية الشاذولية، وكيف اعتمد الذكر والسماع بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية للاستعانة بها على بلوغ حالة الوجد الصوفي. وتواترت عن شيخ السلمية العديد من الأقوال والحكايات التي تنحو نحو تبرير استعمال هذه الآلة طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية هذا الاستعمال. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أن الشيخ عبد السلام لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد، قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه مشاهير الصوفية. وقد أشرنا مستمعين الأكارم في مناسبة سابقة إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراطه في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، ذاك الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. شغف شيخ السلمية بإقامة الحضرة وممارسة السماع بمصاحبة الدف في موطنه ليبيا، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل ذلك ما جاء في رسائله ووصاياه إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. ونشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم، الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان، ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد إتمام الذكر إلى إنشاد كلام المشائخ، ويتمثل كلام المشائخ هذا حسب رأينا في تلك القصائد المعتمدة في إطار الحضرة السلمية، والتي ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، وهي قصائد نظمت باللهجة العامية الدارجة الملحونة أي غير المعربة، وأطلق عليها اسم البحور ومفردها بحر. من بحور الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال الذي جاء في مطلعه: مولى القدرة والإرادة، ها يا سادة يا ربي عنك متوكل، يا متجلي عن عبادة، ها يا سادة يا صاحب الجود والفضل. وهو من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد السلمية.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية من الأقوال والوصايا التي بيّن فيها لمريديه الطريقة التي يجب عليهم اتباعها لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. فقد أوصاهم بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد الذكر أيضا إلى إنشاد كلام المشائخ، وهو كلام في شكل منظومات شعرية ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، ونظمت هذه القصائد باللهجة العامية الدارجة الملحونة وأطلق عليها اسم البحور. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا عبد السلام الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلمية في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. والواقع أن هذه الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائماً بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغناة والمعزوفة وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمجمل الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة في الجهات والأعراض التي انتشرت فيها السلمية، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. من أناشيد الطريقة السلمية ذات الصبغة المحلية نبقى مستمعين مع هذه المدحة: نغرى يا صلاح بلادي يا بابا شادي.

لقد أوردنا مستمعين الأكارم بعض الأقوال والوصايا التي بيّن فيها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر لمريديه الشكل الذي يجب عليهم اتباعه لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. هذا الشكل من الحضرة السلمية لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. وتتمثل أعمال الحضرة السلمية حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي. بالنسبة إلى الجانب الذكري فإنه يتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضاً على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وإشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على أرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية. ينقسم هذا الجانب الإنشادي في الحضرة السلمية إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى. من القصائد الذكرية والمدحية المعتمدة في الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المخصوصة بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مؤداة بأصوات المشائخ محمد سريح وعلي البراق وأحمد عجاج في المقامين الموسيقيين المشرقيين مقام الصبا ومقام العجم. وقد جاء في مطلع هذه القصيدة: يا رسول الله يا كنز الدرر، يا عبيق المسك، يا وجه القمر.

أنا بلبل الأفراح أملأ دوحها، أنا بلبل الأفراح.

بالإضافة إلى السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى، تلك التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية في جانبها الإنشادي الوارد في قسمها الثاني بعد قسم الذكر، نجد كذلك إنشاد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الدارجة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفاً بكلام المشائخ. وعلى الرغم من أن نظم قصيدة السلسلة الذهبية يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية عبد السلام الأسمر مثلما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان، أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على يد أحد شيوخ السلمية بتونس، أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات أو النغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المالوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل الماية ورصد الذيل والعراق وغيرها. وينسحب هذا الأمر أيضاً على العديد من القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية في تونس، ويشمل كذلك إنشاد البحور التي يصطبغ عدد كبير منها بالخصائص الموسيقية المميزة لنمط غناء المالوف التونسي. وهذا مثال من أحد البحور السلمية المؤدات بالصيغ اللحنية المتداولة ضمن نمط غناء المالوف. بسم الإله ربي

لقد تكلمنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن قصيدة السلسلة الذهبية المنظومة في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد. وذكرنا أنه على الرغم من أن نظم هذه القصيدة يعود على الأرجح إلى الشيخ السلمية مثل ما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على حد ذكر أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات والنغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المألوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورسد الذيل والعراق وغيرها. إلى جانب هذا يبرز من خلال طريقة تشكيل الخلايا الإيقاعية المخصوصة بهذه المنظومة الإنشادية وطريقة ربطها بمسافاتها ومساراتها اللحنية، يبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء المألوف في تونس بكل وضوح. ولكن تشابه الأسلوب اللحني المعتمد في إنشاد السلسلة الذهبية بمختلف استعمالاتها النغمية والإيقاعية مع ذاك الأسلوب المميز لنمط موسيقى المألوف التونسي لا يتجلى فقط في الصيغة اللحنية الموضوعة، بل يتجلى كذلك في شكل قالبها الموسيقي. فقد صيغت هذه المنظومة على هيئة مجموعة من القطع الإنشادية المتعاقبة والمترابطة فيما بينها على الرغم من اختلاف أنساقها الإيقاعية، وهذا نفس الشكل التأليفي المميز لنوبة المألوف المصنفة ضمن أحد أهم القوالب الموسيقية التقليدية الحضرية في تونس. كما تم إنشاد الجزء الختامي في هذه السلسلة باعتماد نفس الصيغة اللحنية العتيقة التي كانت متداولة من قبل جل التونسيين في إحدى مناسباتهم الاحتفالية العائلية من خلال النشيد المعروف باسم الهلالو والمخصوص بمناسبة الختان ومطلعه وهللوا وكبروا تكبيرا صلوا على محمد كثيرا. نستمع إلى مقتطف من نشيد الهلالو ثم نعود.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه والمنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثلما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المسجولة. وقد نقل محمد مخلوف كلام شمس الدين اللقاني الذي برر أشعار ابن سليم الزجلية بأن كلام الصالحين هو مما ينتفع به وإن كان ملحونا، أي غير فصيح. ومن بين أشهر هذه المنظومات الشعرية الملحونة والمنسوبة لابن سليم والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، نجد منظومة سلسلة لفزوع التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وكلمة لفزوع في اللهجة المحلية الدارجة مشتقة من فعل فزع، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة لفزوع بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، بصالحينك لجواد والنبي العربي، نزور كيف المعتاد مع رجال الحب. وهذا مقتطف من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: ما يدي ندخل تحت
1: السماء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،

0: بهذا المقتطف من سلسلة الفزوع التابعة للطريقة السلمية، نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن يتجدد موعدنا مع حضراتكم في الأسبوع القادم، لكم منا أطيب الأمنيات.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع مناد ريدي.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا بكم مستمعينا الكرام. يتجدد لقاءنا معكم في المشهد الثقافي اليوم الجمعة. في الجزء الأول من لقاءنا سيكون متابعة لعمل جمعيتي في مجال الفن والموسيقى، تحديدا تحث على جمعية مقامات. في الجزء الثاني مستمعينا سيكون الحديث عن الكتب، عن الأدب تحديدا، عن الكتابة الإبداعية والتسويق للكتابة ضمن أساليب عصرية. هل يكون للجودة المعيار الأول أو أنه نكتفي بالتسويق إذن الجيد ليكون هناك انتشار وإقبال دون مراعاة إذن لهذا الجانب الفني في الكتابة الإبداعية؟ هناك عدة تجارب تختلف وأراء أيضا تختلف حول هذا الموضوع. سيكون لقاءنا في الجزء الثاني من المشهد الثقافي. معكم في هذا اللقاء مناد ريدي، محمد أمين البوبكري، مريم مناع وكوثر الحجري. رافقكم حتى منتصف النهار.

قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام قلت لك.

وانا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع منى الدريدي.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام. إذا نبدأ في لقائنا من المشهد الثقافي، وضيوفنا اليوم حاضرين لأنهم يمثلوا جمعية مقامات أو جمعية أصدقاء الموسيقى. حاضرة معنا السيدة سونيا بوحجر الياس، مرحبا. نبدأ بالسيدات. حاضرة معنا أيضا عزة جرات والسيدة كذلك فاتن صندح، مرحبا بكم.
2: عايشك.
1: أصدقاء الموسيقى كذلك القيدومين أيضا سي الياس الحوار حاضر معنا، مرحبا سي الياس.
3: عايشك، شكرا على الاستضافة. وأيضا
1: يحضر معنا سي محسن عيدي كذلك مرة أخرى، مرحبا.
4: مرحبا بك، مرحبا المستمعين الكرام.
1: جمعية أصدقاء الموسيقى أو مقامات كما تعرفت. شنو نبدأ معك سيدة سونيا، قداش من عام توا في مقامات؟ الرحلة طويلة ولات عندها اسم وتاريخ.
2: ما شاء الله 14 سنة تأسست جمعية مقامات من 2012. كانت رحلة زاخرة بالبرامج الثقافية والفنية، تألقت مقامات في برشا مناسبات في تونس وخارج تونس.
1: يظهلي هي وكبرت مع الوقت، يعني
2: كبرت زي. كبرت بالأعضاء متاعها باسمها الحمد لله. معنا جمعية مقامات يعني وين تمشي الناس كل تعرفها ولات.
1: وتحديدا فما تركيز على المحتوى اللي تقدم فيه ولا اللي هي تعمل عليه سنوات، اللي هو هل التراث الموسيقي الشرقي خاصة
2: الشرقي حتى التونسي. احنا كانت البرامج نتاعنا الكل برامج معناها تراوحت ما بين الشرقية التونسية حتى المتوسطية. يعني كانت برامج متنوعة وثرية وحلوة برشا.
1: هذه تو نحكي وإحنا على تفاصيلهم ونوصلنا في الرحلة هذية. سيليس يظهر لي فما الموعد المنتظر اللي هو الأسبوع القادم، آخر حاجة تحضر لها مقامات.
3: صحيح. في البداية شكرا على الاستضافة ويعطيك الصحة. إحنا كل فترة قبل أي عرض كانت تجينا الفرصة باش نتقابلوا معاك ونتعداو عبر موجات الإذاعة متاعكم، اللي هي بطبيعة الحال احنا جمعية ثقافية، بطبيعة الحال باش يكون عندنا تواصل وثيق مع الإذاعة الثقافية.
1: أكيد.
3: أكيد. نحضروا احنا عن عرض، عملنا بعرض أو قمنا بعرض أول في شهر أفريل، 4 أفريل هذه السنة، عملناه في المركب الثقافي والشبابي المنزه السادس. كان عنوانه شدوا الألحان واحد. قلنا احنا مدامنا في الألحان، الألحان هذا شدوا الألحان اثنين، لكن برنامج آخر مش نفس البرنامج، ممكن معنا اخذينا منه اثنين أو ثلاثة أغاني اللي بيش نعاودوا نقدموهم في العرض هذا، اللي هم في الحقيقة أغاني جيدة معناها على مستوى الكلمات وعلى مستوى اللحن، وكذلك معناها القات التلقي الطيب لدى الجمهور. هذوكم تقريبا اثنين ولا ثلاثة أغنيات باش نعاودوهم. ما عدا هذا خذينا برنامج آخر قمنا بالإعداد ليه، إن شاء الله نهار الخميس 18 جوان الحالي في مدينة الثقافة بمسرح الجهات. وفي نفس الوقت نستغل الفرصة معناها تكون هذه دعوة كل من يستمع لنا باش يجي ويحضر، ونوعدوه اللي معناها باش يلقى عرض متميز جدا على مستوى التركيبة متاعه، معناها من حيث البرنامج الأغاني اللي تم اختيارها بكل دقة، ومعناها هذا كان بون سافوار فير، وكذلك على مستوى التنفيذ اللي يعتقد أن إن شاء الله بش يكون تنفيذ طيب مع الأغاني الفردية لأصوات جميلة وجميلة جدا إن شاء الله. اللي جي احنا نوعدوه وعد صادق وانه باش يكون معناها باش يتمتع بالعرض اللي باش نقدموه.
1: راجعين للتفاصيل شدوا الالحان بعد شويه، الجزء الثاني او خلينا نقول نسخه ثانيه اذا من
3: ثانية.
1: الفكره وايضا المحتوى. خليك مع سي محسن باش يكمل يحكي لنا شويه على اللقاءات كيفاش تصير مع المجموعه الكل، التنسيق وذول اللي باش توصلوا الفكره، وانك تقدم عرض كامل يصير عبر مراحل اللي هي اولها اللقاءات اللي ديما تصير مع المجموعه، التدريب خلينا نقولوا، اختيار ايضا على عناوين بعينها، كيفاش يصير التنسيق؟
4: شكرا بارك الله فيك. وفي الحقيقه توجه كما قالت السيده الرئيسه قديم مع تاع الجمعيه، دونك نواصلوا فيه تقريبا، ثم تنطلق العمليه من علاقاتنا مع بعضنا، لانه الاخوه والاخوات اللي يشاركوا معنا كلهم متى يجمعنا حبنا للفن، هذا اول هدف. يعني ناس متى يحبوا يجيوا يغنيوا، يحبوا يجيوا يتعلموا الفن، دونك من غادي كتنطلق الواحد يكون عندنا ثم مشاركات اسبوعيه تقريبا، كنا الربع حنا تو نتلاقاو للتمارين، نجهزوا نحضروا القاعه، نحضروا عندنا استاذ مؤطر يقوم بالعمل هذايا. بطبيعه الحال ثم توجه عام انه الموسم، وانه باش نقدموا عرض في اخر السنه. السنه كما كان يحكي سي الياس معناتها كان لنا الشرف، وانه قدمنا عرض اول 4 ابريل والعرض الثاني 18 جوان. يعني الحب بتاع الفن كما قلت هو اللي يجمعنا الناس كل، وثم تمشي، ثم انتقاء بتاع أغنية ينطلق من انتقائنا حتى للمؤطر بتاعنا. يعني
1: حاليا تخدموا مع شكري عمر الحناشي،
4: مع الأستاذ شكري عمر الحناشي اللي هو دقيق جدا وفنان، تم على كلمة يختار الأغاني، يختار الكلمات، يختار المواضيع، هذوما يخليونا نعملوا يعني نبدأ ندربوا من العام الأول على برشا أغاني، ثم في آخر موسم في الأمطار الأخيرة يختار منهم الأغاني اللي باش نقدموهم في الحفل.
1: سيدة سونيا، سي الياس، سي محسن، تعودنا على حضوركم وسمعناكم، خلينا نسمعوا لأصدقاء من الموسيقى لضيوفنا. بالنسبة لي أنا أول مرة تكونوا حاضرين معنا في الإذاعة الثقافية، سيدة عزة جراد وسيدة فاتن السماتحي. هاي نبدأ مع سيدة عزة، هاي وقتيش دخلت في المقامات، شنو يعني لك على الانضمام للجمعية؟
5: والله هو غرام اللي هو اللي وصلنا باش نتقابلوا مع جماعة، خاطر يبي الاختيار متاع الفن، معناها مش جوست باش نغني وكها، خاطر مقامات معناتها عندها توجه دقيق برشا وفيه فن راقي برشا، وذاك اللي وصلنا باش نقعدوا معهم توبوا عنا أكثر من عام مع بعضنا.
1: مشاركتك معهم في الأداء يعني في الغناء ولا في الموسيقى في العزف؟
5: لا في الغناء.
1: باهي.
5: هو غرام يعني ماهوش، مانيش أكاديميين، مانيش غرام، جوست
1: كيف الناس الكل.
5: الناس الكل نحبوا نغني وكهو.
1: سيدة فاتن
2: الحلوة اللي عندي.
1: أي هات نسمعوها السيدة فاتن.
2: يعطيك الصحة على عطيتنا الفرصة هذه باش نعرفوا انه لأول مرة. فرحانة برشا اللي وليت مع جمعية مقامات، عندنا بقيسك عام توا معهم كما أنا ومدام عزة، لقينا الاحترام المتبادل، لقينا الفن الراقي مع أستاذنا سي شكرا عمر الحناشي، التفاهم، دونك لقينا وجودنا في الجمعية هذه، وإن شاء الله نكملوا كوت كوت بقدرة ربي، إن شاء الله نكملوا معاهم وديما نقدموا القدام إن شاء الله.
1: تجربة سنة لكم الاثنين كيفاش تقيموها؟ خاطر نعرف مش نسأل أي حد من القدماء، تولي حتى منطق العشرة والسنوات ما عنده ما يقول، لكن إنك تساهم إنك تكون في عمل يعني جمعياتي فني، تقدم فيه عمل فني، وبعد أنت تحدد له أهدافه أيضا وين توجهه أكل عمل فني هذا.
2: أنا بالنسبة لي أنا العشرة عمرها ما تتكون بالكم، بالقلوب نتاع العباد، بالمعاملات، بالمواقف، هذيك اللي تتكون العشرة. وإحنا الحمد لله يا ربي قلت لك إحنا قريب العام معهم، مارينا منهم كان الخير، يخدموا بصفة
6: غير عاديه. بارك الله عليهم وربي بقى عليهم الستر، معناها باش ينجحوا الحفلات اللي احنا قاعدين نقوموا بها، قاعدين يخدموا في عمل معناها 24/24، صدقني ما يوصلوا ما يرقدوش. دونك هذه اكثر حاجه تشدنا معاهم، واكثر حاجه تخلينا ندزوا معاهم باللي نقدروا، بالمجهود اللي نقدروا عليه. وفرحه انا شخصيا فرحانه برشا اللي معاهم، ناس من مستوى عالي جدا.
1: جميل. شكون اللي ما يغنيش لهني؟ التسيير والإشراف والأمور، لكن ما شاء الله الكل شفناهم حتى في أداء فردي، معناها مع المجموعة. أو كاسيليس بدأ يحضر في صوته، عارف شنو هي المهمة القادمة.
3: متعب
6: والصباح بطبيعته الصوت يبدا ملبد، مش كيما
1: في هذا. ما ننساوش اللي كلكم عندكم يعني وظائفكم مسؤولياتكم، ولكن هذيك معناها المتنفس في الفن والموسيقى مهم،
6: غذاء الروح. غذاء الروح
7: عمال ستريس يزيد، عمال قلت النوم تكثر،
1: بالرغم يعني انه يعني نطل في المستوى، مانيش معناها نتحثوا على معناها ناس محترفين وعندهم عقود والتزامات، لا هم الناس الكل جايب اريحيه انه ولكن الحضور وضغط انك تقابل الجمهور ايضا والتوقيت والمكان كله تفرض نوع من الضغط.
6: اول مره باش نطلعوا في مدينه ثقافه، جا احنا عام كامل ندربوا في مدينه ثقافه، وقررنا انه اختتام الموسم السنه يكون في مدينه ثقافه.
1: جميل.
6: وكان ديفي قوي برشا الحقيقه بالنسبه للجمعيه اللي ما عندهاش دعم خارجي، كان ديفي قوي برشا، والحمد لله الاعضاء تاع الجمعيه الكل كانوا في المستوى في
1: هذه. نحب نسمع شوية فن، وبعد باش نرجعوا نحكيوا على تحدي العمل في جمعية وجمعية ثقافية وككل العمل اليوم الجمعيات خاصة في الشأن الثقافي ماهوش لاقي الدعم يعني المنتظر ولا حتى المطلوب. نسمعوا فن سيلياس. كلكم نبدأوا السادة وبعد نمشيو للسيدات. شنو اليوم سي محسن شنو تقدم؟ ذوق كبير سي محسن، ذوقك فيش اختياراتك انت شنو تحب؟
4: والله يعني كل شيء مش بصفة كبيرة،
1: كل شوية شوية باش نسمعوا كهو.
4: نسمع شوية بتتر
1: أصدقاء الموسيقى.
4: سيدي هادي جويني في البارح، نحن بالغنج
1: احنا
4: البارح سهرين برشا. البارح نحلم بالغنجة والغنجة.

0: جوعا خلات الكبده مشويه.
1: لطف عليك.
2: كنت ديجا نسيت الكلمات.
1: هاي سيدي
2: في كسوة وبهجة. في كسوة وبهجة.
1: سيدي سي حبي اخو اكثر وقت. مالا باش نعطيو كنت قدود حلبية. هاي نسمع سيدة.
2: هي بيت هلا.
3: نعملوا شوية صليحة.
1: باهي. في التونسي.
3: تونسي. إذا تغيب عليا يا والفتي

0: ما عليها الصوت لحنين هذا. سيدة فات
1: بون نعملوا مقطع من ام كلثوم
0: ما غير ما نحركهمش المصدح.

0: الواضح انه فما ديما اريحيه برغم اللي احنا خذينكم ونعرف شو معناها روح عندكم صوت. عام في التأطير ولازمك تعرف وقتاش تبدا وكل نعرف الانسان على الفطره يعني يغني ما عندوش الاشكال هذا ولكن لمجرد انه يولي عنده ضوابط ويعرف يزمك تفهم وقتاش تبدا وقتاش يزمك تعمل القفله بالضبط. تولي فما اكل التفكير الزايد يولي يحس عنده معناها اكل المسؤوليه نتاع انك تتبع المجموعه
1: الكل
0: المصدح
1: خطير جدا
2: سورتو كي يجي على غفل هكا
0: اما فما اريحيه ديما الاسم في حد ذاته اصدقاء الموسيقى معناها تولي تذكر الغايه انا علاش جيت لهنا شنو نحب نعمل وين نحب نوصل العمل في اطار العمل الجمعياتي في مجال الموسيقى تحديدا صعيب برشا انك تحط اهداف كبيره باش تمشي فيه
1: هو بطبيعة الحال
0: كيفاش نقولوا احنا معناها اهداف كبيرة
1: كجمعية بطبيعة الحال باش يكون الهدف نتاعنا مؤطر معناها النشاط نتاعنا مؤطر معناها فما اهداف اللي تم رسمها والعمل على تحقيقها يبقى هو انه نسبة الانجاز لهذه الاهداف هل تكون في مستوى مرتفع ام غير هذا وبطبيعة الحال هذا يرجع بالطبع إلى طبيعة الأهداف المرسومة إذا كان أهداف اللي هي صعيبة مقارنة بما تملك الجمعية أو واحد من الوسائل يجب تكون فما نسبة وتناسب في الموضوع
0: تو نرجع احنا هذا تحديدا هو حبيت الجمعية منذ تأسيسها رسمت نفسها أهداف
1: صحيح
0: اليوم بعد فترة من الزمن وتحديدا خلينا نحكي في السنوات الأخيرة هل بقى نفس التوجه ونفس الأهداف؟
1: هو نفس الفلسفة ونفس الأهداف هي موجودة ما اختلف عن الفترة الأولى بالنسبة للفترة الحالية هو الظرف العام اللي احنا موجودين فيه لأن الظروف أصبحت صعبة وصعبة جدا وخاصة على مستوى المالي لأنه ولينا احنا في ظرف اقتصادي اللي هو معناها صعب وصعب جدا قبل كنا نلقاو بعض الدعم من بعض المؤسسات من بيرسون دو سبونسورينغ اللي في الوقت الحاضر الشركات بيدها اللي تمشي له يقول لك اخي انا بيدي راني عندي مشاكل واموري تعبه وباش تبقى في الحاله هذه تعتمد فقط على المجهود الذاتي للمنخرطين اللي بطبيعه الحال ما ينجمش يكون اعلى من حد معين خاصه وانه كل شيء كلفته ارتفعت
0: إذا باش يعني الجمعية تعمل على موردها الذاتية
1: موردنا الذاتية ومجهود خاص من جميع المنخرطين ويبقى كما قلت معناها ما تنجمش تولي تحط أهداف اللي تتجاوز الإمكانيات هذه اللي احنا قبل كانت عندنا الإمكانية ومشكورين معناها عديد مؤسسات اللي توجهنا لها دعمونا وآمنوا بنا والنتيجة معناها تشوف اللي مقامات معناها العروض اللي قامت بها على مسارح كبيرة من مسرح البلدي تونس صفاقس مسرح القرطاج خرج الأسوار النجمة الزهرة
3: الجم
1: وهذا وفي الخارج اللي معناها ثلاثة مرات يتم استضافة الجمعية من طرف وزارة الثقافة المصرية وطلعنا على مسرح الأوبرا الكبير في القاهرة وبعد مسرح محمد عبد الوهاب في الأزبكية في مناسبتين ثم في فلسطين ثم في تركيا ثم في الهند معناها الحق معناها مقامات كان عندها معناها إشعاع في الأماكن هذه لكن باش توصل في نفس التوجه هذا يلزم توفر الإمكانيات والمال وقوام الأعمال
0: باش نعملوا مشاريع لزمنا
1: يلزمنا نقاول التمويل نتاعها منين باش نجيبوه
3: الحقيقة فما عنصر آخر اللي قاعد معاولنا برشا الجمهور نتاعنا يعني الحمد لله أن عنا جمهور يحبنا وفي كل مناسبة يجيونا هذوك دعم مالي ومعنوي أكثر منه مالي
0: أنك تستمر وأنك
1: تعطيهم صحيح يعطيهم الصحة وبارك الله فيهم اللي يجيونا معناها ويجيو خاصة معناها علاقات سواء مع الأفراد أو معناها علاقة الأفراد هذم بالجمعية وتقديرا لما قامت به من نشاط في السابق لكن يبقى معناها محدود نسبيا اللي ما يخليكش تلقى التمويل الكامل للأعمال اللي تحب تنفذها
0: المهم هو الاستمرار أيضا في فترة ما يعني أحيانا المقاومة أنك تحافظ على وجودك وتواصل برغم اللي ما تنجمش ربما تعمل برشا مشاريع
1: في حد ذاته الاستمرار معناها

0: عنده كلفته وإحنا سعينا بكل الوسائل وأنه تبقى الجمعية متواصلة ومستمرة وتكون معناها موجودة بطبيعة الحال، لأنه ما تنجمش تخلي الإنجازات اللي صارت هذه سواء على مستوى المحلي أو مستوى الخارجي والدولي تضمحل هكا بسهولة. لا، ما يعطيناش قلبنا احنا باش نخليوها الجمعية، وحرصنا كل الحرص على استمرارها وتواصلها. لكن في المقابل معناها يلزمنا نلقى ونهتدي للحلول المناسبة على مستوى قوام الأعمال اللي هو المال.
1: الجمعية عندها فلسفة انه فما ناس يعني محترفة في الفن تتعاون معكم، وشفنا برشا اسماء اخرها شكري عمر الحناشي، فما عايده
2: نياتي، رحاب الاستاذ صغير، رحاب صغير، الاستاذ والدكتور نوف بن عيسى، سي عبد الباسط
0: متبسط
2: سامحني سي عبد الباسط، سي عبد الباسط. دونك الحمد لله معناها مقامات تعديت على ايادي امينه ومعناها
1: وهذوما يعني حتى الأسماء اللي ذكرتهم هما خلينا نقولوا في المجال الفني على قد عندهم رحابة الصدر وكل، لكنهم أيضا صعب في التعامل معهم موسيقيا وفنيا.
2: باش تبقى مقامات في نفس المستوى لازمنا نتعاملوا مع فنانين، هذا مش معناها الفنانين الخارج مش من المستوى، اللي آمن بينا واللي عمل معنا برنامج، حضرنا برنامج حلو مشينا معاه، والحقيقة فرحانين معناها اللي بالحق تعدينا على ايدي أمينة لحد اللحظة هذه
1: لحد اللحظة هذه واللحظات اللي جاية
2: ان شاء الله ديما هكا
1: ان شاء الله.
0: والعمل ماذا بيا قلنا ننساش الفنانين كذلك اللي تعاملوا معنا في بداية الفترة
2: البداية.
0: اللي في البداية نحب نشكرهم ونوجه لهم تحية من خلال إذاعتكم، الفنان الكبير زياد غرسة اللي هو غني عن التعريف وعالم من أعلام الموسيقى التونسية، الفنانة الرقيقة أسماء بن أحمد اللي كيف كيف كانت معنا على مستوى تأطير نادي الغناء وكانت تشارك معنا في بعض العروض، سفيان الزايدي كذلك معناها كان له معنا بعض العروض، نزار بوصحيح، شكون اخر ان شاء الله ما ننساش انا.
1: لا هي اسماء مهمه يعني
2: فتره طويله برشا تبارك الله 14 سنه
1: جمعيه المقامات.
0: احنا وقت اللي قدمنا مقامات من خلال العروض هذه جاءوا معنا اسامي من حجم اللي هو معناها يفرض نفسه في الساحه الفنيه، وخلى اعطانا كل الدفع هذاك اللي حابين نواصلوا به احنا باش نكونوا ديما في مستوى في تقديم مستوى راقي من الفن.
1: في على اول مسار طبعا تجديد الهيئه للمكتب يعني المسير للجمعيه مع انتخابات ومع مشاريع جديده، كنا تحدثنا على الجانب التكويني في الجمعيه واللي هو معناها حاجه ممتازه وتحسب لاي جمعيه كما بالضبط الجمعيات الرياضية، يعني الجمعية اللي تكون معناها الرياضيين هي تكون عندها طبعا معناها أكثر حضور وفاعلية أيضا في المشهد. فهل مشى هالمشروع هذا في علاقة بالتكوين وخاصة تركيز قلت فكرة أنه يكونوا فما صغار أيضا يتكونوا، ولا شنو عملتوا تحديدا في هذا المجال؟
0: احنا في الواقع مشينا من الأول في توجه معين، عملنا دي سيونس دو ماستر كلوب ماستر كلاس ماستر كلاس، عملنا في آلات العود والقانون والكمانجا، وكانت معناها الحقيقة معناها عمليات ناجحة جدا، تم استقطاب عدد لبس به من الفنانين الهواة اللي جاءوا تلقوا تكوين هذا على أيادي الناس معروفين، معناها كي نقولوا احنا قانون نقولوا
1: تركيا ولا
0: شنو اسم عالم من الأعلام، نقولوا الكمانجا ثم زاد كيف كيف باقي كمانجي، وكذلك الدكتور أحسن شرارة من مصر
1: معناها هو اللي عملت إقامات فنية يعني في
0: تركيا مدرسة مصرية، يوردال العود زاد كيف كيف إنسان معروف الحق معناها كانت عمليات جيدة.
2: لكن نوفل بن محرز
0: يشارك معنا في الكمانجا كيف كيف بالنسبة للتونسي معناها خذينا نشوف ثلاثة مدارس، المدرسة التونسية نوفل بن محرز، الشرقية المصرية والمشرق بصفة عامة الدكتور أحسن شرارة، وكذلك المدرسة التركية اللي عندها نوع خاص وخبرة معناها طابع خاص مع باقي كمانجي. التوجه هذا مشينا فيه في حد معين لكن كلفته كبيرة. اللي اهتدينا له بالنسبه للسنه هذه مختلف شويه. قلنا احنا نمشي مباشره للصغيرات، وفما معناها تم تكوين اكاديميه اللي تشرف عليها الاخت نور اسكندر اللي هي من ابناء الجمعيه منذ مده طويله، واستاذه في الموسيقى وعندها كونسرفاتوار. وحب عملنا عرض اول اللي كان لاباس به، ثم عرض ثاني زاد اللي تم تقديمه، وان شاء الله نمشيو في التوجه هذاك. ممكن الاخت سونيا عندها ممكن اكثر بيانات ومعلومات على الموضوع هذا. كان
2: عملنا عرض في رمضان بالشراكه مع اكاديميه مقامات اللي تقودها كما قال الاستاذه نور اسكندر، مع كونسرفاتوار بيت الفن
0: والخيام
2: والخيام. ما شاء الله فما صغيرات ما شاء الله، يعني يبشروا بمستقبل موسيقي حلو برشا. وفي نفس العرض جاتنا دعوه أخرى. وعملنا عرض ثاني في رمضان. خسارة أنه يعني المشكل المادي منعنا باش نواصلوا في عروض أخرين. يعني جاتنا عروض أخرى يعني ما نجمناش الحقيقة.
1: في هذه المسألة تحديدا في علاقة بالمكان اللي تختاروا الجمعية للبروفات للنشاط بشكل عام، ثم منعرف كيفاش صيغة التعاقد اللي تصير مع المسارح والفضاءات اللي تختارون باش تعرضوا فيهم، مثلا كيما مدينة الثقافة ولا في المركب الثقافي، ولا كيفاش يتم يعني التعاقد ولا الصياغة؟ هل فما امتياز تحظى به الجمعيات؟ فما نوع من التفاوض أيضا الحر يصير ولا لا؟ ولا فما يعني كل الناس الكل ما نعرفوش احنا كيفاش يصير
0: العمل؟ هي الجمعيات بالنسبه ما عدا المسرح البلدي. المسرح البلدي يظهر لي التعامل معه سواء جمعيه او غير جمعيه نفس السعر. واللي هو تبارك الله معناها ممكن يقدر عليه الفنان المحترف اللي عنده جمهور واسع، هذاك نجم على اساس من بعد يتم معناها استرجاع ما يتم صرفه على اعداد العرض نتاعه من خلال بيع التذاكر اللي يكون بطبيعه الحال الاسم معناها افيش كمان، ويكون معناها باسعار اللي معناها الناس تنجم تقبل باش تخلص السعر هذاك وتمشي له 30 دينار و40 دينار، ولو انهم هذوما مقارنه ببعض اسعار التذاكر اللي نسمعوا بها بالنسبه لبعض الفنانين اللي يجيو من الشرق هنا تونس تعتبر زهيده وزهيده جدا. معناها ساعات احنا أنا واحد يقعد باهت في الأسعار هذه اللي نسمعوا بها بالنسبة للأخوة من الشرق. هذا على مستوى المسرح. بالنسبة للمؤسسات اللي تتبع الدولة التونسية كما مدينة الثقافة أو المركز الثقافي متاع المنزه السادس، الحقيقة فما هو يعملوا أنجست، فما ريدكسيون يعملوها للجمعيات. لكن إذا كان نقول لك أنا مثلا المركز الثقافي والرياضي منزه السادس وأنا خليناه كجمعية تقريبا 400 ولا 420 دينار، بالنسبة لمدينة الثقافة صحيح طاقة الاستيعاب نتاعها مرة ونص واحد ومستوى من جديدة واحد، لكن راهي 10 أضعاف. وقت اللي أنا نلقى روحي معناها باش ناخذ المسرح فقط بدون اعتبار المصاريف اللي مترتبة على هذا وما يتبع من بعد بالنسبة للعرض، أنا نخلص 4160 دينار تقريبا معناها فقط قل لك أنا من يمشي الرجح. أنا جمعية صحيح عنا متابعين ناس اللي أمنوا بينا معناها ويحبوا يحضرونا أو من عائلاتنا أصدقائنا اللي باش يجيو، هذا من ناحية ساعة ما نجمش يكون سعر التذكرة يفوت حد معين، لأنه إذا باش يفوت حد معين معناها ما عادش يلقى الرواج والناس باش تجيك. الحاجة الثانية العدد هو نفسه، معناها احنا على حدد إذا كان احنا نقولوا مثلا 30 فرد موجودين على مستوى الجمعية بين عازفين وبين كورال، كل واحد قداش باش نجم يجيب؟ مع زاد العرض زاد نشوفوا لي كونترانت، اذا كانوا معناها في نهايه الاسبوع الناس مرتاحين حاجه، اذا كان في وسط الاسبوع الناس تخدم حاجه، العرض التوقيت نتاعو العشيه ولا في الليل. انا فما بعض الضغوطات اللي تخلي معناها تنجم تاثر على مستوى الحضور. قلك بالطريقه هذه انا ساعه يلزمني نعمل عرض ولا ما نعملش كجمعيه؟ قلك اذا كان ننشط انا سنه كامله وقاعدين وعندنا مؤطر وقاعدين نحفظ ونحب نقدم ونحب نحسنوا الاداء ونحب نحسنوا الاداء سواء فردي او جماعي وكذلك حتى مع الموسيقيين، في نهايه الفتره قلك لازم يتوج بعرض على الاقل نقولوا ها وشنو عملنا احنا، اجاو الناس شوفوا وقيموا النشاط نتاعنا، واذا كان لقيتوا النشاط هذا يعجبكم ويرتقي الى مستوى الاذواق نتاعكم تفضلوا معنا، احنا باب الجمعيه مفتوح دائما لكل من يرغب في الانضمام اليه. اذا كان احنا السبب الرئيسي هو هذا نلقاو معناها ما نجموش نوفروه على مستوى تغطية كلفة العرض اللي الحقيقة أنا هاو الأخ محسن أمين مال، والله الحقيقة أنا مسخفني حاله الرجل يبات ما يرقدش وهو طالع هابط في الحسابات ساعات يكلمني معناها بعد نصف الليل أنا راني لقيت هكا وهكا وشنو نعمل، معناها الحقيقة ولا هاجس كبير. وبطبيعة الحال راهو باش توصل أنت تضمن استمرار وديمومة الجمعية ثم حد أدنى يجب يكون متوفر، ودي بطبيعة الحال ما نجمش كله تخليه على كاهل المنخرطين اللي هم يقول لك أنا جيت صحيح أنا عندي هواية الموسيقى ونحب الموسيقى وعجبتني الجمعية وعجبتني مستوى الأشخاص اللي فيها الناس معناها من مختلف شرائح المجتمع وشرائح العمورية ولقينا الحق معناها احنا اكبر كسب نقول لك معناها هو العلاقات اللي تولات عنا موجودة بين مختلف الأعضاء اللي موجودين، لكن نقول لك ما لا يحمل الله نفسا لا وسعها نجمش تفوت حد معين. احنا هذا بطبيعة الحال قلت لك هو الهاجس اللي خلينا هكا واللي ماذا بينا معناها كما قلت انا بالنسبة للمدينة الثقافة كنت نتمنى وانه بالنسبة للجمعيات اللي تعمل في مستوى في مجال الموسيقى والثقافة يكون عندها سعر رمزي تشجيعي، لانه هذاك الحقيقة انا 4000 دينار بالنسبة للجمعية راهو مبلغ كبير وكبير جدا، بالنسبة للفنانين الكبار اخي راه هذاك معناها حتى يخلص هو 7000 دينار يراه معناها عادي ومن حقها كهيكل حكومي باش يغطي المصاريف نتاعه ويعمل لامورتيسمون دو سيز انفستيسمون متفقين، لكن احنا طالبين معناها حاجه خصوصيه نوعا ما.
1: مانيش نسينا اللي انت باش تغني راسي ياسر ما تصورش لان تجوزتك رجعت لك
0: أي.
1: ولكن خلينا في الجانب اللوجستي سيده سونيا على الحضور على الروك حنشوفوا اللي فما عدد كبير معناها بين الناس العازفين الفنانين اللي باش يأديوا ولا الكورال كذلك على مستوى خلينا نقولوا اللبس يعني مدروس لانه فما كتوحيد اللباس ولا فما فكره من خلال واني فما مجهود وفما ايضا مصروف كذلك في هذا الجانب.
2: اكيد كي ندخلوا في مشروع اكيد باش نحاولوا نجعلوه متكامل من كل النواحي يعني يبقى بالمقدور معناها بالمويان اللي عندنا. بالنسبه للمجموعة الكورال هي بالنسبه للمقامات اول عام اللي تطلع بكورال كبير برشا وهذه حاجه معنا فرحانين بها، ورغم ذلك راهو مازالوا عندنا اللي دوموند العباد تحب تدخل معنا طلبونا مخر شويه خاطر احنا بدينا في بروجرام. بالنسبه للعازفين ما تنجمش معناها طلع عازفين معناها اللي ما يرتقيوش بالمشروع اللي نحن اخترناه. وبالنسبة للباس التوحيدي نحن من أول ما بدينا من في عروضنا في مقامات حاولنا أنه نكونوا معناها نطلعوا سرسان في أحلى صورة. والسنة اخترنا اللون نتاع اللوجو نتاع الجمعية اخترنا اللون الأزرق
1: حتى من ناحية الخط معناها الخط العربي اي ومن عاش كل مرة تختاروا يعني لون عادة في اللون الكتابة يعني
2: لا لو الكتاب هذاك هو اللوجو ديجا مسجل اللوجو نتاعنا ما نجموش نغيروه نغيروا في اللبس نتاعنا ممكن اما ديما نحاولوا معناها ما نبعدوش على الالوان معناها اللي عندها علاقه بالهويه مقامات
1: شدوا الالحان اثنين والا شنو نلقاو فيه سيلي تختار لنا حاجه من اللي باش تقدم مش تحكي
0: لا بالنسبة للبرنامج ليش
1: نخليها لسي محسن وسونيا وسيدة عزة وفاتن انت باش تغني لنا توا مش باش تهرب منها باش تسمع صوتك لين الوقت عدو فيه
0: مش من البرنامج انا جات في بالي اغنية اللي ذكرني
1: على فكرة صدق ثريا اللي غنى
0: البارح نحن
1: الغنجة
0: أنا ذكرت أغنية قديمة برشا هي ذكرني في أيام صغري
1: أيام الصبا
0: اللي هي نتوقع انها باش تكون ماهيش معروفه على دار العديد.
1: اي نعملوا ريه نشوفوا شكون يعرفها.
0: شوف
1: شرقيه.
0: بلغوا بلغوا شوقي وسلامي بلغوا طمنوا ان سالكوا عني.

0: ما تقولوش عني كده، لا تزعلوه بلغوه.
1: يعني
0: مهر العطاء، يعطيك الصحة.
1: ايه نزيد نسمع القديم. جميل جدا الحقيقة، فنين باش نضيفتين زاد باش نعاودو نسمعوهم يسالش. نجد صغيرة سيدة فاتن، نختار لنا حاجة كما تحب انتي زادة كيف كيف. شنو تختار لنا نجد صغيرة؟
2: نعطيك مقطع صغير.
1: ايه

0: لا
1: يعني
0: لا
1: هاي
0: لا لا
1: هاي دفاتنا هاي.
0: بخنوك بنت المحامي دعيشة،

0: يعطيكم الصحة. ننتظر إذا الموعد نهار 18 جوان في مسرح الجهاد في مدينة الثقافة. التوقيت
1: 8
2: سيدة منى، كان تسمح لي فما حاجة نسيناها. نحب نوجه شكر للمركب الثقافي والشبابي ببن عروس اللي استضافنا هو على يعني على حسابه، وشاركنا معه في افتتاح مهرجان مقامات.
0: كان في نفس الاسم يعني.
2: اي في فوالا هو استضافنا ونحن اللي افتتحنا بمجموعه اكاديميه مقامات. كان عرض مزيان برشا. حاجه اخرى نحب نقولها انه كان عندنا صديق وفي جمعيه مقامات كان يواكب فينا حتى كنا فين نمشي وكان معنا. الله غالب وفاته الالمانيه ورحل علينا، حبينا سناء نكرموه، وهذا أقل حاجة نجمو نعملوها معه اللي هو سي ناظم الهاني.
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه وربي والله.
0: نعم صني شكرا. شكرا لك على كل على
2: شكون شكون يعني جيست صغيرة للشيء اللي قدمه.
1: حقيقة معناها كان داعم كبير للجمعية من خلال معناها نصايح وبطبيعة الحال وطريقة تدخله حتى مع الهيئة المديرة في الجمعية لتوجيهها في كيفية إعداد الخطاب متاعها، أو كنا كيفاش توصل باش تبلغ الميساج متاعها للجماهير. وكذلك معناها ساعدنا عملنا خلال الاستضافات المتعددة اللي صارت هنا في الإذاعة الثقافية، اللي الحقيقة معناها احنا على الأقل معناها نقولوا مهما باش نعملوا معناها لا يمكن انه باش نوفيه معناها ما قام به للجمعية. فقط نقولوا ربي يرحمه ان شاء الله يكون من اهل الجنة، وان شاء الله يبقى هو معناها باقي موجود، هو معانا معناها ما لم يرحل، هو باقي في قلوبنا وباقي في وجداننا.
0: شكرا سي رياس، نشكرك سي محسن، شكرا ليك سيدة سوني، شكرا ليك سيدة عز سيدة فاتن، شكرا ليك أيضا ومرحبا بكم. موفقين إن شاء الله في العرض المنتظر إن شاء الله يوم 18 جوان. إن شاء الله اللي يحب الموسيقى واللي يحب الفن الراقي واللي يحب الموسيقى الطربية شرقية أو تونسية،
1: شرق وتونسي هو البرنامج فيه برشة تونسية
0: إذن
2: في مرشحات مزيانة برشا
1: وفي برشا تونسي.
2: في برشا تونسي الحقيقة، البرنامج متنوعة وثري برشا. يعني أنا ننصح العبيد نراتب
1: وخاصة التونسي هذا راهو صحيح وأنه مسموع، لكن وقت اللي تعاود تسمعه وبالطريقة هذيك تكتشف معناها وأنه كان عنا ناس بالحق عباقرة في الموسيقى. وقت اللي معناها نحكيه على المرحوم علي الرياحي اللي معناها تكوينه عصامي وما كانش معناها من دارس الموسيقى، كان يلحن الروح الحان يعني اللي هي معناها نقول لك الحقيقة يعجز على تنفيذها برشا من اللي عنده معناها
0: نعود نكتشفه يعني كانها جديدة الموسيقى برغم حطه على سنوات
1: وتشوفها حتى كي تسمعها المرة الأولى تظهر ممكن نوع سهل ممتنع، لكن حقيقة عندها تنفيذها تشوف
0: العمق متاع الألحان هو اللي يعبر عليه
2: يعني. وهذا يرجع بطبيعة الاختيارات للأستاذ متاعنا اللي نحب نشكره شكر كبير سي شكر يا عمر الحناشي اللي موسع باله معانا واللي مش يعني يعمل معانا في مجهود جبار.
0: تحياتنا لكل الفنانين اللي كان لهم اسهام في دعم العمل.
3: سمحني نشكر الاذاعه اللي هاي كيما
0: اذاعه
3: تونس بينا
0: طبعا اذاعه تونس الثقافيه طبعا هي هذه دورها الاول بدايه دعم كل مشروع ثقافي نبيل وراقي. شكرا لكم على
2: الصحه
0: ان شاء الله للنجاح. شكرا لكم.
1: شكرا.

نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي في الجزء الثاني المستمعين مع موضوعنا اليوم مع إعداد هدى طرابلسي اللي تقترح علينا اليوم موضوع العلاقة بين الجودة الأدبية في الرواية تحديداً، لأن المشهد اليوم تتصدره الرواية ضمن الاهتمام بها، ضمن أيضاً المسابقات الموجهة لهذا الجنس الإبداعي. فنطرح السؤال في علاقة بالتسويق وأيضاً الجودة الأدبية للرواية وتسويقها، هل هناك علاقة تكامل أم ربما هناك أيضاً تعارض مع القيمة الفنية وطرق التسويق والترويج للعمل الروائي؟ هنا دور الكاتب، هناك أيضا متطلبات الإبداع وأيضا هناك أيضا شروط السوق في هذا المجال. إذن يكون موضوعنا الآن في المشهد الثقافي.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، نواصل لقاءنا معكم في المشهد الثقافي في الجزء الثاني الآن، وموضوعنا اليوم هي العلاقة بين الجودة الأدبية للرواية ثم تسويقها. هل نجد أنه تسويق الرواية اليوم في تكامل أم تعارض هذه الشروط، خاصة القيمة الفنية، جودة الكتابة، دور الكاتب ضمن ما يقدمه وما يقدمه للجمهور هنا، وأيضا متطلبات اليوم الإبداع، التيارات أيضا الأدبية على مستوى عالمي، ثم متطلبات السوق أو شروط السوق اليوم. كل إنتاج مهما كانوا إبداعي أو حتى غير إبداعي لابد أن يخضع لشروط السوق هذا بين ظفرين. فإلى أي مدى هذا الإنتاج الأدبي، أيضا كلمة إنتاج ليست مستحبة ولكن نتحدث عنها الآن في هذا السياق، إذن بين الكتابة ثم تسويق العمل وتقديمه للجمهور اليوم، ما الذي يحدده؟ وهل ترتبط به إذن جودة الكتابة، خاصة في علاقة بالرواية اليوم لأنها تتصدر المشهد؟ حاضرة معنا الكاتبة الروائية والباحثة التونسية أمنة رميلي. صباح الخير ومرحبا بك.
1: بخير، مرحبا منام،
0: اهلا
1: وسهلا، شكرا على الدعوه
0: وخاصه
1: على السؤال.
0: مرحبا بك، وانت ضمن هذا المشهد فاعله فيه، وانت ايضا صاحبه التتويجات يعني بالكمار الذهبي، ايضا سيره روائيه متميزه اليوم. اذا في هذا المشهد تحديدا الان وهنا، ونحن نتحدث عن الرواية، عن ترويج للرواية، وأيضا يطرح السؤال اليوم إلى مدى الجودة اليوم في الكتابة، الجودة الأدبية في كتابة هذه الرواية التي كل الأضواء متجهة نحوها.
1: صحيح، هو المسألة اللي طرحتها مهمة جدا، على خاطر في نهاية الأمر نحن نجمع بين كأنك تجمعين بين في مسألتك، خاطر أنت تحت سؤال بارك الله فيك، بين أمرين قابلين شوية كمان، وهي الإبداع والتسويق. فما مساحات شاسعة معناها المفروض أنها تفصل بين الإبداع والتسويق أو بين الكتابة والسوق. شفت الفرق معناها بين زوج مفاهيم متباعدين على الآخر، الكتابة والسوق. لكن في ظل هل ولا في ضوء ولا حتى في ظلمة ولا ما نعرف، هل المشهد الفياض الفوضوي المتداخل ما بين الأمرين، يعني ما عادش لا نملك القدرة اليوم على أن نفصل بين ما هو إبداعي وما هو التسويقي، كأننا لا نستطيع أن نفصل. كيف ذلك؟ لأن الكتاب في هذا العصر، في هذا العصر الرقمي الراكض وراء الإثارة والإشهار لم أنا ولا يعطيك صحة، خطر واحدة معناها هو نفسه يعيش ككاتب، أنا أعيش هذا السؤال، هل أسهم، هل أدخل، هل ألج هذا العالم القائم على التسويق وعلى الإثارة وعلى البذل وعلى لفت الانتباه في عالم صعب أنك تلفت الانتباه فيه بكتاب أو برواية أو بعنوان، أمام هل يعني هذا الزخم الكبير من السلع. معناه كي تمشي أنت الغادي ثمة شيء في ذهنك يقول في نهاية الأمر هذا الكتاب هو سلعة والناشر يخزر له كاكرة، وسلع ينبغي أن يبرع، مش يعمل به يقعد له في رفوفه وخاسر عليه الطباعة معضلة أن نجد أنفسنا أمام هذا هذه الثنائية، هذه المقابلة التي معناها أمران لا بد منهما.
0: نعم،
1: رغم مرارة الاختيار.
0: نعم، من مكانك سيدتي كروائية كاتبة لهنا، قبل أن نمر إلى مرحلة تسويق أو ترويج العمل، مهما كانت الطريقة اليوم، لأننا نتحدث أيضا حتى على الأساليب العصرية اليوم اللي يفرضها الواقع اليوم، استعمال كل ما هو رقمي، كل ما هو افتراضي، كلمة كما في علاقة بالرواية البست سيلر، عندما نفتح مجال للبحث عن عن أكثر الأسماء تداولا، خلينا نقول عن الأكثر قراءة أو أيضا الأكثر متابعة كذلك، نجد من أسماء الكتاب وغيره، بغض النظر على ما يقدم المحتوى، لأننا في هذه المرحلة نتحدث كميا، ويثبت أنه هناك يعني خلينا نقول نجاح الخطة الترويجية وغيره. فهل أنت من ضمن الكتاب اللي تفكر في هذا المعطى، أو أنك تكتفي بدور أني سأكتب عملا، عندي فكرة تخامرني على شخصيات ورواية وموضوع سأكتبها وأرضي نفسي بداية وأترك هذه لمهمة الناشر مثلا؟
1: والله ايش اقول لك، معناها انا ما نحبش نعطي الصوره المثاليه نتاع الكاتبه اللي تفكر على روحها وتقول انا اكتب في الاخر دبروسه. انا اتمنى انا اكتب طبعا، اشبع رغبتي الى الكتابه ورغبتي في الكتابه، اكتب ضمن خططي الخاصه، ضمن شروطي الذاتيه في الكتابه، ضمن احلامي وكوابيسي وهواجسي ورؤيتي إلى هذا العالم، وأنا أقده باللغتي.
0: نعم.
1: لكن كل من يكتب طبعا يمر في ذهنه كيف سيكون تلقي هذا الذي أكتبه، كيف أوصل هذا الذي أكتبه إلى الآخرين. طبعا هذا تقول أنت دور النشر، لكن أيضا في هذا العالم عندنا أمان. أنا إلى حد الآن هي أمني، خطر أنا ما دخلتش الترويج الخاص أو صفحة، وما إلى حد الآن ما زلت معناها كاتبة تقليدية وقارع نصي أول ما أقارعه، وما أكثر أو أقصى ما يمكن أن أفعله هو أنني أنشر مثلا عنوان الرواية أو غيرها الأول، بعد النشر زادة ما نمشيش قبل ذلك، وإنما يعني أنهي العمل أولا ثم أروجه ضمن شروط النشر، يعني أروجه شنو
0: صدر لي حديثا،
1: الألوان. لماذا أختار الغلاف والألوان؟ بعد أنا أفكر في كيف سيروج هذا الكتاب بين أيدي القراء. حاجة أخرى الحقيقة، ما زلت ما لم أذهب بعيدا في هذا الأمر.
0: هل يعني أحيانا حتى من جانب الفضول، اليوم في علاقة خاصة بطريقة النشر اللي يعتمدوها اليوم الشباب، وفما كتاب هم بيدهم نشرين ويعتمدوا في طرق خلينا نقوله بين ظفرين أيضا معاصرة عصرية جدا، خلينا نقوله مواكبة للتطورات، ولكن هنا في حديث عن الجودة، يبدو لي أنه مسألة في علاقة بالكتابة الإبداعية تحتاج إلى المختصين، تحتاج إلى القراءات، التأني أكثر منه خطة ترويج وتسويق وإقبال جماهيري على عمل ما.
1: صحيح تماما، هذاك علاش أنا بديت بهذه المفارقة بين الإبداع والسوق. يعني الكتابات الجديدة ويعطيهم ألف صحة، خاطر يعني نحب الشباب يكتبوا، نحب حتى الكتاب الأطفال كما في البلدان المتقدمة اللي يعطيه مساحات كبيرة للكتاب منذ يعني لمن يقدر على الكتابة منذ الطفولة، ويحرسوهم ويحذيوهم ويشجعوهم. لكن أيضا كما قلت تماما، هو ما المحدد في نهاية الأمر في ترويج الكتاب؟ هل هو الجانب السلعوي أم الجانب الإبداعي؟ بطبيعة الحال أنا شخصيا أختار مباشرة الجانب الإبداعي، وهذا الجانب الإبداعي له شروط. على خاطر اليوم أنت تعرف أن نطلع على روايات مليانة بالأخطاء اللغوية، مليانة بالخوار المنهجي في الكتابة، مهزان ونبضان في الحقيقة، ولكنها روايات ناجحة جدا في السوق، ناجحة جدا. أنا اقترحوا علي مثلا روايات مطبوعة بآلاف آلاف النسخ، لكن ما نجمش نقرأ 10 صفحات منها، ممكن أنا متطلبة جدا ولا ما نعرفش، لكن أقول في نهاية الأمر هذا السوق يغلب، شفتوا السوق يغلب الإبداع في بعض الأحيان. لكن أيضا لا ينبغي أن نقطع صلة بهذه السوق، خاطر الكتاب يمشي للسوق، هذاك هو من قديم الزمان الكتاب يدور بين أيدي الناس ويشترى ويباع وينسخ ويطبع وتقام له المعارض. المعارض هي أسواق تجارية بالدرجة الأولى، يعني يجيوا العباد باش يشريوا الكتاب، ولا باش يتفرجوا ولا باش يقراوا، يجيوا باش يشريوا الكتاب. فما نجموش نحصر الكتاب في الإبداع فقط ولا في السوق فقط، على خاطر هذا التسويق هذايا الهستيري، ثم تسويق هستيري في بعض الأحيان، يعني ثم كتاب يقعد 3 شهور يطلع رواية، يقعد 3 شهور يطلع رواية يعطيها للصحة، و يعني يملأ الأسواق. راهو عنا وانتي تعرف مليح، عنا كتاب كي يدخلوا معارض الكتب يبدأوا بالصفوف عليهم.
0: فعلا وحدث هذا.
1: وأنا قرأت روايات بعض، ثم كاتب سعودي نسيت اسمه جانا التونس، وحطوا عليه البنات والأولاد الصف، ومعناها وصفق وعيد وبش يصحلهم. لكن أنا أحب الاطلاع وصحليه، ويعني يسعدني نجاح الكتاب، لكن حينما أقرأ إن النص هذه الروايات المأخوذة من المسلسلات، مسلسلات السحر ومسلسلات الساحرات خاصة، مسلسلات قديمة أمريكية،
0: الفانتازيا والتشويق والمغامرة والأغراض الجديدة في الكتابة للي في عين والشباب.
1: لا صلة لهذا الذي يفعله بشروط إبداع الرواية،
0: خاصة جودة الكتابة. هنا المعطل المحدث
1: لا اللغة والأسلوب والجملة والترتيب والأحداث هذا يعمل الإثارة، إثارة تسويقية كما أي سلعة أخرى، كما نوع متاع عطر ولا حذاء ولا. أما باش تطيح بعد معناها الكوتا متاعه، ليس هو الكتاب الذي سيعاند الزمن كما عانده رسالة الغفران، وكما عانده شعر المتنبي، وكما تعانده إلى اليوم مثل رواية دقلة في عراجينها البشير خريف، اللي هي رواية ما نشبعوش منها معناها في أي عصر وفي أي مصر. شفت والله بالحق معضلة، أنت اليوم حطيتني أمام هذا السؤال اللي أنا عايزة.
0: يبدو أنه إنها هواجس وحيرة اللحظة الراهنة اليوم
1: إن الإعلام الثقافي.
0: نعم، في مسألة أخرى في علاقة، لأنه أحيانا طموحنا طبعا في علاقة بالكتاب، في علاقة بالكتابة الإبداعية خاصة نظر المنافسة اليوم الموجودة على مستوى عربي ولا مستوى عالمي، يظهر الطموح والغاية إنك تستقطب بين ظفرين هذا الجمهور القارئ. هنا مش تحطوا على كلمة جمهور، لأنها نتحطوا على الماس وعلى الكبر الحجم، ولكن هنا نتحطوا على القارئ وارتباط أيضا القارئ بهذا المنتوج الأدبي على مستوى، يعني نتحطوا وطنيا هنا في تونس في المشهد، أو في علاقة أيضا بمعطى عربي وعالمي، لما لا، غايتنا أنه نكون عنا هالاستمرارية، وفما عنا قراء، ولابد إذن من طريقة نصل بها بسرعة اليوم لنحافظ على الفعل القراءة في حد ذاته، وأيضا مواصلة الفعل الكتابة. فتبقى مسألة هنا الجودة كأنها مسألة ثانوية، سنتركها مثلا إلى المسابقات الأدبية، الجوائز الغيرة، ومن يعني حسب اختيار الكاتب وحسب اختيار دار النشر. ولكن الفعل اليومي هنا لابد إذن أن نكون ضمن قانون وشروط السوق اليوم في علاقة بكلمة استهلاك، إذن ما يقدم اليوم، إذن نضع أولويات، يعني تولي أنك الكتاب موجود، مطلوب، تنوع، ثراء، سرعة الوصول إليه، سرعة الحصول عليه أيضا
1: خاصة. والله نعرفش مازال عندي شوي وقت ولا، لكن تماما أنا معك في هذا، هو أن قبل أن نصنع الكتابة علينا أن نصنع القراءة، علينا أن نصنع هذا الجمهور القارئ. على في تونس مثلا راهو المدرسة كانت هي التي تعلمنا الشغف بالكتاب، ما تخرج من المدرسة كان وأنت متعلق بالكتاب وأنت تعرف هذا. دروس العربية والفرنسية والإنجليزية هذه مجالات مفتوحة على القراءة وعلى الكتابة وعلى الكتاب الكبار وعلى الأسماء العالمية. للأسف أنه الجمهور القرائي اللي نبنيوه من الابتدائي ويتبنى حتى من قبل ما يدخل الطفل المدرسة، وهو الكتاب في العائلة التونسية اليوم، قداش عنا احنا من أباء وأمهات يسهروا بحذا ولادهم في الليل قبل ما يرقدوا بكتاب. فما اولياء يرميوا لهم التليفون باش باش باش يرقدوا عليه للاسف الشديد. يعني ما هذا ينبغي ان يبنى بشوي ان يعود، خاطر احنا في تونس كنا جمهور قارئ كما في العالم الكل، ما عندناش حاجه اخرى في جيلنا احنا الا ان نقراوا الكتب.

0: نعم.
1: يبرك تبنتي شكون باش يقرا لك، يقرا لك الكعبات اللي مستنسين يقراو احنا وهم عمال ينقصوا راهم في تونس للاسف الشديد عمال ينقصوا، خاطر هذه بناء اجيال وهذه تربيه اجيال وهذه اختيارات دوله
0: في مساله الاختيارات هنا ولكن الذاتيه والشخصيه، هل يمكن ان نقول يعني في وصفنا لشخصيه يعني ان كانت قارئه او كاتبه او يعني قارئ او كاتب هنا يتمتع بذوق يعني ذوق جيد في اختياره للكتابة والكتب، يعني نوعية سلوكه جيدة كقص على يعني أنواع ضروب الإبداعية والفنون الأخرى،
1: أي.
0: هل يمكن نتحدث هذا في مجال مثلا كتابة الرواية؟
1: أي هو مش حكاية ذوق فقط، هي ثقافة قرائية. قداش انت قريت من الروايه في صغرك وفي كبرك باش تنجم تحكم ان الروايه هذه باهيه ولا مش باهيه؟ ما ينجمش، معناها فاقد شيء لا يعطيه، معناها الريبرتوار نتاعك فقير الى الروايات، قاري كلك مثلا بعض الروايات فقط، منين باش تنجم انت تحكم على الروايه هذه باهيه ولا خايبه من صفحاتها الاولى ولا من على خاطر فما برشا روايات خايبه بالحق، مع احترامي لكل من يكتبه، بلكش انا زادر ما يقولوا على روايتي خايبه ما عندي حتى مشكله، ثم روايات مثلا انا شخصيا تاخو هلوله كبيره واشهار وحضور في الاعلام، لكن هي الحقيقه حتى بحكم اختصاصي يعني طول عمري قري معناها في السرديات ما لا ترقى الى هذه الاحتفائيه، فقط يعني من الضامن هنا او الدافع الى هذا الاحتفاء هو أنه القراء اللي حكموا ما عندهمش هذه الثقافة القرائية الواسعة اللي تخليهم يقولوا هذا باهي وهذا خايب. لك علاش أنا بهينا رمى الجوائز بهينا على خاطر ديما ثم لجان مختصة وديما ثم عباد، احنا في تونس ما ديما اللجان كلها خايبين واللجان كلها يحايلوا، لكن لجان القراءة في الجوائز الكبرى الأدبية في تونس كيف القمار والكريديف معناها عنا شوية جوائز بين حتى الجوائز الخاصة به ذاك ينشط المشهد القرائي ويفرز أنا مع دائما مع الفرز
0: فما مسألة ذكرتها مهمة الكاتبة أمنة رميلي في علاقة بهذا الفعل في تحديد أو خلينا نقول تثمين إذن هذه الذائقة وخليها في صيغة الجمع، إنه ارتبطت بالمدرسة بالمنهج التربوي، فما أكل اختيارات للنصوص اللي نتربيه عليها كما قلت أنت ويتم اختيارها ضمن أجود النصوص وأجمل الكتابات، هذا كان ضمن سياق ربما أجيال سابقة، لكن اليوم الأجيال الجديدة اليوم نتحدث اللي هم الشباب اليوم والناشئة عندهم اختيارات حر وانفتاح أيضا على قراءات مختلفة، على كتب مختلفة، الترجمات أيضا مختلفة ذائقة أكثر حرية ومختلفة على المقاييس أو ذلك المنهج الذي اعتمدته أجيال سابقة.
1: طبعا أنا مع التجديد ومع الجدة ومع التحديث ومع الحداثة ومع التغيير ومع ما فماش حاجة تقعد كما هي، اللي قريناه احنا وعجبنا في جينا ما واش بالضرورة باش يعجب شباب توا ولا مراهقين تاع توا ولا لا يلزم التجديد. في وزارة التربية عندنا بطء غريب ومزعج ومخيف ومفزع حتى في تجديد البرامج، معناها نجدوا برنامج يضرب 30 عام و40 عام، انا اللي العباد اللي قريتهم في البكالوريا وعديت فيهم هما اللي قريتهم في الثانوي وهما اللي مازلنا نقريو فيهم مثلا في بعض الاحيان بعض الزملاء في الجامعه، مانيش مع قطع معناها الاصول لا، لكن التجديد لابد منه. ثم روايات محلاها توا المؤكد انها تلفت الانتباه أكثر من النصوص المتوفرة في البرامج الرسمية متاع تلامذتنا، والله هو راهو نقول أنا كيفاش يقريهم معلق الطرف هما عمرهم 15 عام ولا 16 عام في السنة الأولى ثانوي، يقول لي هكا قعد هو البرنامج خاطر أنا توا عندي قديش قعدت الكلية ما إيه كيفاش يتفاعل معاه التلميذة متاعته واللي هو شادد واحدة ايفون ولا تليفون وهو يزابي من بلاصة لبلاصة ويشوف ما عارش، لكن نحيوه هذا.

0: هي الشعر الجاهلي ما يلزمش نحيوه، لكن زاد ما يلزمش يكون هو اللي يقعد فيه التلميذ يخبط في راسه على الحيوط
1: وسنوات طويلة نفس الاختيارات
0: ومثلا كامله. حط له شويه من معلق طرفه، لكن خذ له شعر جديد، خذ له قصيده المزغني، خذ له قصيده لموسى الوهابي، خذ له قصيده لمحمد الغزي، لرابية الشهابي، الشعراء اللي قاعدين محلاهم اليوم يحطوا في حاجات مزيانه وتنجم تلفت انتباه وتنجم تتكلم تنطق بخصائص هذه المرحله. لازم التجديد وكذا،
1: يلزم التجديد. عند هذه النقطة سنتوقف الآن. شكرا لك الكاتبة الروائية آمنة رميلي، الروائية والباحثة التونسية، وسعداء دائما بتدخلاتك معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا في هذا المجال ومازلنا سنتحدث إذن عن هذه الكتابة، هذه الجودة، شروط الجودة الإبداعية في الكتابة، التسويق اليوم وشروط السوق إلى أي مدى هي مرتبطة بهذا المعطى، خاصة إذن القيمي وتثمين الكتابة الإبداعية.
2: قالت
3: كتبتني،
2: كتبتني بالأثواب التي تنتظر مواعيدها، بالمواعيد التي تنتظر عشاقها، بالعشاق الذين أضاعوا حقائب الصبر، بالمطارات التي نسيت أبجدية بواباتها، بالبوابات التي
3: تفضي جميعها إليك. كتبتني بمقصلة صمتك، بمدك وجسرك.

حركاتنا باستعجال مفتاح، بتواطؤ أريكة، بطمأنينة ليل يحرس غفوة قدرنا، بشهقة باب ينغلق على فرحتنا.

0: نواصل لقانا معكم مستمعينا في المشهد الثقافي، وعن إشكالية اليوم أو موضوع اليوم، إذن العلاقة بين الجودة الأدبية في كتابة الرواية، في علاقة كذلك أيضا بتسويق وترويج للأعمال الروائية، خاصة هل هي في تكامل أم هي بالضرورة في تعارض نظرا لمسألة السوق هنا، العرض والطلب ثم السرعة ثم إذن الطرق المتبعة في ذلك. استمعنا بداية لمداخلة مع كاتبتنا الروائية الباحثة آمنة رويليو، عن آمنة رميلي عفوا، وعن تجربة ذاتية، وكذلك أيضا عشنا بعض هواجسها اليوم في علاقة بهذا المشهد اليوم المتسارع. ستكون لنا الآن مداخلة أخرى وتجربة مختلفة في علاقة بالكتابة، وتحديدا أيضا في علاقة بالنشر، وتجربة شابة. حاضر معنا الكاتب معاذ جهاد، الكاتب الفلسطيني. مرحبا بك وصباح الخير، ومرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: خير على كل المتابعين، وإن شاء الله ربي يوم مبارك علينا جميعا.
0: مرحبا بك. إذن اليوم ضمن هذه اليافطة، إذن الكتابة تحديدا في علاقة بالكتابة الروائية أيضا على وجه الأخص اليوم، إذن إلى أي مدى السوق اليوم يفرض إذن طرق ترويج وتسويق قد تتعارض مع القيمة أو الجودة في الكتابة، وهذه التهمة أكثر اليوم في طريقة التسويق، خاصة اليوم الأعمال الشبابية إذا شئنا في كتابة الرواية.
1: أول شيء كمان مرة بشكرك على استضافتي في برنامجك الجميل واللطيف.
0: شكرا.
1: حابب أوضح عدة أشياء قبل ما ندخل في هذا الموضوع. أنا دخلت جئت إلى تونس ككاتب، والآن أنا متواجد فيها كناشر. معناها أنا كنت كاتب، عندي مجموعة من الروايات، مجموعة مع دور النشر، ومن ثم تطور الأمر لأني فتحت دار نشر يعني دار نشر تونسية اسمها دار نشر جفرة. هي دار نشر تونسية، ولكن عليها صبغة قليلة من الصبغة الفلسطينية. معناها نحن نهتم بالأدب التونسي والأدب الفلسطيني، ولنا الشرف بالاهتمام بالأدبين. هذا أولا.
0: نعم. وحققت خلينا يعني حتى للمتصفح، لأن حتى البحث حتى في سيرتك، يعني أعمالك الروائية تحقق نجاح وإقبال.
1: الحمد لله يا ربي. هذا من فضل ربي. هذا أولا. عندي مجموعة من الأعمال، أنا نشرت إلى الآن يعني 6 روايات ورواية أخرى معناها مشتركة مع كاتبة، فأنا عندي في رصيدي 7 أعمال، والحمد لله يا ربي من 7 أعمال حققوا نجاح جيد. الحمد لله في عنا رواية، أكثر رواية انبعت هي أو أكثر رواية انتشرت هي للمرضى فقط، مثلا في تونس لوحدها انتشر منها إلى اليوم 18,000 نسخة. في حققت نجاح في الجزائر، حققت نجاح في المغرب، وحققت نجاح في الأردن وفي فلسطين وإلى آخره.
0: نعم.
1: هلا غير هيك في عندي روايات حققت معناها حققت ضجة، مثل ابنة الشيطان هي حققت ضجة، ولكنها لم تحقق نفس النجاح الانتشاري. هلا اذا بدنا نقارن في هذول الموضوعين، هي الروايتين، هون بندخل للصلب اللي هي التجربه الروائيه في تونس. معناها في عنا اعمال للاسف عندما يعني تاخذ حظا في في في في في الضجه، ولا تاخذ حظا في الانتشار. وهذا بيعود للمنظومه ككلها. معناها احنا للاسف في تونس، ومش بحكي بس في تونس، في تونس وفي في الوطن العربي، سوق الكتاب يعاني. هو سوق للاسف سوق هش ومتعب، وهذا بعد كثير معناها كثير مشاكل. مش احنا ما بنحط اللوم على القارئ، ولا بنحط اللوم على انفسنا، احنا بنحط اللوم على العمليه ككلها. العمليه متعبه، عمليه انتاج الكتاب، وعمليه ترويجها، وعمليه اخراجها للنور، كلها للأسف يجب أن يعني أن تكون بشكل سريع، وبشكل معناها يتطور مع تطور الحياة هلا، مع تطور ومع السرعة الموجودة في هذه الحياة. وفي نفس هذا الوقت هذا الشيء هو معاكس لطبيعة الكتاب. يعني أنت تعرف طبيعة الكتاب، خصوصية الكتاب يحتاج إلى وقتا ليكون جاهزا، يحتاج إلى وقتا لينضج، يحتاج إلى وقتا للتدقيق وللغلاف والتحرير اللغوي وإلى آخره. فالتناقض ما بين الأمرين، ما بين الحياة المسرعة واحتياجنا إلى ملاحقة هذه الحياة، وإلى أن فكرة أن الكتاب يحتاج إلى وقتا، هذا بيخلينا دائما نقع في المشاكل. يعني مثلا احنا لما بدنا نشارك في اي كتاب، احنا الاول مشكله شارك معناها واجهناها في في, في احنا كدار نشر كانت في معرض الكتاب اللي شاركنا فيه. معرض الكتاب هو كان في شهر 4 ونهايه شهر 4 بدايه شهر 5، ونحن يعني مش كل الاعمال اللي احنا بدنا نشارك فيها جاهزه، فصرنا للاسف صرنا محتاجين ان نتغاضى عن بعض التفاصيل التحريريه وبعض التفاصيل الجماليه، لان افضل من ان يقعد الكتاب سنه كامله لينتشر. معناها فهي هي المشكله الاولى. شو اللي احنا بنحاول نعمله؟ بنعمل محاوله موازنه بين ما يحتاجه السوق وما بين ما يحتاجه الكتاب.
0: ماذا يحتاج السوق اليوم في علاقة ب خلينا نقول الموضة اليوم اللي هي كتابة الرواية اليوم؟ هل هناك شروط للرواية أو في كتابة الرواية تضمن نجاح وانتشار وتسويق جيد للعمل الروائي؟
1: شوفي، هي ما في خلطة سحرية نحطها على الكتاب فالكتاب ينجح. ما مش موجودة هي للأسف. لو اكتشفناها كان كل الكتب ناجحة، وهذا ما نسعى إليه. هي محاولات هي محاولات للاهتمام بالتفاصيل كاملة، اهتمام بالعمل الروائي، في البنية تاعت العمل الروائي، في التحرير، في أن النص يكون جيد، في أنه التدقيق الإملائي يكون عظيم، ومن ثم الموضوع، أو قبل هذا اللي هو الموضوع. الموضوع اللي هو للأسف إحنا في القراء الحاليين، يعني في عنا ذائقات، كل واحد في عنده إلى ذائقة معينة، في عنا مواضيع تهم، يعني تهم مجموعة من القراء، في عنا مواضيع تهم الغالبية القصوى منهم. معناها هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث المهم اللي هي تفاصيل، ما يعني تفاصيل الترويج للكتاب، اللي هي تبدأ من اختيار اسم الغلاف أو اسم الرواية، إلى اختيار صورة الغلاف، إلى اختيار كيفية الانتشار، إلى اختيار وقت أصلا انتشار الكتاب. يعني وقت انتشار الكتاب مهم جدا. يعني نحن نقول مثلا بالصيف، وهي مشكلة بالصيف، احنا يعني دور النشر خلاص تأخذ استراحة. بالصيف مش مش مش وقتي، لان اي كتاب نشره بالصيف للاسف زي كأننا نحكم عليه ب 80% عدم نشر.
0: يعني فما موسم للنشر، وفما موسم من افضل تجنبه، او يعني اختيار التوقيت
1: بالضبط، لان الصيف انت بتعرف في الناس خلاص بتبعد عن الكتابة، بتصير الى البحر والحفلات والى اخره. فاحنا بنرجع لنشاطنا في مع بدايه الموسم الثقافي اللي هي شهر 9، مع بدايه العوده المدرسيه والعوده الجامعيه والى اخره. فهذا شيء مهم كمان. والشيء الاهم هو استغلال الوسائل كلها، اللي هي الوسائل اللي تتضمن الاذاعه، تتضمن التلفزيون، تتضمن
0: وسائل الاعلام التقليديه، يعني اليوم وسائل التواصل الاجتماعي.
1: كل شيء هو عباره عن علاقه مشتركه ما بين كل شيء، ما بين وسائل الاعلام التقليديه ووسائل التواصل الاجتماعي.
0: يعني خطه اعلاميه تجمع بين يعني الوسائل هذه اللي ذكرناها التقليديه ولا وسائل حديثه اليوم،
1: ما بين كل شيء، تبدا من العنوان وتنتهي بحفل التوقيع. يعني احنا عملية الترويج للكتاب هي تبدأ ما قبل إنتاج الكتاب، هو باختيار العنوان الجيد وباختيار الغلاف الجيد، ومن ثم استخدام كل الوسائل لإيصال هذا الكتاب والترويج.
0: يعني اليوم على الكاتب والناشر أنه يعتمد يعني كل يعني الخطة
1: مشتركة ما بين الكاتب والناشر لاستخدام هاي الوسائل.
0: فما كتاب يعني في غنى عن هذا ولا يرى في روحه، خاصة مثلا اليوم قليل أن نجد كتاب أو كتاب على في تواصل مباشر معه في منصة مثلا التيك توك، اللي نعرفه اللي هي أكثر منصة فيها تفاعل، فيها شباب، فيها يعني أكثر الناس تتابعها خاصة.
1: أنا معاكي ومش معاكي في هذه النقطة. في كتاب بيشوفوا أنهم في غنى مثلا عن هاي المنصة. أنا من الناس اللي بشوف روحي في غنى عن منصة تيك توك
0: مثلا.
1: ليش؟ لأن طبيعة المستخدمين، ومش إساءة هاي، مش قاعدة فيه، طبيعة المستخدمين داخل على تيك توك ما بيكون مهتم في هذا الجانب الثقافي. هذه تختلف عن طبيعة الناس مثلا اللي بيكونوا بيستخدموا رواد الفيسبوك، تختلف عن طبيعة الناس اللي بيستخدموا الانستغرام مثلا. احنا اكثر شيء يعني يساعدنا هو الفيسبوك، مع انه صار نوعا ما من الوسائل من الوسائل التقليدية نوعا ما.
0: نعم.
1: اوكي وسائل شويها بدا يعصوا عنها الزمن، ولكن هو اكثر شيء ما زال يساعد الكتاب. الانستغرام اقل، لان الانستغرام يهتم بالصوره ولا يهتم بالنص.
0: معاذ، نعود للفعل الاصلي اللي هو فعل الكتابه. الان انت ككاتب هل تختار او تخطط بدايه هذا الكتاب، هذه الروايه ساستهدف بها فئه الشباب، وربما في ذهنك اي عمر ايضا، ولانه عندك خطه بعد ذلك، خطه ترويجيه لهذا العمل، فتكون من البدايه من الفكره الى التنفيذ الى الترويج يدخل ضمن خطة كاملة.
1: شوف أنا معاكي، هو فعل الكتابة كاملا يعني يقوم على لمن نكتب. السؤال الأول ماذا نكتب ولمن نكتب. فإذا إحنا قررنا بالأول ماذا نكتب، شو الفكرة اللي إحنا بنكتبها، يأتي تباعا شو من هم الفئة المستهدفة لكتاباتي، معنا من الذي سيقرأ لي بعد ذلك، وبناء على من سيقرأ لي وقتها بنقرر شو الخطة عشان نوصلهم لهذول الناس.
0: وفي علاقة بجودة الكتاب اليوم، فما خاصة للشباب اليوم كان كاتب أو ناشر، فما اتهام أنه هل هالسرعة وهل هالتعاطي السريع خاصة لتوفير ما ربما بين ظفرين ما يطلبه السوق، فبالتالي هناك تغاضي عن جودة الكتابة اللي هي تخضع لمقاييس دقيقة وتحتاج إلى التأني وإلى المراجعة، وخاصة الخوف اليوم من الاستنساخ خلينا نقوله، أو أيضا للأفكار للشخصيات للأحداث، يعني تحتاج إلى معرفة واهتمام أيضا بالفكرة الأصلية، الجودة أيضا الأصلية في تعبير الكاتب عن نفسه.
1: صحيح، أنا معك في هاي النقطة، ومتفق 100% على فكرة أنه يجب علينا وضع ومن ثم البدء عليها. شو معناها؟ معناها أنه إحنا في عنا للأسف يعني صارت استهتار بالكتابة واستهتار بفكرة الرواية أصلاً، استهتار بإنتاج الكتاب معناها. نحن لسنا وصايا على أحد، نحن لسنا وصايا على من يكتب ومن من حقه أن يكتب ومن مش من حقه أن يكتب معناها. الأول في الآخر الناس الكل أحرار، لهم حق في أنهم يكتبوا، ولهم الحق كل واحد يشوف الكتابة بتاعته هي أجمل ما كتب معناها، أفضل ما كتب في التاريخ، تمام؟ ولكن هذا بيجي علينا اللي هو الجانب الآخر، اللي هو الناس اللي تدعي أو هي خلينا نحكي تريد الحفاظ على الكتابة. فهذوم الناس اللي يعني يريدون الحفاظ على الكتابة عليهم الإتيان بكتابة أفضل من الموجودة في السوق. أنا هذا اللي أؤمن به، الكتابة الجيدة هي التي تمحو الفعل السيء، تمام؟ إذا إحنا كنا نريد أن نحارب كتابات نراها غير مناسبة للرواية وللكتابة، علينا الإتيان بروايات أفضل، مش التقليل من قيمة الروايات الأولى. أنا هذا هاي الفكرة اللي مأمن فيها، خطرني يعني هذا ما أراه.
0: شكرا لك الكاتب والناشر معاذ جهاد على مداخلتك معنا اليوم، وانت قدمت نموذج أو مثال في الموازنة بين ما هو أدبي إبداعي فيه تميز، وأيضا الموازنة بين هذا الجانب أيضا التسويقي التجاري للأعمال الإبداعية في مجال الكتابة. نشكرك على مداخلتك معنا اليوم، وشكرا لك وبالتوفيق ضمن هذه المسيرة الناجحة. شكرا لك. وصلنا إلى ختام لقاءنا اليوم مستمعينا من المشهد الثقافي، أنقل لكم تحيات كامل الفريق، إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف من الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
6: نلتقي في مسارات تشكيلية، حيث نواصل خلال الخمسينيات وبداية الستينات الاقتراب من المشروع الثقافي الذي رافق ولادة الدولة التونسية الحديثة، حيث ننتقل من النص إلى الممارسة ومن القانون إلى الصورة. في الحلقة السابقة رأينا كيف أن فكرة إدماج الفن في المعمار لم تبدأ كقانون جاهز، بل كممارسات وتجارب ظهرت تدريجيا خلال أواخر فترة الحماية. كما رأينا كيف أن الدولة التونسية الحديثة لم ترفض كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل وصلت تطوير بعض هذه الممارسات ما دامت ترى فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. وفي هذا السياق سيتحول إدماج الفن في المباني العمومية إلى إطار أكثر وضوحا وتنظيما. ففي 27 أوت 1962 يصدر مرسوم رئاسي يعيد تنظيم مبدأ تخصيص نسبة من ميزانية بعض المباني العمومية لإنجاز أعمال فنية فيما أصبح يعرف بقانون 1%. وكان من بين أهم ما يؤكد عليه هذا المرسوم إدماج نشاط الفنان في حياة المجتمع. ومن المهم أيضا أن ننتبه إلى أن مبدأ 1% لم يظهر أولا في تونس، بل يعود أصله إلى قانون فرنسي صدر سنة 1951، وكان يهدف إلى إدماج الفن في المباني العمومية والحياة اليومية. وهنا تظهر مسألة مهمة في فهم السياسة الثقافية التونسية في البدايات الأولى للدولة الحديثة. فالدولة التونسية لم تسعى إلى قطيعة مطلقة مع كل ما ظهر خلال الفترة الاستعمارية بمجرد ارتباطه بها، بل حاولت أيضا أن تعيد توجيه بعض الأدوات والممارسات التي رأت فيها ما يمكن أن يخدم مشروعها الوطني الجديد. ولهذا فإن استلهام هذا القانون لم يكن مجرد نقلا لنموذج أجنبي، بل دخل داخل تصور أوسع. كان يرى أن الفن يمكن أن يساهم في بناء الإنسان والفضاء والحياة الجماعية. ومن هنا لم يعد الفنان يقدم كصانع زينة فقط، بل كجزء من مشروع ثقافي يرتبط بالمدرسة والمعمار وتشكيل الفضاء العمومي نفسه. وهنا تساعدنا الوثائق والأمثلة على رؤية هذا التحول بشكل ملموس في عدد من المؤسسات العمومية وخاصة التربوية. نجد أعمالا لفنانين تونسيين أنجزت في علاقة مباشرة مع الفضاء. في سوسة داخل الكلية ينجز جلال بن عبد الله عملا جداريا يتفاعل مع الجدار ويعيد تنظيم حضوره البصري. وفي بنزرت يقدم عمار فرحات عملا يستند إلى تجربته الحياتية لكن داخل علاقة جديدة مع المكان. أما في باجة داخل مركز لطب العيون، فتتدخل صفية فرحات بأعمال تستثمر النسيج والإيقاعات الزخرفية لتمنح الفضاء بعدا إنسانيا أكثر دفئا، كما نجد في مدرسة الفلاحة بمجرين تجربة ليحيى التركي، حيث يحضر الموضوع المحلي داخل بناء تشكيلي واعا بعلاقته بالمكان. هذه الأمثلة تظهر بوضوح أن القانون لم يبقى نصا بل أصبح ممارسة، ممارسة جعلت الفن حاضرا في الفضاء العمومي وجزءا من الحياة اليومية. وما يلفت الانتباه أيضا أن هذه الأعمال لم تنجز في المتاحف أو الفضاءات المغلقة فقط، بل داخل المدارس والمعاهد والمؤسسات العمومية، أي في الأماكن التي يعيش فيها الناس ويعبرونها يوميا. وهذا يبين أن الفن كان ينظر إليه في هذه المرحلة باعتباره جزءا من التربية والحياة العامة، وليس مجرد نشاط نخبوي معزول عن المجتمع. وهنا يتغير معنى العمل الفني، لم يعد يعرض فقط بل أصبح يعاش، لم يعد موجها إلى قاعة بل إلى الجميع. وهذا ما منح هذه المرحلة قوتها، أن الفن فيها خرج من عزلته ليدخل في نسيج المجتمع. سنواصل في الحلقة القادمة لنرى كيف أصبح هذا الحضور جزءا من مشروع أوسع يتجاوز العمل الفني ليلامس تصورا كاملا للثقافة. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة شعب نابضة. سامي بن عامر يحييكم.
5: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
8: التحول الرقمي. التحول الرقمي. التحول الرقمي. جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
9: أهلا وسهلا بكم في هذه الحصة من برنامج التحول الرقمي، سعيد بمرافقتكم على مدى ساعة أستعرض فيها معكم آخر الأخبار في مجال الرقمنة والتحول الرقمي في تونس، وأستضيف لكم دائما ضيف خبرة كفاءة تونسية، نتحدث عن تطورات الرقمنة، عن الأسئلة التي تطرح كل يوم، عن رقمنة الإدارة والمؤسسات في تونس، ثم دائما جديد، ثم دائما محاولات، ثم أيضا هناك تأخر، هناك تباطؤ، هناك تعثر، أحيانا نتساءل عن أسبابه، ثم نستعرف ومن يسكف. احنا مازلنا نفتخر إلى حد الآن، وكل فرصة جينا نتأكد منها أن الجامعة التونسية ونظام التعليم في تونس مازال يخرج في كفاءات تونسية ممتازة، عندها حلول، قادر على تفكيك هذه المشاكل وتقديم الحلول، مش فقط للدولة رغم لنا كمواطنين تونس الكل. نحن الحد ضيفها وبش قدمه لكم بعد شوية آخر، كنا نتحدث وكنت تحدث أنا وياه في الأستوديو تو، نتحدث على التساؤلات التي يحملها التونسيون كلهم على مصير أبنائهم اللي يقروا في الانفورماتيك، قالك الذكاء الاصطناعي مش ناحية المهنة ذي كلها ونحن نستثمر في ولادنا، وش معناها وين ماشي بينا الذكاء الاصطناعي؟ هل فعلا مش يلغي الكثير والكثير من المهن كما يقولوا؟ شنو التأثيرات اللي ممكن يحدثها علينا؟ لم تعد الرقمنة أو التحول الرقمي لم تعد مجرد ظاهرة تاع اولاد صغار يلعبوا بالتليفون في الحضره، ولت تمتد الى حياتنا اليوميه. اليوم السياره اصبحت ذكيه، ناقص كان باش تقرر وحدها منين باش تجيب بيك. اليوم التعاملات البنكيه، وتعطيك مخبر من بعد على اللي ولاتس هم اليوم المحافظ النقديه الفيرتويال، هذه التخيليه معناها محفظه تاع فلوس سطوش بالحق حقيقي، فيها عمله وفيها اوراق بنكيه وفيها دي كارت بانكير وفي حسابات ماليه، لكنه تخيلي كله في التليفون نتاعك. هذه اشياء اصبحت تداهمنا اليوم، نحتاج الى من يساعدنا على فهمها وعلى ان نفهم في اي اتجاه هي تذهب بنا. ضيفي الكريم محمد سيف الدين العزابي، استاذ جامعي في الاعلاميه، مختص في الرقمنه والذكاء الاصطناعي وانترنت الاشياء. لو كان لقينا وقت نفسرها شويش معناها انترنت الاشياء، بالمعهد العالي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ببرج سدرية. اهلا وسهلا بك سيف الدين.
10: مرحبا سي كمال، ومرحبا بجميع مستمعين اذاعه تونس الثقافيه، وشكرا على الاستضافه.
9: يا اخوي انا نشكرك، انت اللي جيتنا من برج سدرية بعيدكم ومن خلالك نحيي زملائك من الجامعيين والاداريين، قداش مره نتصل بهم على اي موضوع يجونا الاستوديو هنا.
10: مرحبا بكم في كل وقت،
9: ويجاوبونا. شكرا على انفتاح المؤسسات الجامعيه على وسائل الاعلام، لانه احنا مجرد وسطاء بينكم وبين الناس. سيف الدين، بعثت لك انا اليوم تاع البحث التونسي تعمل على من معهد التنافسيه الاي تي سي او كيلون، اللي شرفوني قداش مره بالحضور هنا، كل مره يعملوا دراسه، والمره الاخرى جت مع العيد، خرجوا دراسه مع العيد على ادماج الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التونسيه، وكان بيودي انه لكن جاء العيد مع وقت الحصه معناها فضاعت علينا. وخذوه زملائنا في استديو خمسه في الوطنيه، خذوه وعملوا حوار ممتاز معاها، وما بعثت لك اليوم باش نستفادوا منه وكل شيء. يقول 50% من المؤسسات التونسيه منخرطه في عمليه الرقمنه. انت بينك مواطن تونسي كيف الكل، كي تمشي للكنام تحس بالرقمنه، فك الامه لا اله الا الله اللي ما فيها حتى شيء غادي. كي تمشي للبوسطه وتلقى زوز قشيات يخدموا على خمسة، تحس بالرقم لا في تونس ولا بالذكاء الاصطناعي ولا بالإدماج التقني؟ كتمشي للبلدية وقلوك الريزو طايح مش تحس بالضبط.
10: هو أول شيء أنا فوجئت بالتقرير هذا وبالجودة متاع التقرير هذا،
9: ممتازية
10: مدام بوزين هي اللي كانت قايدة للتقرير هذا، وبطريقة علمية، ومشيت للخلاصة، وكان هذا هو يتوافق الخلاصة. هي صحيح 50% من المؤسسات منخرطة في الرقمنة، لكن ردوا بينا راه لازم نفرق ما بين المؤسسات الخاصة وما بين الإدارة التونسية. هذه شيء منخرطة في الرقمنة بأي مدى؟ حتى بكري حكينا ظهر لي أعطيتني تلميح، راه مش تشري برمجية ولا تشري أداة تكنولوجية تتصمم منخرط في الرقمنة، لكن استعملتها استفدت بها عملت بها القيمة المضافة. وهون يجي الرقم اللي يحاولوا هما بطريقة لطيفة يثيروا الانتباه متاعوا، لسوء الحظ النسبة تطيح هيك 50% هذيك، نرجع نحكيو على 47% منهم فقط استعملوا الرقم واستعملوا التكنولوجيا هذه. وهذا لعدة أسباب يطول شرحها، معنا نجمو نحكيو عليها، لكن الرقم كلمة كبيرة ياسر، شانتي كبير، مقاولات كبيرة فيها عدة جوانب. الجانب الظاهر فيها هو الأورديناتور والبرمجية اللي تخدم قدامك، لكن فما هيكلة إدارية، فما هيكلة قانونية، فما احنا إذاعة ثقافية، وعلى خبرة صغيرة، الثقافة الرقمية بأتم ما يحملها المعنى. إذا ما فماش ثقافة رقمية على مستوى المؤسسة، على مستوى الوزارة، على مستوى الإذاعة، على مستوى المؤسسة التعليمية، انسى باش المشروع يعطي قيمة مضافة للمواطن. نجم نوريه نعمله الشو، لكن ما يعطيش القيمة المضافة للمواطن. نحبوا نلخصوهم، قلنا الثقافة، ولابد من الكفاءة، ولابد من البنية التحتية، ولابد من القانون، وفما نقطة أخرى تنحكيو عليها اللي هي نقطة ضعف كبيرة حتى في عدة بلدان في مجال الذكاء الاصطناعي، المعلومة في حد ذاتها. هل هذم حاضرين كيفاش جيت تركب عبارة شريط كهرباء فراري وتو موجود كل شيء، معنا الذكاء الاصطناعي موجود، نجمو ننزلوا مع بعضنا الذكاء الاصطناعي يعمل أشياء، لكن نجيب له كياس مكسر ما تنتظرش باش تجري بيك برشا، الكهرباء موجودين بلاش الذكاء الاصطناعي نقي، لكن المعطيات ما يعطيهم لك حتى حد. وتلميح صغير، فحتى في البلدان اللي ناجحه في الاشياء هذه تشارك معك البرمجيات نتاعها، تشارك معك الذكاء الاصطناعي نتاعها، لكن اذا تجيب ولا اذا تلقى لي جامعه امريكيه ولا مؤسسه صينيه تشارك معك المعطيات نتاعها وكيفاش تطبقهم وكيفاش تنظفهم، ما هذه اشك فيها. هذاك دورنا احنا.
9: انت سيف الدين حكيت لي قبل على تجربه عندك مع اليابانيين.
10: والله كذلك.
9: ما يصيرش نحكوها حتى في بدايه البرنامج في نقل التكنولوجيا وادماج التكنولوجيا. التكنولوجيا موجوده تبيع للناس كل، تنجم تهبط السوق تاخذ تليفون ب 7-8000 دينار وفيه كل ما تحلم بها. او تشري كهرباء ابريد ولا معبيه بالكابتور وبالزيكرون وتنجم تسوق روحها وحدها، لكنه هل يعطوك معاها ثقافه كما كنت حكيتها ثقافه المعرفه هذه؟
10: هذه هو اليابان معنا الكوكب
9: الغريب
10: الكوكب الغريب والعجيب في اطار شراكه دام 3 سنوات وهو الفضل الله، لكن كفاءه تونسيه عميد في جامعه ايزو في اليابان تونسي
9: عميد جميع ايزو في اليابان
10: السيد عبد الرزاق بن عبد الله.
9: وحتى هي تونس هنا كلمنا خنجر نستضيفه
10: ان شاء الله ان شاء الله. كفاءه عم كيقولوا عميد تونسي في وسط يابانيين معناها
9: مش سهله
10: ماهيش، والاختصاص نتاعو ماهوش.
9: وراو اليابان مجتمع محافظ منغلق جدا راه،
10: وهو كذلك
9: ما يلعبوش،
10: لكن الكفاءه
9: يحترموها خلق الثروه، قدره على خلق المعرفه والثروه،
10: معناها مش نوري اللي راهو التونس قادرين. المهم في شراكة معهم حبينا نعملوا شراكة تكنولوجية الند للند، مدام الجامعة التونسية عندها الكفاءات حبينا ناخذ منهم تكنولوجيا مربوطة بالذكاء الاصطناعي سابقة هي الأوانها تو معناها في السوق، اللي هو الذكاء الاصطناعي على الحافة. يعني أنا في بلاستي يبدأ عندي سيرفرات كبار وورديناتورات كبار، التليفون كيما هذا ينجم يعمل ذكاء اصطناعي كيما شات جي بي تي ولا كيما ديب سيك ولا كيما جيميناي، هما يمشيوا أكثر من هك. قطعة صغيرة ب40,000 تتباع موجودة عنا تو، رجعت حتى في اللي كان كيري كارتة أردوينو صغيرة كيما هكا
9: مجعولة باش تحل ولاد صغار البرمجة
10: هذه وهي مجعولة باش تحل السكر الضوء ولا باش تتحكم عن بعد، هما يعملوا فيها ذكاء اصطناعي. معناها فما
9: ما عادش مجرد دي سيركوي مربوطين ببعضهم ملحومين،
10: فيها حكايات. حتى كيما قلت حكينا بكري على السرعة تاع التطبيق، هما كي صارت لهم المشاكل اللي صارت لهم ووظفوها التكنولوجيا هذه، صار لهم المفاعل النووي عام 2011 وقت صارت احنا الثورة تضرب لهم مفاعل نووي في فوكوشيما تقطعوا على العالم، وهم النسبة متاع العباد الكبار كبيرة ياسر غاديكا الطب رجع ماشي نجموا يوصلوا، تعلموا الدرس هذيك وحبوا وزيد بعد بدرقة ديش من عام جاء الكوفيد في هيك العشر سنين هذوكم
9: خدمات. ولو سمحني اللي ذرهم أكثر في الأزمة هذيك مش الانفجار تاع المفاعل النووي، الزلزال اللي ضرب الطرقات وضرب المؤسسات وضرب شبكات الكهرباء،
10: شيء غريب. وما كانش تجي المخهم هي
9: وقعت في دولة فقيرة راهي ما حد
10: هو ما كانش تجي المخهم اللي باش يجي نهار يقص الضوء راهي 30 من اليابان تاخذ من المفاعل هذاك وعاملين عليه اقتصادات الزمن وقف غادي زمن حتى المونجيلا واقفة في ماضي 3 و4 وقت اللي صار الزلزال والتوى مازالوا يعملوا في دي ديبا، نحكي على عام التالي وقت اللي اخر مره مشيت قمت بزياره يعملوا في دي ديبا اسكو لازمنا نحركوا المونجيلا ولا مازال
9: ولا نخلوها كيك
10: التوى مازالوا مخلينا كيك، قالوا حتى نتعلموا درس مازال ما تعلمناش.
9: احنا في مهمه في الحصه هذه هم اذا استفادوا من الذكاء الاصطناعي في الازمات هذه
10: استفادوا ياسر على نحكي على القطعه الصغيره هذه اللي هي التكلفه نتاعها صغيره وكما قلنا ب40-50 ألف فقط كيفاش تعمل البرمجيه وتحط وعملوا بها جهاز بالتصويره نتاع الصدر اللي يكون نتاع الصدر ينجم يعمل لك تقسيم مبكر يشوف عندك كوفيد ولا، وزعوها على جميع المراكز ما فيش نشري سيرفر ولا اورديناتور يشريوا
9: قطعه صغيره
10: هي اللي هي تجي يمكن في كبر هاتف جوال 3 طبقات فوق بعضهم وعطات نسبه نجاعيه كبيره ياسر. هذا معناها المشروع حبينا نستفيدوا منهم عارفين خاطر ما لقيناش في العالم شيء هذا. البروفيسور الياباني اللي حبينا كي نخدموا معاه قالنا اوكي ما علاش
9: اهم سؤال
10: نحن نحبوا نستفيدوا ايش باش تعملوا بيه كيفاش شكون الشريك نتاعكم 6 اشهر اجتماعات علاش حتى وصلنا احنا متوانسه من حيو خلقنا له مشكل وجبنا له مشكل وجبنا له شيء غير برك خلينا نتعلموا معناها الامور هذه خاطر هما ما يعملوا حاجه كان ما تفيد المجتمع نتاعهم ويتحاسبوا معناها حتى في الجامعه انت لا قاعدين نخلصوا من الضريبه العموميه حتى الدور نتاعي ولا البحث العلمي اللي باش نعمله ولا الدرس اللي باش نقريه للطالب لازم يفيد المجتمع نتاعي يفيد بلادي قبل وبعد يفيدني انا بطريقه غير مباشره اذا هما ما يعملوا حتى مشروع وياخذوا وقتهم فيه كان ما يصلح لهم وكان ما يصلحوا كل شيء قبل بعد ما علاش عندكم الادوات انتم زدنا ضربنا 6 شهور واحد اخرين 3 سنين شي حلنا الريق نتاعنا لكن في الاخير النتيجه اللي وصلنا لها
9: اللي هي تخص شنو بالضبط التطبيق
10: اللي هي استعمال احنا في الحاله نتاعنا حاولنا ناخذ التكنولوجيا هذه ونطبقوها في المنتنونس اندستريال في الصيانه الصناعيه بالقطعه صغيره كيما هذه بالاخص احنا عندنا مشكل في تونس مش متاخرين لكن ماناش جاهزين للثوره الصناعيه الرابعه
9: فما الجيل الرابع عملت لي حصتي
10: الماكينات نتاعنا في الجيل الثاني الجيل الثالث اذا الخطه اللي ارتأيناها معناها بعد ما اجتمعوا حتى الاساتذه في اطار الانفتاح على المحيط الاقتصادي اللي بحذانا لازمنا نخرجوا طلبه مش قادرين باش يستعملوا الجيل الرابع مثلا باش يحولوا الجيل الثالث ويكون جاهز باش يكون يشتغل كيما
9: نأقلموه
10: باش يرجع كيما الجيل الرابع باقل التكاليف وبشيء معناها مش باش يبيع لك ماكينه تسوى مليار لا قلوا زيد مليون ولا زوز مليون وتركب القطعة هذه ترجع الماكينة متاعك ذكية ماكينة كيما هذه صغيرة تحطها على بجنب الماكينة القطعة سامحني الإلكترونية تحطها على الماكينة مع مستشعرات لهنا تجي دور
9: أثبت
10: أشياء معها الذكاء الاصطناعي تنجم تتنبأ لك راهي الماكينة متاعك مش تتيح بعد نص ساعة أمبان سخان لكن نص ساعة هذيك مليارات راهو ملين بالنسبة للشركات ولا تبدأ في وسط شين اندستريال هذا وخرجنا وخرجنا بنتائج وقمنا حتى وصلنا عطينا قيمة مضافة معنا بالإمكانيات اللي عنا وصلنا عطينوهم أفكار كيفاش نجموا نحسنوا في الإمكانيات اللي ناقصة لهنا مش كيما غاديك موجود كل شيء فما أشياء صغيرة ناقصة لازمنا نتصرفوا
9: كل بلاد شو تخصص من الدخل الوطني الخام تاعها للبحث العلمي هما متقدمين ياسر المجال ذا أنا طلبت منك تحكي الحكاية ذي سادة مستمعين مش نسألك سؤال مباشرة وليديتنا اللي يقرأوا عندكم في المخابر يلقاو مكانهم في المؤسسات العموميه والخاصه تعيط لهم مثلا تونسير يجوا خويا القاو لي حل في ابليكاسيون نحب المشكله تحل لسان سي اف تي في الانترنت نتاعها اللي حد ما يعرف كيفاش تمشي وكيفاش تجي في التطبيقات نتاع النقل في تطبيقات نتاع الصحه يعيطوا لكم انتم دكاتره كما قيت عليها في العالم الكل يجي صاحب مؤسسه او مجلس اداره تاع مؤسسه عموميه او خاصه يمشي للجامعه انتم متخصصين اخويا في انترنت الاشياء او في التكنولوجيا الصناعيه أعطيني حلول هاي مشاكل أعطيني حلول أنت بتطلب نتاعك هل يقع هذا في تونس؟
10: نسبة ضعيف
9: نسبة للأسف
10: في البريفي في القطاع الخاص والاندستري بالأخص اللي يصدروا بحكم بورصة إدارية فيها كثير معناها شركات أجنبية كما فيستون تصنع في السيارات ذاتية القيادة في أمريكا في كثير شركات غادي أي وبصفة كبيرة ويدخلوا معنا حتى في الأبحاث وفي الفورماسيون لكن في الإدارة مربوطة بالأشخاص وبالاجتهادات معناها التونسي هذاك اللي يبدأ غير على بلاده ويتعب يتعب حتى كيفش يجيبنا يتعب لكن مازال رغم اللي فما تشريعات وفما فرق ما بين عام 2000 أو ما دخلت معناها 2014 في بورصة إدارية و 2026 فما فرق كبير فما تشريعات جات فما هيئات تحطت لكن هيك الجسر هذيك مازال ضعيف ما يعديش الكفاءة اللي موجودة في الجامعة التونسية باش تستفيد منها الإدارة التونسية ولا المؤسسة التونسية.
9: أنا سألتك في إطار النقاش اللي بديناه من الأول بكل على التقرير اللي خرجوا مع التنافسية لأنه تقول لك 50% ابستراكسيون فاهم هي تنقصها الدقه شوي لما حال الرقم والشيء لكن اللي نسمعوا فيه يوميا مع عند الطلبه عندهم في الذكاء الاصطناعي وفي التطبيقات الجديده المستقبليه دي قلت عندي مشكله حتى باش نلقى استاج حتى باش نخدم بي اف
10: الطلبه احنا ديما عندنا هوس الفورماسيون تاعنا جاهزه للمرشي ولا الطلبه تاعنا في الانفورماتيك واقولها وعلى مسؤوليتي الانفراستركتور والبروسيس والاساليب اللي موجوده في الاداره وهي بلادنا راه نحبوها ونغاروا ما تستوعبش التكنولوجيا والتقدم اللي فما معناها فما فرق كبير سي نرجعوا حتى في مشاريع التخرج بالاخص الطالب ما هو هو الجامعه باش يشوف بها العالم نعملوا لهم زي من الكوتشينج النفسي يودي راك انت تونسي راك باش تلقى واقع راك قريت شيء باش تلقى شيء واحد اخر واللي باش تمشي تخدم معاه هو بيده مسكين عانى وقاري راه كيف كنت غير مجبور عليه باش ينجم يعطي القيمه المضافه. يعني الفورماسيون اللي موجوده التكوين موجود تجاوز شويه بالعكس المؤسسه ماهيش قابله باش تاخذ الحلول هذو ما فهم برشا حاجات ناقصين في المؤسسات اللي يخليو الحلول اللي يمدوهم الطلبه نتاعنا واللي كان يخرج لفرنسا ولا السعوديه ولا واحد
9: يطبقها فورا
10: يطبقها فورا ويعطوا الفلوس يعطوا جميع الامكانيات في تونس ماها ما باش يلقى حاجه غالطه ما تطبقش.
9: سي سيف الدين العزابي باش حاب نسالك سؤال اطرحه هو على كل اساتذه الذكاء الاصطناعي في تونس اللي هو العركه بين ظفرين بين قواعد البيانات في تونس ما كلموش بعضهم
10: ترابط البيانات
9: يعني انت قريت في الجامعه مثلا جدينا بورتك وقيت في لينيت ولا في غيرها مثلا نهارت حاجتك بالوثائق تاع الدراسه نتاعك لازم تمشي تطبعهم وتجيبهم بينما تخدم في وزاره التعليم العالية نقول لك برمشي جاري من هنا اختف الدوره من هنا تلقى الديبارتمون كذا اطبع وعمليه تعريف بالامضه وعمليه من شنو بعد جيبهم لنا وقت هما في نفس قاعده البيانات تاع وزاره التعليم العالي وهذا ينطبق على التربيه ينطبق راه وصلنا في مرحله مراقبات من شيء من سامحني مذهل تدخل تسجل ولدك على شيء وبعد يا اخي في الاخر لازم تمشي تطبعها
10: يقول لك وتلقى المسؤول في الراديو يقول لك رد بالك تجيب الورق وبنتي تمشي تقيد يا بابا تعرف خير بالسيرفيون
9: كل
10: امتي وزير راهو قال المدير قال ما تهزوش وراق
9: لكن السيرفيون هو اللي يحكم
10: هو مسكين السيرفيون زاد عنده منشور قدامه ما وصلتوش المعلومه
9: ما عندوش احيانا حتى المعدات
10: كيفاش باش يعمل لك
9: السؤال هو سي سيف انتم كباحثين وتشرفوا على التكوين الجامعي وكل شيء ويفترض انتم شركاء ايضا نتاع البلاد في المستقبل نتاعنا فماش حل باش نسرعوا الترابط البيني بين القواعد البيانات
10: موجود الفلوس. موجود وفما تجارب ناجحه كيما قلت وين هي التجارب احنا في وزاره التعليم العالي الحمد لله كل واحد ياخذ حقه يفتحوا لنا المجال الاساتذه باش نحاولوا نلقاو حلول على الاقل في اطار الوزارة. عنا تجربة صغيرة مع جامعة كارتاج اللي الرئيس جامعة كارتاج السيدة نادية المزوغي ونائب رئيس منجي بسبيس عندهم مشروع رقمنا كي جاءوا في الحملة الانتخابية متاعهم قالوا نحبوا نعملوا الرقمنا وقبل ما يجيبوا شركات الخاصة وشركات الأجنبية عيطوا المجموعة السيدة بعثوا لنا بريد إلكتروني شكون يحب يشارك في الشيء هذا هاو المشاكل متاعنا مش تعطونا حلول الحمد لله يا ربي بعد 5 سنين توا عنا حلول حاجات معناها رقمية مثل مناظرة انتداب للمتعاقدين اللي فيها كثير مشاكل الأوراق المطلوبة هو مسكين متعاقد وعمل الدكتوراه نتاعو الأوراق نتاعو تنجم تتكلف له توصل حتى 400 ألف تبيع برك هذه الفوتوكوبي باش يعمل 400 هو متعاقد راهو باش يخلص بعد عام هذه الأولانية واللي باش يجيك من جل الجمهوريه ونعرفوا النقل والمشاكل نتاعو واللي تحب عليه انت وزيد الشفافيه ما غير نقول نحكيو على جانب المضيء خلينا نحكيو على جانب المضيء في الرقم اي خويا ما قبلتنيش علاش ما
9: قبلتني
10: انا خدمت اللي تطبيقه ما صغيره طلبه مع اساتذه وما استحقنيش حتى شركات البر يجي يحط الدوسي نتاعو الكل رقمي يحط جميع الوثائق نتاعو ويخرج له سكور ويخرج له الرو نتاعو يقول له انت كذا وكذا حتى كنت مشرف على السيانه نتاعها في التجربه الاولى يجوني مكالمات غريبه يقول لي مثبت ما تسحقش الاوراق عايش فوق ما نبعثولكش هو مختص على خاطر هو بيدو مختص في الاعلاميه اللي حكي معايا بعد فما مكالمه واحده اخرى جات قال لي بالله انا ما تقبلتش اما فسر لي السكور هذاك اللي تحسب شنو وعلى كاله أساس عطيت وقلت له لو تدخل للموقع تلقى راهو الخوارزمية معناها فما تطبيق المنشورات إدارية لازمك توري من إطار هاو تنجم تشوف السكور نتاعك هاو علاش انت متقبلش خلينا متقبلتش أما أول مرة نحس روحي معناها
9: مقتنع
10: وعادي ونعدي حتى 3-4 مرات إذا حل صغير ما تكلفنا شيء تكلفنا شهر هيك زوزو هيك وليدات زوز ولا 3 وليدات صغار معناها طلبة بعض الأساتذة المشرفين اللي مخذتلناش كثير وقت لكن عطات القيمة المضافة حتى في حجز المواعيد بالتطبيق نتاعو يدخل، اللي هي حاجة بسيطة تظهر للطلبة، لكن الإدارة تساعد، ياخذ الموعد نتاعو، عندك رونديفو من الساعة 11 ونص للساعة نص نهار، يجي يحط الورقة نتاعو، لا صف لا حتى شيء فيهم، حتى شكون يجي من الصباح
9: ولا هاو المدير مش هنا ولا هاي تصحح بنتها في العرسه ولا
10: هاي، ولا قعدوا بهتين هذوما اللي يحطوا في الدوسي نتاعهم يجيو من الصباح، حتى كان اللي
9: تخدم وتخدم 24 ساعه على 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام
10: في الكيير كود يشوف يسكاني له كيير كود يثبت ما لازمنيش نصحح يجيك من 8 تاع رجعناش بدلنا في التطبيق، مش حتى اللي ماهوش حاجز موعد ويجي بكري نقرا له حسابه اذا فما بيرو فرغ في للعبيد ماهيش مصدقه الحكايه، موجودين الحلول موجوده موجودة والحمد لله يا ربي ما تم تطبيقها وتونستها بالأخص، ولحد الآن يمكن السنة الخامسة قاعدين نتعمل نحكي لك
9: شارف مش ما نظلموش الموظف التونسي والإدارة التونسية، راهي فما قوانين تفرض عليهم كيكة، راهو إذا كان فما قوانين ولا لوائح تقول لك ورقة لازم تكون شكلها هكذا وساعة ساعة فورميلير معناها تجي من المطبعة الرسمية ساعة ساعة ورقة لازم تتعمر، يعني أحيانا هو مربوط بالقانون هو بده يخاف
10: ستفاجئ هذا في الجامعة وهو الرؤساء الجامعة أكاديمية، لكن الكاتب العام يذكر بالخير سي نوفل زيدة داري بالقانون ما فما، أنا هذا تفاجأت به القانون التونسي إذا تعرف كيفاش تستعمله ما فما حد شيء عرقل في على الأقل فما أطر قانونية اللي تنظم ما تعرقلش حتى الرقم تنجم تلقى لها حل، وتو فما قانون اللي البريد الإلكتروني الرسمي هو إذا أنا بعث لك تي سي كمال بالبريد الإلكتروني بتاع الإذاعة هذا كيدل لي انا بعث لك الحكايه،
9: والله العظيم نعرف ادارات تونسيه مازالت تم بالفاكس تو وتمشي للمكتب تاخذك بابي تاع الفاكس هذاك الرولو تاع الفاكس وتحطه هاي
10: هذا نقول لك الوزير يقول ما تجيبوا حتى ورقه وتمشي للكوليج يقول لنا وين الورقه بنتي
9: هاي. سؤال اخير ان شاء الله الوقت يسمح لنا، باش نسالك على هذه المدة ومرة فاتت حكيت لها في الحصة اللي فاتت، هناك حديث في تونس منذ بضعة أشهر على ذكاء اصطناعي تونسي، زعما زعما حاولوا يدخلوا في المنافسه هذه، شرينا سوبر كالكيلاتور كي درك في بالك بيه، شريناها اخذناها كادو وعملنا مشروع نتاع الكلاود في تونس هنا وبدينا نجمعوا في معلومات، وزاره التعليم العالي نتاعكم هي اول مبادرين لرقمنه المعطيات نتاعها والمكتبه نتاعها وغيرها وكذا والتعليم عن بعد، وماشيين باتجاه الذكاء الاصطناعي، هل من المجدي ان ننفق اموال طائله كما تعرف نتحدث على اكثر من مليار دولار وانت ماشي معنا باش تعمل ذكاء اصطناعي وتدربه ويزمك معطيات، أم أنه الأجدى الآن في 2026 أننا نتحدث مع جيراننا مع أحبابنا مع أصدقائنا مع الدول العربية، طب مش حوايج مشتركين فيها نحن عندنا نفس النموذج اللغوي، اللغة العربية المستعملة في اليمن هي لغة عربية مستعملة في المغرب بيتها، طب مش لغة عربية خاصة بكل دولة عربية، والتراث والباتريموان نتاعنا مشترك الكل، هل من الجدوى اليوم أنكم أنتم الجامعيين تقودون حركة لتجميع بعض على الأقل زوج ثلاثة دول عربية حول مشروع ذكاء اصطناعي؟
10: هو في على المستوى الجامعي والأكاديمي موجود ما معناها الباحثين يشتغلوا مع بعض، مع الأقل مثال أنا خدمت مع المغرب ومع الأردن، عنا أصدقاء من المغرب من الأردن نخدموا، على مستوى الدول هذا موضوع واحد آخر أنا يفوت الشيء بتاعي، لكن على مستوى قطاعي مثال كيما أليسكو سي محمد الجمني اللي هو كفاءة زادة تونسية واللي بالتكنولوجيا معلومات والاتصال يخدموا في خدمة جبارة وبرشا فيهم توينسا في الديبارتمون هذي متاع تيك، على أساس أنه ذكاء اصطناعي عربي في مجال التربية والتعليم، يعني التجارب راهي موجودة. السؤال متاعك طبعا باش نجيبك منطلق الخبرة اللي اكتسبتها في السوق اللي غير في خطر النظري والتطبيقي
9: مختلفين
10: باختصار.

0: لكن شنو هو اللي يقصد الذكاء الاصطناعي هذا؟ خلينا نحكيو على تونس
1: هاي.
0: من بعد نمشيو للدول العربية، يفهم السياق التونسي. يعني انا كيسي كمال يجي يحكي على قانون الشغل ولا يحكي على شيء موجود في تونس حتى يكتب طماطم، يفهم الذكاء الاصطناعي اللي انت تحكي على تونس. هذا اللي ناقص، هذا هو نقطة الضعف. يعني لابد فما احنا في مجال الكمبيوتر ساينس وفي مجال الذكاء الاصطناعي فما قاعدة معروفة، داتا از فيرست. كما قلنا عندنا هيك الفراري اللي تجري والكيس ما فماش، تحضر الداتا نتاعك، تحضر المعلومات نتاعك، والمعلومات هذه باش تحضر هوني وين الدولة لازم تدخل وتنفق الفلوس نتاعها. يعني إذا نسأل شخصين، هذا رأي الشخص، نصرف فلوسي على سوبر كالكيلاتور ولا نصرف فلوسي على أطر تشريعية وأطر تنظيمية باش تخلي هيك البيانات اللي تحكي عليهم أنت كل واحدة وحدها، وكل واحدة كيفاش مبنية زادة، حتى كان مش تلمهم مع بعضهم فما إشكالية. بالطبع الحلول موجودة، وإحنا عنا حلول مقارنة.
1: يعني تحكي الاختلاف هل هو على مستوى لغة البرمجة أو تطبيقة البرمجة؟ مثلا واحد يخدم على SQL والآخر يخدم على ماني مش عارف شنو.
0: على برشا حاجات، لغة البرمجة، الشكل، هذا إكسل، هذا CSV في جامعة علاش في جامعة كارتاج معناها عندها أكثر من 5 سنين حاولنا نعملوا صبر شنو موجود، وعيتنا للكتاب العامين اللي في المؤسسات الكل، ورغم لي القانون واحدة والجامعة واحدة كل المعلومة يمدها لك في الأخير كي تمشي تسأله، فما اللي يمدها لك بعد نهارين، فما اللي بعد 3 أيام، فما اللي لازم يكلم التكنيسيان والسكرتيرة. كي جينا نشوفه المعلومات في حد ذاتهم كل واحد على شنو هو شكل يحفظها، فما كي قلت انت في بود ارشيف حطتهم ويعمل منها نسخة ونسخة في المدير ونسخة في الكوفر فور، فما اللي عنده في شي اكسل، فما اللي يحطها على درايف على الكلاود، هذو مش يحكيوا مع بعضهم. فيها شانتي نرجع لليابان، الوقت اللي ضيعوه باش يتفقوا كيفاش المعلومات باش تتصل مع بعضها اكثر من الوقت اللي ضيعوه على بناء الذكاء الاصطناعي والسيستم. قالوا احنا دورنا كدولة ومعهم الجامعيين بنتفاهموا على شكل المعلومة كيفاش لازمها تتعمل
1: شوي كومباتيبل مع بعضها.
0: هذه هي والنتورك زاد الريزو اللي هو مشكل كبير في تونس، ما تنجمش تحكي
1: الريزو
0: ولو انه فما حلول صغيرة. اما حلول صغيرة ترقعي لازم تكون ترجع عندك مؤشر، انت تحب تقول شبيها المنظومة ما تخدمش، لازم انت المسؤول، ما نعرفش شكون المسؤول في اي ادارة في اي مؤسسة في اي هيكل عنده في الاورديناتور قدامه اليوم في الشهر هذا قديش تحت الانترنت من مرة، وهذه سهلة راه ماهيش صعيبة، قديش الريزو خدمه ما خدمش،
1: في شي لوج حط فيه
0: سهلة هي التلفزة ويشوف قديش عنده وين تشعل بالاحمر وين تشعل
1: انا والله التليفون نتاعي نجم نقول لك في نصف الاماكن في تونس يطيح الريزو للهاش بلس، يعني الانسيتر القديم جد القديم بتاع الترواجي
0: خلي في وسط مؤسسة،
1: خلي في وسط مؤسسة
0: وفيها كفر فور وفيها بنيت وفيها
1: يتلمولك 10 مناس في بلاصة واحدة سيت بلوك الريزو يتسكر يطلبوا مع بعضهم تقفل تقفل.
0: حتى في المؤسسة تطلب باش يزيدوك في التدفق، الحمد لله ما نعنا وخير راهو لله كي نحكي هكا غيرة على بلادي
1: طبعا بلاد بلادنا ومعلاش بلاد اخرى مش لها
0: زيدني التدفق راهو ما يزازينيش خاصة ما يزازينيش تدفق 50 ميجا بايت يجيك على حسب المنشور كما قلنا احنا لازم تثبت لي انت فوت 50 ميجا مش انا نجم زيد كيفاش نجم نثبت لك وين موصل انا نجم نحسب لك ورقه ستيل ونسحق اقل شيء 100 ميجا ولا 200
1: خاصه المؤسسات الجامعيه معروفه
0: هذه وفي المكاتب لازم يكون سهل راهي الانترنت رجع سهل والحلول
1: موجوده من جيل تاعنا قبل احنا قبل وقت نعملوا ليني سبيسياليزي هذه للمؤسسات الكبيره والخاصه مثلا كما الاذاعه والتلفزه وغيرها وقت نعملوا ليني سبيسياليزي نعملوا معاه ليني الترناتيف على ما ياتي تقص هذيك الاخرى الروبرونطوريال مش متضيعش الخدمه مش متعطلش الناس يعني تو للاسف راهي مازالت لو ما تحقرهاش راه رغم السانك جي فما شكون يقول لك الريزو طاح
0: ما فهم تمشي الاداره مسكين تلقى بالرسمي ريزو طاح
1: وي مش خدمه الفيبر اوبتيك مازال متدش الناس كل مازال فما تو بلايص يسرقوا فيهم في الكابل تاع النحاس تو احنا وصلنا معك الى منتصف هذه الحصه سيف الدين العزابي وهو وقت الاستراحه الموسيقيه ثم نعود معك بعد عندي شويه اخبار طويله سريعه يا ربي اخبار سريعه باش نستعرض ما امكن منها وتعطينا دائما رايك فيها نستمع لهذه الاستراحه الموسيقيه ثم نعود اليكم.

محير قلبك وعينيك ليه تشكي والحق

0: متمتع واضحك للمية المية يا سلام يا سلام يا سلام على المية.
1: التحول الرقمي جولة في مسار الانتقال إلى زمن الرقمنة مع كمال الشرم.
2: عدنا معكم فيما بقي من هذه الحصة. ضيفي الدكتور سيف الدين العزابي، هو يحب يقول محمد سيف الدين العزابي، أستاذ جامعي في الإعلامية، مختص في الرقمنة والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. تبارك الله خبرة تونسية. كنا نتحدث حتى على تجربته في اليابان وعلى علاقاته مع مؤسسات كبيرة، وطرحنا عدة أسئلة. خلينا نمشي معكم فيما بقي هذه الحصة، نربحوها معنا شوية أخبار. سي سيف، سيسعدني رأيك دائما. أنا عندي طريقة متاع اختيار الأخبار هذه، فيها شوية نقد كوميدي شوية، أما أنت تعطينا دائما الرأي العلمي. أخبار لولو، افتتاح دار الخدمات الرقمية بالحريرية. الموضوع يظهر لك روعة، معناها وشنية، تجي منطقة شعبية كما الحريرية وتعمل فيها دار خدمات رقمية وتلم فيها الخدمات الرقمية ذاك كلهم، تقريبا مندمجين فيها أكثر من 26 خدمة. وهي الهدف نتاعها خاصة انك الناس الكبار في السن اللي ما همش مثقفين، ما يعرفوش انفورماتيك، اللي وخاصة اجتماعيا معناها طبقات متواضعة، ايضا المعاقين ما عندهمش امكانية باش ياخذوا وسائل نقل ويمشوا للادارات المركزية نتاع الخدمات. المهم انا رايي، وهذا دائما نستعمل فيه في البرنامج هذا، وقت نجيب اخبار كيف هكا نعلق عليه بطريقه كوميديه. انا حسب رايي فيها، مصلحني كان غلط، الرقمنه هي انك تنحي التراخيص، تنحي الاوراق، تنحي الكاشيات كلها. كما نعطيك اكزامبل، واكيد تعرفوا تتفادلكوا بيه انتم برشا في الجامعه، وقت الطالب يحب ياخذ منحه جامعيه ثم 18 ورقه يطلبهم منهم أنه غير ما خرجت في الضمان الاجتماعي، يدور على صناديق كلهم ويأخذ من عندهم، ما يدل أنه مش ما خرجت عندهم. يعني يفترض هو أنك ماكش ما خرجت بطبيعتك، مثل تقرأ أنت كيفاش واحد يتجاوب ويمشي. فالحل في الرقم هو أنك تنحي الحواجز الضمان كلهم
3: والتنقل زاد،
2: هاي وتنحي التنقل وتنقل كل هذه الخدمات إلى الهاتف. نحن شنو عملنا هنا؟ جينا الخدمات هذه كلها خليناها، حفظنا على البيروقراطية العريقة ومعنا لها بانية وصرفنا عليها.
3: تونست الرقمنة،
2: تونست الرقمنة.
3: هو جميل اللي هما خموا في حل، فما المشكل ما موجود، لكن يمكن كان أحسن وبأقل تكاليف أكثر نجاعية إذا خموا في الهاتف الجوال هذا على أساس أنه هو مركز خدمات. يمكن هذا رأيي في كل شيء نجم يتعمل من هنا. وحتى توا
2: حتى مش لازم يكون هاتف غالي برشا.
3: شكون اللي ما يعرفش توا نحكيو على 180,000، ما بين 150 و 180,000 راك تنجم تاخذ هاتف ذكي يفي
2: بالواجب، يقوم الواجب.
3: شكون حتى ماماتي وجدي، عمتي عندها تيك توك، تحكي في الحكاية تتخرف صغار عامله تيك توك حقيقة، ولا حتى اولادها اذا هي وحدها تمشي لجارها ولا ولد جارها. يمكن كان الهاتف الجوال ينجم يعطي القيمة مضافة، لكن به
2: احنا التكنولوجيا نتاع الاي اس اس دي هذيك تو ما استعملناهاش كما يجب، معناها اللي هي ابسط حاجة في التليفون،
3: هي ذكية ياسر،
2: هي ذكية وامنة.
3: آمنة
2: وتعمل بها برشا خدمات،
3: وهو كذلك
2: انت ماشي لك نعم باش تاخذ موعد، تاخذه بالاي اس اس دي وتجي في الوقت المناسب بالضبط باش تلقى خدمتك حاضرة لك بالضبط، لا تشد الصف ولا تبقى تقلق في الناس ولا تبقى تسأل ولا حد شيء. خلينا نمشي معاك الخبر الموالي. أنا نحب وزارة الصحة، ودائما ما تعدى حتى حصة من غير ما نعلن على حاجة في الرقم عند وزارة الصحة. يا سيدي وبارك الله فيهم، وممكن أكثر الوزارة متقدمة بعد التعليم مع التعليم العالي،
3: حتى التوظيف تاع الذكاء الاصطناعي
2: يعطيهم الصحة. لكن حاجة كانت فرحتني من بعد ما عاش فرحتني، اللي هي صحتنا بوانتي، هذه البوابة اللي عاملينها وعاملين لها لجنة تاع قيادة مدخلينها على رأس التحول الرقمي. وقع فيها اجتماع نهار الأربعاء، سيد الوزير حب يطلع على جاهزية المشروع هذايا لرقمنة الخدمات الصحية قبل الإطلاق التدريجي، قال كي نتأكدوا منها ونثبتوها قبل ما نشوفه في الاجتماع هذا. ممكن هذا أهم عنصر يتحق أن نخبره عليه، اللي هو التجربة النموذجية للمعرف الوطني للصحة، واللي جربوها بالتجربة في معهد صالح عزيز ومستشفى الرابطة، وتم التأكيد أنا سافا الابليكاسيون تمشي لبس عليها، اسمها صحتنا بوانتيان، بوابة بتاع الخدمات الصحية، وفيها خاصة أساسا المعرف الصحي، المعرف الوطني للصحة. انا موقفي الشخصي انه قد ما تكثر المعارفات تدخل بعضها
3: وتزيد
2: وتعاركوا في بعضهم وتدخلوا بعضهم وفما ناس ما يفهموش يفرقوا بيناتهم. يعني كان الافضل ربما انه علاش ما يكونش معرف نتاع السيناسيس او السيناربيس هو بيته، بما انها متعلقه بالخدمه الصحيه بما اني منخرط فيها انا يا في هذه يا في هذيك منخرط فيها من اول نهار نخدم فيها، علاش ما ناخذش معرف من وقتها يولي هو هذاك هو المعرف الصحي نتاعي، هذاك هو المعرف تاع الكنام، هذاك هو المعرف تاع السيناسيس، هذاك هو المعرف التقاعد. هذا سؤال من حيث المبدا. هما استعملوها هذه على اساس انه مستقبلا كل مولود جديد في تونس باش يولي هما جربوها كالنهار، باش يولي عندهم منذ لحظه الولاده باش يولي عندهم معرف صحي وحيد الى بقيه حياته. انا نتمنى انه يتلموا مع بعضهم كلهم، ما تكثرش المعرفات. لكن اللي خليني نختار الخبر هذه هو من يوم نحب ندخل صحتنا بوانتيام ما تحلش. اول شيء يثير انتباهي كصحافي هو وقت نحل نحط البار في البار نتاع الادريس، نحط مثلا ماش هاش تي تي بي اس. اولا وقت اللي سيت في 2026 ما يعملش هاش تي تي بي اس خاصه نتاع الدوله يخوفني، مش قاعدين مطمئنين اصلا. النافيجاتور يقول كريد بيك راه مش موقع مامون، لكن اسيدي كطلع لي حتى ال 400 اسمه كات هذيك ما يسيلش نعرفوها متعودين بها ودخلت في التراث. ما تحلش الصفحه، انت تعلن على مشروع وتعملي في اجتماعات، لو كان ما اعلنتش ما يسالك عدرها. اما انت اعلنت قلت راه عندي موقع بوابه وتفضلوا كذا وكذا اسمها صحتنا بوانتين. بعد يا اخي سيدي واش تخسر انت في خمسة دقائق تعمل لها انيماسيون تحط فيها شعار تاع وزاره الصحه بيانتو قريبا تفتحوا البوابه، رانا اندر كونستراكشن كما كنا قبل نكتب جيل تاعنا في التسعينات. وقت تطور سي تحب تجرب وتجرب لي روكيت نتاعك تعمل جوست واحدة والآخر بالمود باس. أنت شريك فيها هالحكاية ذي أن واحد مؤسسة عمومية تعمل البوابة كما هكا ومن بعد ما تتحلكش؟
3: موجودة حق موجود ونزيدك أكثر من هكا. شهرين التالي شركة ميريكس اللي هي شركة عالمية تقدم الحلول التقنية للبورسات تاع لي ترانزاكسيون، سمعت اللي جاوها برشا كفاءات من تونس قالت نحب نحل في تونس، نحب نرجع نعمل فرع نتاعي في تونس في اللاك ديجا الفرع نتاعي وبداو توا يخدموا ولاو كي باش نبدا باش نعمل شراكه مع المؤسسات التعليم العالي. لسوء الحظ وهذه معلومه قال لي صديقي يشتغل في الشركه هذه، فما مؤسسه عريقه من اقوى المؤسسات اللي تخرج مهندسين في تونس، ما علينا في ذكر اسمه، كان التوجه ليها هي. قالت له الفرنساوي اللي له بالاداره قالت له ليه ما نتعاملوش معاهم، قال علاش ما دخلنا للسيت ويب جاتنا هذه اللي قلت عليها انت الهاتش تي تي بي اس بالاحمر، تحبنا احنا نجيبوا مهندسين جايبين الموقع الويب نتاعهم يقولنا راه فما خطر هي راه ماشي انفورماتيك
2: 40 دينار زايده راهي في العام
3: هذيك ولا 40 دينار شكون باش يخلصها فيها؟ نعرف اللي تو نجيو للكويزين نتاع المطبخ نتاع كيفاش باش تخلصوا على انه باب شرائط وكيفاش باش تتعمل وهي لازمها بالكارت في بعض فما مؤسسات المدير يوصل يدفع من جيبه يقول لك 40 دينار
2: والله سمعت هاي باش ياخذ سيرتيفيكات
3: اللي مشيت احنا الحمد لله في جامعه كارت مسكين المدير دفع برشا من جيبه باش نجم ناخذ سيرتيفيكات اسيل باش الابليكاسيون تبدا تخدم فيها. لهنا المشكل اللي نقول ظهر لي المشكل اللي القانون ما يتبعش التكنولوجيا.
2: انا سمعت
3: هذا ظهر لي هذا
2: خرج من جيبه وخرج من جيبه ودفع
3: ومشيو للشركه ومشيو كلهم هما المدارس نتاعنا مشيو لمدرسه خاصه خذيو طلبة من مدرسة خاصة وعاملين
2: معهم صح عليهم صح عليهم لأنه يعني عندهم 40 ألف ما عندهمش مشكلة 40 دينار. نمشي معك الحاجة أخرى إذا ما دراسة نشرت منذ بضعة أسابيع ولا حتى أيام قبل العيد لكن ما لقيتش وقت باش نمشي لها باش نتلها بها، هي دراسة ذي تقول على حركة المال في تونس، تقول انهيار كبير جدا في نظام السكوك شيكات حكمك القانون الجديد نتاع الشيكات اللي تعرفوه النقاش وقع كبير مقابل إقبال كبير على الكمبيالة والتحويلات المالية، سبب معروف قانون سكوك. المهم ارتفاع استعمال منظومة تون باي خصص لها حصتين قبل ما تبدأ كبدة تون باي هذه اللي تعمل لي وليت اللي هم المحافظ الإلكترونية متاع الفلوس هذه هذه تون باي وصل النصيب نتاعها من حركة المال في تونس 22.2% قرابة 480 ألف محفظة مالية ورقمية 2.7 مليون عملية شنو هم المحافظ الماليه هم اللي وليت تضرب كما باللغه الانجليزيه؟ هي انك فلوس حقيقيه اصلها موجوده حقيقيه، فلوس
4: عمله رقميه،
2: هاي تحولها الى عمله رقميه وتحطها في التليفون نتاعك.
4: اوكي،
2: فما دي زابليكاسيون مش هذيك بركه تهز لك لي كارت نتاع بريفيليج، لي كارت نتاع بروموسيون، بطاقاتك البنكيه كلهم، طرق دفع كلهم تلمهم كلهم في ابليكاسيون واحده في التليفون، وانت داخل السباس كوميرسيال كبير عندك فيه مثلا بريفيليج بالتليفون نتاعك،
4: كل شيء
2: كل شيء تشريه من غادي، حتى القهوة تشربها غادي تستفيد من الوالدة ذيك. المحفظة قاعدة تنتشر بشوي بشوي كما حكيتنا قبل ما ندخل الحصة، في الدول الأفريقية بيع في الخضرة في الغلة في الترتوار تخلص بالتليفون،
4: تخلص الورقة الكود متعلي مش تخلصه بير
2: التاكسي ما يخدش عليك فلوس، قالك في خوية شعباء ومش نهزها بعد شعباء تخلصني هذا بتليفوني
4: في الصين بوجهك يعمل قهوة يقول لك أضحك ويصورك سي خريجته الفلوس
2: نحن المشكلة نتاعنا يعني في تونس يعني، وذي نعرفها بحكم أني نكتب على الإعلامية ومتخصص فيها عندي توا 35 سنة تقريبا، مشكلتنا فك التيبي لم يتطور، لأنه التيبي البنكة تحب تبيعهولنا بمليون وثمانمية والقديش، والبنكة قالت لك أنا ناخذ في التكنولوجي من عند تاع كارت بنكير من عند الأمريكان، هذاك علاش أنا بآخر مرة ضيعت فيها كارت بنك، مش ضيعتها النومرو تاع الباس هذاك تبدل، غلطت فيه مره برك في الكيوسك، قال لي ساي ما عادش تمشي، مشيت للبنك قال لي خلي 47 دينار، فمش لازم نرجعوا للكاش. هل انه اللي وليت هذوما المحافظ الالكترونيه تاع الفلوس يمكن ان تكون حلا لهذه العمولات الفاحشه اللي تطلب فيها البنوك؟
4: طبعا طبعا، وهو في العالم فما تجربه اللي اول ما ديت العملات الرقميه والبيتكوين برشا معناها عزوف مشاو للمحافظات الرقميه، والبنوك تعرضت، اللوبيات البنوك في هذا في جميع العالم تعرضت، حتى لين البنوك أذعنت ورجعت هي تساهم في العمولات الرقمية. نعم حل أما باش يزدموا حل، باش تزدموا حجرة، باش يزدموا البنك المركزي اللي العملة متاعك ما تطور كان كي تحل على العمولات الرقمية الأخرين كيما البيتكوين، وإحنا عندنا قانون في تونس ما شاء الله، قانون
2: اعتبرته
4: إن شاء الله حصة واحدة أخرى
2: ضريبة تهريب أموال، لأنه برشة توانسة قاعدين يستثمروا في العملات الرقمية المشفرة هذه، يكفي باش تخرج مرة لبرا تحل الكونت وتلاقي أمورك، لأنه ما عندهمش حتى إمكانية باش يطلعوا.
4: تعرف ما يحز في نفسي سي كمال، معلومة قلت على فيسبوك نعم تقولها وعادي، خاطر بلادي ممنوع العملات الرقمية وهذا شيء نعرفه، هذا قانون بلادنا باش نحميه العملة متاعنا، ولو انه اشك اللي انها الذرة، خاطر الشباب متاعنا كي باش يخدم يحب يدخل الفلوس مش يحب يخرج الفلوس. اللي في اطار تشجيع الشركات الاجنبيه عندنا مناطق كيما في جندوبه كيما في الجنوب في وين يعطيوك الارض تخدم باش تحل شركه باش توظف العباد، ويزيدوا حتى الكهرباء بالدينار الرمزي تخلص، والشركات اللي تعمل هذه العمله الرقميه اكثر حاجه تكلها هي الضوء
2: تعدين يسموها
4: تعدين
2: تاكل برشا ذا.
4: فما شركه سويسريه ما نعرفش مازالت محلوله ولا لا، شركه سويسريه وعامله الموقع ويب نتاعها وتعدن في العمله الرقميه في جندوبه بالدينار الرمزي، والطالب كي تشد مخالف، طالب اللي هو ولدنا اللي احنا نشجعوا فيه نقولوا له اخدم راك نجم ندبر راسك من برا، يقول لك ايا نخدم ما نجمش ندخل دوفيز، هي تخليني نعمل البيتكوين هذا، مش هيك كأنه يتحاسب كيف وكيف
2: كناتري
4: هذا هي
2: كأنه هرب من مزبوط.
4: هو لما حاله سامحوني حتى الكناتري سامحوني على مكان في تونس راهو متطورين يا عم بالطاقة الشمسية يعدلوا في العملة راهو في مكان موجود في تونس متطورين جدا جدا جدا
2: العالم لا يتوقف وقت انت
4: ويخدموا
2: تسكر من هنا
4: هما مش يحلوا لك راهو مغادي
2: ذيك الحاجة البشرية اللي يخدموا بها. نكملوا بخبر أخير، هو وقته بالضبط وقت العودة متاع عمالنا بالخارج والطلبة التوانسة اللي يرجعوا كل عفوا الديوانة التونسية عند حذر كليز أبليكاسيون تيح دي متحدث نظريا، في الواقع من بعد التطبيق تنشوفه بعد في التطبيق ديما جينا دي رتور متاع انطباعات الناس. الديوانة التونسية قامت بجهدها، عندها تطبيق اسمها أمتعتي تسجل بها دبشك وكل شيء، وانا ضحكني الامتيعه تعرف ليش؟ قلت تشوف تونسي جاي خاصه من ايطاليا جاي
4: لازم اسم امتيعتي لازم اسم واحد اخر
2: الكهرباء باركه فوق منها فريجيدير وماكينه تغسيل وبسيك ناقصه عجله ودبابس تاع شوموا
4: نجم تلقى ايطالياني غاديك
2: ولا جاي مع الدبش تطبيق امتيعتي يسمى 4 ايام ويعمر فيها
4: هذاك الفولكلور نتاعنا
2: الفولكلور تاع الشعب التونسي هذاك هو التونسي اللي يقول خويا انا ننتمي لقبيله كل واحد يحب حاجه عندي حتى والمضحك في الحكايه من بعد تلقاها كلها نهار تحد في سوق مروش
4: ينصبوا بهم
2: ينصبوا بهم لوت
4: وفما فريات باهين راهو بالدينار التونسي
2: فما فريات باهين ولا بالحق باهي عندك تطبيقة رخصتي تاع السيركيلاسيون تاع الكهرباء 3 اشهر سياحيه اللي كانت قبل بالحق متعبه بالحق متعبه انك تخرج الاوراق تاع السيركيلاسيون تاع الكهرباء تاعك من برا تطبيقة رخصتي اللي باش تحل المشاكل كلها اون لين من بعيد تعطي اوراق كهربتك وريفرنس نتاعهم وتنجم تكمل وهذا مهم جدا في هذه التطبيقات مع تعليمات من الديوانه انه بالنسبه اللي جوا عن طريق البحر كلهم في البطو ينجموا يكملوا باقي التفاصيل وهما في البحر باش يوصلوا باذن الله ان شاء الله يوصلوا ثماش ازدحام ثماش عاود هكا ما سرحتش بهذه ما عملتش هذه وهذه ناقصه ورقه هذه ناقصه شنو البيه في التطبيق وانت سيد العارفين في المجال هذا زيرو ولا انت وفرت شروط سي جيك حاجتك ناقصه حاجه ما تمشيش هكا من غير ما تقول لي نعرف فلان وبعث لي فلان وراني ولد دخلت فلان. التطبيق الثالثه هي التصريح على العمله عن بعد ولت مشكله كبيره برشا في تونس هذه
4: شلون باش تهبط ويقمروك في المطار وتسرحوا برشا يخافوا منها كي ترجع عن بعد تحل برشا مشاكل الحكايه هذه
2: ايضا في خدمات نتاع الديوانه خدمات نتاع على الخط هذه اون لين هذه عندهم موقع رسمي فيه ابليكاسيون تيليشارجها وتهبطها على التليفون اسمها سمارت ترافل مع توفر خاصية الاستخدام دون الحاجة للاتصال بالانترنت اثناء الرحلات البحرية تكون في البطو نفوها هبط الابليكاسيون في البطو وانت تيكونكتي على الريزو بتاع الديوانة في البطو. وش رايك فيها نظام الخدمات نظام
4: انا مش نحكي على الديوانه خاطر عندي نتبع كيما اي تونسي من وجهه نظر واحده اخرى الديوانه لهنا علاش بالنسبه وناجحه وحقيقه متاكد ان التطبيقات هذوما باش ينجحوا. الديوانه الفرق بينها وبين هيكل واحد اخرين يكون عندها الاستقلاليه نتاعها عندها المدرسه اللي تكون فيها الاطارات نتاعها لعبوا على الثقافه اللي حكينا عليها احنا من الاول لعبوا عليها راهو اللي يجيبوا لهم مختصين وساده جامعيين وديما كان تدخل الموقع المدرسه هذه ولا كان يبدا عندك صديق يخدم في المدرسه اللي فورماسيون اللي يعملوهم المدرسه نتاع الديوانه هاي. اظن شيره الخليديه فما حاجه هاي. موجوده تبع شيء مهول معناها على التراث والاطر القانونيه عندهم خاطر هما كيف كيف الحريه باش يعملوا عاملين الاطر القانونيه
2: منهم وزير الماليه قرر لهم شي يحبوا غادي
4: هما بحد ذاتهم هما كهيكل منظم والاطارات معناها كلهم واعيين ويمشيوا خطوه واحده. طيب احنا حكينا على وزاره التعليم العالي راهو تمشي انت تنجم تلقى واحده تبع اليابان وواحده الغالب تبع ولو انه فايتين حتى جيبوتي كما قلت انت للديوانه ناجحه في جره الحكايه هذه حضرت الانفراستكتور وحضرت الهيكل وقاعد تتبع
2: العنصر البشري
4: نتبع فيها كيما قلنا بكري وزاره الصحه ناجحه في تطبيق الذكر الصناعي الديوانه ناجحه في الرقمنه يمكن خاطر عندها الاستقلاليه صرفت عرفت كيفاش الكتف تتاكل وان
2: شاء الله الكلمه هذه تعكي فيها على الديوانه كيفاش وفرت التكوين نتاعها لاعوانها ان شاء الله واحده من اعرق المؤسسات في تونس في الاعلاميه البوست البريد التونسي راي كانت عندها مدرسه رهيبه دخلت التاريخ راي
4: اللي هي تو سيبكوم اللي الورثه نتاعها سيبكوم اللي تو
2: بينما تمشي تدخل البوسطه تلقى خمسه قشيات يخدم واحد برك وعنده مشكله في الانتداب وعنده مشكله نحن نتمنى ان نهار يحقق الحلم نتاعهم في الانتقال الى بنك وقتها بشويه عندهم امكانيه اكثر اداريه وقانونيه وماليه اساسا باش يرقموا خدماتهم باش ما حدش الناس
4: عندهم كل شيء
2: كل راس شهر كل راس شهر في الشمس هذه تخيل عزايز كبار واقفين برا فما شكون يجيب كرسي فما شكون معاق فما شكون مريض برغم ذلك نقول وين الرقمنا وقتها ان شاء الله نكونوا اجبناكم على وين الرقمنا في تونس وين استعمال الذكاء الاصطناعي في المؤسسات التونسيه نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحصه. شكرا للدكتور محمد سيف الدين العزابي شكرا لك يا سيدي الكريم ومن خلالك نحيي زملائك في برج السدريه شكرا سادة مستمعينا لحسن المتابعه ادعوكم الى البقاء مع اذاعه تونس الثقافيه.
5: اذاعه تونس الثقافيه صوت اراده الحياه.
6: قضايا في الفكر الاسلامي. مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نحييكم من إذاعة تونس الثقافية عبر برنامج قضايا في الفكر الإسلامي واليوم نقف عند موضوع الإعجاز في القرآن للطرح والنقاش بحضور ضيفنا الكريم الدكتور محمد صابر الثابت أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك دكتور.
7: بك أنت وبكل مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، وما نرجوه أن تكون الحصة هذه تتحقق فيها الإفادة، وأن يكون ثم يعني بالنسبة لكل المستمعين ما تيسر من الأجر على ما سيسمعونه فيما يتعلق بكتاب الله تعالى
6: إن شاء الله. دكتور، نحن اخترنا هذا الموضوع الإعجاز في القرآن لأهميته، والقرآن الكريم دكتور هو ليس مجرد كتاب سماوي، بل هو معجزة خالدة تتجلى فيها أسرار البلاغة وروعة البيان ودقة التشريع، فضلا عما يحمله من حقائق وآيات تشهد بعظمة خالقه، ولعل ذلك يفسر وقوف العلماء والمفكرين عند كتاب الله العزيز للتأمل في آياته والاكتشاف أوجه الإعجاز فيه تأكيدا على صدق الرسالة المحمدية. نحن نود دكتور في البداية أن نقف عند مفهوم الإعجاز في اللغة العربية قبل الحديث عن الإعجاز في القرآن، ماذا عن تعريفك للإعجاز لغة دكتور؟
7: بالنسبة إلى الإعجاز هو أحد علوم القرآن، وحتى يعني ننطلق إلى المصطلح الذي يعني هو في حاجة إلى مزيد التوضيح بالنسبة للمستمع الكريم، البداية دائما تكون بالمعنى اللغوي باعتبار الصلة المباشرة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. نحن أمام يعني مادة العين والجيم والزاي التي فيها العجز والتعجيز والإعجاز، فالفرق بين هذه المواد الثلاثة أن العجز هي مسألة ذاتية، ففي المعاجم نجد ابن منظور وسواه يتحدثون على أن المرأة عجزت فصارت عجوزا، أي هرمت وأصبحت عاجزة عن استرجاع شبابها، فالعجز هي مسألة ذاتية، يعني مسألة ذاتية هي انعدام القدرة على القيام بالشيء، فالقادر على حمل 20 كيلوغرام عاجز على أن يحمل 40 أو 50 كيلوغرام مثلا. التعجيز في متناول أي واحد قدرة معينة، لكننا نكلفه أكثر من طاقته فنعجزه، وهنا قد أستحضر الامتحانات التي ونحن في موسم البكالوريا، الامتحان يعني هو موجود للاختبار لا للتعجيز، لاختبار معلومات الطالب أو التلميذ، وليس أن تقدم له أشياء هو مسبقا تعرف أنه عاجز عنها. ننتقل إلى المشتق الثالث وهو إضافة الألف إلى الفعل المجرد، وهو أعجز، ومنه الإعجاز والمعجز والمعجز والمعجزة. وهنا يعني الإعجاز لابد أن يكون هناك طرفان، العجز مسألة ذاتية، لكن الإعجاز هو أنه نقدم له شيئا فيتبين لنا أنه في الأصل هو قادر ولكن لم يستطع أن يقوم بذلك العمل، فذلك العمل أعجزه. ولهذا فالمادة هذه هي مادة تبرز أن هناك قدرة، ولكن القدرة هذه في حدود معينة، فتقف عند العجز الذاتي وتقف عند الإعجاز الذي يمارسه طرف خارجي، فيختبر قدرات الشخص ويتبين له بعد ذلك أنه لا يستطيع القيام بذلك العمل.
6: نعم، هذا طبعا واضح بشأن التفسير أو التعريف اللغوي. في الاصطلاح الشرعي الدكتور، الإعجاز يعد أمرا خارقا للعادة يظهره الله سبحانه وتعالى على أيادي أنبيائه، ويكون مقترنا بالتحدي ولا مجال لمعارضته. ماذا عن مفهومك دكتور للإعجاز في الاصطلاح الشرعي؟
7: بالنسبة إلى الاصطلاح الشرعي، طبعا المنطلق دائما هو المعنى اللغوي الذي تحدثنا عنه، ونجد أن كثير من الذين خاضوا في هذه المسألة قد قدموا لنا تعاريف متقاربة للمسألة هذه، وأخص بالذكر الحافظ جلال الدين السيوطي عندما يقول أنه اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يعني المعجزة تتوفر فيها ثلاثة شروط أساسية: أولا أن تكون خارقة للعادة. قد يقول القائل أنه ثم بعض أشياء تظهر على أيدي الناس وتكون خارقة للعادة، لكن هذا غير كافي، لابد أن يكون هناك تحدي، مقرونة عند علاقة بالتحدي يتحدى بها النبي قومه، ثم أن هؤلاء قد جربوا حظهم وتبين لهم أن ما تم إعجازهم به لا يستطيعون القيام به. هذا يجرنا إلى تعريف آخر أكثر في توضيح مع الإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي، الذي يعتبر أن المعجزة لابد أن تتوفر فيها خمسة شروط. الشرط الأول أن تكون مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. إذن المعجزة تأتي على يد نبي مرسل، والنبي المرسل هذا يعني يأتي بشيء لا يستطيعه أحد من الناس، لأن الله قد أجراه على يديه. الثاني الشرط ما ذكرناه منذ لحظات، وهو أن تخرق العادة على وجه يدل على صدق الرسول. إذن خرق العادة، ومن المتكلمين من تحدث قال أن المعجزة هي خرق للعادة وليست خرقا للعقل. يعني هي صحيح تخرق العادة، ولكن العقل يتقبل مثل هذه الأشياء التي تتجاوز المعتاد،
6: ينجح في تدبرها. نعم،
7: أي هذا هو، يعني نعم. المعجزة يمكن للعقل أن يستوعبها وأن يفهمها ويدرك أهميتها. ثالثا أن يستشهد بها النبي أو الرسول على ثبوت رسالته كانقلاب العصا حية مثلا. يعني أنا كمش نرجع إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، عنده معجزات، ولكن هذه المعجزات الحسية المشاهدة التي نقلت إلينا من كتب السيرة يعني الصحيحة هي معجزة، ولكن لا تدخل ضمن إطار ما نحن بصدده، لأنها لم تتصل بثبوت الرسالة، ولم يتم التحدي بها. وهذا الأهم شيء، هو أن يقع الأمر على وفق دعوة التحدي المتحدي بها المستشهد بكونها معجزا له. هذا الشرط الأساسي، أنه خرق العادة مع التحدي، والشرط الأخير هو أن لا يستطيع أحد الإتيان بمثلها. وهنا نلاحظ أنه بالنسبة للمعجزة القرآنية، جماعة قريش لم نجد واحد منهم قام بمحاولة للإتيان بمثل القرآن، يعني مع معارضتهم له وكفرهم به لا أحد منهم، لا أقول تجرأ، ولكن من باب احترام نفسه ومن باب إدراك هل المعجزة هذه أنها فعل إلهي، لا أحد منهم يعني في لحظة معينة اللي قام بالعمل هذا هو مسيلمة الكذاب في بلاد اليمن، أبعيد عن قريش وعن أهمية يعني الدور الذي كانت تملكه في الجزيرة العربية، باعتبار تقريبا مكة كانت بمثابة العاصمة الدينية الثقافية في الجزيرة العربية، وإليها يحج الناس. نختم بتعريف آخر معاصر ليقول أن المعزة أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة مع تحديه قومه بها مع عجز قومه عن معارضته بمثلها على وجه يدل على صدقه زمان التكليف. إذن هذه الإعجاز يكون عن طريق المعجزات.
6: نعم دكتور، نحن نلاحظ أن الإعجاز يقوم على أمرين أساسيين، الأول خروج المعجزات عن السنن المعتادة، والثاني عجز الخلق عن معارضتها أو الاتيان بمثلها. ماذا عن وجه الإعجاز، إعجاز المعجزات دكتور حسب رأيك؟
7: بالنسبة لأي معجزة، أي معجزة إلهية، وهنا طبعا نستحضر أساسا معجزة سيدنا موسى وسيدنا عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تتميز بها المعجزة أنها تأتي فيما برع فيه أولئك الأقوام، يعني المعجزة عندها اتصال مباشر ب المحيط الذي وجدت فيه، لأن المعجزة إذا كان جاءت في علم أو في فن غير موجود عند هؤلاء فطبعا عجزهم يعتبر أمرا بديهيا، لكن عندما تأتي المعجزة في شيء يعني أو في نشاط تعودوا عليه وقاموا به وبرعوا فيه فإنه يعني تظهر وقتها قيمة هذه المعجزة. فسيدنا موسى جاء في عصر معروف أنه قد ازدهر فيه السحر، و يعني ما نجده من آثار الحضارة الفرعونية في الحفريات الحديثة والمعاصرة يبرز أن ذلك المجتمع يعني اهتم بهذا الجانب بطريقة واضحة، وحتى علماء الأنتروبولوجيا أكدوا أن المجتمعات القديمة قبل ما تظهر أهمية الكاهن كانت أهمية السحر، والساحر طبعا هو الذي يستطيع بألاعيب معينة أن يعني يقنع الناس بأشياء يشاهدونها ولكن هي في الواقع يعني عندها أسرارها التي يتم إخفاؤها. فسيدنا موسى في عصر ازدهر فيه السحر جاء بالعصا التي تتحول إلى حية، وجاء باليد البيضاء يخرجها من جيبه فتكون بيضاء بغير سوء، يعني عادة اليد البيضاء هي التي تكون مصابة بالبرص أو سواه، ولهذا فتحدى قومه بذلك، وكان يوم الزينة، والقرآن قد أطنب في الحديث عن هذا اليوم وعن هذه الاختبارات اللي وقعت للدعوة الموسوية، وتبين للسحرة أنفسهم أن ما يقوم به ليس من جنس ما يعرفونه، والسحرة الذين جاءوا لتحدي سيدنا موسى هم كانوا أول من آمن به.
6: نعم.
7: هذا بالنسبة لسيدنا موسى. ننتقل إلى سيدنا عيسى. سيدنا عيسى جاء في عصر يعني تاريخيا نستطيع أن نقول أنه أفول الحضارة اليونانية أو ما سماه عبد الرحمن بدوي بخريف الفكر اليوناني، أفول الحضارة اليونانية وبروز الحضارة الرومانية، وبقدر ما تحدث اليونان عن النفس وعن خلودها و فإن الحضارة الرومانية باعتبار بعضهم يسميها حضارة الجند، الحضارة هذه كانت تنكر وجود الروح. فمعجزة سيدنا عيسى عندما أحيا الموتى أنه أبرز أن هذا مات، الروح غادرت الجسد ثم رجعت إليه وتحدث الميت هذا وبعد ذلك عاد إلى الموت من جديد. والمجتمع هذا لاهتمامهم بالصحة وغيره جاء سيدنا عيسى فأبرأ الأكمه والأبرص، يعني الأكمه الذي يولد أعمى والأبرص يعني استطاع سيدنا عيسى بمعجزة إلهية أن يقوم بذلك، أي قال لهم هذه الرسالة وهذه المعجزة، فإذا كان عندكم ما يمكن أن تقولونه فافعلوا ذلك. هذا بالنسبة لمعجزة سيدنا عيسى. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، جاء في قوم أهل بيان وفصاحة وبلاغة، فمعروف الجزيرة العربية كما يتحدث عن ذلك الجاحظ في البيان والتبيين، يفرحون بميلاد شاعر باعتبار أنه هو الذي سيخلد مآثرهم وأمجادهم وحروبهم، بحيث أن الموجود هو الشعر. الشعر خذا يعني مكانة مهمة، والنثر بقي في درجة أقل. فالحضارة هذه هي حضارة البيان والبلاغة، فجاء هذا الكتاب وتحداهم في هذا الأمر بالذات، الأمر بالذات هذا الذي جعلهم يعني يبحثون عن تفسير له، مرة يقول شاعر، مرة يقول مجنون، مرة يقول ساحر. استقر الأمر بالنسبة إليهم على أنه ساحر، باعتبار أن هذا الكلام عندما يسمعه العربي العادي فإنه يعني يدرك أن تجاوز به حوليات الجاهليين. ومن مكانة الشعر كما هو معلوم في الجزيرة العربية أنه كانت القصائد عيون الشعر العربي كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على جدر الكعبة، رغم أن المجتمع هذا هو مجتمع أمي، ورغم ذلك فإنه كان يعني كان ثم المسألة هذه. فعندما جاء القرآن نستطيع أن نقول أنه قد دالت دولة الشعر، وإلى حد أن لبيد ابن ربيع العامري وهو واحد من أصحاب المعلقات السبع، عندما جاء مع بني عامر وأسلم وسمع القرآن قال أنا سأهجر الشعر، وهجره فعلا واكتفى ببيت واحد قاله، وقال لك هو أنا بعد ما سمعت القرآن لم يعد بإمكاني أقولها شيء، والبيت هذا هو قوله ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل.
8: نعم، يعني الأنبياء دكتور محمد كانت معهم المعجزات، وهذه المعجزات اختلفت من نبي إلى آخر، ولكن موضع الاشتراك بينها هو عجز الخلق عن معارضتها وخروج المعجزات عن السنن المعتادة كما ذكرتم. نتقدم دكتور أكثر، نقف عند مسألة تغير المعجزة من الحس إلى المعنى. نلاحظ أن العلماء والباحثين يرون أن المعجزة كانت عند الأنبياء حسية، أما معجزة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت معنوية وعقلية تدرك بالعقل والتأمل. ما تعليقك في هذا الباب دكتور؟
7: قبل من أن أتحدث عن هذا يعني نبين أنه المعجزة هذه
8: معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم،
7: يعني كما سنرى مرت بمراحل معينة بالنسبة إلى العرب. ثم بين الحس والمعنى نستطيع أن نقول إن ثم التأمل في هذه المعجزات بين اليهودية والنصرانية والإسلام يلاحظ يعني التطور الذي حدث للبشر والذي أخذته المعجزة بعين الاعتبار. محمد إقبال في كتابه تجديد التفكير الديني يعتبر أن القرن السادس للميلاد الذي ظهر فيه الإسلام يعني هو الوقت المناسب لظهور الدعوة الخاتمة، باعتبار أن البشرية قد وصلت إلى نوع من النضج يمكنها من استيعاب رسالة خاتمة، ولم تعد في حاجة إلى أنه دائما يأتيها نبي ليذكرها بما تعرفه. ولهذا فالمعجزة الأولى معجزة سيدنا موسى كانت معجزة حسية صرف، عصا تتحول إلى حية، والحية هذه تأكل يعني كل العصي والحبال التي ألقاها جماعة السحرة، وكانت معجزة حسية مشاهدة. علاقتنا بها الآن هي علاقة السماع أو القراءة. المعجزة الثانية كذلك اليد البيضاء، كيف نفس الشيء لكن حسية لا نقاش فيها، لأن الناس في ذلك الوقت لا يستطيعون أن يؤمنوا إلا بشيء يشاهدونه. يعني نحن في كان في مرحلة طفولة البشرية، وسيدنا موسى عندما خرج فارا من بطش فرعون مر بنو إسرائيل بجماعة يعبدون صنما، فقالوا له لماذا لا تجعل لنا صنما مثل هؤلاء؟ يعني تصورهم لوجود إله ذات إلهية مجردة لا ترى ولا، هذا لم يستطيعوا أن يتبينوه. ورغم أن سيدنا موسى عندما تعود إلى تاريخ الأديان قد سبقه إلى فكرة التوحيد أحد الفراعنة وهو أخناتون، وعلماء يعني الأنتروبولوجيا يعتبرون أنه كان سيدنا موسى هو تابع للأخناتون، لكن أخناتون هو جاء بفكرة التوحيد، توحيد أنه ثم إله واحد. فثم مرحلة معينة حاول سيدنا موسى ترسيخ فكرة الإله الذي لا يرى، ولدرجة أنه طلب منه أن يروا الله جهرة ليؤمنوا به. هذا الطلب لم يجده النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه، يعني ثم نوع من التطور. وثم مع سيدنا عيسى، مع سيدنا عيسى لاحظ أن المشكل هو إنكار وجود الروح أو النفس. نعم. وهي ليست يعني ليست شيئا ماديا. وحتى بعد أنك نرجع إلى القصيدة ابن سينا اللي يذكر فيها يعني نزلت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تدلل وتمنع، يعني أنه يتحد بالمنطق اليوناني معناها أنه النفس ليست شيئا ماديا. فإثبات وجود شيء غير مادي، المعجزة جاءت لتثبت شيئا غير ماديا، لتبرئ علة العلل الموجود في العلل الموجودة في الجسم، لأن العلة أو القوة الموجود في الجسم، يعني الأعمى مثلا عنده له عيناني ولكن قوة الإبصار غير موجودة، الحاسة غير موجودة. ف انتقلنا من الحس الصرف مع سيدنا موسى إلى الـ يعني نستطيع أن أقول إلى المجرد، ولكن المجرد اللي عنده علاقة بالأمور المادية، لأنهم شاهدوا الرجل هذا الذي كان ميتا ثم عاد إلى الحياة، وشاهدوا الطفل أكمه وهكذا. عندما ننتقل إلى القرن السادس للميلاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، يتبين لنا أن يعني المعجزة جاءت في عصر منتشر فيه هو الأدب، هو الشعر. نحن انتقلنا إلى أمور معنوية، أمور أدبية، لم نعد نتحدث عن أمور مادية. فكانت المعجزات الأخرى هي معجزات حسية محدودة في الزمن، يصدقها من شاهدها ومن أبلغه الثقات بأخبارها فاعتمدها. ولكن المعجزة هذه هي معجزة عقلية وخالدة في الوقت ذاته.
8: نعم.
7: ما أردت أن أضيفه أن المعجزة هذه القرآنية هي معجزة وقع فيها التحدي بمراحل معينة.
8: نعم.
7: بمراحل معينة. فأولا الكتب السماوية.
8: نعم.
7: الكتب السماوية يعني الأخرى نزلت دفعة واحدة و أصابها التحريف، وهذا موضوع آخر يعني ممكن نتناوله في حصة أخرى. بالنسبة إلى القرآن لم ينزل دفعة واحدة، نزل كما يقول علماء القرآن نزل منجما. والخاصية هذا الكتاب إذن هو معجزة عقلية. كان ثم تحدي، التحدي لم يكن سيدنا موسى لم يتحدى بالتوراة، سيدنا عيسى لم يتحدى بالإنجيل، تحدى بالمعجزات التي ذكرناها. في الإسلام القرآن إذن هو الرسالة وهو المعجزة في الوقت ذاته. يعني المسلم اليوم بين يديه الرسالة وبين يديه المعجزة، بخلاف الأمم الأخرى اللي بين أيديهم كتب الله أعلم بها، والمعجزة تم إخبارهم بها إخبارا وانتهى الأمر. بالنسبة إلى القرآن، يعني في أول تحدي عندك القرآن، هاتوا ما أنزل إذا كان عندكم إمكانية تفضلوا، هل عندكم ما يمكن أن تقدموه؟ تبين أن هؤلاء غير قادرين على أن يأتوا بالكم الذي نزل من القرآن. فقال باهي، وتعال نعرفوا إحنا أنه في العهد المكي الصور كانت تتوالى، وفما كثير من صور المفصل صور قصيرة، أي قال فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات، ما تقولوا أم تقولون افتراه، فأتوا بعشر صور من مثله مفتريات كما جاء في سورة هود، لكن لم يستطيعوا أن يأتوا لا بصورة لا باثنين لا بعشرة. فالمرحلة الأخرى باهي، أنتم غير قادرين على الإتيان بالقرآن نفسه، غير قادرين على الإتيان بعشرة صور، صور قصيرة يعني في حجم سورة الكوثر وهي أقصر صورة في القرآن. إيه أعطينا صورة واحدة يا سيدي، ما لم صورة واحدة وتثبت لكم أن القرآن هذا لا يمكن أن يؤخذ بعين الاعتبار. لكن حتى هذه الصورة لم يستطيعوا الإتيان بمثلها، وكانت أول ما نزل بعد الهجرة بسم الله الرحمن الرحيم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ولن هذه تسمى لن الزمخشرية التي تفيد النفي المؤبد في المستقبل.
8: نعم هذا واضح دكتور. طيب دكتور، نقف عند مسألة الإعجاز القرآني يتجلى عبر العصور في كونه كتابا لا تنقضي عجائبه. ظهر إعجازه اللغوي ثم التشريعي ثم العلمي، وكان ذلك على مر العصور. نحن سنقف عند هذه الوجوه. نبدأ دكتور بوجه الإعجاز اللغوي الذي كان الوجه الأبرز عند العرب الأوائل، ما رأيك؟
7: بالنسبة للإعجاز هنا أتذكر يعني ما قالته الدكتورة هند شلبي رحمها الله في إحدى المحاضرات عندما وصفت الإعجاز بالتركيب والدوام.
8: كيف ذلك؟
7: الإعجاز مركب ودائم، يعني مركب يعني يتألف من عناصر مختلفة. العنصر الأساسي الذي ظهر إبان الدعوة هو الإعجاز البلاغي أو الإعجاز اللغوي، لكن هناك أوجه أخرى من الإعجاز. بالنسبة إلى اليهودي بعد الهجرة النبوية، في الواقع لم يكن الإعجاز اللغوي هو الذي يهمه، الإعجاز الغيبي يهمه أكثر، لأن
8: يعني في نفس الفترة
7: نعم. يعني بالنسبة للذين أتوا بعد ذلك سيجدون أنواعا أخرى، أنماط أخرى من الإعجاز. ونجد أنه في تراثنا معناها قد وقع حديث فيه إطناب عن هذه المظاهر، وإن تبوأ الإعجاز اللغوي والبلاغي الأهمية الأولى باعتباره مناط إعجاز القرآن عند نزوله. يعني الإعجاز البلاغي إلى اليوم ما زال الناس يتحدثون فيه، وما زال الناس يكتشفون بعض الملاحظات اللغوية الدقيقة في كتاب الله تعالى التي لم يدركها من سبقهم. مثلا عندما كان ترجع إلى تفسير التحرير والتنوير للشيخ محمد طاهر بن عاشور، فأنه سيبين لك أنه ثم آفاق أخرى لإدراك الإعجاز البلاغي لم يدركها السابقون. وتعرفوا أنه وفوق كل ذي علم عليم، يعني لا يمكن الإنسان يقول أنا رأو استفرغت كل ما يتعلق بنوع معين من الإعجاز. تقريبا يعني كل جيل يضع لبنة إضافة، والذي يأتي بعد ذلك يحاول وتتبين له عناصر أخرى لم يتبينها سواه. ولهذا نجد، وأنا ما ذكرت هذا مثال قريب منا، مثال التحرير والتنوير، فكان ترجع فإنك تجد ما يقوله علماء الإعجاز قديما، وأبرزهم يستشهد بهم كثيرا الباقلاني من كتابه إعجاز القرآن، أو عبد القاهر الجرجاني من خلال كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغ. فالقرآن يعني بلاغته تتجلى في اللفظ، في الجملة، في يعني في التركيبة اللغوية التي لا يمكن بحال أن نأتي إلى مفردة ونضع مكانها مفردة أخرى. الجاحظ مثلا في البيان والتبيين يحدثنا أن القرآن لا يستعمل لفظ الجوع، وهو لفظ معروف عندما لا يستعمل لفظ الجوع إلا عندما يتحدث عن العذاب أو العقاب، ويتحدث ويذكر ألفاظ أخرى مثل المسغبة، وهي من الألفاظ اللي تعبر عن هذا المعنى. فهناك يعني اللفظ لا يمكن أن نغير. ثم فرق بين الخوف وبين الخشية، متى نستعمل الخوف ومتى نستعمل الخشية، متى يعني نستعمل الإرادة ومتى نستعمل الرغبة. ويعني هناك اللفظ القرآني، وهذا ما تبين للعرب أنه لا يمكن أن نغير أنا لفظ ولا يمكن أن نغير أسلوب معين مادام هو اختار ذلك الأسلوب. فإذا وضعت أسلوب آخر فإنك ستخل بالمعنى. ولهذا أنا إذا كان مش نبقى نتحدث أنا عن اللفظ فقط، وبعد نتحدث عن الجملة، وبعد نتحدث عن الأسلوب بصفة عامة، يعني المسألة فيها
8: لأن كثير الوقت محدود،
7: كيفها كثير ممكن أن يقال.
8: طيب دكتور، بالنسبة إلى الإعجاز الغيبي نود أيضا أن نقف عنده وإن كان بعجالة، فبعض العلماء تحدثوا عن الإعجاز الغيبي في القرآن من منطلق الإخبار بأحداث

0: لا يمكن لأحد من أهل الكتاب أن يدعي أنها غير ذلك، ويفضح بها الكتب التي تم تحريفها، فهذا يدل على أن المصدر هذا هو مصدر إلهي. وهذا ما كان يقلق اليهود والنصارى، يقلقهم أكثر هو هل الأخبار الغيبية هذه التي يعني هم يخفونها عن الناس، ولكن جاء القرآن فعرضها على الجميع وحفظها الصحابة وانتقلت. فهذا أول نمط. الثاني هو الإعجاز الحاضر. في الحاضر هناك أمور كانت تحدث في الجزيرة العربية، كانت تحدث في المدينة، فأحوال المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويخفون كفرهم، جاء الإسلام فعرض أفكارهم. وبالعكس يعني ثم الآية الثالثة، السورة 63 من القرآن الكريم هي سورة المنافقون. يعني هذا يدل على ماذا؟ أنه المسألة أن الله سبحانه وتعالى الذي يعرف الغيب والشهادة هو الذي يوحي بهذا الكتاب. طبعا إعجاز المستقبل ممكن من أشهر أمثلته تلك المعركة التي وقعت بين الفرس والروم، ومعركة أذرعات، وهي معركة انهزم فيها الروم وانتصر الفرس. والقرآن جاء بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، صدق الله العظيم. إيش معناه؟ أولا ثم أدنى الأرض هي التي وقعت فيها المعركة بجانب البحر الميت، هي حقيقة علمية جديدة أنه أعمق مكان على عن مستوى البحر هو البحر الميت. ثم قال لك هو انهزم الروم صحيح، ولكن سينتصرون في بضع سنين. بضع سنين هي ثلاثة، البضع في اللغة العربية بين 3 و9. هذا الشيء، الحدث هذا وقع قبل الهجرة. بعد الهجرة في السنة الثانية تحققت نبوءتان. النبوءة الأولى هي الآية الموجودة في سورة القمر بسم الله الرحمن الرحيم سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه وقعت في السنة الثانية في غزوة بدر، انهزمت مكة وفر من فر بجلده، وفي الوقت نفسه وانتصر الروم من جديد على الفرس.
1: نعم. شكرا دكتور. نود أن نقف الآن دكتور محمد عند فاصل غنائي، ونعود فيما بعد إن شاء الله لمتابعة الحوار.

نعود مستمعينا الكرام إلى متابعة الحوار بشأن موضوع الإعجاز في القرآن مع ضيفنا الكريم محمد صابر الثابت، أستاذ تعليم عالي بالمعهد العالي لأصول الدين بجامعة الزيتونة. أهلا بك من جديد.

0: دكتور.
1: أهلا بك وبمستمعي ومستمعات الإذاعة الثقافية التونسية.
0: نعم دكتور، هذا الموضوع مهم للطرح، ونحن نستفيد من خلال حضورك معنا في إطار توضيح أوجه الإعجاز. تحدثنا عن الإعجاز اللغوي الذي كان الانطلاقة الأولى مع العرب الأوائل. مع توسع الدولة الإسلامية دكتور وظهور المدارس الفقهية، برز اهتمام العلماء بالإعجاز التشريعي، ونحن نود الوقوف عند هذا الوجه الإعجاز التشريعي للتوضيح أكثر.
1: بالنسبة إلى الجانب التشريعي، هناك من المستشرقين من يعتبر أن القوانين التي تم اعتمادها في الدولة الإسلامية هي إما من القانون الروماني أو من النظم التي كانت سائدة في الإمبراطورية الفارسية، وكأن يعني الفقه الإسلامي أو كأن المسلمين وهم يعني أصحاب كتاب وشريعة لا يملكون النظم التي يحتاجون إليها من أجل يعني تقديم النموذج الديني الصحيح. ولهذا فما نلاحظه أن المسلمين في نهاية القرن الثاني ظهر علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه الذي وضعه كان الإمام الشافعي اللي عاش بين سنتي 150 و204 للهجرة. وأصول الفقه أول باب في أصول الأحكام هو القرآن الكريم، لا ثم أثر لا للقانون الروماني ولا للنظم الفارسية. طبعا نحن لا ننكر وجود هذه النظم وهذه القوانين، لكن واطلاع المسلمين عليها لم يكن بالاطلاع الكبير، باعتبار أنه حركة الترجمة لم تهتم بهذا الجانب بخلاف جوانب أخرى. فالإعجاز التشريعي وجده المسلمون مجسما في الدولة النبوية التي نشأت بعد الهجرة والخلافة الراشدة. فنجد أن يعني القرآن قد تعهد المسلم بصنوف أنواع من التربية من التكوين، أساسها العقيدة، هذه عقيدة ليكون عضوا صالحا في مجموعة. وثم يعني نجد، وهذا طبعا القرآن من حكمته أنه هو كتاب عقيدة وكتاب شريعة. هذا اسم للشيخ الأكبر محمود شلتوت، سمى كتابه الإسلام عقيدة وشريعة. يعني هذا الشريعة طبعا فيها قسمان، ثم جانب العبادات في علاقة الإنسان بربه، والجانب الآخر هو جانب المعاملات في علاقة الناس ببعضهم البعض. ولهذا فالشريعة الدين هذا هو دين شامل لكل متطلبات الحياة الإنسانية. والإعجاز التشريعي أنه قدم لك المبادئ التي تنبني عليها الحياة دون أن يدخل في التفاصيل، باعتبار أن التفاصيل هي متغيرة حسب الظروف التي توجد في كل عصر. ولهذا فالشريعة الإسلامية يعني قد استجابت لحاجة الإنسان إلى ما يسميه ابن خلدون بالعمران، يعني العمران البشري يحتاج إلى شريعة تضمن الحقوق وتؤدي الواجبات. والمجتمع الإسلامي هو في الواقع تربى الناس فيها على الواجبات، هو مجتمع الواجبات. إذا كان كل واحد يقوم بواجبه فالآخر سيتحصل على حقه، كل واحد يقوم بواجبه. التركيز كان على الواجب، إذا كان كل واحد يقوم بواجبه فالآخر، واجبي أنا هو حقك أنت، واجبك أنت هو حقي أنا، وانتهى الأمر. يعني التركيز كان بشكل واضح على هذا الجانب. وثم المبادئ التشريعية التي جاء بها الإسلام أصبحنا نتحدث عنها اليوم باعتبارها مبادئ كونية: الشورى، العدالة، المساواة، الحرية. هذه مبادئ يعني دماء قد أزهقت ما تناس في الثورة الفرنسية من أجل إقرار هذه المبادئ التي جاء الإسلام منذ القرن السادس وأكدها. بقي كيف يتتحقق هذه المبادئ؟ هذه كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم: أنتم أدرى بشؤون دنياكم. عندي تحقيق المبدأ، الأمور الإجرائية العملية. فعندما يعود العلماء إلى هذا الكتاب الذي ظهر عنده الآن أكثر من 14 قرنا ويجدون فيه هذه القيم، فإنهم يدركون أنه تشريع إلهي. لا يمكن بحال من الأحوال أنه بشر يجي في القرن السادس، نبي أمي في القرن السادس يضع هذه المنظومة التي يعني ناس شعوب ماتت، وحتى الثورة الفرنسية مرحلة، وبعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرحلة أخرى، في حين أن المبادئ التي يرسخونها هي مبادئ موجودة في هذا الكتاب.
0: نعم.
1: وكان هوني أن كان ذكروا أنه فمن قتل، بسم الله الرحمن الرحيم، قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
0: نعم، هذا واضح. دكتور، حديثك عن الإعجاز التشريعي يؤكد عظمة القرآن وعظمة هذا الدين الإسلامي، والحمد لله. طيب دكتور، نتقدم أكثر ونقف عند الإعجاز العلمي. هو أيضا يمثل دكتور وجها من وجوه الإعجاز في القرآن، والاهتمام به تزايد في العصر الحديث، ما رأيك؟
1: بالنسبة إلى الإعجاز العلمي، يعني هو من المواضيع التي استأثرت بالاهتمام من القرن التاسع عشر، لأن القرن التاسع عشر كما هو معلوم هو قرن ظهور ما يسمى بالثورة الصناعية والمد الاستعماري في الوقت نفسه باقي. لكن فالتفت المسلمون قالوا الحديث، لأني هنا طبعا لا يمكن أن نفهم سر هذا الاهتمام إذا لم نتجه إلى دراسة ضرورية إلى القرن التاسع عشر، باعتبار أنه القرن الذي ظهر فيه التوجه العلمي الإبستيمولوجي الذي ازدهر بعد ذلك في القرن العشرين. ولهذا فالمسلمون أدركوا أن الإعجاز اللغوي والبلاغي هذا خاص بمن يدرك اللغة العربية ويعرفها، أن الإعجاز الغيبي يهم جماعة من أهل الكتاب لهم شكوك حول يعني أحداث ماضية وتاريخية، وهذا ما دفع عماد الدين خليل إلى كتاب سماه التفسير الإسلامي للتاريخ. تفسير الإسلامي للتاريخ يعني هو كيف يعني فهم المسلمون التاريخ انطلاقا من هذا الكتاب. فنجد أن نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قال المسلمون إن ما تم اكتشافه كان بإمكان المسلمين لو توفرت لهم يعني أسباب العمل العلمي لكانوا هم السباقين إلى ذلك، وأن هناك آيات قرآنية كانت تفهم فهما ظاهريا، ويعني لم نستطع أن نفهمها فهما سليما إلا بعد ظهور العلم الحديث. ولهذا فثم آيات يعني لا نستطيع أن نفهمها إلا من خلال ما توصل إليه العلم، بشرط أن تكون الأمور التي نتحدث عنها هي حقائق علمية وليست نظريات، لأن النظرية العلمية قابلة لأن يتم مراجعتها أو إسقاطها أو تغييرها أو، لكن بالنسبة للحقائق العلمية مسألة ثابتة لا شك فيها. فالأمثلة كثيرة على ذلك، يعني أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، يعني هذا يذكر بنظرية ما يسمى بالبيج بانج، يعني الانفجار الكبير، أنه السماوات والأرض كلها كانت كتلة واحدة ثم قدرة إلى هي أصبحت نتحدث عن الكواكب وعن الأجرام وعن النجوم و و و و و. فطبعا هذا مجرد مثال، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا. فظهرت مؤلفات كتب تتحدث عن الإعجاز العلمي بالذات، وممكن يعني من أبرز من يمكن أن نذكره وقد بالغ في ذلك هو الشيخ طنطاوي جوهري، اللي ولد في 1870 ومات في 1940 في كتاب سماه الجواهر في تفسير القرآن. فهذا الكتاب حقيقة يعني كتاب أبرز فيه النظريات هذه وطبقها على القرآن الكريم بطريقة أنه تقريبا حمل الآيات القرآنية أكثر ما تحتمل. لكن هناك يعني ثم إشارات، القرآن فيه إشارات ولا توجد فيه نظريات. وهنا أستطيع أن أستشهد بما قاله المرحوم زغلول راغب النجار: إبراز الإشارات العلمية في القرآن الكريم وإثبات سبقها للعلوم البشرية بالآلاف من السنين، وهي على كثرتها ودقة دلالتها وردت في سياق الدعوة إلى الإيمان بالله والدلالة عليه، لا في سياق عرض علمي مجرد، وذلك لأن القرآن في الأصل كتاب هداية وليس كتاب علم خاص. وعلى الرغم من ذلك أصبح هذه الإشارات العلمية سببا في إقبال الكثيرين من العلماء المعاصرين على الإسلام واقتناعهم به لإيمانهم بأن هذه الحقائق التي لم يتوصل الإنسان إليه إلا مؤخرا لم تكن بالقطع متوفرة لبشر في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثته ولا لمئات من السنين من بعده، وهي في هذا الإطار دلالات واضحة على صدق دعوته وحقيقة رسالته وعلى تلقيها من خالق الكون ومبدع الوجود. مع المعذرة لطول الاستشهاد، ولكن زغلول النجار هو من أبرز من يتحدث عن الإعجاز العلمي. إنسان استقر في بريطانيا وهناك يعني كان مطلعا على أحدث الابتكارات العلمية وكان واضح يعني نعم في إفادته.
0: نعم هذا واضح، الإعجاز العلمي هو في المرتبة الأولى من حيث الاهتمام. دكتور، إلى جانب ذلك في القرن العشرين ظهر أيضا الاهتمام بالإعجاز العددي لدى بعض المفكرين من حيث التناسقات العددية في الكلمات والحروف، وأيضا من حيث العلاقات الإحصائية داخل النص القرآني. ما رأيك؟
1: بالنسبة إلى الإعجاز العددي، ثم نوع آخر من الإعجاز هو الإعجاز النفسي أيضا نعم. لأنه مهم جدا
0: نختم به إن شاء الله.
1: الإعجاز العددي هو طبعا من هذه كل الأنماط هذه من الإعجاز لم يقع التحدي بها، اللي وقع به التحدي طبعا هو الإعجاز اللغوي والبلاغي. ثم يعني ما قام به الرشيد خليفة في اعتبار أنه رقم 19 هو سماها الأحرف النورانية، وهي عدد الحروف الموجودة في البسملة. فتبين له أنه العدد هذا هو عندما نأخذ عدد الآيات القرآنية نقسم على 19 فإننا سنجد عددا دون حاصلا الحاصل هذا دون باقي.
0: يعني هنا تجلى الإعجاز.
1: تجلى الإعجاز. 114 عدد سور عندما تقسم على 19 ستجد حاصل دون باقي. وهناك يعني بعض المحاولات لاحظت كذا ثم دراسة نعتبرها جيدة أنا للمرحوم عبد الرزاق نوفل في كتاب سماه الإعجاز العددي في القرآن الكريم، وهذا بيّن فيه أن الألفاظ التي تكون متقابلة تستوي عدد مرات ورودها في القرآن الكريم. الدنيا الآخرة مثلا، الدنيا وردت 50 تلقى الآخرة وردت 50. الخوف والطمع يعني مثلا المتقابلات هذه بقدر ما وردت هذه بقدر ما الخوف والرجاء ليس الطمع، الخوف والرجاء، الخوف وردت مثلا 20 مرة تجد أن الرجاء وردت 20 مرة وهكذا. إذن هناك محاولات، معناها محاولات من هذا القبيل كانت عندها أهميتها في تقريب العدد.
0: أيضا دكتور، العلماء تحدثوا عن الإعجاز الحضاري باعتبار أن القرآن له أثر في بناء الحضارة الإسلامية وأيضا في تحفيز البحث العلمي والمعرفي، ما تعليقك دكتور؟
1: طبعا الأساس الحضارة الإسلامية هو القرآن الكريم، هذا يعني مسألة تقريبا بديهية. و يعني نجد أن الفلاسفة فسروا القرآن، الفقهاء فسروا القرآن، المتصوفة، العلماء تقريبا يعني أنا ذكرت لك طنطاوي جوهري، كان ترجع على الدكتور مصطفى محمود عنده كتاب القرآن محاولة لفهم عصري. بقطع النظر عن تقييم نحن لهذه الجهود، يعني نجد أن المدار الحضارة الإسلامية هو هذا الكتاب، و أهمية هذا الكتاب هي التي جعلت أعداء الإسلام يريدون إبعاد الناس عنه، لأن يقول لك سر ما في ما عليه المسلمون من تقدم هو هالكتاب. فلهذا فإنه نجد مثل هذه المحاولات، ولهذا الدور الحضاري يعني مسألة مفروغ منها ولا مندوحة عن اعتبارها.
0: نعم دكتور، نحن وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء، أردت أن أختم بالجانب النفسي في الإعجاز. نحن عندما نقرأ القرآن نشعر براحة نفسية ونجهل أحيانا سر هذه الراحة النفسية، هل يرتبط الأمر بالإعجاز النفسي والتربوي في القرآن؟
1: ممكن من أول الذين أشاروا إلى هذه المسألة بالذات،
0: نعم،
1: الخطابي في كتاب في رسالة سماها البيان في إعجاز القرآن، بعد ما تحدث عن أنماط الإعجاز الغيبي والإعجاز في الأخر قال إن القرآن له تأثير خاص في النفوس.
0: أكيد.
1: قال أن تلاوة القرآن هي بمثابة العلاج، بمثابة يعني بث الأمن النفسي الذي يفتقده كثير من الناس، يعني أنه التلاوة هذه لها دور نفسي لا شك فيه. فالطمأنينة طبعا القراءة نحن دائما نقصد القراءة المتدبرة وليست القراءة السريعة، القراءة السريعة هذه لا يمكن أن يعني تفيد قارئها، أما نتحدث عن قراءة متدبرة والآية واضحة فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، صدق الله العظيم. يعني أنه الأشارة وكان سابق لكثير من الذين نظروا، وبالعكس يعني نحن نسمع الآن من حين لآخر أن هناك من لا يعرف اللغة العربية ولكن عندما يسمع القرآن ثم اللغة لها إيقاع معين، لها وزن معين، فيسمع يشعر بالإيقاع هذا الموجود في هذا الكلام، يقول هذا لم أسمعه لا عند شكسبير ولا عند جوت، ما يختلف. ولهذا فإنه ثم من دفعهم ذلك إلى العودة إلى هذا الكتاب، وإلى يعني منهم حتى من أعلن إسلامه. ولهذا ف يعني الكتاب هذا يبقى المعجزة الخالدة التي حري بالمسلم تعهده والعمل به ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
0: نعم، جزاك الله ألف خير دكتور لما تفضلت به، مهم كلامك وشكرا جزيلا. مستمعينا الكرام، في نهاية المطاف يبقى القرآن الكريم معجزة خالدة تتجلى فيها مظاهر الأعجاز المتعددة والتي تؤكد أنه كلام الله سبحانه وتعالى، الله العظيم القوي القادر المصور. وكلما تقدم العلم وتطورت معارف الإنسان ظهرت جوانب جديدة من أعجازه، وهو ما يزيد المؤمن، والحمد لله يزيد المؤمن يقينا بعظمة هذا الكتاب الذي يدعو الجميع إلى تتبر آياته والعمل بما جاء فيه بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا على المتابعة، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومغفرته ورضوانه. قضايا في الفكر الإسلامي. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية.
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف ابن حكيم.
4: سينما.
5: هي فرحة الحياة.
4: موسيقى وحوارات.
6: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
4: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
7: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
8: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
9: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
8: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
10: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
8: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
11: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
7: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أرخبيل المسرح. أرخبيل المسرح،
1: أحاديث حول المسرح وفيه.

0: أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
2: حضرات السيدات والسادة، متابعاتي أرخبيل المسرح ومتابعيه، أهلا وسهلا بكم. نواصل في هذه الحصة تتبع شيء من منجزات سينمائي ومسرحي وكاتب وفنان أمريكي ترك أثره في كل المجالات التي لمسها، ممثلا، مخرجا، كاتب سيناريو، منتجا، رجل مواقف، سياسة، أقصد بذلك أورسون ويلز. لقد تعرضنا في حصص ثلاث لبعض من مظاهر نشاطه وسمات من مساره ومساراته الاستثنائية، شيئا من ظروف ارتباطه بهذا الفن، فن المسرح، وتعرجه إلى السينما والإذاعة. وقفنا على عينة من منجز ما زال تاريخ التمثيلية الإذاعية يذكره ويشير إليه، حرب العوالم، تلك التمثيلية الإذاعية التي أنجزت بشكل أوهمت المتلقي وقتها بحقيقة حدوث ما كانت المسرحية تتناوله، وأوهمت وبينت أثر الإذاعة وقتها الممكن على المتلقي. ومعلوم أن ذكر ذلك فيه شيء من الصحة والدقة، بعثت على البحوث الاجتماعية والنفسية في طريقة التلقي، ولكن فيها كذلك بعد أسطوري فيه نوع من المبالغة. لكن كان ثارس هذه التجربة هو أورسون ويلز. ووقف الحصة الثالثة على سعي من أورسون ويلز، رجل المسرح المتشبع بمنجزه وثوابته، المتشبع برموزه وعلاماته، إلى استعمال السينما لصالح المسرح، أو الجمع بين المسرح والسينما، الانطلاق من نص مسرحي، من مسرحية منجزة إلى شريط سينمائي. تكلمنا في الحصة الفارطة عن تجربة مكبث وما أحاط بها إنتاجها من صعوبات كشفت بصور مختلفة طبيعة الإنتاج الفني في ذلك العهد في الولايات المتحدة الأمريكية، وكشفت لنا طرقا وأساليب للتفاعل مع المؤسسة الإنتاج الخانقة التي تفرض بحكم امتلاكها للمال والتمويل، تفرض على ممارسي هذا الفن أن لا يكون مبدعا بمفهوم يجعله يعبر عن رأي له، بقدر ما يكون موظفا يخدم رؤية إيديولوجية لا يعرف الإنسان من أين أتت، ولكنها قائمة تمنع التعرض لقضايا بذاتها، وتمنع طرقا في التعرض لهذه القضية أو تلك. كان المخرج وما زال في هوليود أقرب ما يكون إلى الموظف عند المنتج، فمعلوم أن من الذي يحدد السيناريو والذي اختار السيناريو هو المنتج، ثم المنتج هو الذي يطلب من سيناريو كتاب سيناريو آخرين لإحداث التغييرات التي يريد، ثم بعد ذلك يعين مخرجا، وفي الأثناء يمكن أن يغير هذا المخرج. هذا العالم الذي يتحرك فيه أورسون ويلز ما كان ليقبله، وهو الآتي من المسرح والمسكون بتعبير عن الذات، المسكون بشغل في مستوى جماعي، فرقة تلتقي حول منجز مسرحي وراءه ما وراءه من رؤى ومن تاريخ. كيف لي رجل مثل أورسون ويلز أن يتفاعل مع هذه المعطيات؟ رأينا في تجارب مختلفة كيف استطاع أن يجد ولو إلى حين مسالك يغالط بهذه المنظومة القوية حتى وإن كان على حسابه. ومثال مكبث الذي استعمل فيه أورسون ويلز بعض الدهاء، إذ عول على شركة من الدرجة الثانية وأهمها ورغبها في أن العمل هذا لا يتكلف كثيرا، لأن الشاغل الشاغل هو طبعا التكاليف والمردود. ولكن رأينا إنجازه لمكبث بطريقته وكيف كسر عددا من الثوابت ولد ردة فعل رأيناها في البداية رافضة رافضة، حتى من بعض كبار الكتاب مثل أندري جيد. ولكن رأينا بعد ذلك قراءات أبرزت قوة أورسون ويلز، قوة ونظرته الثاقبة وإضافته في نهاية الأمر لمنجز شكسبير انطلاقا من تنزيله في إطار آخر. وما بدا نقصا وما بدا تقصيرا تجلى منجزا إبداعا إضافة في رأي كثيرين، وليس أقلهم أندري بازان المؤرخ والناقد السينمائي، أو جان كوكتو الشاعر والمسرحي والسينمائي كذلك. ما قيل في هذا الشريط يقيم لهذا العمل موقعا هاما في المسرح والسينما معا. هذا أورسون ويلز في بعض مظاهره. سأقترح عليكم اليوم كلاما في السينما، وفي شريط أصبح ما أن بث رمزا علامة من العلامات في مسار السينما بصفة عامة، وأقصد بذلك سيتيزن كين، المواطن كين. وسترافقنا في حصتنا هذه موسيقى وولفغانغ أماديوس موزارت، وأقترح عليكم في البداية أليغرو أساي.

سيتيزن كين، المواطن كين. هذا الفيلم هو أول فيلم لأورسون ويلز، أول فيلم طويل، فلقد كتبه وأنتجه وكان بطل هذا الفيلم إلى جانب ممثلي فرقة ميركوري ثياتر، فرقته، أصدقائه الذين خاض معهم وبهم تجارب في المسرح المشاهد وفي المسرح المسموع، ومثل ما قلنا خاصة في حرب العوالم التي أشرنا إليها. إذن بعد نجاح الفرقة في برودواي والبث الإذاعي المثير للجدل لرواية أو تمثيلية حرب العوالم الإذاعية سنة 38 على مسرح ميركوري ثياتر، استقطبت هوليود ويلز ووقع عقدا مربحا مع شركة آركي بيكتشرز سنة 39، على الرغم من عدم امتلاك أورسون ويلز أي خبرة سابقة في صناعة الأفلام، فقد منح أورسون ويلز نتيجة ما حققه من نجاح ذكرناه حرية إخراج سيناريو واختيار ممثليه، وهو أمر نادر في ذلك الوقت مثل ما أشرنا إلى ذلك. فمعلوم أن هذا الأمر ليس متوفر عند الناس أو عند المخرجين عند السينمائيين، فأنجز إذن، اقترح سيناريو فيلم المواطن كين. وهذا الشريط مثل ما قلت ما أن بث حتى أصبح علامة من العلامات في السينما بصفة عامة. تمتد مقدمة الفيلم على ما يقارب 3 دقائق، أنجز فيها أورسون ويلز ما أراد من طرق في التصوير والإيحاء، من طرق في استعمال الكاميرا وفي نوعية الإضاءات، الإضاءة وتوظيفها، ما يفتح للمتفرج أبوابا ويدخله ويفرض عليه انتظارات. هذه المقدمة التي دامت 3 دقائق تبدأ بحركة كاميرا نرى من خلالها ملاحظة نو تريس باسينج، الدخول ممنوع، ثم تتحرك الكاميرا لتصعد، فنكتشف أن ذلك أمام بوابة قصر. هذا القصر نراه باستعمال الإضاءة الموجهة والأسود والأبيض، وهذا الضباب المحيط بقباب هذا القصر، وكأنها قصر خيالي من عالم آخر. ثم نرى اسمه كسانادو، ومن هنا نلاحظ أن أورسون ويلز له إحالات، فكسانادو تحيل على قصر أنجزه أحد السلاطين المنغول في القرن 13. ثم تتحرك الكاميرا لنرى دائما في صورة مهيبة
ضبابية تبحث على التساؤل عن سحر هذا المكان. نرى أشجار، نرى ما يوحي بالحيوانات، ثم نرى انعكاس القصر على الماء. نحن أمام بركة أو بحيرة أمام القصر. القصر يعمه السواد، وهناك نافذة كبيرة تقترب الكاميرا منها شيئا فشيئا. داخل القصر يد، نرى يدا تملأ الركعة، تملأ الشاشة، وهذا من استعمالات ويلز، هو ملء الشاشة بجزئية، فنحن أمام لقطة قريبة جدا، ان تري غران بلان مثل ما يقال. يد ممسكة بكرة بلورية، تلك الكرة المعروفة التي نجد فيها تمثالا لصورة منزل، وعندما تحركها تتحرك مثل الثلج، تلك الكرة تتحرك الكاميرا نحو هذه اليد، وإذا بها تفتح فتسقط الكرة، تتدحرج على سلم ثم تنكسر. الكاميرا تسير وكأنها فوق ماء وتبحث عن مصدر هذا الماء، ولكن نكتشف في حقيقة الأمر أن ما كان ماء هو في الواقع الماء الذي نزل من هذه الكرة الصغيرة. بسحر السينما تتضخم. إذن يد تسقط، وعلامة، ونرى شفتين كبيرتين تملأان الشاشة، وفوقهما شنب لرجل مسن ينطق بكلمة روز باد، روز باد. ثم الكاميرا تصور لنا في الربع التحتي من الشاشة، وكان ننظر من ثقب الباب، بابا يفتح، تدخل الممرضة، تقف ثم تتجه شيئا فشيئا فتصل إلى الرجل هذا الذي سقطت من يده الكرة البلورية. والإضاءة الخلفية للنافذة تصورها وكأنها ظل تغطي الممرضة جسم جثة هذا الرجل الملقي فوق السرير من الأسفل نحو الأعلى. ومباشرة الشاشة تتحول إلى شاشة تلفاز دون أن نعلم أنها تلفاز، ولكن بموسيقاها، وإذا بشريط إخباري بصورة دون ما انتظار تملأ الشاشة، وبالصوت تلك الأصوات العادية للمذيعين بصوتهم الرنان المعهود باللكنة الإنجليزية، نحن أمام شريط فيه نعي لشارل فوسترز كين، هذا الرجل الذي توفي، وتتتالى اللقطات فتعطينا فكرة على مسار حياته كاملة، لأنه يعيش في قصر زنادو الفخم الذي بناه بنفسه،
وكان من المفترض أن يظل غير مكتمل، أنه كدس في أرجائه عددا لا يحصى من المقتنيات الفنية التشكيلية، من منحوتات، من صور، ولعل بعضها ما زال في الصناديق لم يخرج، لأن هناك تكديس لهذه المقتنيات. ثم صوت المذيع الذي يتكلم عن ممتلكات هذا الرجل، إنه يمتلك 37 صحيفة ومحطة إذاعية وعددا من المباني والسفن والممتلكات الأخرى. ثم بعد ذلك يواصل المذيع الكلام عن سر هذه الثروة. تلقت والدته التي كانت صاحبة فندق صغير عام 1868 سك ملكية لمنجم ذهب مهجور في كولورادو مقابل دين تخلد بذمة أحد النزلاء، وتبين بعد ذلك أنه ثالث أكبر منجم في العالم. ثم يعود الكلام عن كين. من هو كين؟ وسمت مسيرته بالتنوع والتعدد. هناك من اعتبر مسيرته مسيرة شيوعي حينا وفاشيا آخر. هذا كلامه دائما المذيع. أما هو وهنا يختم على الطريقة الأمريكية، فكان يسم نفسه وبكل بساطة بالأمريكي. تبنى كين بين 95 وعام 41 كل المواقف السياسية الممكنة، فكان محبوبا مرة ومكروها أخرى. انفصلت عنه زوجته الأولى ابنة أخت رئيس الولايات المتحدة عام 16، وتوفيت بعد عامين مع ابنهما في حادث تحطم طائرة. ثم تزوج كين من مغنية الأوبرا سوزان ألكسندر التي بنى لها دار أوبرا في شيكاغو، وانتهى زواجهما أيضا بالطلاق. ترشح كين لمنصب حاكم ولاية نيويورك عام 16. هذا كله يذكره المذيع بشكل مقتضب، ولكن يشير أن الفضيحة أن أدت فضيحة في حياته الخاصة، إذ كان المترشح الآخر صوره مع هذه التي ستصبح زوجته، ففشل في هذا الانتخاب ودمر مستقبله السياسي. وبعد انهيار سوق الأسهم 29 بدأت امبراطوريته بالتداعي، وأعلن عبر الإذاعة أنه لن تقوم حرب وتقدمت بسن، ولم يعد أحد يصغي إليه، وتوفي عن عمر يناهز 70. تلاحظون هنا أن أورسون ويلز أعطى سيرة حياة هذا الرجل من أولها إلى نهايتها من الموقع الرسمي، نستطيع أن نقول المتعود عليه في شرائط الأنباء والأخبار في أمريكا.

ما أن ينتهي هذا الشريط الذي اكتسح الركع، حتى نرى ممثل هذه الإذاعة التلفزيون يكلف محققا تومسون ليدعوه إلى النظر في المعنى، معنى كلمة روزباد التي نطق بها كين في آخر ما نطق به. هنا سيتحول الشريط، النقطة الرابطة هو هذا التحقيق. تومسون سيحاول أن يتصل بالشخصيات التي أعرفها سيتيزن كين أو كين ليسألهم عن معنى روزباد، ما هو روزباد. وطبعا كل الشريط سيبنى على هذا المنطق، نحن أمام محقق يتنقل من مكان إلى آخر، ومن يلتقي به يسأله ويطلب منه الكلام عن كين، يتكلم يقول ما يقول، ولكن ينطلق في فلاش باك إذن ومضة تراجعية، يتحول الكلام فيه إلى تجسيد لما كان عليه الأمر أو ما سيرويه. وكل الشريط قائم على هذا التراوح بين السرد والفلاش باك. الخيط الحاكم فيه هو هذا التحقيق الذي يتابعه تومسون. إذن سنرى مع تومسون أهم الشخصيات التي أعرفها كين والتي ارتبطت بها، والتي وقفنا على بعض إشارات إليها في النعي الذي قدم في الشريط التسجيلي الذي انفتح به الفيلم. سيتوجه تومسون في البداية إلى ملهى سوزان ألكسندر في أتلانتيك سيتي. سوزان ألكسندر سنعرف أنها هي زوجته الثانية التي سنعود إليها في بعد، والتي سترفض الكلام في خصوص كين، لكن نراها ودائما استعمل الكاميرا والإذاعة أنه من الأعلى نرى صورة المرأة داخل مقهى متواضع وهي في حالة بائسة تشرب، صورة ذاك الذي فقد من فقدت إمكانياتها وأصبحت يوحي كل الصور بأنها أصبحت مدمنة وفقدت منزلتها. ثم تنطلق ترفض سوزان طبعا مقابلته، فيتجه إلى تاتشر ولي أمر كين ومربيه، وتنطلق المشاهد الاسترجاعية فلاش باك، وأولها يعود إلى 71 و800 و1000. نشهد والدة كين، امرأة شديدة لا توحي بأي أمباتي، بأي تفاعل مع الآخر، وهي تخاطب تاتشر الذي كان يدير ثروتها، ونفهم أنها قررت أن توكل أمرها

0: هي كين والعناية به لي تاتشر. و تاتشر نرى الطفل كين الصغير وهو على زلاجته فوق الثلج يرفض الذهاب والانصياع ومغادرة والديه. طبعا هذه المرأة نرى مرأة حديدية مثل ما يقال، لا تأخذ برأي زوجها الذي هو معارض لهذا الرأي، ولكنه لا يقدر على منعها. إذن هذه الصورة الأولى، وكين الطفل سيضرب تاتشر بزلاجته، وهذه الزلاجة لا أهمية لأن سنراها في نهاية الشريط، تبدو جزئية أو تفصيل من التفاصيل. بعد ذلك نرى إذن نوع من الاختزال في الزمن، سيكبر، سنرى في لقطات سريعة الكبر إلى أن أصبح وصل سن 25 سنة وقد توفي والده. إذن سيرث هذه الثروة الكبيرة. كين سيعلن أنه ما يعنيه هو مجلة The Enquirer المحقق التي يريد أن يديرها بنفسها، مستخدما أساليب مبتكرة في الصحافة والتحقيقات. وطبعا هناك مجموعة من اللقطات اللافتة عندما يدخل إلى مجلس تحرير هذه أو مكتب تحرير هذه المجلة، يجد المحرر العام وكذا متعودين على طرق، فهو أول مدخل أول دخول يدخل إلى مقر المجلة ومعه أثاث الإقامة، فسيأخذ المكتب مكتب رئيس تحرير وسيصبح مقيما في هذا المكتب. طبعا تتصورون حالة الصدمة وحالات الإضحاك لكن نرى أن الرجل أن كين يعرف ماذا يريد، وهو إذن يصدم كل الناس، وبالفعل يبقى في يعني يستقر في هذا المكتب. تنتهي الومضة التراجعية ويعود، يذهب تومسون لرؤية بنشتاين الرجل المقرب من كين. هذه يتكلم بنشتاين عن استحواذ كين على صحيفة The Enquirer. نشهد كين يستقر في مكتب الصحيفة، إذن من السرد إلى التصوير، وكيف يقيم فيها ليلا نهارا، وأهم شيء يكتب وينشر بيانا للمبادئ التي ستقود الصحيفة، والذي يتعهد فيه بالدفاع عن حقوق المواطن وقول الحقيقة دائما. وسرعان ما كتب هذا حتى طلب منه بنشتاين أن يعطيه المخطوط ليحافظ عليه، وسرعان ما نجحت هذه المجلة في اكتساح سوق الصحافة. ونرى إشارة خلال عدد النسخ المباعة بالطريقة المعروفة في السينما، إذن لقطات متسارعة فيها أرقام وفيها الجريدة وهي تدور والجريدة وهي تباع المعلومة. ونعلم أنه في آخر هذا سيعلن عن زواجه من إيميلي نورتون، ابنة شقيق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. تنتهي الومضة التراجعية وتكون العودة إلى الحاضر من خلال ذهاب برينزينشتاين شرحه لكلمة روزباد، إلى احتمال أنها تعني شيئا فقده كين. إذن لأن دائما تومسون هذا المكلف هو يلتقي بمن كانت لهم علاقة بكين ليفهم ما المقصود بروز بيد. إذن هذه الومضة الترجمية تعود، إذن اللقاء ليقول أنه لا يفهم، لكنه ينصحه بالذهاب لمقابلة لالاند وهو زميل كين السابق في المدرسة وصديقه المقرب قبل خلافهما. يذهب تومسون إلى مستشفى هانتندون الذي يقيم فيه لالاند الآن. يخبر لالاند تومسون بأنه كان لكين تصرفات غير رقيقة، وكان يتميز بنوع من العظمة أو الاعتداد بالذات، ولم يكن يكشف أي شيء عن نفسه، وكانت لديه آراء متعددة ومختلفة. هذا في نقاش مباشر، لكن هذا يأخذنا إلى الومضة التراجعية الثالثة. يروي لالاند قصة حياة كين الزوجية مع زوجته الأولى. كان لا يتقابلان إلا على مائدة الإفطار الصباحي. كانت إيميلي تنتقد زوجها من أجل تكريسه كل وقته للصحيفة، وكذلك لنشره مقالات تتهجم على خالها وعمها الرئيس. وفعلا هذه الطاولة إلى غير ذلك، مع العودة إلى الحاضر، إذا تنتهي الومضة التراجعية، كان كين يتوق للحب لكنه لم يكن قادرا على أن يمنحه. هذا كلام لالاند وحكمه على صديقه كين. الومضة التراجعية الرابعة، فلاش باك الرابعة، يروي لالاند لقاء كين ذات ليلة في شارع مع امرأة غريبة تدعى سوزان ألكسندر. كانت تعاني من ألم في أسنانها، ودعته إلى منزلها. كانت تعمل في قسم الموسيقى بأحد المتاجر، وكانت تطمح لأن تصبح مغنية خلال حملته. إذن من الحكي إلى التصوير، ويذهب معها كين، وستستعمل هذا اللقاء مع هذه الفتاة التي تحلم بأن تصبح مغنية، ويسمع صوتها وصوتها محدود، ولكنه يعجب بها. انتقد لالاند كاتب عمود الدراما. طبعا سنرى أن هذا لالاند دائما في علاقة معناها نزاع مع، نظرا لأنه يعرفه صديقا ثم يعرفه أصبح عرفه حاكما بوسيلة إنتاجه، إذن فالوسيلة الإنتاجية يترزق بها، إذن فكانت هذه العلاقة علاقة ليست سوية. ويبرز ذلك من خلال أعطائه رأيه بدون ما أخذ بعين الاعتبار علاقة هذه المغنية التي ستصبح زوجة كين، ويصل الخلاف بينهما إلى حد أنه، هذا بعد التقدم إلى الانتخابات وفقدانه أو خسارته في هذه الانتخابات نتيجة الفخ الذي نصبه له غريمه السياسي الحرفي العارف بكيفية الإيقاع بالخصوم، فصوره وأجبر هذه المغنية على أن تكتب كلاما وتقر بأنها لها علاقة بهذا المترشح الذي يدعي أنه دافع عن العمال، في حين أنه يعيش فسادا أخلاقيا إلى غير ذلك من تلك الوسائل، ويؤدي يعني، وهذا نراه مشكلا في ومضة تراجعية قوية. نرى أن زوجته تأخذه إلى الشقة وتنكشف الأمور، ويفرض عليه أن يتخلى على الترشح، ويرفض كين، لكنه يفشل نظرا لأن إفشاء هذه العلاقة المزعومة قلبت الموازين وجعلت الناس ينتخبون هذا الفاسد الحاكم. إذن وهناك لقاء بينه وبين صديقه لالاند هذا، الذي فيه وهو يلعب دور كاشف الحقائق كين فاضحه، يدور بينهما حوار شديد قوي، فيقول كين أن هؤلاء الناس لم يفهموا أني أتيت لخدمتهم وكذا، فيقول لو أنت تفكر وكأنك تعطي، أنت تجازي الناس، أنت لا تتكلم عن الناس باعتبار أن لهم حقوقا، وإنما كأنك أنت الذي سرقتهم من الحقوق، أنت لا تفكر إلا في أنت، في أناك دون غير. ويكون أتى سكران طبعا، يقول أنا سكران، ويقع في التلاعب بعبارة سكران، ويقول أنا كذلك سأسكر سوف لن يغير أي شيء، ويطلب منه أن ينتقل إلى شيكاغو، أن لا يبقى هناك. وفعلا يقول له أنت اذهب إلى شيكاغو. إذن هناك قطيعة مع للاند. المرة معناها بعد ذلك الفلاش باك الخامس، تروي سوزان دروس الغناء الشاقة التي أجبرها كين على تحملها، وليس هي التي من أراد أن تصبح مغنية مشهورة. بعد فشلها في ظهورها في الأول في شيكاغو، تعرب عن غضبها من مقال للاند، وبين قوسين هذا المقال كتبه عندما أتى كين إلى فرع مجلته في شيكاغو، وجده كتب جزءا من المقال ولكن وضع فيه أفكاره الأساسية، ثم نام فوق الآلة الكاتبة، وكان الناس ينتظرون أن يعطيه المقال لأنه هو الناقد الأدبي أو الناقد الدرامي. فقرأ كين المقال ووجد فيه تهجما على شديدا على زوجته هذه المغنية التي يريد أن يبنيها، وأخذ المقال وأنهاه، كتبه كين بذاته، ولكن بنفس روحي المقال الذي كتبه للاند. لا ننسى أن للاند طلب مخطوط البيان الذي أعلنه كين عندما بدأ في إدارة مجلة المحقق التي يملكها. فرد الفعل أفاق من السكر، فقال طبعا سيغير فحوى المقال فيجعله إيجابيا، فيقول له رئيس التحرير لا بل أبقاه، فيقول إنه يريد أن يثبت أنه على عهده، وكذلك يبرز شخصيته من جديد. نلاحظ هذه العلاقة المتشنجة بين الرجلين. مع العودة إلى الحاضر ينتهي إذن الفلاش باك، الومضة التراجعية، نحاول نعرف مزيد عن روزباند التي لا تعني شيئا بالنسبة لسوزان تومسون، وتدعوه إلى الذهاب إلى العودة إلى القصر واستجواب ريموند كبير خدم زنادو الذي عمل لدى كين لمدة 11 عاما. وكالعادة نلاحظ أن الكاميرا ترتفع من موقع سوزان والنحو الأعلى، ونتتبع الكاميرا فنرى جسرا، بناية عالية، وإذا بنا في القصر. فنية الخروج من المكان وحركة الكاميرا عجيبة عند أورسون ويلز المخرج. إذن العودة إلى قصر، القصر لنراه ممتلئا بالأشياء. فتعود ريموند طبعا كالعادة يسرد، ولكن فلاش باك كيف كانت النهاية وكيف وجد المواطن كين نفسه وحيدا، هذه الغطرسة التي يريد أن يفرض ما يريد حتى على بشكل يعتبره إيجابي، فهو يريد أن تصبح أن تنجح ويوفر لها ما تريد سوزان، وإلى حد أنها قررت الانتحار طبعا ينقذها وتخرج من ذاك الذي من النعيم الذي كانت فيه بين ظفرين الذي فرضه عليها سيتيزن كين. هذا الكين، ونرى في نهاية الأمر هذا القصر بكل ما فيه من تراكمات ومراكمة ممتلكات لم تفتح، وفي في حركة من الحركات نرى أن بعض الأثاث ألقي في النار حتى يعني يتخلص منه، ونرى تلك الزلاجة التي استعملها الكين وهو طفل ألقي بها، وإذا في ظهرها مكتوب روز باد. تركز الكاميرا على هذا هذه اللقطة في نهاية الأمر، روز باد التي ذكرها كين والتي يبحث عن معناها هي في حقيقة الأمر هي ماركة مسجلة للزلاجة الثلجية التي كانت عند كين الطفل. ومن جديد الظلمة تعود، ونعود إلى بصورة تراجعية وبنفس الاستعمال الإضاءات نعود إلى القصر، نتذكر الصورة الأولى، نرى الباب، نرى كا كبيرة، ونرى داخلها الدخول ممنوع. كل ذاك المناخ وتلك الصورة وتلك العتمة والضباب لتقف الصورة في النهاية، وينتهي الشريط عند هذا. طبعا هذا الشريط ترك مثل ما قلت أثره، لأنه في عهده استعمل الفلاش باك بشكل دقيق ومركب. هناك مستويات في خطاب الشريط، مستويات فيها المباشر وفيها المبطن، فيها إحالات على الماضي وانفتاحات على الآتي، وسخرية من عظمة وعنجهية المال وأصحاب المال، السلطة وأصحاب السلطة، وكذلك إبراز للا معنى الحياة إن شئنا. هذا الشريط يطول الكلام فيه، لكن يطيب النظر إليه والتمتع بالإيقاع الذي أحدثه أورسون ويلز بين البلان سيكونس اللقطات الطويلة وبين اللقطات القصيرة، وكذلك بين هذه الإضاءات التي تعيدنا إلى المسرح وتعيدنا خاصة إلى العهد التعبيري. نعرف الألمان باستعمال الإضاءة القوية التي تشق الظلام دون أن تنفيه. منجز آخر يبرز أورسون ويلز سيدا للغة السينمائية كما كان سيدا للغة المسرحية. السادة والسيدات، إلى أن يجمعني بكم لقاء آخر، أرجو لكم الصحة والعافية. تحياتي.
1: مسرح
2: مسرح
1: أرخبيل
2: أرخبيل
1: أرخبيل المسرح أرخبيل المسرح،
2: أحاديث حول المسرح وفيه. أرخبيل المسرح مع
1: محمد المديوني.
3: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: دروب والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب.

0: دروب دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب دروب مع سفيان العرفاوي. سفيان العرفاوي،
1: أهلا وسهلا بكم إلى الإذاعة الثقافية في برنامج دروب في هذه الأمسية التي تنطلق الآن إلى حدود الساعة الخامسة. سنحاول أن نركز الكلام فيها حول العدد الجديد لمجلة ضد السينما، المجلة الشهرية التي تصدر من الجزائر، وهيئة التحرير فيها حمدي حكيم مدير مسؤول النشر، بتول فاطمة الزهراء رئيس التحرير، سي محمود جمني مستشار تحرير، سي محمد الطاهر عيساني المراجعة والتدقيق. هذه المجلة التي تعهدنا مع في الجزائر وفي تونس أن نرافقها في كل عدد، ونحاول أن نسلط الضوء على هذه المجلة من خلال هذه الأقلام وأيضا هذه المساندة الإعلامية. سعيد جدا أن تكون بعد قليل معنا فاطمة الزهراء ومحمد حكيمي، ولكن حكيم عفوا، ولكن الآن مع صديقنا العزيز مستشار التحرير سي محمود جمني وأستاذنا الكبير الأستاذ كمال بن وناس لتسليط الضوء على هذه المجلة. سي محمود، مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية.
2: سهلا سيدي سفيان، شكرا على هذا الوفاء، خاصة وما هذا بغريب على إذاعتنا الثقافية التي تساند كل عمل ثقافي مهما كانت قيمته، طبعا مهما كان عمره عفوا، ومهما كانت الأشخاص التي وراءه. أنا سعيد بأن ألتقي بأصدقائي وعلى رأسهم أستاذنا وشيخنا وقدوتنا سي كمال بن وناس.
1: كل الشكر لك، وبدوري سعيد ومتشرف ومبتهج أن نلتقي بأستاذي أستاذ كمال بن الناس الذي رافقنا في إذاعة تونس الثقافية في برنامج السينما حياة، وكان كما قلت شيخ المعرفة في هذه الحصة وفي هذه الإذاعة، وكم نفتقده كثيرا في إذاعتنا إذاعة تونس الثقافية من خلال تلك التحليلات العميقة والإضافات النوعية. ولكن دوما سي كمال كما الغيم أينما يكون يهطل معرفة ولطفا وسخاء. سي كمال مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية.
3: أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا سفيان، وهلا سي محمود.
1: كل الشكر لك أستاذنا العزيز سي كمال. أنطلق معك سي كمال بعد إذن سيد مستشار تحرير سي محمود الجمني. هذه المجلة التي تعلن في عنوانها أنها ضد السينما، ولكنها في قلب في عمق السينما، ما أهمية أن نواصل ما بين قوسين هذه المقاومة، هذا النضال، في أن تكون هناك نشريات خاصة إلكترونية تعنى بالسينما بهذا العمق وبهذه الجدية أستاذ كمال؟
3: شكرا أستاذ سفيان. والله أنا وقت طلعت على العدد الأول من هذه المجلة يعني كان لي سرور كبير جدا وغبطة، لأنه حاجتين. أولا احنا في تونس الوقت الحاضر نفتقد إلى معناتها مجلات مختصة حول السينما، معناتها مدة توا 3 أو 4 سنوات ما عناش إنتاج نقدي مسترسل، معناتها يتلقى فيه النقاد إلى غير ذلك. الناحية الثانية اللي هي معناتها يعني أبهرتني هو البعد المغاربي اللي موجود، يعني مجلة يعني يقع يعني نشرها في الجزائر ورئيس تحريرها تونس، ولم يبقى إلا المغرب، أو لا معناتها فريمون معناتها شيء يعمل كيف، فقط نظر على الأمور الظروف العالمية والجهوية. يعني هناك يمكن نتمناه أن معناتها تتطور هذه المجلة إلى ذلك البعد المغاربي، هذه من ناحية. من ناحية ثانية لاحظت اللي المواضيع والإشكاليات جيدة في مستوى راقي جدا، وهذا نقوله مش على خطر أنا شاركت في عدد واحد من هذه المجلة، يعني حول موضوع الطعام في السينما، يعني ذلك تلك المواضيع اللي هي مش متداولة، يعني قاعدة تقرأ أو تطلع أو تحلل السينما من نواحي جديدة فيها طرافة وفيها شيء من الجرأة، يعني على جميع المستويات. ثم الناحية الثالثة اللي لا تقل أهمية هو ذلك البعد مش النقدي يعني المباشر، يعني حول يعني توزيع فيلم جديد، لا، هي معناتها مجلة فكرية، حقيقة فكرية، يعني تأخذ السينما كأرضية لتفكر في إشكاليات يعني هامة فلسفية واستيتيكية ومعناتها فنية اللي تعطي ذلك الغذاء وذلك المادة لازمة لا للنقاد ومعناتها ولا السينمائيين بل لكل إنسان له شغف بالثقافة، الثقافة ككل، لأن الثقافة ما تتبنيش على سينما فقط أو على المسرح أو كذا، هي هو تلاقح وترابط بين مختلف معناتها التعابير الفنية. هذه الناحية الأولى اللي أنا حبيت نعبر عليها في أول هذا اللقاء.
1: نعم، كل الشكر ليك أستاذ كمال بن الناس. نواصل معاك ونواصل مع سي محمود الجمني مستشار تحرير لهذه المجلة، العدد السادس سي محمود. وأعتقد أنه معنا بدأنا نقترب من مرحلة النضج ومن مرحلة الثبات والمواصلة، لأنه تعرف أكثر الأشياء تبدأ في خاصة في المجلات عدد اثنين وبعد تنتفي كل الأسباب. قد يكون أكيد أنه ثم مغامرة وأيضا ثم قوة في أن تستمر هذه المجلة في عددها السادس، وإن شاء الله في أعداد قادمة أكيد جدا سي محمود.
2: سبب هذا التواصل هو يستند إلى اثنين. أول حاجة عرف الشباب، الواقع أود أن أثني وأثني على باعثي المجلة سي عبد الحكيم حمدي والسيدة بتول. عرف الشباب هذا شيء، والشيء الثاني هو حبنا جميعا للسينما مهما كانت اختلفت الأعمار والأجيال والأقطار. وأود أن نتفاعل مع سي كمال الذي رأى أن مولد هذه المجلة هو مولد مغاربي في المغرب الوسيط يعني الجزائر. بالتالي أن السينما من حيث الكتابة من حيث المجلة تبقى دائما همزة وصل وجسر تواصل بين شعوب هذه المنطقة، وربما حتى أكثر شوية لما نشوف بعض أقلام من عمان ومن مصر وفي هذا العدد بالذات حتى من العراق، أن الجسر يمتد إلى أقطار أخرى. ونتمنى أن إخواننا المغاربة ونحن نعرف ماذا عندهم من طاقات إبداعية في النقد، لو أنهم ينضموا إلينا بصفة متواترة. المجلة ولدت، هذا نخلوه لكم نخلوه لكل قارئ، هل ولدت وهي قائمة الذات أم أنها ولدت بداياتها محتشمة؟ أعتقد لا، كما ذكر في كمال وأنا أحييه على هذه الرؤية العميقة لمحتويات المجلة. أعتقد أن المجلة ولدت متكاملة وصلبة العود، صلبة المحتوى عفوا، وهذا ما يجعلنا هو رهان يجب أن نكسبه حتى الفائدة في الاستمرارية، ليست الولادة ثم الانتفاع والغياب، بالعكس الاستمرارية هي مطمحنا جميعا، قراء قبل كل شيء، مساهمين في هذه المجلة ومشرفين عليها، المهم بالأفكار والمواضيع الجريئة والمستجدة والجادة عفوا، هكذا نضمن ديمومتها ونضمن نجاحها. وهذا يرجع فيه الفضل دائما إلى كل المحررين وكل المساهمين في أعداد المجلة المتتالية.
1: نعم، بعد قليل التحق بنا الأستاذ محمدي حكيم مدير مسؤول النشر والأستاذة بتول فاطمة الزهراء رئيسة التحرير، لكن قبل ذلك أحاول أن نذهب أعمق في الفكرة في المشروع في المجازفة معك سي محمود جمني ومع أستاذنا العزيز سي كمال بن الناس. سي كمال، ذكرت كلمة وملاحظة أعتقد أنها من الأهمية بمكان وجب أن نقف عندها، وهي أنها مجلة تفكر في السينما. نقف قليلا عند هذا المفهوم، عند هذه الفكرة، عند هذه العتبات، لأنه عامة ما تكون السينما في سطحها الأول الجماهيري الشعبي للشعب الكريم هي فقط مسألة ترفيهية، ولكن هذه المجلة أعتقد أنها تفتح الزاوية الأخرى، البوابة الأخرى في التفكير في السينما.
3: شكرا. في هذا الموضوع الأساسي اللي تمتاز به المجلة واتجاهها معناتها اللي اخترته. لماذا؟ لأنه السينما بعد أكثر من 120 أكثر 140 سنة من معناتها من وجوده أصبح مادة دسمة تعطي الفرصة للمفكرين، وهذا موجود في كل القارات، مادة دسمة للتفكير عن ليس ما معنى السينما واتجاهات السينما، هذا شيء مفروض منه ولا بد من التفكير به معناتها دائما، ولكن هي مادة تتحدث عن الإنسان ككل اللي هو في تحديات كبيرة مع الزمن، مع التاريخ، مع تطور التكنولوجيات، مع علاقة الإنسان مع الطبيعة، يعني مواضيع اللي هي تتناغم مع معناتها المواضيع اللي يدرسها كل المفكرين في العالم، الأمور الاقتصادية إلى غير ذلك. يعني هذا الاتجاه اللي يمكن يعطي تو المجلة مثالة حديثة المنشأ معناتها تتطور، لأنه ينتحثوا على الفكر لابد توا بعد تالي يمكن حتى إنجاز بعض الحوارات مع المفكرين انطلاقا من مادة سينمائية. وخاصة أنه هذا اللي يهمني في المجلة هو أنها لا تكتفي بمعناتها يعني الوضعية الحالية للسينما أو الإنتاجات الحديثة، بل هي تمشي إلى الذاكرة السينمائية ككل، لأنه ما تعرف يعني ديما الفكر يحبذ ما يعبر عنه بالأركيولوجية، الرجوع إلى الحفريات، إلى ما، لأن الفيلم اللي موجود توا ما نجمو نفهموه ونحلوه إلا بالرجوع إلى معناتها الجذور متاعه، والجذور متاعه موجودة في التاريخ بطبيعة الحال وفي الفكر وفي أمور السوسيولوجية، ولكن كذلك الجذور متاعه موجودة في السينما اللي سبقته، لأن السينمائي ما يبداش على خطر هو يشد كاميرا ويصور، هو متأثر بعديد الأفلام والاتجاهات والمدارس السينمائية والفنيات إلى غير ذلك. هذا يخلينا نشوفوا اللي الاتجاه اللي تحب تأخذه المجلة ينبع من الرجوع إلى الذاكرة السينمائية ككل، وإلى السينما كمادة أركيولوجية لابد من الغمس فيها إلى غير ذلك. لكن ثم ناحية ثانية حبيت سفيان نذكر بها، لأن هذه المادة ولو توسي محمود ذكرنا اللي المجلة ليس لها بعد مغاربي فقط، لها بعد عربي وهذا شيء جميل، ولكن حبيت نقول اللي تجربة اللي موجودة ولو دين المقارنة معناتها ما هيش ديما معناتها يعني بيرتينوت، ما هيش ديما معناتها صائبة، كيت سينما الكراسات السينمائية المعروفة الفرنسية هي باش يكون عندها معناتها بعد أوروبياني، أصبحت تترجم إلى على الأقل 3 لغات وتوزع، هناك كيت سينما تخرج في فرنسا توزع باللغة الإسبانية في إسبانيا، توزع باللغة الإنجليزية، وتوزع باللغة الألمانية، وخاصة مع الانتليجنس ارتيفيسيال هذه معناتها يعني الذكاء الاصطناعي، أصبحت من السهل أن الترجمة تقع بسهولة ولو فما قراءة أخيرة. يعني هذا احنا ماذا بينا، وخاصة احنا في العالم نحب الشيء اللي ننتجوه يوصل وراء الحدود معناتها المغاربية ولا حتى العربية، معناتها إذا كانت يقع ترجمتها إلى الإنجليزية أو الفرنسية يكون شيء كبير، لأنه نقوله ما وشي معناتها هكاكة يعني هكاكة وبرا. يعني أنا لاحظت العديد من المقالات لها مستوى راقي جدا جدا جدا، لابد من يعني أعطاء يعني دفع جديد حتى تكون التوزيع متاعها أكثر عدد أكثر من البلدان.
1: نعم، ملاحظة قيمة جدا استاذ كمال بن ناس. نوصل معك في سؤال اخر فقط لو سمحت، ولكن نمشي لسي محمود. سي محمود اللي ذكره سي كمال في المرحله الاولى من التدخل العميق نتاعو هي مساله انه هذه السينما تفكر، هذه المجله تفكر في السينما، لا تقدم المساله بشكل سطحي ولكن تحاول ان تعبر الى السينما من خلال الافكار. وفي ذلك مثلا في رؤى سينمائيه في هذا اخر العدد اللي بعد تقدم فاطمه وتقدم المحتوى نتاعو، نذكر ان المجله اسمها ضد السينما، وفي هذا الركن في هذه الزاويه رؤى سينمائية مع عامر طارق الجزائر ضد السينما، رولان بارت أنا لا أحب السينما. كأنه مجلة قائمة على الاستفزاز الإيجابي وعلى الحفر العميق كما كان يحكي الأستاذ كمال بن ناس.
2: فعلا هي بدل أن نكون ككل صحف السيارة صحف طفل، ننتقل إلى حالة نوع من التحدي، وهذا التحدي لن يكون إلا فكريا بمعنى واحد، المشاكسة الخلاقة، المشاكسة التي تشد الانتباه القارئ. ولن توجد هذه المشاكسة إلا بالتطرق إلى مواضيع خلينا نقول إما مسكوت عنها أو مغيبة أو مجهولة، مثلا من خلال أعداد الملفات. طبعا على سبيل المثال الحيوان في السينما، ما هي وظيفته؟ هذا شيء أيضا ننتبه إليه. دور الموزع والموزعين ودور التوزيع الآن هو أيضا عرف نقلات عديدة. إذا لم نتناول بالدرس بالكتابة عفوا هذه المواضيع الملتصقة بسيما فنحن سنبقى تقليديين، وبالتالي

0: سي كمال، هذه المجلة وهي تحتفل بعددها السادس، أعتقد أنه درس في المثابرة ودرس أيضا في الإصرار والمقاومة. للأسف إذا توفرت إيرادات طيبة من حسن الحظ أن تولد المشاريع، ولكن في تونس للأسف معناها أصبحنا نتنبأ بحمل كاذب. في كل مرة تكون هناك أمال وأحلام، مجلة شاشات والعديد من المحاولات، ولكن اندثرت. ما الذي ينقصنا في تونس كي نؤسس وتنتظم عملية تأسيس لمجلة مختصة في هذا الشأن؟
1: والله موضوع كبير سي سفيان. يعني هو فما حاجة هم يسر لابد من ذكرها قبل كم تسمح بالإجابة على سؤالك. هو أنه هناك فرق بين الفيلم والسينما، بين الشريط والسينما. الفيلم سيني با لو سينما، السينما سي با لو فيلم. يعني إيش معناتها؟ بين العمل الأثر تاع شريط وبين ما يسمى القارة السينما أو السينما ككون، هناك فرق شاسع. يعني الشريط هي نقطة في بحر، قد تغذي بطبيعة الحال الكون كامل، وفي بعض الأحيان تكون في جدلية مع هذا الكون. لذلك عليش المجلة أنا هيك نفسرها، ما معنى ضد السينما؟ يعني ذلك الحوار الذي لابد منه، أنه مش حوار متاع تكامل ومجاملة، بل هو حوار في نوع من الحدة وساعات من التصادم. لأن غالبا والفترة الأخيرة في تاريخ السينما هناك تصادم كبير بين المنطق التجاري وهيمنة التقنيات الجديدة ورغبة ما يسمى السينمائي الأوتور، السينمائي المؤلف. يعني كيف يمكن للسينمائي المؤلف يقاوم ذلك الهيمنة، هيمنة المال وهيمنة التقنيات، ويدخل فك المول، فك القالب معناتها الموجود، والعملية الكل متاع الإبداع هو في هذا التصادم وهذا الحوار وهذا يعني تضارب، ما نقولش المصالح ولكن تضارب كيف يقولوا معناتها الكونسبسيون، تضارب
0: التصورات المفاهيم
1: نوعا ما. هذه الناحيه الاولى. الناحيه الثانيه، لماذا ديما في تونس يعني المجلات المختصه لا تعمر كثيرا؟ أنا أقول السؤال سهل وصعيب. سهل لأنه لابد من معرفة معناتها القارئ، لمن نكتب، لمن نكتب، وهل هناك قارئ حاضر باش يقرأ ويطلع وباستمرار، وتخلق منه هذيك الرغبة الملحة أنه في كل آخر أسبوع ولا كل آخر شهر ولا كل آخر يعني ثلاثية يمشي يشوف المجلة. أنا نعتبر اللي هناك معناتها يلزم فما استراتيجية. يعني لابد، مش معناتها استراتيجية اللي القاري شكون القاري في تونس؟ القاري في تونس معناتها نوعين، النوع اللي يقرأ لأنه مثقف، والنوع الثاني يقرأ لأنه قدام المجلة يأخذها، والنوع الثالث اللي هو باش يتفرهد يعني للتسلية. أنا شو نقول؟ المجلة يكون عندها الذكاء الكامل أن تحاول أنه توري شكون القارئ وتوصل له. أنا أعطيك مثال. أنا كيف نجي مجلة نعطيها ثلاثة أبواب، كان تسمح نطول في الحكاية؟
0: بتبيع مهم جدا سي كمال، تفضل.
1: أنا ثلاثة أبواب. أولا الأحداث بسهولة، وبالنسبة لي الوقت هذاك القارئ هو ذلك التلميذ في الثانوي. أنا معناتها نعلم شنو المهرجانات اللي قاعدة تصير في الشهر الفلاني في العالم، ولو معناتها معوني ما مشينا لهم ما نعرفوش شنو وكذا، لكن توا بالتقنيات الجديدة لا معناتها مش نعرفوهم برك، احنا نعرفو حتى البرنامج متاعهم. أنا نعطي سرد لهذه المهرجانات وما وقع فيها وما هو الفيلم وكذا، سرد، لأنه هذيك وقت اللي نقرا السرد نتاع

0: المهرجانات راهو يقع مخيلة عند القارئ البسيط اللي هو ياخو معلومات بسيطة سطحية نوعا ما. وهل السينما العربية موجودة أو غير موجودة؟ فالمعلومات هذه تخليه يفكر ببساطة شديدة. النوع الثاني اللي هو قدامه المجلة موجودة وكذا. أنا نقول فما فيلم تونسي وفما فيلم مغربي وفما فيلم جزيري أو فيلم معناتها بتاع البلدان هذوما دولا ديسبورا اللي هو موجود وخرج وكذا. نعطيه المعلومة وما نقولش تحليل كبير. التحليل معناتها بسيط. هذوما كلهم معناتها صفحتين. مش مشكلة 3 صفحات. والبقية ندخل إلى الأشياء اللي هي كنا تحصل عليها يعني التحليل. يعني ما يلزمش تكون المجلة معناتها تبدأ فيها كان التحليل فقط والأمور الذهنية والفكرية. لأنه الطالب في الثانوي ما مسهاش لأنه حتى على مستوى اللغة ومستوى طريقة التفكير والتحليل ما هيش مستساغة بالنسبة له هو. يعني فما استراتيجية ألفوا بيداغوجيك ولكن زادو ماركتينج. باش نقول اللي أنا راني التلميذ عن حاجتي به والقارئ العادي حاجتي به والمفكر اللي هو ذاك حاجتي به أكثر. ولكن هالأشياء هذه تتكامل شيئا فشيئا حتى تبدأ يوقع نوع من الحوار البسيط معناتها بين هالثلاثة أنواع من القراء. هل احنا قادرين باش نعملوها؟ أنا نعتبر قادرين. ولذلك تكون الفريق اللي يعمل في المجلة لا يكتفي من باش يرمبلير لي باج هاكا فما مجلة خرجت. لا، يلزم معناتها دقة في اختيار هذه المنهجية وتسلسلها إلى غير ذلك. احنا نعرف توا في بعض المجلات، سمح لي ديما المقارنة مع الغرب، هناك بعض جرائد كبيرة في أوروبا تخرج شهريا معناتها نسخة يعطي فيها معناتها تقييم كامل أو ريزومي على أحداث الشهر خاصة لتلاميذ ثانوي بطريقة بسيطة وفيها تحليل لأشياء معناتها اللي القارئ العادي ما يشوفهاش خاطر يعرفها أو ما هوش حاجته بها على مستوى الأمور السياسية، على مستوى الأمور الاقتصادية. ديما الرجوع لتفسير بعض المفاهيم وبعض المفردات اللي هي قد نستعملوها احنا بطريقة عادية لأن نعتبرها كذا، ولكن بالنسبة القارئ المتوسط أو التلميذ لابد من التذكير بها. وهذيك علاش نقول المجلة لها صبغة بيداغوجية وصبغة إعلامية وصبغة ثقافية فكرية.
1: كل الشكر لك سي كمال، واكيد انه قبل ما تقدرنا سي محمود عنده تعقيب على هذه الافكار المهمه. السيد مستشار التحرير سي محمود،
2: تعقيب سريع. انا نشكر سي كمال على هذه السنافه التيبولوجيه الثلاثيه، لم تكن غائبه على ذهن اصحاب المجله، بالتالي نعبر عليها بمفهوم عادي يومي. الطعام لكل الأفكار، لكل من تقع بين يدي هذه المجلة سيجد فيها النصيب ولو كان مقتضب تعريفي إعلامي إخباري، في مرتبة ثانية أكثر تحليل، وفي مرتبة ثالثة كما افترت أنت سي كمال هناك مقالات ترتقي ربما حتى إلى حد أو تضاهي قليلاً المعرفة الأكاديمية والكتابة الأكاديمية.
1: شكرا لك سي محمود. تبقى معنا باش نستقبل فاطمة الزهراء ومحمد حكيمي من الجزائر لمواصلة الحديث حول هذه المجلة ضد السينما. أستاذنا العزيز دكتور كمال بن الناس، دائما ما تبعث العمق والفكر في حضورك وأيضا المتعة الفكرية والبهجة. سعادة جدا سي كمال أنك كنت معنا، وسنسعد أكثر إن شاء الله في قادم الأيام، إن شاء الله في شبكات قادمة، أن يعود معنا كمال بن الناس لكي يضيء ولكي يقدم من تلك الربوة السينمائية الكثير والكثير من الأفكار والكثير من الخبرة. كل الشكر ليك صديقنا وأستاذنا العزيز الدكتور كمال. شكرا. يتواصل هذا اللقاء على موجة الإذاعة الثقافية هذا النغم، ثم نواصل هذه الرحلة من برنامج درو والذي نخصص جزء منه إلى مجلة ضد السينما، المجلة الجزائرية التونسية. معنا الأستاذ محمود الجمني مستشار التحرير، وكان معنا أستاذنا العزيز الناقد الكبير سي كمال بن والناس للحديث حول هذه المجلة. الآن سنذهب إلى الجزائر مع محمدي حكيم ومع فاطمة الزهراء من أسرة التحرير لمواصلة الحديث حول هذه المجلة وحول العدد الأخير. أرجو من سي محمود أن يبقى معنا، نسمع هذا النغم ثم نستقبل المكالمات الهاتفية.

يبقى بيعي الدواء، وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأجل العشق ببيع الدواء. من نظرة لقيتني صريع الهوى، من نظرة لقيتني صريع الهوى. يا

شفايفه قمر، ضحكة لها بالودن ابتسامة القبر، وخدود العطاش في يوم المطر. وانا ياللي كنت طبيب الهوى، ولأن عشت ببيع الدواء.

0: دروب دروب، والدرب تصنعه الخطوات، والدرب نور الحياة ونغم الأغنيات. دروب مع سفيان العرفاوي.
1: نجدد الترحيب بكم على موجة الإذاعة الثقافية، ونواصل هذه الرحلة الإذاعية لمحاولة أن نقدم العددين الجديدين لمجلة ضد السينما. منذ قليل كان معنا الناقد السينمائي الأستاذ كمال بن الناس للحديث حول هذه المجلة المحترمة والعميقة، ويبقى معنا سي محمود الجمني مستشار التحرير. الآن تلتحق بنا فاطمة الزهراء وحكيمي محمدي، حكيم حمدي عفوا، عن أسرة التحرير للحديث حول هذه المجلة التي التزمنا معها أخلاقيا وثقافيا أن نساند هذه المجلة إعلاميا كلما توفر لنا العدد. نحاول أن نسلط عليه الضوء، أن نلقي الضوء على عدد من المواضيع المقدمة في هذه المجلة. أشكر الأستاذ حكيم محمدي الذي أرسل لنا الأعداد، ولكن نظرا لأنه كنت في إجازة لم يتسنى لي أن نسلط الضوء على العددين الفريتين الخامس والسادس، ولكن هأننا نتلافى برعاية من صديقنا سي محمود الجمني وأستاذنا العزيز، نواصل هذه الرحلة. سي محمود، كلمة حول هذا الشباب المنشأ لهذه المؤسسة، هذه الروح، فاطمة الزهراء ومحمدي حكيم.
2: هذا الشباب وهذين الشابين هما عماد هذا المشروع، هما أبواه الحقيقيان الأصليان، هما الأمل وهما المستقبل هذا العمل وديمومته، وأنا أراهن عليهما وأشكر لهما الفرصة التي أتاحها إلي حتى أكون ضمن هذا الفريق.
1: نعم. حكيم، سننطلق مع فاطمة الزهراء لو تفضلت بذلك، لا أشك في لباقتك. فاطمة، مرحبا بك على موجة الإذاعة الثقافية.
3: مرحبا بك أستاذ، ومرحبا بالجميع. أمسية طيبة، كيف حالكم؟ أتمنى أنكم بخير، سعيدة بهذه الاستضافة الرائعة منكم.
1: كل الشكر لك فاطمة، وكل المحبة والتقدير لهذا المجهود. وصلنا إلى العدد السادس من هذه المجلة ضد السينما، وفي ذلك إنجاز، وفي ذلك انتصار ومغامرة، وأيضا مقاومة متواصلة. فاطمة،
3: نعم أستاذ، وصلنا إلى العدد السادس، والله جد سعيدة بهذه المواصلة وهذا الاستمرار وهذا الإنجاز، وأهنئ الجميع بداية بالأستاذ حكيم والأستاذ محمود جمي على جهودهم الجبارة وعلى كل المشاركين. كنت في البداية متخوفة ألا يستمر العمل حتى العدد ربما الثالث أو الرابع، ولكن الآن بدأت أسهم وتفاؤلي تتصاعد أعلى وأكثر بعد وصولنا إلى العدد السادس.
1: أكيد، لسيما أنه هذا العدد يؤكد مرة متجددة أن هذه المجلة هي مجلة عربية قد احتضنتها العديد من الأقلام من الوطن العربي. أستاذ حكيم محمدي، نجاح متواصل لهذه المجلة، وكما قلت وكما التزمت بشكل فيه الكثير من المحبة والإيمان بهذا المشروع، أن نساندكم في إذاعة ثقافية، أنه في كل ما يصلنا عدد شهري نحاول أن نسلط الضوء عليه. أعتقد أن هذه المجلة بدأت تحلق عاليا. أستاذ حكيم حمدي، مدير مسؤول النشر.
4: مرحبا بكم، شكرا لك صديقي سفيان، سعيد جدا بأن نتواصل هذا المساء. أرسل أيضا عبر إذاعتكم تحايا سعيدة للأستاذ كمال بن والناس والأستاذ محمود الجمني الصديق العزيز. أنا قبل هذا أنا مستمع لإذاعتكم، وقد تحدثنا قبل سنتين أنا والأستاذ محمود لما كنت في تونس، لما تحدثنا عن الإذاعات التي تعد برامجا رصينة جئنا على ذكركم وأثنينا كثيرا. فأنا من مستمعيكم السابقين، وأقدر كثيرا التزامكم معنا وإفرادكم لنا هذا المجال للحديث عن مجلتنا.
1: كل الشكر أستاذ حكيم. كما قلت مع فاطمة، يبدو أن هذا الحلم بدأ يكتسب الصلابة والقوة والمتانة اللازمة كما قالت فاطمة. وحتى بصدق أنا كإنسان متابع قليلا المشهد الثقافي الوطني ولا العربي، كنت متخوف نوعا ما من الاستمرارية، لأنه عادة العدد الثاني الثالث ثم تنتهي التجربة وينتهي الحلم، ولكن أن تصل إلى العدد السادس نصف سنة من العطاء المتواصل في ذلك إثبات لهذه المغامرة ولهذه المقامرة حكيم.
4: فعلا كل ما تقوله صحيح، فنحن وصلنا اليوم إلى العدد السادس. العدد السادس معناه هو مرور 6 أشهر على ولادة هذه المجلة، ويعني أنها منتصف سنة. وفي هذه الفترة بالذات يصبح التفكير في الاستمرار تصبح الهواجس أكثر حقيقية. لكن هناك تفصيل صغير هو الذي يحدد هل ستستمر هذه المجلة فعلا أو لا تستمر. التفصيل الصغير هو أن المجلة هذه كيف جاءت وكيف بنيت. هذه المجلة بنيت بميزانية منعدمة تقريبا، وتحدثنا كثيرا في الأمر هذا أنا والأستاذ محمود الجمي بصفته الاستشارية. فمن أحد الأشياء التي تجعلنا نطمع ونطمح أن نستمر هو أننا لا نعتمد أصلا على ميزانية. صحيح أن هذا الأمر فيه نوع من الاستحالة وفيه نوع من، لكن بما أننا نقوم بالتصميم على مستوانا ونقوم بالتحرير والترجمة على مستوانا ونثق ونقدر الكثير من الأقلام المتعاونة التي ترى أن هذا فعل ثقافي لا يحتاج إلى تعويض مادي، فهذه الأشياء هي التي تجعلنا نطمح أن نستمر على الأقل أن هذه السنة. ما دام بدأنا في بداية 2026 فيعني الأفق الآن أن يمكننا أن ننهي هذه السنة، وبعدها إن شاء الله ستفتح آفاق أخرى، هذا ما نأمله.
1: أكيد حكيم تبقى معانا أنت والأستاذة فاطمة. أعود للأستاذ محمود جمني. خلطة جميلة سي محمود، حكمة الشيوخ المجربين ذوي الخبرة والتراكم الخبري في هذا المجال مع سيادتك أستاذنا العزيز سي محمود جمني، واندفاع وروح الشباب وحلم الشباب مع حكيم حمدي ومع رؤية فاطمة الزهراء، هذه الطبخة الجميلة مع أستاذ محمد طاهر عيساني في المراجعة والتدقيق، تعطي في استمرارية، تعطي في روح. يعني من يكون له حدوثات حقيقية عندما يتصفح هذه المجلة يستشعر هذا الدفء، يستشعر هذا الانسياب الإنساني، هذا التكامل ما بين التجربة والطموح أيضا سي محمود.
2: طبعا احنا عندنا مثال تونسي يقول لك بسمش ايد تصفق وحدها. هذا الدفع وهذا الزخم وهذا التشجيع وهذه القوة التي عندي الآن أنا استمدها من هذا الثنائي ومن أصدقائنا الآخرين الذين انضموا إلينا، فلولاهم لكانت تجربتي غير ذات جدوى، ولا كانت خبراتي غير ذات معنى، وإنما هما من شجعاني ودفعاني وأعطاني دفع وقوة على أول حاجة على حسن الإنصات، ثانيا على تدبر رد الفعل أو التفاعل بالأفضل مع ما هو مقترح. هل هو مفيد أم قابل للحياة، قابل أم لا، هل نرجئه؟ هذا كله أجد نفسي وأنا في 76 أجد نفسي في عمر هؤلاء الشباب، وأنا هو في الواقع من أخذ من طاقتهم، أو لعل هناك تمازج أخذ وعطاء، وتلك هي الحياة.
1: نعم تبقى معنا سي محمود. أعود مع فاطمة الزهراء، هذا العدد السادس فاطمة لو تكرمتي أن تعطينا فكرة عليه، والعدد موجود عندي. وكل الشكر مجددا للأستاذ حكيم حمدي الذي أرسل لنا هذا العدد والذي تعلمنا منه وأثرينا الكثير من الأفكار من خلاله. أترك لك هذه المهمة فاطمة، تقديم محتويات العدد بشكل عام، الملف والرؤى وغيرها.
3: نعم أستاذ، في البداية لا بد أن أقول أن وصولنا إلى العدد السادس يعتبر إنجازا. وكما قلت سابقا كنت متخوفة جدا من بلوغ المجلة العدد السادس، ولكن الحمد لله لقد بلغتها بفضل جهودي جميع المشاركين في المجلة، انطلاقا من الأستاذ حكيم والأستاذ محمود جمي إلى غاية باقي المشاركين. العدد السادس يبدو أنه اكتسى حلة جزائرية، يبدو أننا بدأنا الترويج للسينما الجزائرية. لقد حدثنا في العدد السادس وكان غلاف مجلسنا الممثل الكبير الجزائري عثمان عيوات، ولكن هذه المرة كان هناك انتقاد، ربما بدأنا نهدم أو نسعى إلى رؤية القدسية التي يأخذها بعض الممثلين أو المخرجين في عبر في المجال السينمائي.
1: نعم.
3: أخبرنا عن الأستاذ سعيد خطيبي في كتابة مقال عن عثمان عيوات، ولا أنسى الذكر أنه تحصل على جائزة بوكر، وقد تحدثنا عنه في العدد الخامس، وقد كتب عنه حكيم حمدي مقال عبر عن روايته التي نسعى أن تأخذ حيزها في السينما كاقتباس لفيلم مثل ما اقتبست رواية ياسمين خضرة. أما الملف فقد كان حول العملية، دور الموزع في العملية الإبداعية، وهو موضوع يعني كان إلى حد ما كيف أقول أنه صعب ومعقد ويحتاج إلى أبحاث واجتهادات، وقد أفلح كل من شربيني وأحمد حسين وحكيم في إعطاء وتقديم مقالات يعني جدا جدا رائعة، بالإضافة إلى مشاركة عدة كتاب ونقاد من دول مختلفة، وهذا ما يعطينا بعض الأمل وبعض الروح وبعض التميز من خلال مشاركة يعني أشخاص من الدول العربية متعددة، وطبعا تونس الشقيقة العزيزة ترافقنا دائما بأكثر من كاتب وبمقالات جد رائعة، بالإضافة إلى كتاب جزائريين ومصريين وعمانيين. فتنوع العدد كذلك حول الحديث عن أفلام قديمة ومواضيع يعني حول هذه الأفلام، وكذلك حول الأفلام الجديدة. يسرني ربما أن أتحدث عن الأستاذ الناقي.
1: نعم. نعم فاطمة.
3: بشار فاطمة الأفلام الوطنية الجزائرية. نعم.
1: نعم نعم عاد الصوت ذهب قليلا ثم عاد. نعم واصلي لو سمحتي أستاذة فاطمة.
3: نعم قلت لك أوجه الإضاءة أو أسلط الضوء على الناقدة بشرى بن فاطمة التي تحدثت عن الصحراء في السينما الجزائرية، وعن حكيم حمدي الذي قدم لنقبا حول المجال الواسع أو الحيز الكبير الذي تأخذه الأفلام الوطنية في الجزائر بكونها صارت وكأنها قاتلة للإبداع ومغطية أو كابحة للتطرق إلى مواضيع أخرى تواكب الحياة الواقعية. كما وقد قدمت مقالا عن الفيلم الذي أثار ضجة في أفريل، وهو فيلم مايكل جاكسون، ولكن كالعادة قدمت له تحليلا من الجانب النفسي. ويسرني أن أقول أن المواضيع يعني في هذا العدد كانت جد جد متعددة، فقد تحدثنا عن السينما والتاريخ، بلومبارت عندما تحدث عنه الزميل عامر طارق،
1: أغنية طويلة
3: قد قدم لنا محمود الجمني مقالا جد رائع بعنوان السينما ومحوري الزمان والفضاء.
1: مأدبة سينمائية مهمة وعميقة صديقتنا العزيزة الأستاذة بتول فاطمة الزهراء رئيسة التحرير، معناها شخص باللهجة التونسية أن يكون كل رؤساء التحرير بهذه القيمة وبهذا العمق وبهذا الاختيار في هذه المواضيع سيدتي الرئيسة. أعود مع الأستاذ محمدي حكيم مدير مسؤول النشر. أستاذ حكيم، عندما أتأمل هذه المجلة وأتصفحها أجد أن الجرعة الفكرية مهمة جدا، وأيضا الطرافها، مثلا في ملف العدد السابق الذي كان حول الطعام، أو في ملف حول الحيوان، الطعام في السينما أو الحيوان في السينما، أعتقد أن هناك دراسة على مستوى محاولة جذب الجمهور من خلال مواضيع تبدو بسيطة بديهية لا يفكر فيها، ولكن عندما نقع في مصيدة هذا العنوان فإننا نقع أيضا في عمق هذه الأفكار. أستاذ حكيم،
4: فعلا ما تقوله صحيح بالمرة. قبل هذا لابد أن أعود إلى ما قاله قبل قليل السي كمال لما تحدث على القراء المجلة. فهو يتحدث على قراء مثقفون يقرؤون المجلة دائما وأبدا، وفيه قراء يقرؤون لأن المجلة أمامهم، وفيه قراء يتفرهدوا كما قال، يعني نوع من البريستيج. ولما تحدث على الاستراتيجيات بعدين بعد ما أكمل هذا تحدث على استراتيجيات كيف أنك تصل إلى هذه الشرائح. فنحن في المجلة مثل ما عقب الأستاذ محمود، نحن في المجلة نعمل على هذا الشيء، وقد وضحناه في الافتتاحية على ما أظن افتتاحية العدد الأول أو العدد الثاني. فنحن نعمل تقريبا تراتبيا إن صحت الكلمة. فلو اللي يقرأ المجلة كل عدد راح يلاحظ أن الموضوع الأول والموضوع الثاني، المقالين الأولين في رؤى سينمائية راح يكونوا تقريبا مقالات أكاديمية، وبعدين تبدأ التراتبية تلك إلى أن نصل مثلا إلى الأفلام، أفلام الشهر، أو مثل ما عملنا في العدد هذا أفلام المسابقة الرسمية اللي كان، وهي أفلام نعمل لها ملخص ونعمل لها بطاقة تقنية. فلما نتحدث عن الملف، هذه الموضوعات وعلى طرافتها وعلى بساطتها هي موضوعات عميقة جدا، ولا أقول لك أننا أفلحنا في هذه الملفات وأننا قمنا بما يلزم، لكن على الأقل فتحنا ونبهنا المفكرة النقدية العربية إلى مواضيع لا بد أن يهتم بها قادما. فعلا فيه نوع من الطرافة وفيه نوع من اللطافة في العديد من المواضيع، ومثلا في موضوع الطعام، لأنها أشياء لا يمكن أن تلاحظها إلا لما تدقق فيها، وهي أشياء لطيفة وظريفة. مثلا في لما يتحدث محمود الجملي على فيلم التونسي لا يحضرني اسمه، الفيلم اللي عمل لها في الطعام، هو أننا انتباه دقيق إلى كيفية مضغ الطعام، ومش في فيلم كسكس بالبوري لكشيش، لكن الفيلم ناصر خمير على ما أظن. فيعني هذه الطرافة كان يحاول المخرج أن يوصل بها رسالة كبيرة جدا، وهي رسالة التوتر النفسي الحاصل لدى البطل. أيضا في موضوع الحيوان، يعني حتى الأفلام التي تحدثت عن الحيوان، مثلا عذر أجمل من ذنب، الفيلم الكويتي أو الفيلم البحريني عفوا، والفيلم المصري رامبو، هي فيه نوع من الطرافة في الفكرة يعني، لكن هذه الطرافة تخفي وراءها موضوعا عميقا جدا. ونحن نهتم كثيرا على مستوى المجلة بهذه المواضيع، من جهة تجذب القارئ، ومن جهة هي مواضيع عميقة، أي أننا نجذب القارئ للفخ، فهو يظن أن هذا الشيء لطيف وظريف، لكنه بعد عملية الحفر سيجد نفسه أنه تورط في غياهب فكرية جميلة جدا يعني.
1: يبدو أنه أستاذ حكيم في هذه المجلة أسرة التحرير تقطع قطيعة كاملة مع تلك المقولة التجارية الترويجية، معناها البسيطة نوعا ما، على ما يبدو الجمهور عايز كده، أنتم تقدمون للجمهور ما تريدون أن تقدموا له، لا ما ينتظره منكم، لأنه لكم رؤية معينة، وهناك التكامل مع هذا الذي ينتظر على الضفة الأخرى من خلال فلسفة، من خلال استراتيجية لهذه المجلة. سي محمود الجملي، خنختم معاكم مع صديقتنا فاطمة وصديقنا حكيم. مثلا في آخر هذا العدد، العدد السادس، أجد مثلا دكتور حميد بن سعيد العامري، وأعتقد أنه من الخليج، يكتب مقال حول الدوكالي مقطوعة موسيقية. يعني ما أجمل أن يكون قلم عربي من الخليج يتكلم ويحلل لتجربة موسيقية من المغرب، ولكن النشر يكون في مجلة تهتم بالسينما. توليفة جميلة سي محمود.
2: طبعا دكتور حميد هو أول حاجة هو مثقف وسينمائي وأستاذ جامعي، ولعب دور.
1: انقطع الخط مع سي محمود. نواصل مع حكيم. حكيم انتقل بنفس السؤال أو نفس الانطباع، هذه المجلة أشبه بالجامعة العربية السينمائية الصغيرة نوعا ما. إذا كانت الجامعة العربية بشكلها المؤسس لا تجتمع إلا لتشجب وتدين ثم ينتهي الاجتماع بتلك الصور، هذه الجامعة العربية المصغرة المثقفة الخاصة بالسينما في هذه المجلة ضد السينما، أعتقد أنها تقدم الوجه الجميل الآخر لهذا التكامل العربي.
4: صحيح. فالسؤال ينقسم إلى قسمين. لما نعود إلى صديقنا حميد من سلطنة عمان، وهو كما قدم الأستاذ محمود ليس هو سينمائي ودكتور ويدرس السينما، فالتكامل هذا هو الذي بحثنا عنه، هو أن يتحدث من سلطنة عمان من الخليج إلى المحيط، أن يعود للمحيط ويتحدث عن عبد الوهاب الدكالي ويخبرنا بما لا نعرفه عن عبد الوهاب الدكالي.
1: نعم أستاذ حميد. أستاذ حكيم. نعم يبدو أنه لنا مشكلة في الخط.
4: الآن تسمعني؟
1: نعم بكل انتباه.
4: شكرا على العذر على هذا الانقطاع. فكنت أتحدث عن لما يتحدث حميد بن سعيد العامري من الخليج يتحدث عن عبد الوهاب الدكالي وهو في المحيط، ونحن المتشدقون أننا نعرف عبد الوهاب، بينما يأتي هو ويخبرنا أن عبد الوهاب الدكالي هو سينمائي بالإضافة إلى أنه مغني وأنه شارك في تجارب سينمائية كبيرة لدرجة أنه عمل مع يوسف شاهين المخرج المصري. فمن خلال هذه المجلة نحن نبحث عن هذا الرأسمال الفكري، وهو هذا الالتقاء الثقافي بين العديد من الدول. فنحن وصلنا هذه المرة مثلا في العدد الماضي وصلنا إلى محمود هداية من العراق، حميد من سلطنة عمان، بالإضافة إلى نحن من الجزائر وتونس والإخوان من مصر. فيعني هذا كان شيء مؤسسات فاشلة. أنا ليس من باب المقارنة، ولكن يمكنني ويجوز لي أن أقول أن هناك مؤسسات مكرسة لهذا الفعل وفشلت فيه. نحن نعود إلى، تسمعوني صفيان؟
1: نعم نعم بكل انتباه حكيم.
4: أعود إلى جزء من سؤالك الأول، وهو جزء جميل. لما تتحدث أنت على أننا نقدم للجمهور ما لا يبحث عنه، فعلا نحن لا نقوم بهذا اعتباطا، وهذا من صميم عمل سي محمود لعمل مستشار. فاستشاريته ليست طرفا. فلو أقول لك أنه تقريبا أن ضغط العمل يسقط عليه، لأنه هو المستشار، يعني ليس ذلك المستشار الذي يجلس في مكتبته الأنيقة ويقول أحذف هذا وأضف هذا، لكنه يقدم الكثير ويتعب من أجل أن نحاول أن نرضي الذائقة العربية. نحن لا نبحث لأهداف تجارية، لأننا في الأصل بدأنا من فكرة خلينا نقول لك من فكرة يسارية، ونحن بهذا ننتمي إلى ما يسمى باليسار الثقافي. فنحن لسنا بباحثين عن مجد تجاري من هذا العمل، لكن نحن نحاول أن نستمر وأن نقدم للناس ما يجب أن يقدم لهم وما يجب أن يقرؤوه وأن نعيد. فخلينا نكون صريحين أن فعل القراءة منذ أن أوجد الإنسان الحروف ومنذ ثم بعدين لما اكتشف الطابعة، فعل القراءة لن ينتهي إلى أن تنتهي هذه الحياة وتنتهي الأرض. مستحيل أن يتوقف الإنسان عن القراءة. يعني القراءة هي فعل غريزي، سواء يقرأ على الورق أو يقرأ على اللوح أو يقرأ على الـ على الـ على الـ على النت، الإنسان يقرأ دائما. المقولة أن المقرؤية تنقص والمقرؤية كذا والمقرؤية هي هي هي هي هي هي مشاجب نعلق عليها فشل مؤسساتنا، ومؤسساتنا هي التي تعلق فشلها على هذا. العربي يقرأ والياباني يقرأ والأوروبي يقرأ والأمريكي يقرأ، كلهم يقرؤون، فقط يختلفون فيما فيما يقرؤونه. لذا نحن نشعر بمسؤولية تجاه شعوبنا أن نقدم على الأقل في المجال السينمائي أن نقدم لهم ما يجب أن يقرأ أو على الأقل ما نراه نحن يقرأ. ونحن نقوم بهذا الفعل بمسؤولية، يعني لا نقوم به لغرائزنا أو لأشياء هذا، وإنما نقوم بمسؤولية أننا ما أحببنا أن نقرأه على الأقل على مستوانا نحن لما كانت المجلات غائبة نحاول أن نعوضهم ونعوض نقصنا من خلاله. أكيد الشيء الأكيد إذا لم نقدم لهم اليوم شيء كبير، فالشيء الأكيد أننا على مدار الأعداد القادمة سنقدم أفضل مما قدمناه، لأننا الهدف وما لاحظنا على الأقل في الأعداد الستة هو أن كل عدد كان أفضل من العدد الذي سبقه.
1: ما أجمل النور المتدفق من هذه الكلمات صديقي حكيم، ما أجمل هذا الأمل وهذه الروح المثابرة الإيجابية جدا في محاولة أن يطلع كل منا من مكانه بمسؤوليته الأخلاقية قبل كل شيء. المسؤولية الأخلاقية لا بالمعنى الإيتيقي الديني أو الاجتماعي، ولكن المسؤولية الأخلاقية بمعنى أن تعطي للآخر ما أخذت من الآخرين، لأنه في الأخير نحن هنا لأن هناك الكثير الذين أعطونا هذا الضوء الذي موجود، هذه الآلات وغيره من الأشياء، فبالتالي لا نكون فقط سلبيين وإنما نحاول أن نعطي بكل صدق كل من مكانه. للأسف سي محمود جمني معنا انقطع الخط، عنا مشكل في إعادة الاتصال، أعتذر منه بشكل كبير لأنه كان أكيد سيقدم إضافات قادمة، ولكن على أمل لقاءات قادمة سننتظر هذه الأفكار. أترك لكم كلمة الختام أصدقائي الأعزاء من الجزائر، أسرة التحرير لهذه المجلة ضد السينما، ولكن هي في عمق السينما، هي في عمق الالتزام، هي في عمق الثقافة الأخرى البديلة، هي في عمق هذا السخاء الذي يميز أسرتها الكريمة، هؤلاء الشباب والشيوخ المتميزين بكل هذا الحب. محمدي حكيم مدير مسؤول النشر، بتول فاطمة الزهراء رئيسة التحرير، الأستاذ محمود جمني مستشار التحرير، والأستاذ محمد طاهر عيساني في المراجعة والتدقيق. أذكر أيضا من هيئة التحرير محمد بن زيان، ربيعة المراربري، محمد الطاهر عيساني، عامر طارق، سعيد مهداوي، العدد الأخير شارك فيه بكل تميز سعيد خطيبي، صديقتنا العزيزة بشرة بن فاطمة، صديقنا أحمد حسين، حميد بن سعيد العامري، محمد الشربيني، أنس الوجود رضوان، ونسى أبو أيوب، محمود هدايات، وليد مرابط، محمدي حكيم، بتول فاطمة الزهراء. وأعيد أن أقول وأذكر بأنه كما قال حكيم حمدي هذه المجلة ليست لها إمكانية كبيرة كما هي موجودة لمؤسسات ومنظمات وغيرها، ولكن إمكانياتها الوحيدة تنبض من قلب هذا الشباب، من قلب هؤلاء المؤمنين بهذا المشروع، أن تكون مع السينما ولكن فكريا بشكل عميق. صديقتي الغالية الأستاذة بتول فاطمة الزهراء الرئيسة رئيسة التحرير، كلمة الختام معك فاطمة.
3: أود أن أقول بأن هذه الأعمال التي نحتاجها في وطننا العربي، ونحتاج أن ننشط فيها وأن نكتب عن السينما، نكتب عن كل أنواع الفن، حتى نستطيع التعبير عن أنفسنا، حتى نستطيع التحاور والنقاش والتواصل. فالتأثير القوي للتواصل هو ما يجعل كل الشعوب والأمم تتحاور ثم تتطور وتبدع وتتألق أكثر. ويسعدني أن أقول لجميع المستمعين أن المجلة هي مسرحكم لتبدعوا، لتشاركونا بآرائكم النقدية أو غيرها من الأفكار. مرحبا بالجميع، تجدوننا دائما عبر الفيسبوك.
1: نعم نعم فاطمة، في انتظار أن يعود الصوت. أذكر بالبريد الإلكتروني للمجلة كونتر سينما كما تكتب باللغة الفرنسية @yahoo.com، كونتر سينما @yahoo.com. المجلة موجودة إلكترونيا أيضا ومتاحة للجميع. على سؤال إذا كانت فاطمة تسمعني الآن أم لا، يبدو أن التكنولوجيا تتحالف ضدنا. انقطع صوت سي محمود الجمني وانقطع صوت بتول فاطمة الزهراء من الجزائر. أملنا في حكيم حمدي في كلمة النهاية، معك أستاذنا حكيم.
4: أتأسف لهذه الانقطاعات لأنها خارجة عن نطاقنا ونطاقكم وحينا في نطاق التكنولوجيا، لأن هذا حال بلداننا الأهضال كما نقوله. ما أود أن أقوله في الختام هو أننا نناضل ونناضل من أجل من أجل من أجل أن تستمر هذه المجلة. هو نوع من النضال ضد السائد ضد ما لا يعجبنا. من جهة أخرى أنا فخور بهذا الوصال معكم وفخور بأنني أتعامل مع محمود الجملي بتاريخه الكبير. تسمعوني؟
1: نعم نعم.
4: فخور أني أتعامل مع في كمال بن والناس بثقافته من تلك الربوة كما قلت أنت. أيضا من خلال فريق التحرير الذي نعمل معه وفريق تحرير من أعمار مختلفة. أذكر الدكتور طاهر عيساني، أذكر محمد بن زيان الذي أعتبره من المفكرين الجزائريين الموجودين. أيضا ربيعة المراربي وهي شابة تكتب بطريقة جميلة. أيضا ونسى أيوب والدكتور عامر طارق وكل هذا الفريق هو فريق يؤمن بمعنى المجلة. فيه أيضا أتوجه بالكثير من الحب للأشخاص الداعمين والمحبين للمجلة والذين لا يظهرون، هم رجال الخفاء. فما أود أن أقوله وما أود أن أطمئن به الآخرين هو أننا نواصل هذا النضال مهما يكن، لأنه في النهاية هو عمل يعبر عن ذواتنا ويعبر عن الميثاق الأخلاقي، ليس بمعناه الإيثيقي كما قلت، وإنما بمعناه الاجتماعي. أننا نحن مدينون بأن نقدم هذا العمل على بساطته وعلى وعلى وعلى وعلى ما أعرف شو نقول، ولكن نتمنى أنه يغطي ولو جزءا قليلا من التفح والثقافي الذي تعيشه بلداننا. الشكر أيضا لك، وأنا فخور بتواصل مع إذاعتكم وأن أمر عبر برنامجك الذي مر.
1: نعم حكيم. نعم يبدو أنه آخر متدخل معنا انقطع الخط. مسألة معقدة في هذه التكنولوجيا التي تقطع هذه الخطوط. فاطمة أعتقد أنه تستمعين إلينا الآن. فاطمة؟
5: نعم أستاذ
1: أنا أسمعك. نعم المعذرة الانقطاع كما قال حكيم، حتى حكيم طالته هذه عفوا على الكلمة لعنة التكنولوجيا التي قطعت الخط ما بينه وما بين سي محمود وما بين سي حكيم. أترك كلمة للختام لك فاطمة بتول الزهراء رئيس التحرير.
5: شكرا لك أستاذ، وإذا أود شكركم، شكرا لإذاعة الثقافية بتونس على هذه الالتفاتة الرائعة والقيمة منكم. أشكر جميع المستمعين، أخصك بالشكر أستاذ سفيان على هذه الالتفاتة الرائعة منك. وليس دائما الدعم سيكون ماديا، فدعمك المعنوي وكل هذا التقديمات وكل هذا الوقت هو دعم كبير كبير جدا لنا، ويساعدنا في الاستمرار كفريق وكأشخاص. شكرا لكم جميعا، وكما أعيد أن أذكر جميع المستمعين بأن المجلة هي المكان الذي يرحب بجميع النقاد والباحثين والكتاب حول السينما. نستقبل مقالاتكم بكل حب وكل فخر. شكرا لكم، وأتمنى أن يدوم الشباب وأن يستمر الشباب ورغم كل الظروف المعيقة في تقديمي وفي تقديم إنتاجات أدبية يعني متنوعة ومتعددة.
1: كل الشكر لك يا أستاذة فاطمة. هو ليس دعم وإنما التزام معكم، هو أبسط ما يمكن أن نقدمه. هذه الإطلالة التي نستفيد منها معنا حتى على مستوى ذاتي وشخصي، وأيضا مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، وفي ذلك أيضا تعاون مع هذه المجلة واستمرارية وفتح نافذة لها، لأنها بالعمق الكافي بالعمق الذي يجب أن تكون عليه في وسائل الإعلام العمومية والخاصة سواء في تونس أو في الجزائر أو في الوطن العربي لقيمة هذه المجلة وقيمة الأقلام. اعتذاراتي أبلغها للصديق العزيز حكيم حمدي لانقطاع الخط، لصديقنا الأستاذ محمود الجمني. كل الشكر لك يا الأستاذة فاطمة الزهراء بتول، فاطمة الزهراء رئيسة التحرير لمجلة ضد السينما التي هي في عمق السخاء والسينما. كل الشكر لك، كما أشكر أيضا أستاذنا العزيز القدير الدكتور كمال بن ناس الذي كان ضيفنا والذي أضاء الكثير من الأفكار في بداية هذا اللقاء. يتواصل هذا اللقاء على موجات الإذاعة الثقافية مع دروب، مع هذا النغم الموالي على موجات الإذاعة الثقافية. والدروب كانت دروب سينمائية بامتياز مع ضيوفنا الكرام الأستاذ كمال بن ناس، الأستاذ محمود الجمني، الأستاذة فاطمة بتول الزهراء، الأستاذ حكيم محمدي. هذا النغم يتواصل برنامج دروب.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف
1: سينما
4: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب، ندوات ومراوحات. الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أوفياء موجات إذاعة تونس الثقافية. تحيتنا لكل أوفياءنا، تحيتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا، على موجاتنا موجات لفام، على الموقع www.radioculturel.tn، على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. في هذا اللقاء المباشر اللي كالعادة يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساء، في مجموعة من الاستضافات والمواضيع اللي باش تكون محور حديث حديثنا مع ضيوفنا تباعا حتى حدود الساعة 8 مساء. باش نحكيو على منتدى الفينيق، باش نحكيو على اللقاء اللي ينظموا دورة متميزة من خلال المحاور ومن خلال أيضا التكريمات، وخاصة الاسم الذي تحمله هذه الدورة من هذا المنتدى. باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل مع ضيف فتنا الشاعرة ورئيس المنتدى بسمة المرواني، شوي آخر في لقائنا معكم اليوم على موجات إذاعة تونس الثقافية. أيضا مش نحكيه على تظاهرة من العود إلى الغيثار اللي تنظمها وتحتضنها دار ثقافة باب حارب صفاقس. يكون حاضر معنا الشاعر أحمد الشيب مدير الفضاء، الحديث بأكثر تفاصيل عن التظاهرة. مش نحكيه على منتدى أدب الطفل، وخاصة جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل. في اليوم وغدوة تنعقد فعاليات المنتدى، وأيضا الإعلان على الأسماء والأعمال الفائزة. هذا كل مش ناخذ عليه تفاصيل مع ضيفنا الدكتور محمد أيت ميهوب رئيس المنتدى للحديث بأكثر تفاصيل على هذا الموضوع. أيضا مش نحكيه على جمعية المصعف الصغير، هي عندها مجموعة من المشاريع الفنية الجديدة اللي ديما يحاولوا أنهم يشتغلوا بطريقة مختلفة ربما، وبتصورات وأهداف يحاولوا أنهم يوصلوا لها من خلال هذه الجمعية ومن خلال مختلف المشاريع اللي يخدموا عليهم. نحكيه عليهم زادة بأكثر تفاصيل، بالإضافة إلى بقية الفقرات الأخرى والاستضافات اللي تابعونا فيها حتى الثمانية في هذا الموعد المباشر معاكم من الصالون الثقافي اللي أمنه لكم منصف المرايح ونادي حمراني. قبل ما ننطلقوا في الاستضافات، ننطلقوا مع الأنغام في هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية.
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مدحتي.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة فيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مساء الخير لكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية في موعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي. وأولى مواضيعنا، أولى استضافاتنا نتحدث فيها عن التظاهرة الثقافية المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات. باش نحكيو على تفاصيل البرمجة الخاصة بهذه التظاهرة مع جملة المواعيد والفقرات وال استضافات واللقاءات والتكريمات أيضا اللي باش تكون من 15 حتى 19 جوان 2026. التفاصيل طبعا باش ناخذوها من عند ضيفتنا رئيسة منتدى الفينيق للمبدعين التي تنظم هذا الملتقى من دورة إلى أخرى، من ربما أفكار إلى أخرى، مشروع كامل تشتغل عليه ضيفتنا. باش ناخذوا عليه أكثر تفاصيل مع الشاعرة بسمة المرواني رئيسة المنتدى. مساء النور، أهلا وسهلا بك بسمة.
7: مساء النور. مساء الفل والياسمين.
6: مرحبا.
7: يشرق قلبي فعلا حين أتحدث إلى الإذاعة الثقافية ومعك نيديا.
6: شكرا لك على الحضور.
7: يعيشك كما أني أرنو دائما متغلغلة نحو صوتي عبر الأثير معك في هذه الإذاعة في انتظار هذا اللقاء اليوم.
6: نعم، شكرا لك بسمة، سعادة دائما أنك تكون معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية، سواء مش نحكيه على كتاباتك وإبداعاتك وإلا أيضا مش نحكيه على المنتدى والبرمجة اللي قدمها في كل مرة لمتابعيه للمبدعين للمثقفين اللي تعودوا أنهم يتابعوا مختلف لقاءات المنتدى. اليوم باش نحكيو على دورة جديدة دائما بتصورات خاصة للشاعرة بسمة المرواني حتى تخلق ربما هذا الاختلاف في التظاهرات الثقافية من خلال فعاليات هذه التظاهرة اللي انت اخترت لها المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات في دورته الخامسة. يعني المنتدى وهذه التظاهر اللي نظمها المنتدى في كل دورة يكون هناك عنوان ويكون هناك يعني توجه خاص ربما بسمة لتنظيمها.
7: قلت أنه دائما عندي في منتدى الفينيق للمبدعين هذه الدورة الخامسة بحول الله في التظاهرة الثقافية. التظاهرة الأخيرة كانت موجودة بمقر سفارة أندونيسيا بحضور فنانين تشكيليين. يمكن قد يكون الاختيار العنوان أنه مدخل هو أنه في المدينة العتيقة بين الأبيات والألوان، أنه دائما إيمانا مني أنه أن يكون مفهوم الثقافة عموما من المفاهيم اللاصقة بمفهوم الإنسان. يعني قد يكون يمكن الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يترجم إبداعاته إلى وجود رمزي انطلاقا من الابتكار، من الفن، من الشعر، يعني الفنون كلها. يعني كل مجهود أكيد جدا في حياتنا يكون مجهود رمزي أو جمالي أو معرفي أو تحصيل علمي. يعني مع منتدى الفينيق المبدعين نحاول ديما أنه باش يكون غايته القصوى أنه يكون يحتفي بمثل هذه الإبداعات الإنسانية. دونك عندي المعرض التشكيلي. الدورة الثانية بعد الدورة الأولى كما قلت بالتعاون الدولي بمقر سفارة أندونيسيا مع مجموعة من الفنانين التشكيليين. وعندي المرة هذه حاجة جديدة جدا كيف كيف، إنه دائما أقول إنه يعني لو كانت الاختيارات متاعنا إنه نخدمه في مكان واحد يعني مناش باش نخدمه وسائل النقل العمومية ومناش باش نخدمه الإذاعات ومناش باش نخدمه العديد من الأشياء، لكن الحديث هو فقط إنه ضم الشعراء وإضفاء حركة الحركة التي تشد، الحركة التي تجعل هناك صدى جميل بينها. هذا الصدى الجميل يجمع بين الشعر، بين الكتابات الشعرية، بين الموسيقى إلى غير ذلك. عادة التاريخ ليس يكون متعاليا عن الوعي البشري بصفة عامة، لأنه هناك تجارب يخوضها الإنسان، يعني تجارب لا تفصلنا عن ماضينا عن أصالتنا. يكون التاريخ هو يقوم على الحوار معها والاستحضار، وليس جزء فقط على الإنصات السلبي. لذلك ستكون يكون المعرض هذا للفنون التشكيلية بش يكون في سان كروا بتنسيق مع بلدية تونس وتنسيق مع مديرة الفضاء السيدة ألفا الغزي. باش يكون بشراكة طبعا لهنا، انه باش تكون اللوحات موجودة، عندها دلالتها، عندها رمزيتها، ليست يعني اقول ليست منفلتة من قبضة الزمن عن سياقها التاريخي، او قصدا انها باش تكون كما قلت منذ حين انها هي باش تكون في المدينة العربية. والمدينة العربية المدينة العربية مدينة آخرة، يعني باش تكون فيها الأشياء الجميلة اللي ما نجموش ننساوها، راه تضم آلاف المعالم الإسلامية، الأسواق، القصور الجميلة، العمارة العربية. عندها كالمتاهات متاع الأزقة حين ندول نتفسح في في المدينة العتيقة، يعني ستكون عندنا وكأنها متاهة لابرنتو يعني. إذن عندها عبقرية المكان، إذن هي مرآة أيضا للتراث متاعنا وجوهرة معمارية كما صنفت ضمن التراث العالمي. مثل هذه التظاهرات يعني تكون انه التنسيق اكيد جدا باش يكون صعب جدا في فتره، خاصه في فتره يعني كنت فيها بين الاعداد والاعداد. لكن بشراكات قمت بها، شراكه مع السيد زهير شقوي له الشكر فعلا، خاصه تعاون كبير معه انه يكون معناها متعاون معايا بواحد التراث، انه مساهمته فعاله في هذه التظاهره. بما ان الوداديه بتبعتها احتفلت مؤخرا بشهر التراث، وكانت المداخله بتكون فما مداخلات فكريه حول هذا النشاط. يعني نقول التوضيح بدا كيف نقول انه الدوره اكيد جدا باش تكون تحظى باسم الدورات التظاهرة الثقافية هذه، باش تكون عادة احتفيت في الدورة الأولى منذ سنوات بإعطاء أو منح اسم يسند إلى فنان.
6: أو تكون الدورة باسم
7: أو يعني مبدع تونسي. الدورة الأولى كانت باسم الأستاذ شاعرنا ربي يشفيه وربي يطول في عمره محمد الهادي الجزيري، سيدة خديجة كمون زيدة. لهنا نقول انه الدورة هذه اسمتها باسم سيدة شاعرة من شاعرة تونس المميزة،
6: قامة من قامات الشعر
7: يعني. ما شاء الله عليها، يعني ربي يعطيها العمر الطويل
6: ان شاء الله.
7: قلت وهي ايضا هي من مبادرة الفينيق، لاني بدأت مع المنتدى الفينيق المبدعين اول مبادرة تونسية في تكريم الاحياء. تكريم الاحياء ان ينعم المبدع
6: يعيش متعة التكريم
7: الأصدقاء بمحبيه بمسير يحتفيوا بمسيرته الإبداعية. الميت ينسى وكأنه لم يكن، لكن عادة بما أقول أنه الأثر الطيب يا نيديا هو الأبقى. الشعر لا يقاس أراه بعدد نصوصه وقصائده. أقول أنه يمكن فقط تظل قدرته على حفظ الأثر صيانته للود بمن شاركوه الأعمال بتاعه بالمبدأ برفع أخلاقه، ثم تأتي طبعا بعد السيرة الإبداعية اللي خليها لأجيال القادمة إن شاء الله. قبيلة الشابي اسم خير من تمثل تونس، وأنه وقع تكريمها أيضا من خلال بيت الشعر مؤخرا تقريبا مع في نسيت الحق الذات بنذكر أنه وقع مدير بيت الشعر أحمد شاكر من ذي أنه احتفى بها، وكان وقعه كبير جدا على تكريم إنسان كبير في السن. الامتنان ديما نراها يا نيديا، الامتنان أراها فلسفة أحبها، يدفع عجلة الإنسانية، أخلاق رفيعة. ويمكن قد يكون هذا عقدي في تنكونت خاكم، أقول أنا وغاية التي بدأت بها في التكريمات.
6: وهي مازالت متواصله كما قلنا حتى للدوره الخامسه، وانت اخترت انها تكون دوره الشاعره فضيله الشابي من قامه من قامات الشعر العمودي في تونس والشعر بصفه عامه في تونس وحتى خارج تونس. وجميل كما قلت انت بسمه انه الشاعر يعيش، ومش الشاعر المبدع يعني يعيش اجواء او احساس تكريمه وهو موجود مع محبيه مع جمهوره مع متابعيه، هنا تكون الخصوصية أجمل حقيقة وإنسانية أكثر، يعني من أنه يكرم بعد وفاته كأنه حاجة بديهية، ولكن أنه يكرم وهو حي هذا يكون أفضل أكيد بالنسبة لي، هو يعيش متعة هذا التكريم والاحتفاء به والاعتراف زاد بما قدمه في مسيرته. نعم
7: هذا يعني اكيد جدا كما قلت ما جد وان تكون ان احظى بورده او باقه ورد وانا ميت على قبل، يعني يكفي ان احتفي بذوبي اصدقاء ومحبين ومتابعيني وبما قدمت، وهي فكره بالحق تلابس الشعور. وقد تحدثت الى مدام فضيله فعلا كانت سعيده جدا بهذه الفكره. وقد قضيت منها بدعواتي خير في الحقيقه في هذه الايام. يعني فقط انا ليس لا انتظر شكرا ولا اتمنى ان ابذل جهودا كثيره من اجل فقط ارضاء ضيوفي الذين التقيهم جيدا. واقول انا يعني كما قلت كل انسان له فلسفته في الحياه، يعني يكفي ان تقول شكرا. هو الامتنان هذا ما اراه فعلا يوفي للضيف يوفي يعطيه حقه المسؤول، وبخاصة في ثقافة الكراهية وثقافة الجحود والنسيان.
6: كما قلت انت هي حكيتنا على المعرض التشكيلي اللي موجود طبعا في اطار افتتاح المنتدى، وكما انت تتحدث على ضيوفك من اختصاصات مختلفة من مجالات فنية ادبية علمية مختلفة باش يكونوا حاضرين على مدة أيام المنتدى. كان نحكي ونعطيه فكرة المستمعين على بقية الفقرات الخاصة بالدورة الخامسة للتظاهرة.
7: بالنسبة لاسمه البرنامج احنا عنا قلت انه بسبب الاحتفاء او بالأمور التشكيلية انه نتقت مع الصديقة هي رئيس جمعية التنمية الثقافية مدام سمية. يعني كان نشاطها فقط يكون انه يعني انا طبعا انا شاعرة وقد يعني نشط قبل فترات سنوات اكثر من عقد من زمن الاربعاء الادبي وفي منتدى الفينيق، يعني اعرف عندي درايه بالاسماء الشعريه في تونس ومواكبه لها، لكن لا اعرف في الحقيقه الاسماء الفنون التشكيليه خاصه ان المجموعه تقريبا هم 16 تحديدا 16 فنان تشكيلي استدعيتها بمعيتي. جمعيه التنميه الثقافيه قامت بتنسيق معي استضافه مجموعه من الاسماء الاخرى من الفنون التشكيليه. يعني يحاولوا انه فقط انه تكون طريقه معهم عرض لوحاتهم تكون عندها لصيقه كما قلت بمفهوم بالعماره في المدينه العتيقه. طبعا باش يكون مجموعه سيكون مجموعة من الأسماء يعني تقريبا هم كما قلت هم ذكرتهم 30 اسم. نحاول ديما أنه بش يكون أرضي الجميع، وطبعا لا نستطيع استضافة الجميع الكلها. إذن الجمعية قامت ليست مقصرة بتعاون معها. كان طبعا أنا أكره في صفة الجحود خاصة أنه عنا صديق هو منسق الدعوات ومنسق التصميمات، هو أستاذ من ليبيا سيكون ضيفنا خاصة للدراسة ليست تونسية فقط، يعني تونس من الجزائر. مجموعة من الأسماء المساهمة لست أعرف هل يكفيني الوقت لذكر الأسماء لأنها كثيرة بصراحة، مجموعة يعني
6: كبيرة الأسماء. تحية لهم الكل طبعا
7: طبعا ودون سهو على فكرة أنه يكون الترشيد بش يكون مع الإنسان الرائع سفيان العرفاوي الصحفي المثقف الجاد الذي أهنئه بدرجته العلمية والمعرفية وحصوله على شهادة الماستر برامون في الماتيميديا الأخيرة. وهو بادر منه تطوعا وإيمانا الحق بجدية عملي في التظاهرات.
6: تحية لي سمينة سفيان العرفاوي.
7: نعم ضمن التظاهرات، وايضا مع العزيزه هدى الترابلسي معد البرامج الاذاعه الثقافيه، ايضا هي ستكون منشطه ورئاسه الجلسات في الندوات، خاصه كما قلت انه الفكر الفلسفي اللي نحبه ديما موجود في التظاهرات نتاعي، لانه يخلق اضافه ويعطي حاجه تشد، لانه كنا اذا كان فقط قراءات شعريه فالصالونات كثيره والموائد الكبيره موجوده متعدده في القراءات، لكن الاضافه بالفكر الفلسفي او بندوات تكون عميقة. نكون الفكرة الأولى مع دكتورة أول حاجة كبير قبل ساعة اللي هو بالتعاون الكبير مع سي زهير شقوي اللي نتقت معاه، لأنه هو احتفل كما قلت منذ حين مؤخرا بشهر التراث، دونك احنا باش تكون عندنا مداخلة أولى المداخلة الأولى مع دكتورة زينب كريمة تحكي على موضوع المداخلة متاحة حول رمزية الزخرف الزهري لعمارة مدينة تونس، جمالية شكلها، تصميمات متاحة إلى غير ذلك للحصول على هوية كونية. ثم طبعا اللي علي أن أدرج الشعر وأنا شاعرة ولست أسهو عن ذلك، أقول أنه علاقة الفن التشكيلي بالكتابة الشعرية من خلال إيطال عدنان أنموذجا ستقدمها العزيزة دكتورة إيمان في مداخلتها، ولهما الشكر دكتورة زينب ودكتورة إيمان. طبعا تنسيقي مع دكتور محل الأستاذ زهير شقوي. جانب آخر إذا كيف هو أنه بخلاف التنشيط حكرناه أنه في بادرة قمت بها منذ سنتين، كانت المبادرة مني تنسيقا مع الدكتور أو مع الأستاذ منصف باشا عزين وهو الخبير الدولي في لغة الإشارات، يعني تطوع أيضا هذه المرة، وحين تحدث لي فرحت جدا وسعدت لأنها الفكرة تجاوزت أن تكون فكرة مرة والسلام، لا هي تتكرر تقريبا مع كل تظاهرة، أنه مستعد بتحميلي مشاركته وقبولي طبعا بدعوته فرحة مبتهجة أيضا، أنهم مجموعة من الماجستير في لغة الإشارات بلغة يعني لغة الإشارات إلى ترجمة القصائد. هذا البرنامج والفقرة الأهم الدور الفعال للمؤسسة الإذاعة الثقافية. أنا الحق ترى بك ما تعرفني ميديا نربش على جوجل، وأصيت موجود يعني كمان إنه نجد إنه احتفت مؤخرا الإذاعة الثقافية بعشرينياتها بتأسيس عشرينياتها، فأقول أني ممتنة جدا لزوز أسماء عندهم وزنهم في المشهد الإعلامي، صديقنا مدير مؤسسة الإذاعة الثقافية اللي هو رمزي العياري الذي أتوجه له بالتحية على قبوله الدعوة، ثم الأستاذ القدير الدكتور القدير حمادي بن جبلة، قام علمية فلسفية عقلية له إلا التقدير،
6: وهو من بين المنجين أيضا في الإذاعة
7: التكريمية، لأن الاحتفاء كما قلت يعني يذهو به المنتدى حين أكرمه كما قلت، وهي كانت مبادرتي الأولى في التكريمات. هذا تقريبا البرنامج. أيضا لن أسهو على التناغم، ويا يا أختي مو يزمنا شوية تعرب ويزمنا شوية موسيقى وشوية متعة، نجد أنه عندي الأستاذ علي حسين المطرب السوري وفنان ممثل ومطرب تونسي مقيم معنا بتونس، هو الذي سيتكفل بإمتاعنا طربا وموسيقى وعزفا ونغمات على نغمات على صوته أيضا بصوته، سيكون يوم الأول نهار 15 بحول الله، ثم نهار الثاني مع الأستاذ زيدا كيف شهاب الزهي وهو اسم تونسي علم من أعلام الموسيقى في تونس، زيدا كيف أدين لهما بالشكر على مشاركتهما.
6: نعم
7: أخيرا حتى طبعا طولت
6: تفضل
7: عندي فكرة جميلة، أنه أحنا تقريبا في الفنون التشكيلية وإلا في الشعراء والكتاب أغلبهم في التعليم، يعني أحنا الفترة هذه حتى اللي ما هوش في التعليم أكيد عنده راهو يراجع الأولاد ويراجع للأبناء بتاعه، أقول أني عملت فكرت في رحلة ستكون الرحلة هذه بنسقت لهذه الرحلة مع مجموعة من الأسماء التي ستشارك، طبعا احنا ما نجموش نقوله لأنه ملتزمة بعدد الكراسي يعني المقاعد في الحال.

0: اي
1: والحمد لله.
0: ممتع.
1: نوجه الدعوه الى كل يعني الشان الاعلامي
0: نعم
1: تغطية لهذه المناسبة. وهناك الحق نتاع الإذاعة الثقافية
0: نعم.
1: يعني صاحبة تواجب معي في منتدى الفينيق وهي المساند الرسمي لي سنوات، يعني ماهوش جديد في منتدى الفينيق وفي تظاهراته بحول الله.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق ليك. أكيد المنتدى يزدهر من دورة إلى أخرى، وفي كل مرة يكون فما هناك دائما الجديد بالنسبة للشعرة بسمة المرواني، المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات. دورة الشعرة فضيلة الشابي يعني فما الجانب التشكيلي في الشعر، الندوات الفكرية، المراوحات الفنية الموسيقية، التكريمات أيضا، وهذه الرحلة الترفيهية لتختم هذا المنتدى، وهذه التظاهرة اللي نظمها المنتدى عفوا من 15 حتى 19 جوان 2026 من تنظيم منتدى الفينيق للمبدعين بإشراف الشاعرة بسمة مرواني. دعوة اللي يسمعوا فينا ينجم يكونوا حاضرين معاكم ويواكبوا مختلف هذه الفعاليات، سواء من الجمهور المتقبل وإلا أيضا من الكتاب، من الفنانين، من المبدعين، ينجم يكونوا مواكبين معاكم هذه التظاهر. إن شاء الله بالتوفيق ليك بسمة.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك. ضيفتنا الشاعرة بسمة المرواني رئيسة منتدى الفينيق للمبدعين وأيضا مديرة التظاهرة الفنية الثقافية المدينة العتيقة بين الألوان والأبيات. نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم المستمعين أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مكملين معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي حتى حدود الساعة 8 مساء. مازلنا باش يكون عندنا مجموعة من اللقاءات والاستضافات مع ضيوفنا تباعا حتى حدود الساعة 8 مساء. مازلنا باش نحكيوا على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل وعن الملتقى العربي لأدب الطفل ينظم هذه الجائزة واللي اليوم انطلقوا مازال متواصل حتى غاية يوم غد. تو ناخذ أكثر تفاصيل مع ضيفنا الدكتور محمد أيت ميهوب مدير الملتقى وكذلك رئيس الجائزة، يعني هذه التظاهرة ناخذ أكثر تفاصيل عليها معه. أيضا مازلنا باش نحكيه على اللقاء الفني الإبداعي اللي تنظمه دار ثقافة ببحر، بعد شوية يكون حاضر معنا الشاعر أحمد الشيب ومدير دار ثقافة الحديث بأكثر تفاصيل عن هذه التظاهرة، بالإضافة إلى بقية المتابعات الأخرى والاستضافة. تابعونا حتى الثمانية في موعدنا المباشر معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. بعد شوية الموعد يكون مع مكتبة الثقافية، قبل ذلك باش نواصلوا مع الأنغام أكيد، ومن بعد نرجع لكم في متابعة مع بقية الضيوف لبقية مواضيع وفقرات هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: مكتبة الثقافية.
6: مرحبا بمتابعي مكتبة الثقافية. كتاب اليوم بالفرنسية عنوانه Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais. Enquête par Lionel Meny. أي هذا الكتاب عنوانه غرق اللغة الفرنسية انتصار الإنجليزية. وهذا العمل فيه تحقيق، صدر هذا الكتاب عن مطابع جامعة لافال وباريس في 2024، وهو يحوي 266 صفحة. ليونيل ميني لغوي متخصص في اللغات السلافية من أصل فرنسي، وخبير في الدراسة المقارنة الفرنسية في كيبيك وفرنسا، ومقيم في كيبيك، وأستاذ في اللسانيات بجامعة لافال منذ أواخر ستينات القرن العشرين. وهذا الكتاب الذي صدر أولا في كيبيك ثم في فرنسا في نوفمبر 2024 يتألف من ثلاثة أجزاء: الجزء الظاهر من الجليد، ومنافسة الإنجليزية داخل متن اللغة الفرنسية، ومنافسة الإنجليزية في مكانة اللغة الفرنسية، وفيه 13 فصلا إضافة إلى مقدمة وخاتمة. وفي هذا الكتاب حديث عن أن اللغة الفرنسية باتت لا تناسب الأجانب الذين يواصلون استخدام اللغة الإنجليزية، بينما تناسب الإنجليزية الفرنسيين حتى داخل أراضيهم. ويلاحظ الباحث كيف أن كلمات مركبة توجد ضمن الاقتراضات الكثيرة التي تأخذها الفرنسية من الإنجليزية، بينما نسبة الاقتراض من الفرنسية قليلة. ويقيم المؤلف في الوقت نفسه الاقتراضات التي أخذتها الفرنسية والإنجليزية، ويشير إلى أن هذا الأخذ نابع من يسر في التعامل الفرنسي مع العبارات الإنجليزية، وعسر في التعامل الإنجليزي مع العبارات الفرنسية. وعلى الرغم من تغلغل اللغة الإنجليزية في الفرنسية، يبقى ليونيل ميني متفائلا مستندا إلى بعض الأرقام، إذ في الفصل العاشر المعنون بتقييم متفائل لعدد الناطقين بالفرنسية في العالم، تركز دراسته على مكانة اللغات وتوزيعها وموقعها ضمن اللغات المدرسة والمتعلمة، ونسبة المنشورات باللغة الإنجليزية، وعدد المتحدثين والدول الأكثر تعددا للغات. ويعود المؤلف في الختام إلى أسباب رفض بعض الألفاظ الإنجليزية في كيبيك، مثل استعمال سبونسور بدلا من أرينا، ويشير أيضا إلى مزايا بعض هذه الألفاظ، خاصة من حيث كونها أقصر من الناحية الصرفية. ويعكس هذا الموقف حجة تبدو بعيدة إلى حد كبير عن تلك التي تسعى إلى ترسيخ استعمالات لغوية معينة، وتدعو إلى سياسات للغة الفرنسية، ولا سيما في كيبيك ممنهجة. ويدعم ميني بعض أفكاره بعناصر من الجغرافيا السياسية، ثم يتناول مسألة تراجع مكانة اللغة الفرنسية على الصعيد الدولي ومكانة اللغة الفرنسية في التعليم، ويقدم توصيات تبدو معتدلة جدا بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه تجاه انتشار الإنجليزية التي يصفها المؤلف بالهيمنة، وهي عبارة في الحقيقة ليست لسانية. ربما نشير إلى حوار أجري مع المؤلف فيه حديث عن سبب تأليف هذا الكتاب يجيب المؤلف أن الهدف الأساسي هو توعية الجمهور بمشكلة لا يتطرق إليها كثيرا في فرنسا وهي تدهور لغتنا. يقول: أنا أعيش في كيباك وهنا نحن واعون جدا بالقضايا اللغوية لأسباب تاريخية مفهومة، أما في فرنسا فالوعي أقل بكثير. أقضي تقريبا نصف السنة في كل من البلدين، وعندما أصل إلى فرنسا أشعر دائما بالصدمة من المشهد الذي أراه في الشوارع، في المتاجر، في الإذاعة، في التلفزيون، هذا الحضور القوي للغة الإنجليزية. هذا الكتاب في الحقيقة يبين كيف أن القلق على اللغة ليس قلقا مرتبطا فقط بنا نحن العرب، ويمكن أن نجده أيضا بالنسبة إلى من يتكلمون لغات أخرى. وهذا قلق في الحقيقة لا يدرس لسانيا، لأنه أثر النفس في تراجع اللغات، وينبغي أن نبحث في العلل التي تراجعت لأسبابها لغة وهيمنت لغة أخرى، وهي أسباب مرتبطة طبعا بمجالات علمية وسياسية وبهيمنات ربما تكون في سياقات معينة. قدمنا لكم كتاب Le naufrage du français, le triomphe de l'anglais, enquête لليونيل ميني، مع تحية توفيق غري.
5: مكتبة الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العظيم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب ندوات ومراوحات.
5: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
6: ولدت سنة 2000 تنشقت نسيم الحرية.
7: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح وهذا يعطيك الأمان.
6: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
8: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
6: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين. عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
9: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
5: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
10: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
11: مع

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعي إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا. تحية لكم وين ما يوصلكم صوتنا، وين ما كنتوا تسمعوا فينا. مازلنا مكملين معكم كالعادة اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء باش نواصلوا اللقاء. وكما ذكرت لكم منذ بداية الموعد مع جملة المواضيع والاستضافات في هذا اللقاء، في كل مرة باش نقدموا لكم فكرة على مواعيد ثقافية تنجموا تتابعوها في مختلف الجهات. باش نمشيو بكم لصفاقس الآن، باش نحكيو على أمسية موسيقية شعرية من العود إلى الجيتار، وتعودنا بالبرمجة الخاصة بدار ثقافة ببحر بصفاقس في كل مرة من خلال التنوع ومن خلال الخصوصية أيضا اللي يشتغل عليها ضيفنا، انطلاقا من تجربته الإبداعية وأيضا من اشرافه على الفضاء دار ثقافة ببحر بصفاقس. سعيدة دائما بحضوره معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية ضيفنا الشاعر ومدير دار ثقافة ببحر بصفاقس أحمد الشيب. مساء النور، أهلا وسهلا بك سيد أحمد.
1: مساء الورد، تحية ركية سيدتي الإعلامية المتألقة نادية، ومن خلالك تحية شكر وتقدير لإذاعة تونس الثقافية التي قلت وأقول أنها دائما سند ل أنشطتنا الثقافية، وهذا شيء مهم، فشكرا لكم معنا.
0: يعيشك وشكرا لك أنت دائما على حضورك معنا سيد أحمد. في كل مرة نحكيه على تظاهرة من التظاهرات، وكما قلت أنا في منذ قليل فإنه المميز ربما أنه من تظاهرة إلى أخرى، من موعد ثقافي إلى آخر، تحاول سيد أحمد أنك تخلق هذا التنوع في أنشطة دار ثقافة ببحر، وهذه الخصوصية أيضا، لأن أنه تقريبا في كل مرة وين نحكيه على تظاهرة يكون فما مجالات إبداعية مختلفة تحاولوا أنكم تشتغلوا عليها، بين المسرح، بين الموسيقى، بين الأدب في مختلف أجناسه. يعني هذا التنوع إلى أي مدى ربما يأخذ منك برشا تفكير حتى يكون، وإلا يعني ربما نبحث لهنا ديما احنا نقولوا على هذه الخصوصية لكل فضاء من الفضاءات الثقافية اللي تحاول أنها تستقطب الجمهور، والجمهور يجي من خلال هذا التنوع في الأنشطة سيد أحمد.
1: طبعا هو التنوع ضروري ومطلوب، لأنه التنوع تنوع الأذواق أيضا للمستهدفين الثقافيين. وطبعا أشرت يعني سابقا في أحد لقاءات معك تحديدا إشارة إلى أنه دار ثقافة ببحر تقع في قلب مدينة صفاقس، وهي دار ثقافة عريقة، وهي أول دار ثقافة تقريبا في مدينة صفاقس. وبالتالي هذا التنوع ليس فقط اجتهاد من إدارة دار ثقافة، أيضا اجتهاد من المجتمع المدني ومن الجمعيات التي تسعى دائما وترغب في التعامل مع دار ثقافة ببحر باعتبارها في مركز ولاية صفاقس، وأيضا لعراقة هذه الدار. فهذا النشاط مثلا الذي ينتظم غدا 13 جوان 2020 هو بالشراكة مع جمعية الفنانين بصفاقس، وهي جمعية أيضا عريقة، جمعية أعضائها معظم من الفنانين ومن الأساتذة في الموسيقى في مدينة صفاقس. فاخترنا أن نحتفي بآلة أيضا عريقة هي آلة الجيتار. فعنوان الأمسية التي ستكون أمسية موسيقية شعرية من العود إلى الجيتار، نظرا إلى أنه الجيتار في الأصل متاعه هو يعني مأخوذ، والأصل متاعه باعتباره آلة وترية هو الأصل متاع العود، متطورة يعني إلى أن أخذ شكله الآن كآلة موسيقية مستقلة. فستكون هذه الأمسية يعني فيها عدة فقرات، منها فقرة يعني مجموعة من الطلبة والتلاميذ من عازفي هذه الآلة سيقدمون عرضا موسيقيا بإشراف الأستاذ الفنان محمد أنور اللجمي، وهما في الحقيقة يعني على طلبة وتلاميذ، يعني حتى عددهم أنا لا بأس به، كان ممكن للتشجيع متاعهم نذكروهم.
0: طبعا
1: هما مريم الهبيري، فاطمة الجلالي، فرحات الجلالي، ياسين بالحسين، يسر ملاك، أي علوش، ضياء الشرايتي، ياسمين البحري، قمر معمر، يسر رقيق، محمد بن رحومة، حمدي ملاك، ياسين بوعطور، فارس بوعطور، الياس بن حليمة، الهادي بوغشة، جاسر بالخير، محمد الشعري، مريم معلا، ومحمد الهادي القويعة. إضافة إلى هؤلاء التلاميذ والطلبة، ستكون في الأمسية أيضا ضيوف شرف. شرف ستكون هناك ثلاث فنانين هم في الحقيقة يجمعون بين كونهم فنانين في هذه آلة الجيتار، وأيضا هم يعني أساتذة هذه الآلة بالمعهد العمومي للموسيقى علي الحشيشة بصفاقس. وهم عاطف بوعزيز ومحمد الزناتي وصابر البلي. وأيضا معهم سيكون في الأمسة تكون هنالك مراوحة شعرية جميل. مع شاعر شاهين السافي.
0: جميل.
1: وهؤلاء سيكونون ضيوف شرف، وسيتم أيضا بالمناسبة تكريمهم. طبعا هذا النشاط كما أشرت هو في إطار الشراكة مع بين دار ثقافة باب حر وجمعية الفنانين بصفاقس تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. تضم غدا إن شاء الله السبت 13 جوان 2026 انطلاقا من الساعة 4:30 مساء بدار ثقافة باب حر. والدعوة عامة ومفتوحة للجميع
0: باش يكونوا حاضر معاكم، يستمتعوا بالعزف، يستمتعوا بالشعر وباللقاء مع الطلبة والتلامذة اللي هما يعني مغرومين ويدرسوا الموسيقى والعزف بصفة خاصة. حبيت نكمل معاك بنقطة مهمة سيد أحمد، من خلال هذا البرنامج اللي هو يستقطب أو يحتضن شباب تلامذة وطلبة يعني مغرومين ويعزفوا على آلة الجيتار، كأنه لهنا يعني ربما أنتم نجحتوا في المعادلة الصعبة بالظفرين أنكم تستقطبوا شباب لدار ثقافة باب حار بصفاقس من خلال هذه التظاهرات. نقولوا رو شباب اليوم ما يتبعش الأنشطة، ما يمشيش لدار ثقافة، ولكن لا، رو فما دور ثقافة تشتغل وتقدم برمجة وتمنح فرصة للشباب هذوما، مش فقط أنهم يكونوا يعني حاضرين كممارسين الفعل الثقافي، وإنما أيضا هما يأثوا تظاهرات ثقافية. ظهالي هذه المعادلة الصعبة اللي أنتم خدمتوا عليها ونجحتوا فيها ظهالي سيد أحمد.
1: طبعا نحن رغم اللي ولون في إطار المشاكسة، رغم أنه مديدة ثقافة بحر اللقب متاعه شايب،
0: لكن شايب
1: الفاعلين الحقيقيين والرواد الحقيقيين دي دار ثقافة بحر هم من الشباب. وانتم تعرفوا انه في العديد من الدورات في المهرجان الوطني للمسرح بدور الثقافه ودور الشباب، دار ثقافه بحر تتحصل على المراتب الاولى. صحيح نحن نستهدف في انشطتنا الثقافيه مختلف وهذا واجبنا مختلف المعنى الشراء الشباب والكهول والاطفال، لكن دار ثقافه بحر منذ قديم كان الشباب هم العماد الأساسي لهذا النشاط. ما تنساش أنه في معنا مدينة صفاقس فيها موسيقيا مثلا هي من الولايات معنا المتميزة موسيقيا، معنا فيها العديد من الموسيقيين والمعاهد الموسيقية المختصة، وطبيعي أنه معنا تكون الأنشطة الموجهة للشباب يعني أنشطة يعني ركزوا عليها أكثر.
0: وهذه التظاهرة هي أكبر دليل على ذلك. خلينا نذكر بها من العود إلى الجيثار، هذا الموعد اللي بشي أسوا مجموعة من
1: طبعا من العود إلى الجيثار تنظم دار ثقافة ببحر بالشراكة مع جمعية الفنانين بصفاقس تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بصفاقس. العنوان من العود إلى الجيثار أمسية موسيقية تتخللها مراوحات شعرية يؤسسها المنتخب الموسيقي لنادي الفنانين بصفاقس وبمشاركة ضيوف الشرف الفنانين والأساتذة في آلة الجيتار، عاطف بوعزيز، محمد زناتي، وصابر البالي، بمشاركة شرفية للشاعر شاهين السافي.
0: نعم، هذا الموعد غدوة كما قلنا السبت 13 جوان 2026 بدار ثقافة باب حربي صفاقس، انطلاقة من الساعة 4:30 مساء. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه التظاهرة وفي مختلف المواعيد الثقافية اللي تحتضنهم وتنظمهم دار ثقافة باب حربي صفاقس. البرمجة تاعكم سيد أحمد تتوقف في الصيف ولا تكون متواصلة؟
1: عندنا برامج وان شاء الله ماشي نظرا لانه طبيعه معنا شهر الصيف وكذا ثم برامج اخرى ستكون خارج معنا دار ثقافه ربما تكون مثل
0: فضاءات
1: الاخرى. عندنا فضاء تاريخي قريب لدار ثقافه تابع لسور مدينه فاقس ثم ببرج النار فضاء يعني مفتوح ربما تكون هنالك يعني أشياء أخرى سنعلمكم بها في
0: أكيد.
1: إن شاء الله.
0: نعم أكيد يسعدنا أنه تكون حاضر معنا ديما نحكيه على مختلف هذه الأنشطة اللي تنظمها دار ثقافة باب حربي صفاقس. إن شاء الله بالتوفيق ليك سيد أحمد.
1: شكرا تحياتي ولإذاعة تونس الثقافية.
0: يعيشك شكرا ليك موفق دائما ضيفنا الشاعر أحمد الشايب مدير دار ثقافة ببحر. بالتوفيق ليك في الإشراف على دار ثقافة ببحر وألف تجربتك الإبداعية أيضا وكتاباتك الشعرية. نواصلوا معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية حتى حدود الساعة 8 مساءً.

أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكم الكل، مرحبا بكم معنا وشكرا لمستمعينا اللي مازالوا مكملين معنا هذا اللقاء مع جملة الضيوف اللي حاضرين معنا. بعد شوية باش نمشيوا للحديث على فعاليات الملتقى العربي لأدب الطفل اللي ينتظم اليوم وغدوة 12 و13 جوان 2026 بمدينة الثقافة شيرلي القليبي. المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي هو عنوان الدورة 17 لهذا الملتقى. وطبعا نعرف هذا بالإضافة إلى مختلف اللقاءات والندوات والمواضيع اللي تم تطرق لها خلال نهار اليوم ويوم غد، أيضا فإنه أيضا يكون حفل تسليم الجائزة العربية لأدب الطفل ويتم الإعلان عن النتائج وتكريم الفائزين كذلك على هامش هذه التظاهرة أو في إطار هذه التظاهرة. كما قلت شوية آخر نرجع للملتقى ولمختلف الفعاليات مع ضيوفنا في هذا الموعد المباشر معكم من الصالون الثقافي. في انتظار ذلك باش نواصلوا مع الأخبار والمواعيد الثقافية، باش نواصلوا حديثنا على مدينة العلوم اللي تنظم زوز مدارس صيفية في علم الفلك. بش يكون الموعد من 24 جوان حتى 4 جويلية طبعا بمناسبة العطلة الصيفية. هذه الدورة هي موجهة إلى تلاميذ المرحلة الإعدادية والابتدائية، الهدف منها هو تنمية فضول واهتمام الناشئة في بهذا المجال العلمي، وخاصة هو هدف أساسي هو إثراء المعارف في هذا المجال اللي هو اليوم مجال مهم وحيوي، ثم برشا متلامذة اللي منذ الصغر عندهم هذا الاهتمام بكل ما هو علمي معرفي وفلكي. أيضا المدارس الصيفية هي فرصة كما قلت للناشئة للشباب الشغوف بالعلوم باش يكتشف عالم الفلك وأسرار الكون في إطار اشتغلت عليه مدينة العلوم أنه يجمع بين المتعة والتعلم. هذا البرنامج باش يكون فيه مجموعة من الورشات النظرية والتطبيقية، الورشات اللي هي ملائمة لكل مستوى وفئة عمرية تشارك في هذه الورشات في هذه المدرسة الصيفية. المشاركين في المدارس هذوما باش يتمكنوا من أنهم يستخدموا زادة وسائل تعليمية متخصصة وأدوات للرصد الفلكي، من يمكنهم هذا من استكشاف العديد من الظواهر السماوية كما الكسوف والخسوف وحركات الكواكب وأيضا أطوار القمر. المدرسة الصيفية الأولى فلك الطفل باش تكون من 24 حتى 27 جوان 2026، والمدرسة الصيفية الثانية اللي هي باش تكون فلك اليافعين باش تكون من غرة جويلية حتى 4 جويلية 2026. على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك الخاص بمدينة العلوم موجودة على الصفحة الرسمية طبعا الخاصة بها طريقة المشاركة في هذه المدارس، وأيضا التسجيل عن طريق استمارة متوفرة بمكتب الاستقبال بمدينة العلوم، حتى أنهم ينجموا كما قلت يواكبوا هذه الورشات وهذه المدارس الصيفية. من دعوة للأولياء أنهم ينجموا يشاركوا أبنائهم في هذه المدارس، خاصة الصغار اللي هما فرصة بالنسبة لهم أنهم يكتشفوا هذا العالم اللي هما صغار ويكون بعد عندهم اهتمام كبير به لأنه يتواصل هذا الاهتمام حقيقة، فرصة بالنسبة لهم أوكي يستفيدوا من هذا الفضاء اللي تفتحوا مدينة العلوم كما قلت من خلال زوز مدارس صيفية في علم الفلك اللي هما موجهين للأطفال ولليافعين. فلك الأطفال من 24 حتى 27 جوان، فلك اليافعين من 1 حتى 4 جويلية 2026، وتنجموا تتواصلوا مع مدينة العلوم سواء بمكتب الاستقبال وإلا على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي باش تعرفوا طريقة المشاركة
المشاركة في هذا في هذه الورشات. بالإضافة إلى ذلك نواصل مع التظاهرات الثقافية، مهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس. هذه التظاهرة اللي نظمها مركز الفنون الدرامية والرقحية بصفاقس بالتعاون مع مركز الفنون الدرامية والرقحية بقرقنة، وأيضا بالشراكة مع بلدية صفاقس بدعم من وزارة الشؤون الثقافية. تنتظم هذه الدورة الثانية لهذا المهرجان، مهرجان صفاقس لمسرح الطفل وفنون العرائس، من 15 حتى 24 جوان 2026 بالمسرح في صفاقس، المسرح البلدي بصفاقس اللي يحتضن فعاليات هذه التظاهرة، بالإضافة إلى جملة من المواعيد الثقافية الأخرى. طبعا من خلال الأعمال اللي تم تقديمها سواء في إطار مهرجانات أو تظاهرات أو ملتقيات اللي هي تكون في مختلف المجالات الفنية والإبداعية أيضا، وهذا يفتح المجال لأكبر عدد ممكن من الجمهور أنه يتابع هذه التظاهرات. في نفس هذا الإطار نختم بالخبر الخاص بالدورة 57 من مهرجان الصيف بالهوارية، ونعرفوا هذا التقليد في هذا المهرجان اللي يتبعوه برشا ويهتموا به أيضا، اللي هو باش يكون من 25 حتى 28 جوان 2026 على امتداد 4 أيام. فعالية الدورة 57 من هذا المهرجان تحت شعار تراث عريق هوية متجذرة، تشرف عليها الجمعية الجهوية البيازرة بالهوارية. هذه التظاهرة طبعا تظاهرة هي تشمل العديد من المجالات، المجال الثقافي والمجال البيئي. هي مناسبة يحتفى فيها بالطيور الجارحة، وكذلك تعرف بالموروث البيئي والثقافي وتثمن أيضا هذا الموروث، وأيضا التظاهرة تعمل على حماية هذا الموروث البيئي والثقافي، وخاصة استمرارية تعاقب هواية وفن ورياضة البيزرة عبر الأجيال. هذه الدورة اللي كما قلت باش تواصل امتداد 4 أيام، فيها برنامج ثري، برنامج متنوع فيه الجانب البيئي، الجانب الثقافي، الجانب العلمي، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية والحركية التنموية لهذا المهرجان. باش يكون هناك جلسات تحضيرية في إطار العمل المشترك بين مختلف المؤسسات حتى يتم تنظيم هذه التظاهرة على أفضل وجه. طبعا هي يعني تظاهرة توصل للدورة 57، هذا يؤكد عراقة هذه التظاهرة وهذا المهرجان بخصوصيته. أيضا باش يكون هناك عرض تنشيطي فلكلوري في الافتتاح، كرنفال الفرحة بالفضاء الخارجي لدار الثقافة بشرح ببورقيبة، ثم باش يكون تدشين المعرض التجاري لضم منتجات حرفية للمرأة الريفية، وأيضا تنطلق فعاليات يوم الطفل بمؤسسة نادي الأطفال بالهوارية تحت شعار طفل اليوم رئيس الغد. وأيضا برنامج الافتتاح باش يكونوا فيه جولات بمدينة الهوارية، مسابقات وكذلك عروض خاصة بطائر الصيف. بالإضافة إلى ذلك فإنه بقية البرنامج فيه معرض المنتجات الطفل الذكي لمركز التربية المختصة بالهوارية، أيضا معرض ذاكرة هذا الفن، بالإضافة إلى ورشات ومسابقات، أيضا مسابقة طائر الصيف، بالإضافة إلى جولات كما قلت سياحية بمدينة الهوارية. وأيضا مش يكون هناك ندوة علمية تحت عنوان المحافظة على التنوع البيولوجي بجبل ومنطقة الهوارية. مش يكون أيضا هناك معرض الفن التشكيلي بقاعة العروض، بالإضافة إلى بقية الفعاليات الأخرى وفقرات تنشيطية شعبية تراثية، ثم يكون اختتام المهرجان نهار الأحد 28 جوان 2026 بتنظيم مسابقة الرباية بالبندقية بمقر نادي البيازرة بالهوارية، ثم اختتام مسابقة الرماية وتوزيع الجوائز على الفائزين، وأيضا تنظيم الدور النهائي لمسابقة تأر
الرصيف بالنادي. طبعا بالإضافة إلى ذلك فإنه مش يكون هناك سهرات فنية مش يتم برمجتها خلال الدورة الحالية من المهرجان. في العكس هو مش يتم تنظيم سهرات فنية خلال الدورة الحالية، لأنه في الدورات السابقة كان يكون هناك سهرات فنية، والسبب هو عدم وجود فضاءات مهيئة لاحتضان هذه السهرات الفنية. هذه كانت فكرة عامة على البرمجة الخاصة بفعاليات الدورة 57 من مهرجان الصيف بالهوارية من ولاية نابل تحت شعار تراث عريق هوية متجذرة أيام 25 26 27 و28 جوان 2026. نواصل معكم لقاءنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية في توقيتنا 6:54 دقيقة، وإحنا موعدنا يتواصل معكم حتى حدود الساعة 8 مساءً.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: موعدنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية، ومعنا زميلنا أنيس الحميدي في الجانب التقني. نكملوا معكم اللقاء حتى حدود الساعة 8 مساء باش نواصلوا مع الأخبار الثقافية في الأجندة الثقافية. باش نواصلوا مع فعاليات دورة تأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة بيئة فن وحياة، تظاهرة ثقافية بيئية تنتظم في إطار الاحتفال بشهر البيئة، واللي مازالت متواصلة إلى غاية يوم غد 13 جوان 2026. تظاهر اللي كانت طلقت يوم أمس 11 جوان، تنتظم التظاهرة وهذا المهرجان بالشراكة بين وزارة البيئة من خلال البرنامج المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت، وكذلك وزارة الشؤون الثقافية من خلال المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية ببنزرت. التظاهرة تنتظم كما قلت على امتداد 3 أيام، زادت متواصلة حتى يوم غد. يوم أمس كان الافتتاح هذا الموعد الثقافي والبيئي اللي يجسد دور الثقافة كرافعة للتنمية المستدامة، وأيضا أهمية توظيف الفنون وتوظيف الإبداع في نشر الوعي البيئي وكذلك تعزيز المسؤولية الجماعية في حماية المحيط. بحيرة بنزرت اللي هي تمثل أحد أهم المكونات الطبيعية والبيئية بالجهة، وجزء أيضا من هوية الجهة ومن ذاكرتها أيضا، والمشاريع المنجزة لتحسين وضعها البيئي وحتى تستعيد توازنها الإيكولوجي، وتبقى هي طبعا هذا رهين أيضا انخراط المواطنين أيضا ومكونات المجتمع المدني في المحافظة على البحيرة. كما قلت يوم أمس هو كان يوم الافتتاح من خلال حضور أعضاء لجنة التنظيم وكذلك أيضا الفاعلين في هذه التظاهرة، وكان اللقاء مع منتدى فكري بعنوان بحيرة بنزرت الماضي الواقع والآفاق، شاركوا فيها خبراء في المجال البيئي والتراث الثقافي والفنون. أيضا كان هناك مجموعة من الأنشطة تحت شعار لقاء البحيرة، فيهم معرض لوحات توثق لذاكرة البحارة و طرق الصيد وأيضا مناظر طبيعية للبحيرة، بالإضافة إلى معرض أيضا بالإضافة إلى أعمال أنجزت في إطار المسابقة الوطنية الفن في خدمة بحيرة بنزرت من خلال الورشات الفنية للمنشطين بدور الثقافة بالجهة. وأيضا هناك معرض إبداعات من النوفيات وتنصيبة فنية بعنوان أنين القاع للفنان أحمد برجب. التظاهرة أيضا كانوا فيها مجموعة من العروض الثقافية والفنية اللي تراوحت بين الرقص والموسيقى والشعر وأيضا العروض البصرية، بالإضافة إلى فقرات تنشيطية ورشات توعوية. كانوا حاضرين جمهور متنوع من مختلف الأعمار والفئات واكبوا هذه الفعاليات اللي كما قلت مازالت متواصلة حتى يوم غد، اللي بيش يكون أيضا هناك مجموعة من الأنشطة اللي تنتظم بفضاءات المدينة العتيقة والميناء القديم وأيضا بطحاء المدينة ببنزرت الشمالية، ثم يكون اختتام التظاهرة يوم غد السبت طبعا في شعار اختتام التظاهرة ليلة أضواء البحيرة، باش تكون شعار التظاهرة في حفل الاختتام يوم غد، وباش يكون هناك عدد من العروض الثقافية والفنية من بينهم عرض مسرح شارع بعنوان صرخة البحيرة لنادي المسرح بدار ثقافة ابن رشد بمنزل عبد الرحمن، بالإضافة إلى عرض بصري تفاعلي بعنوان الفن في مواجهة التلوث ومشهدية إسقاط ضوئي على جسر بن جزرت، بالإضافة إلى عرض موسيقي لمجموعة أجراس بقيادة الفنان عادل بوعلي. كما قلت، هذا في إطار فعاليات الدورة الأولى، الدورة التأسيسية لمهرجان ألوان البحيرة بفن حياة، اللي كان انطلق يوم أمس ومتواصل حتى يوم غد 13 جوان 2026.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مرحبا بكم معنا مستمعي إذاعة تونس الثقافية، لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجاتنا. باش نحكيو على دورة جديدة، دورة 17 للجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، ينظمها الملتقى العربي لأدب الطفل. اليوم انطلقت فعاليات الجائزة والملتقى ومتواصلة إلى غاية يوم غد أيضا 13 جوان 2026. باش ناخذوا فكرة على الفعاليات وخاصة على محور هذه الدورة الجديدة اللي هو المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. سعيدة جدا بحضور معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية للحديث على مختلف هذه الفعاليات الدكتور محمد أيت ميهوب، رئيس المنتدى. مساء النور دكتور، أهلا وسهلا بك.
7: مساء النور وسرور أختي نادية، مرحبا.
6: مرحبا
7: بي ومرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: يعيشك، شكرا لك.
7: شكرا لك على هذا الاهتمام المتجدد كل سنة تولون إذاعة الثقافية جانب من اهتمامكم وعنايتكم، فكل الشكر الجزيل لك وللإدارة.
6: يعيشك، شكرا لك دكتور، نسعد دائما بالتواصل معك. خذيناك من أجواء اليوم الأول من
7: اختتمنا اليوم الأول وكان يوما دسما، يعني من الصباح إلى المساء كانت محاضرة رائعة جدا حقيقة. أنا سعيد بأننا وفقنا في أن نقدم مادة علمية وأدبية متميزة، وهي محفوظة في الكتاب أيضا، ليس لم تلقى شفويا فقط بل طبعت في كتاب ووزع الكتاب اليوم على الحضور، وحقا أنا سعيد بذلك.
6: هذه حاجة مهمة برشا دكتور، لأنه كما قلت أنت من يزخم المداخلات والمختصين اللي كانوا حاضرين اليوم على امتداد أيام على امتداد اليوم الأول من المنتدى مع مختلف المداخلات التي قدمت، أنها تكون موثقة في هذا الكتاب اللي هو ينجم يكون مرجع فيما بعد. يعني
7: هذا ديدادنا منذ أن بدأ الملتقى وبدأت هذه الدورة. نحن الآن في الدورة 17 والحمد لله، يعني لدينا كتب صارت الآن رصيد مهم
6: لفتحنا به،
7: ونشكر كل الباحثين على مدى هذه السنوات الذين ساهموا وشاركونا التفكير والكتابة والبحث في القضايا المتعلقة بأدب الطفل.
6: نعم، هذه القضايا اللي عندما في كل مرة تطرحوها من دورة إلى أخرى دكتور في اختيار لمحور أو موضوع الملتقى، وهذه الدورة اخترت المباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي. ربما كان نفصل هذا الموضوع شوية دكتور في علاقة بالمجالات اللي تم أو النقاط أو الجوانب اللي تم الاهتمام بها في إطار هذا الموضوع من خلال مختلف المداخلات اللي تم تقديمها اليوم وأيضا باش تكون يوم غد أيضا.
7: شكرا جزيلا. نعم كما ذكرتي نادية مشكورة، نحن هذه الدورة هي الدورة 17، دائما نحن نشاطنا فيه قسمان أساسيا، الندوة الدولية والملتقى نسميه الملتقى العربي لأدب الطفل وهو في الجانب العلمي والنقدي والأدبي هو هذا اليوم وفي الغد إن شاء الله أيضا الدورة 17 لجائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل ويكون جولة ألطف ربما بين الذكرين يعني فيه موسيقى وفيه حفل وفيه فرح وفي توزيع الجوائز والإعلان عن النتائج المسابقة واسمحي لي هنا أن أذكر بأن جائزتنا هي جائزتان في الحقيقة جائزة للكتاب الكهول وهي مفتوحة للكتاب العرب الذين يكتبون أدب الطفل في العالم العربي وهذه السنة جاءتنا 130 مشاركة من مختلف الدول العربية
6: عدد كبير
7: وعندما أقول مختلف الدول العربية ليس مجاز يعني مختلف الدول العربية يعني كل الدول العربية شاركت وجاءتنا حتى مشاركة من دولة مالي جيراننا الأفريقية دولة مشاركة لكاتبة لبنانية من كندا فهذا الجائزة الأولى الجائزة الثانية هي لا تقل قيمة عندنا وهي للكتاب اليافعين أنفسهم للشباب وجاءتنا هذه السنة 17 مشاركة طيب أعود إلى اليوم الأول الذي أتممناه قبل قليل اخترنا اسمعيني يا نادية
6: نسمع فيك دكتور
7: اخترنا المباني السردية في الأدب القصص الموجه للطفل لسببين أساسيين أول شيء السبب أول شق الأدب الشق النقدي والعلمي لاحظنا ولست الوحيد في ذلك كثيرون ممن يتابعون أدب الطفل أن النقد الأدبي الذي يهتم بالدراسة السردية لم يولي في العالم العربي وليس في العالم الغربي العالم الغربي لا لم يولي الكتابات الموجهة للطفل واليافعين من الجانب السردي أهمية وعناية من حيث الدرس الأدبي يعني فقط عندما يتحدث عن أدب الطفل وما أقل ما يتحدث عن أدب الطفل يتحدث عن المضامين فقط
6: صحيح.
7: وهذه المعضلة الكبيرة التي تكبل أدب الطفل دائما ننظر أدب الطفل على أنه رسالة تربوية وأخلاقية ووعظية فقط يركزون فقط على المضامين ولم ينظر إلى الجوانب الفنية والأدبية الإبداعية ومن أهمها المباني السردية بما نتحدث عن النصوص السردية فأردنا باقتراح هذا المحور أن نحث الباحثين والمختصين في السرد واليوم شاركوا أغلبهم مختصون في الدراسة السردية أن نحثهم على أن يهتموا بأدب الطفل أدب الطفل فيه قصة يعني فيه بنية سردية فيه حوار فيه سرد فيه راوي فيه وسط فيه وجهة نظر فيه زمان ومكان إلى آخره فيه عناصر سردية فأردنا أن نحث الدارسين على أن يهتموا بهذا ما شاء الله وضعت في هذا الإطار عدة مداخلات هناك من درس قضية الراوي في أدب الطفل كيف هو الراوي كيف يتشكل هناك من درس الحوار هناك من درس السرد في أدب الطفل هناك من درس كيف نحول القيم إلى السرد وهي كانت مداخلة للدكتور فيصل شطي تسريد القيم في رواية الطفل هناك هذا الجانب الأول جانب فيه جانب نظري دكتورة جليلة تريتر قدمت بحث نظري عن التعالق الشديد بين الحبكة بين السرد بين القصة الحبكة هذه دائما نتحدث عنها وبين تنمية ملكات الطفل الذهنية وبين ووصلت إلى استنتاج عجيب ومهم جدا هو أن الطفل إنما ينفتح وعيه على الوجود ويكتسب ملكاته الذهنية والتفكيرية إلى آخره وتعامله مع ناس انطلاقا من السر من القصة هذه القصص التي ترويها الجدات لأحفادهن هي في الحقيقة لا تمتعه فقط بأحداث ومغامرات وإنما تهيئه لوجه العالم وليكتسب وعيا بما يحيط به هذا الجانب النظري لدينا أيضا جانب تطبيقي وهو أخذنا نصوص عينات من النصوص من القديم والأدب الطفل مثلا كامل كيلاني من الجديد من النصوص التي فازت بجائزة مصطفى عزوز من نص آخر اللي فازت به لطيفة البصير كاتبة مغربية بجائزة شيخ زايد للكتاب السنة الماضية قدم الدكتور حسن لشكر دراسة فيه هو نص جميل أيضا بعنوان طيف سبيبة. فاخترنا عينات مهمة من أدب الطفل أيضا نكب دارسون مختصون في السرديات على دراستها. أيضا كما تعرفين دائما نحن ندواتنا تكون متعددة الاختصاصات. كان للجانب التربوي والبيداغوجي أيضا نصيب مهم. دلال الغربي قامت بدراسة عن السرد في الكتب المدرسية للعربية في المدرسة الإعدادية، والأستاذ لطفي ذكري قام بدراسة الحوار في الكتاب الموجه لتلاميذ السادسة أساسي في النصوص الموجهة السردية الموجهة. فدرس هل هذه النصوص التي وجهت للتلاميذ سواء في السنة السادسة أساسي أو في المدرسة الإعدادية في مستوى يؤهلهم يفهموا السرد، هل هي منتقاة جيدا، ما هو الحوار مثلا. لطفي ذكري وصل إلى أشياء مهمة جدا، يا ليت لو أن المهتمين بالكتب المدرسية يطلعون عليها الدراسات التي ننشرها عن الحوار. فأيضا كان للعالم النفس حضور الباحث الأستاذنا وعزيزنا نودين كريديس وهو أستاذ جامعي في كلية 9 أبريل وقيدوم من في الدراسات العلم النفس. قدم أيضا بحث مهم جدا عن الجاذبية والتشويق في أدب الطفل وعلاقته بتطوير نفسية الطفل. أيضا وصل إلى ما وصلت إليه في الصباح جليلة، وهو أن السرد هو مهاد يكون الإنسان ويجعله واعيا بما حوله ويؤهله ليقيم علاقات طبيعية مع الناس، علاقات سوية مع الناس. أيضا دائما أيضا من يكون لي في مداخلاتنا في ملتقانا حضور لمن يكتبون أدب الطفل، وهنا اليوم قدمت شهادتان أدبيتان جميلتان، شهادة الأدبية لضيفتنا المبجلة الدكتورة سميرة الحسني من دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تكتب للطفل وتلاقي الطفل يوميا لأنها مديرة المجمع الثقافي في أبو ظبي وفي نفس الوقت مديرة مكتبة الأطفال في أبو ظبي، فهي ربما تعرف الطفل أكثر مما يعرفه الباحثون في التصديات. ومن ممارستها للطفل كتبت للطفل شعرا ونثرا، وأيضا الروائية التونسية والصحفية المعروفة وحيدة المي قدمت أيضا شهادة جميلة عن تجربتها في الكتابة للطفل. هذه محاولاتنا لنوصل أدب الطفل درسا وكتابة في تونس والعالم العربي. نحاول كل سنة أن نحسن قليلا ونرجو أن نوفق في مسعانا هذا.
6: أكيد موفقين، لأنه بكل هذه الجدية وخاصة بهذه الخبرة زادة والقيمة الأدبية والعلمية ليك دكتور واللي معاك في المنتدى، وكذلك للأسماء اللي تكون حاضرة في كل دورة من دورات الجائزة، إذا يكون عندكم هذا التميز حقيقة. وفي هذه الدورة كما كنت تحدث اهتممت بالمباني السردية في الأدب القصصي الموجه إلى الطفل العربي، اليوم عام امتداد النهار كامل كان تقديم جملة هذه المداخلات. كما قلت لنا غدوة دكتور إذا الموعد مع حفل تسليم الجائزة
7: في نفس المكان في طاهر الشريعة، تأتي لجنة تحكيم وتفصح لنا عن نتائج المسابقة ويتوج الفائزون إن شاء الله،
6: سواء في
7: قبولا ويافعي فتيانا.
6: وإن شاء الله أكيد على موجات إذاعة ثقافية سنحتفي بالمتوجين بهذه الجائزة كما في كل الدورات.
7: ولكل إدارة الإذاعة الثقافية ولزملائك على هذا الاهتمام. أيضا كنت كان لكم حضور في الصباح.
6: كانت فما متابعة على صفحة الإذاعة. مواكبة صباحية، وأكيد غدوة تكون فما مواكبة الجائزة. باش نواصلوا الحوار مع ضيفة المنتدى، ضيفة تونس وضيفتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية الدكتورة سميرة الحسمي، باش نحكيوا على حضورها في المنتدى والمداخلة.
7: أحيل لها
6: شكرا لك دكتور. شكرا لك دكتور محمد أيت ميهوب رئيس المنتدى. باش نواصلوا مع الدكتورة سميرة الحسمي ونحكيوا على حضورها اليوم في المنتدى. مساء النور دكتورة، أهلا وسهلا بك.
8: مساء النور والسرور أختي نادية، أهلا وسهلا فيكم وفي إذاعة الثقافية.
6: يعيشك. أهلا أهلا بك، سعداء أنك تكون معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في لقائنا المباشر من الصالون الثقافي للحديث على حضورك اليوم في المنتدى وفي هذه الجائزة المميزة اللي عندها هذا الإشعاع العربي من خلال عدد كبير من المشاركين من الكتاب ومن المبدعين اللي كتاباتهم موجهة للأطفال. ودكتورة أنت كاتبة أيضا للأطفال وروائية، كذلك مديرة المجمع الثقافي في أبو ظبي ومديرة مكتبة الأطفال بأبو ظبي. ومنذ قليل دكتور محمد أيت مهوب تحدث عن علاقتك بالأطفال وكتابتك للأطفال، وأنت اليوم قدمت شهادة أيضا ولقاء حول السرد الثقافي في كتاب الطفل بين التجريبي والتجريدي. قبل ما نحكيه على هذا الجانب دكتورة، ننطلق معك بالحديث عن خصوصية الكتابة لهذا الطفل اليوم في عالمنا العربي. إلى أي مدى ربما من خلال اختصاصك، من خلال اطلاعك أيضا، من خلال قربك من هذا الطفل، إلى أي مدى الكاتب العربي بصفة عامة اليوم يعني يلتزم ربما بمقاييس الكتابة للطفل؟ لأنه نعرف عندها الكثير من الخصوصيات الكتابة للطفل، سواء في الجانب السردي، في الجانب التقني، طريقة الكتابة، المواضيع يعني المضمون والشكل، يعني الزوز دكتورة.
8: نعم. طبعا شكرا على هذه الاستضافة.
6: مرحبا.
8: هذا الحوار أستاذة نادية. حقيقة يمكن اليوم الأوراق العلمية اللي انطرحت والمداخلات اللي انطرحت تبين فعلا النقطة اللي أنت ذكرتيها. اللي هي ما مدى التزام الكاتب بهذا البناء. وما مدى التزام الكاتب بالبناء السردي المناسب للطفل. ونحن حقيقة لما نقوم بعملية الكتابة للطفل في بعض الأحيان نحن تسترجع فينا الذاكرة لطفولتنا أو لرغبتنا نحن كأطفال في شو نوصل. لكن المدى هذا اللي نحن ننتظره من الكاتب أنه دائما يحط سقف المعايير هذه اللي تضع الطفل اليوم في شو يحتاج أو شو هو بحاجة له. لذلك اليوم نحن يمكن من خلال أنا أيضا مداخلتي تحدثنا عن التجريب والتجريد لأنه هو جزء من البناء وجزء من البناء السردي هذا.
6: بمعنى
8: أن نحن اعتدنا أن الطفل تقدم له النصوص التقليدية، النصوص المبسطة اللي في بساطتها من تعليمي إلى أدفايس أو نصائح موجهة أو تربوي مثل ما ذكر الدكتور محمد. ومثل ما ذكرت اليوم الدكتورة الجليلة في الصباح عن الحبكة. فهذه كلها تؤدي إلى أن نحن أوقات نواجه تحدي كبير في أن الكاتب ما يضع نفسه من خلال أطر البناء السردي هذا اللي تناسب الطفل اليوم. اليوم الطفل يتعرض له من المعرفة أو محيطات من المعرفة الهائلة. أوكي، هذه المعرفة الهائلة مع التكنولوجيا كيف نحن نقدر ننقلها للصورة اللي يحتاجها؟ لذلك من الضروري جدا أستاذة نادية أن البناء السردي

0: يعني لي هذه الألوان الحرارية شو تعني لي؟ فاليوم البناء السردي للطفل غير مرتبط بأسس تقليدية كان يا مكان وتنتهي القصة الحياة السعيدة والقرية السعيدة. اليوم نحن محتاجين أن الطفل يفهم دوره في هذه، دوره مع النبات، دوره مع الحيوان، دوره مع الأرض اللي يعيش، دوره في الأرض اللي يعيش عليها، ارتباطه العميق بالبيئة، سواء بيئة إيكولوجي أو سواء بيئة بايودايفرسيتي أو شو ما كانت. فهذا اللي نحن محتاجينه من الطفل. إذا كيف نقدر نوصله؟ نوصله من خلال طبعا هذا التوبيك المهم اللي فعلا جدا ضروري كل كتاب أدب الطفل المفروض يطلعون عليه، خصوصا اللي انطرح اليوم. كلها عناوين مهمة، كلها موضوعات مهمة تجعل هذا الكاتب أصلا يوصل لمرحلة أنه هو لما يكتب نعم فعلا نحن محتاجين نعير الانتباه لمثل هذه المعايير.
1: نعم جميل. سيدة سميرة، يعني وأنت كاتبة للأطفال وروائية أيضا، وربما في شغلك اليومي في علاقة بهذا الطفل وتكتبين شعرا ونثرا للطفل، وأنت منذ قليل تحدثتي ربما عن هذه المقاييس بما هو يمكن تقليدي أو حديث، الآن في علاقة بهذا الطفل الذي توجه له هذه الكتابات، كيف يتفاعل ربما مع هذه الكتابات؟ كيف يتأقلم مع هذه الكتابات؟ إلى أي مدى هو قريب منها أيضا كمتقبل الآن؟
0: نعم جميل جدا الصراحة السؤال، وأنا بجيب على السؤال فعلا من تجربتي مثل ما ذكرتي. أنا يوميا في هاي التجربة وأشوف الأطفال. إحنا يمكن في مكتبة أبوظبي للأطفال نشوف الأطفال من مالتي كالتشراليزم، يعني تنوع ثقافي مختلف. عندك الطفل الفرنسي، عندك الطفل الآسيوي، عندك الطفل الإماراتي، عندك الطفل، فنحن أصلا بيئة متنوعة وبيئة متعددة الثقافات. انخراط الطفل في القراءة داخل المكتبة من خلال أولا الأنشطة، صار معتاد على زيارة المكتبة للنشاط اللي بيخليه ينخرط في القراءة. في أنشطة طبعا اللي هي الموجودة ومتوفرة في معظم المكتبات اللي هي الأندية، أندية القراءة. فعندنا نحن نادي أول بادي، أول بادي هو المصطلح اللي نحن نستخدمه بالإماراتي كان يا مكان. هذا نادي أول بادي يحب الطفل يزوره لينخرط في القراءة ويقوم بالنقاش. وهذه طبعا يمكن ممارسة موجودة حول العالم وفي كل الدول. الأنشطة الأخرى هي أنشطة مع المصنع. نحن عندنا داخل المكتبة محطة اسمها المصنع. في هذا المصنع نحن نحاول في كل أسبوع نجيب توبيك من القراءات الموجودة اللي هي الكتب الموجودة اللي هي نيو أرايفلز، كتب صدرت حديثا أو وصلت حديثا للمكتبة، ويقوم ببناء شخصية في المصنع. المصنع في 3D برينتر، في ليزر كاد، في مثل روبوتكس. فنحاول نحن هني نربط تعددية التخصصات مع القراءة.
1: جميل.
0: هذا أيضا عندنا نحن من خلال أربع مواسم، يعني أربع مواسم في السنة، في كل موسم عندنا تحدي من تحديات القراءة. عندنا مثلا في الصيف حاليا سفاري القراءة. سفاري القراءة في كل سبيس أو مساحة في المكتبة، مساحة مثلا كثبان رملية، مساحة الكائنات الحية، مساحة الأفلاج. في كل مساحة الطفل المشارك في هذا التحدي اللي هو سفاري القراءة مثلا في الصيف يذهب لكل محطة ويكتشف كتب السفاري. كتب السفاري هي كتب تكون في خلال الصيف نحن نحدد كتب نون فيكشن وتكون كتب معلوماتية. حقيقة يعني هاي من الأمور اللي أنا أحب أذكرها دائما من خلال الدراسة اللي نسويها في كل تحدي. لاحظنا أن الأطفال في هذا الوقت يعني يميلون للكتب النون فيكشن، الكتب اللي فيها معلومات معلوماتية على الحيوانات أكثر من الكتب الفيكشن. وإذا رحتي للكتب الفيكشن بتشوفين هم يميلون للساينس فيكشن. فهذا أيضا لاحظنا، فحاولنا أن الصيف أن يكون لهم كتب نون فيكشن معلوماتية أكثر، تأخذ مساحة كبيرة في القراءة بما أنهم يكونون في إجازة ويدخلون هذا التحدي. في الشتاء مثلا تحدي البناء، يبني

0: الكاركتر اللي يريده أو الشخصية اللي يريدها من الكتب اللي نحن أيضا نحطها في القائمة، ويعني يحاول أن يمارس قراءة بأكثر عدد، يمارس القراءة في أكثر عدد من الكتب ويصنع أكثر عدد من الشخصيات.
1: نعم جميل.
0: طبعا هذا في النهاية يكون في جوائز تحفيزية ويكون في فلاحظنا الطفل ينخرط في القراءة لما يكون في تفاعل. القراءة التفاعلية قراءة جدا جدا مهمة في هذا الوقت، لأن الطفل داخل المنزل هو مرتبط طبعا بالشاشة أكثر، فهو يحتاج لممارسة القراءة التفاعلية سواء مع الأنشطة أو مع التحديات أو مع الجيمينج. نحن أيضا عندنا مساحة للجيمينج ومساحة للكوميكس، فهو يمارس أيضا القراءة مع الجيمينج أو القراءة مع الكوميكس. وايضا بعض المواد التعليميه داخل الفي ار روم، عندنا مساحه خاصه بالفي ار روم ايضا يقرا من خلال الفي ار. بس طبعا الفي ار عندنا اعمار معينه، نحاول نحن ما نخرط الاطفال
1: كبار سن
0: في التعليم المبكر او في عمر التعليم المبكر في الفي ار. ففي ممارسات متعدده، هذه كلها انا اعتبر ان هي قراءة تفاعلية. الطفل يحب القراءة التفاعلية، يحب اللي يتحدث معه. وأيضا نحن عندنا reading body. reading body هذا رفيق القراءة، موجود لكل أم التي تحب تحط طفلها في المكتبة وهي ما عندها وقت تقرأ له، فعندنا رفيق القراءة هو يقرأ للطفل. هذا طبعا الأطفال اللي في عمر في الأعمار المبكرة للتعليم. والأطفال أيضا اللي حابين يقرؤون كتب أعلى من مستواهم فيختار لهم رفيق القراءة الكتاب ويقرأ لهم. فالقراءة دائما تجربة، القراءة يحب يعيش الطفل تجربة عشان نخلق ذكريات للطفل.
1: جميل.
0: كثر ما أنت تقومين بخلق ذكرى للطفل أو ذكريات للطفل، فهو بيكون مستقبل أكثر إشراق، لأنه بيحفل بعد بكميات كبيرة من الذكريات اللي تخلق له خيال واسع، تخلق له أيضا تجارب أنجح.
1: جميل جدا. حقيقة نختم معك بسؤال دكتورة سميرة الحسني، هذه المعطيات اللي كنا نسمع فيها من عندك وهذه ربما الدقة في التعامل مع هذا القارئ الصغير، إلى أي مدى هي تكون حاضرة في ذهنك بعض هذه التفاصيل عندما تكتبين للطفل؟
0: طبعا الصراحة هم الملهمين لي. يعني أنا يمكن لما كتبت كتاب الهايكو ألهموني الأطفال الإماراتيين والأطفال أيضا من ثقافات أخرى، حسيت أنهما كانوا في
1: ألو عشان كنت تسمع فينا الدكتورة سميرة الحسني، الصوت ما عادش نسمع فيه.
0: أيوة الصوت
1: واضح. أي نسمع فيك طبعا. ألو نعرف كنت تسمع فينا، تنجم تغير شوية المكان. واضح صوتك الآن؟
0: نعم أنا أسمعكم.
1: واضح الآن. نعم
0: فمثل ما خبرتك أستاذة نادية، نحن خلال أنا هم ألهموني، لأن خلال اللقاءات اللي تصير بين اختصاصيين المكتبة عندنا في القراءة وبين الديتا اللي عندنا دائما ديتا نحن ناخذ أسبوعيا نكتب فيها تقارير، من خلال الديتا حسيت الأطفال كثير حابين يتعرفون على البيئة الطبيعية في الدولة، وأيضا حسيت بعض القصور عند بعض الأطفال في معرفة البيئة الطبيعية عندنا، فحبيت أني أخلق لهم تجربة جديدة، فهم اللي ألهموني وكتبت الهايكو. فكنت أبحث كثير، ودائما كان الهايكو شغل الشاغل يعني من فترة التدريس، يعني لما قمت بتدريس الهايكو فحسيت أنها بتكون تجربة جميلة للطفل.
1: جميل.
0: أنه يقرأها وأنه يحسها من خلال الصورة. وأيضا في نحن داخل المكتبة عندنا نادي الفنون. في نادي الفنون يقوم الطفل أيضا بصناعة ورسم بعض الشخصيات، فحسيت أنهم يتعاملون مع الألوان بطريقة مختلفة، فهم أيضا ألهموني أن أنا أبحث في التلوين الحراري.
1: نعم.
0: ويجيب لهم كتاب التلوين الحراري أو الكتاب المرسوم بالألوان الحرارية. فحقيقة الطفل هو اللي يلهم. يعني
1: نعم.
0: نحن
1: نعم.
0: يعني أرجع أقول نحن إذا عن رغبتنا. أنا مثلا إذا عن رغبتي بكتب فيه في التاريخ، لكن
1: نعم.
0: لكن الطفل هو اللي يلهم. يلهمنا
1: أكيد.
0: أن نحن نوصل للفكرة الجديدة والفكرة
1: نعم.
0: اللي يحبها.
1: نعم أكيد إن شاء الله بالتوفيق ليك في تجربتك سواء الأدبية الإبداعية وإلا في إشرافك على مكتبة الأطفال بأبوظبي، وأنت أيضا مديرة المجمع الثقافي في أبوظبي، وإن شاء الله يكون لقاء قريب معك نخصه الحديث على تجربتك الأدبية والإبداعية في الكتابة بصفة عامة. نحب نشكرك برشا على حضورك معنا، ضيفتنا الكاتبة المبدعة سميرة الحسني من الإمارات. شكرا لك على حضورك معنا.
0: شكرا لك وإلى اللقاء.
1: مرحبا بك في تونس وعلى موجات إذاعة تونس الثقافية. وصلنا معكم لختام لقائنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. برامجنا متواصلة على موجاتنا. أجمل تحيات أنيس الحميدي ونادي حمراني. نختم اللقاء بركن نغم المسائي.

الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. هذا البرنامج إعادة.
5: لمن بذلوا وما بخلوا
6: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال،
5: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
6: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
5: مع الطيب شلبي.
7: Quand on a que l'amour à s'offrir au partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour quand on a que l'amour mon amour toi et moi pour qu'éclate de joie chaque heure chaque jour

0: شكرا أختي التقنية سونيا الغالية، أرجو أن تكون معنا صار يكفي كما يقول مظفر النواب. أيها الناس، يقول جلال الدين الرومي: نحن كشجرتين يمر عبرنا الخلق. ويقول محي الدين ابن عربي: من سكن فما عشق. ويقول: لولا الصيد لولا الصيد ما نفر الغزال. قيل لشاعر: كيف دخلت الجنة؟ قال: غفر لي ربي لأبيات قلتها في الورد، مدح فيها النبات وتألى فيها رب الناس، والحب حلو كما تعلمون. يقول أهل الأندلس: إن الملائكة الملائكة تسبح الله على نغمة نهاوند. وأقول: إن صوت حبيبي صبا ونهاوند. سيداتي سادتي، يقول البعض من الأقوام الغاضبين: هذا النوع من الطير يطير عكس المسار. وتقول رائعة تشارلز شولتز: السعادة هي أغنية حزينة، بل السعادة أغنية حلوة ولطيفة وسعيدة. أغنيتنا اليوم سيداتي سادتي المستمعين الكرام، الأستاذان والصديقان والإنسان كلها واحدة، على يساري الصديق القديم بمثابة الملائكة الكروبيين، على يساري سمير السعيمي الشاعر والناقد والمبتدأ والمنتهي بالمحبة في سمير السعيمي، وعلى يساري كطائر المعرفة صاحب الكلمة ابتدأها بالمحبة وانتهى بها ويكاد يموت بها، سي بشير الجويني. أهلا وسهلا صديقايا، ادخلاها بسلام آمين.
1: مرحبا بك صديقي وأخي طيب، وبسي بشير وبكل الموسيقين.
0: هذا سمير يتكلم أيها الناس،
1: الموسيقين إلى هذا البرنامج المميز وهذه الإذاعة التي
0: يجب أن أقول أنك أستاذ. كم تعطيني عددا؟
1: لا الصفة الأولى هي الشعر، لأن هي التي بدأت قبل كل شيء.
0: سي بشير،
2: شكرا سي طيب على هذه الدعوة، شكرا ومرحبا بك، مرحبا بسي سمير وبمستمعين.
0: بلد الصدق النهوم أنتم.
2: نعم، وأيضا بلد
0: وخليفة الليسي.
2: خليفة الليسي وغيره من المبدعين الذين تجاوزوا كل أنواع الحدود والسدود. فإن شاء الله هذا اللقاء المعرفي الذي سنتسامر فيه مع سي سمير، وهو لقاء أيضا متجدد مع سي طيب، نامل أنه هذه المساحة اللي تمنحنا إذاعة تونس الثقافية والثقافية ومستمعيها، نامل أنه تكون مرور خفيف ومرور أيضا مفيد.
0: نذهب فورا إلى العثمانيين، إلى الأتراك. تركيا لضرورات ثقافية منغرسة في التاريخ أكثر ما هي متواجدة في الحاضر. ما المشكلة؟ ما العمل؟ كيف؟
1: أكيد أنه الحاضر بالضرورة
0: الآن 500 سنة على محمد الفاتح،
1: يعني أكيد أنه الحاضر موصول بالماضي وبالتاريخ، لكن الرهان يجب أن يكون دائما رهانا نحو المستقبل، رهان نحو الاختلاف، نحو الجديد، نحو يعني الانغراس في الماضي يؤصل ويجعل الأقدام راسخة، ولكن
0: أقدام ثقيلة أم أقدام خفيفة؟
1: حسب درجة النظر للمستقبل. فإذا كانت منغرسة كثيرا في الماضي ولكن لا تنظر للمستقبل فهي أقدام.
0: هل هي نظرة الناظم حكمة أم نظرة رجب طيب أردوغان؟
1: طبعا الشاعر قبل كل شيء ناظم حكمة طبعا، وهو شاعر عظيم جدا ناظم حكمة. فالرؤية يجب أن لا تخلو من
0: أم بديع الزمان سعيد النورس،
1: لا تخلو دائما من الشعر. فيعني ما تحدث عنه كارمورا في إشارته إلى العلاقة بين الشعرية وبين الحياة، كيف يمكن أن تتجدد الحياة من خلال نظرة تتأسس وتنبني على الشعر وعلى الشعريات المختلفة
0: التي يا سمير يا سيبسير. في الرحيل الكبير الفيلسوف إدغار موران أكثر من خسارة، رجل مات مؤمن وفاكر تقدمي وصديق وإنسان، رحيله كان يوم جمعة وهو يهودي العقيدة، تزوج مسلمة ودافع بشدة عن فلسطين، جاء إلى تونس وعرفته بيت الحكمة، أيضا سلباجي وسعيد جراش وعم مجيد الشرفي، وبشر به الفيلسوف عبد القادر بست لروحي السلام.
2: روحي السلام. طبعا إدغار موران لم يكن مجرد فيلسوف، طبع يعني
0: مات منذ أيام، منذ ساعات،
2: منذ أيام. والحقيقة نظرية التعقيد أو التركيب كما جاء بها هي منهج في رؤية الكون والأشياء. أنا أقول وإدغار موران كان
0: للشمع.
2: بالضبط، كان رجل يعني لم تزده السنون إلا رسوخا في إنسانيته، هذا أولا. أيضا أنا هذه مناسبة حتى أترحم على روحي وروح أيضا فقيدنا وفقيد الجامعة التونسية الذي ترجم من أفضل كتبه دكتورنا المرحوم منصف والناس العقل المحكم، وكان هذه من آخر الترجمات التي أنجزها دكتور والناس، وكانت في تقديري أيضا من أفضل ترجمات ما خط إدغار موران. فأعتقد أنها لن أقول ذرية طيبة بعضهم بعض، ولكنها أفكار تنفع الناس وتمكث في الأرض، سواء كان قائلها إدغار موران أو مترجمها منصف والناس.
0: كتاب جميل في المكتبات مع ماركس وضد ماركس،
2: بالضبط
0: آخر كتب.
2: هذا الذي يميز إدغار موران حتى آخر أيام حياته، وأكيد للمستمعات والمستمعين تابعوا حتى سنواته الأخيرة وردوا الذي كان يعني يخص إلى الطلبة وإلى كل السائلين في سنواته الأخيرة، وقد تجاوز القرن من الزمن أو من الزمان، ولكنه في إجابته على أحد الأسئلة التي طرحت حول ما الذي يمكن أن ينصح به وقد جاوز القرن، قال أن يعيش الإنسان ويتقبل كل ما يحصل معه بعقل شاب وبحس ناقد. وأعتقد أنه نحن
0: إذا أنت تنصح في سميتي وشي تنصح في الوصفة الطبية، تنصح في الوصفة الطبية في يلوذ وتقرمونه
1: طبعا، لأنه التقاء بين الفكر والفن، وخاصة أنه إدغار موران يمثل كثير من الرموز التي
0: وأنت عواد عازف على العود.
1: هاوي يعزف على العود، لست محترفا. يعني العلاقة بين الفن والفكر هي العلاقة الأساسية التي يجب أن تتعمق. وعندما نعود إلى إدغار موران، ما الذي يمكن أن نأخذه من إدغار موران هو هذا الإنتاج المعرفي المسترسل حتى في أفق المائة سنة،
0: يعني تجاوز
1: مائة سنة، ودائما وهو ينتج، وهو حتى في مائة سنة
0: وأكثر،
1: 104 سنوات هو توفي. هذا يدل على أنه للإنسان القدرة على أن يبقى منتجا، وهنا هو سيبقى منتج حتى بعد غيابه، لأن سينتج بما يفكر فيه المترجمون والباحثون في فكر إدغار موران، من تطوير لهذا الفكر وسعي إلى التوسع.
0: أنا أحب أساتذتي في الجامعة عندما يفكرون.
1: فمعناها مهم جدا رمزية إدغار موران، ثم إنه يمثل المفكر الحر، وعبارة المفكر الحر
0: تقدم
1: التنويري وليست يسيرة، ربما يمكن أن ننطقها في القول، لكن أن ننجزها بالفعل وبإنتاج مسترسل ومتولد وفيه إنتاج للمعرفة، لأن أيضا إنتاج المعرفة ليس أمرا
0: تراكم
1: يسيرا، يعني هذا التراكم الذي يجب أن يسترسل أيضا في الدائرة الموسعة للباحثين الذين سيجدون بالضرورة مسارا وسبيلا واضحا بمفاوضة فكرة جارمونا، لأنه المهم هو ليس أن نعيد قراءته أو نعيد قول ما قاله، وإنما نفاوضه ونحاوره ونولد من هذه المفاوضة ما يمكن أن ينير الفكر الإنساني بشكل عام، لأنه ما ينتجه المفكرون يجب أن لا يبقى في دفة الكتاب أو المدونة التي أنتجها، وإنما يجب أن نحاورها ونفاوضها ونولد منها ما يمكن أن ينفع الناس على هذه الأرض. وهذا هو الفكر الإنساني الذي لا حدود له، والذي يخترق الأفاق والأنساق والدوائر المغلقة حتى يمعن الإنسان في إنسانيته.
0: شكرا سلام. للأخلاق الشرقية أفرغت الصين كثير من نوازع قوتها لصالح مطربات ألحت عليها أمريكا، وربما أخذتها وربما زيارت روسيا للصين لملء الفراغ وملء الضعف الذي تركته الزيارة الكبيرة الأولى بهذا المعنى بين أمريكا والصين، وهما قوتان اقتصاديتان وهما شرق وغرب.
2: هما شرق وغرب، وهما طريقتان كما قلت قبل قليل وأشدد عليها، طريقتان في رؤية الكون والأشياء. يعني بين الفاست فود والأكلة السريعة إذا كان صح التعبير، وبين بطة بكين أو بين الأرز الصيني، سنوات مش فقط من التحذير ومن الخبرة، ولكن سنوات أيضا من رؤية الكون بطريقتين مختلفتين. أنا أقول هذا وقد كان لي الحظ أن أزور الصين وأتجول في أكثر من صين إذا كان صح التعبير، من الصينات الممكنة أيضا إذا كان صح التعبير.
0: هل الصين الواحدة من الصين؟
2: الصين فيها أكثر، تعطيك أكثر من ألف وجه. شانغاي ليست بكين، وغوينزو ليست تيبت، والصحراء ليست تلك الأماكن اللي يعني متجمدة. يعني يكفيك
0: إشارة أن الصين ليس هناك الصحراء، كل صحراء.
2: أنه يكفيك أنه أحد التلاميذ الصينيين يذهب إلى المدرسة فيما زميله يعود إلى بيته من نفس المدرسة في نفس البلد. يعني هذه الشساعة ليست فقط شساعة جغرافية، ولكنها شساعة
0: ربما سنشاهد بعد بعض الصينيين يذهبون للكواكب وبعض الصينيين يأتون من الكواكب.
2: القدرة على تيسير واستغلال الكون والأشياء والأفكار والمعتقدات، يعني ولهنا لسنا بصدد يعني تمجيد ولا غير ذلك، ولكن نطرح عملاق حقيقي، عملاق مش فقط اقتصادي، وهذا أعتقد أنه هو مجالنا، ولكن عملاق فكري أعطى للإنسانية كونفوشيوس، وأعطى للإنسانية سن جيم، وأعطى فن الحرب، وأعطى وما زال يعطي لها أفكارا أهمها أن الكون لا يمكن أن يتمركز حول جهة واحدة كائنا من كانت.
1: هي خسارة أخرى بعد غياب عبد الهادي بن الخياط بمدة قصيرة، والعبارة اللي هي مجسدة في الأغنية هي هذا الإنسان، وهذا التفكير في تحويل الأغنية إلى رؤية للوجود والتصور للكون، وبينهما نوع من التواشج ومن الالتقاء والتكامل.
0: طيب اليوم مغني أمير في مشاعره وأحب أمير،
1: ولكنه أنجز ألبوم أغاني أثر في جيل كامل ومثل رؤية لكيف يكون الفن جميلا بالفكر وجميلا بالرؤية وجميلا بإعادة طرح سؤال الإنسان.
0: كيف يكون جميلا بالفكر يا سامي؟
1: هذا هو السر، هذا هو لأنه النسق الذي، وخاصة أنهما يشتركان في استعمال نفس الآلة اللي هي آلة العود، ربما إذا جاز لنا أن نقارن بين الآلات الموسيقية، طبعا هذا الرأي يخصني وليس بالضرورة، التعامل مع آلة العود بين حركة الأصابع وبين حركة يعني اليد اليمنى واليد اليسرى في يعني الغفق الذي يكون للوتر،
0: اللي يفعله على السريت وفي الدراسه
1: طبعا اي، وهما عالمان في في في يعني امير الملك العود فريد الاطرش وتلك المعزوفات لسيد علي السريتي التي يعني تخاطب في نفس الوقت القلب والعقل إذا جازت العبارة. فهذا الفن الذي يطرب وينشي، ولكنه يجعلك كلما عدت إلى هذا الفن وهذه الكلمات تعيد تفكر في الأشياء التي كانت في ذهنك ثابتة ومستقرة في درجة معينة، فتعيد النظر فيها نظرا آخر، وهذا ليس متاحا إلا لبعض الفنانين الذين خلقوا لأنفسهم نسقا في الفن وفي رؤية الفن وفي التلازم بين الفكر والفن، وهي هذه الرؤية هي رؤية تختزل فيما يمكن أن نعبر عنه بالمقاربة الشعرية بالمعنى العام للكلمة، ليس بالمعنى الذي يدل فيه عبارة شعر على الانتماء للنص الشعري، وإنما الرؤية ما به يكون القول فنا سواء كان
0: تتحدث كان ميلان كوندير يتحدث عنه
1: بالضبط. يعني هذا الذي يمكن أن يحول الإنسان إلى متدبر لواقعه ووجوده وحركته في الزمان والمكان الآن وهنا. وهنا يمكن أن نعود حتى إلى الحكمة التي مثلا عندما تحدث عن الصين كونفوشيوس يقول الحياة رافدان أبديان أزليان بساطة وطيبة. وماو تسي تونغ يقول طبعا الفكرة والقول المعروف أعجب لمن يملك يديني ولا يطعم فمن واحد. هذه الكلمة هي التي حولت، هي العمق الأساسي والعمق الاستراتيجي ل ثقافة العمل اللي هي ثقافة راسخة ومؤكدة. لكن للأسف بالنسبة إلى مجتمعنا في تونس يعني قيمة العمل ليست قيمة هي في الحد الأدنى حتى نكون واقعيين، لأنه لا يمكن أن ننهض بمجتمع دون أن يكون العمل مقدسا بالمعنى العميق للعبارة.
2: معناها تصديقا لما كان يتفضل به سي سمير هو هذا الجانب صحيح، ولكن أيضا أستحضر في هذا أشغال وأبحاث المرحوم هشام جعيت الذي ركز فيه على أنه هذه الديانات خاصة في الشرق تربط بشكل كبير بين ما يقدمه الإنسان في حياته وما سيجاز عنه، وتحدث على الصين، تحدث على تايلاندا، وتحدث على كثير من البلدان. فأعتقد أنه من هذا الباب
0: في شمال لم نعرف.
2: نعم، في هذا الباب قد أعود إلى ما تفضلت به تفاعلا مع قضية إدغار مكرام وإنجازه إلى آخر أيام حياته، أنه وكأنه أولى بنا معناها بتدبر حديث الفسيلة، وأنه إلى آخر أيام كنت مطالب بأنك تنتج وليس من معناها ليس يخصك معناها أين سيذهب هذا الإنتاج ولا مصيره، ولكن يهمك أنك تنتج إلى آخر أيام حياتك.
0: إن على فرنسا القيام بالخطوة الكبيرة الأولى الضرورية الاعتراف بجرائم الاحتلال تجاه الجزائر، ثم يأتي كل شيء. لماذا لا تفعلها باريس وفي داخل فرنسا شيء من الجزائر؟ والسيد ماكرون قارئ نهم لسارتر وفوكو وفانون وأوروبا جوعان.
2: قد يقرأ الإنسان ولكنه قد لا ينتفع بما يقرأ، هذا أولا. وقد يقرأ الإنسان ويحاول أن ينتفع بما يقرأ، ولكنه يجد في داخله ما يمنعه من الانتفاع، سواء كان ذلك كبرا أو مؤسساتا أو سميه بيروقراطية أو سميه ما تسمي. أعتقد أنه يجب أن نتوقف عند الاحتلال الفرنسي للجزائر باعتباره استعمارا إحلاليا استيطانيا. هنا يجب أن نميز بين ما حدث في تونس مثلا، ما حدث في المغرب، وما حدث في فرنسا، ما حدث في الكونغو، ما حدث في ناميبيا، ما حدث ويحدث في فلسطين المحتلة، ما حدث في ليبيا من استعمار استيطاني يعني طبيعته واضحة. ولهنا لا, لا, لا, لا أريد أن أعود إلى الأدبيات سواء في القانون الدولي وإلا في توصيف المجازر التي قامت بها هذه الدول المستعمرة، سواء تحدثنا على ألمانيا، سواء تحدثنا على إيطاليا أو على فرنسا. مرة أخرى ولنا نعود نقول
0: لكن الإيطاليون اعتذروا، الألمان اعتذروا،
2: الإيطاليين حتى نفصل، الإيطاليين اعتذروا لكن اعتذار
0: قبلوا اليد،
2: اعتذار خلينا نقول رمزي، لأنه الآن ولهنا ممكن نعود إلى كتاب الدكتور علي عبد الحميد
0: تعويض رمزي،
2: هذا فيه حديث لأنه جزء كبير مما حدث الآن. هناك كتاب صدر قبل فترة قصيرة وكان فيه أبحاث مهمة جدا بينت، ولأن هذا أمر غير مسبوق كشفه تاريخيا، بينت أن القيادة الألمانية النازية زارت ليبيا في سنة واحدة في 1934 أكثر من 30 مرة للتعلم بين ظفرين وإلا الاستفادة من المعسكرات الإيطالية التي كانت في شرق ليبيا. هذا الحقيقة أقول ولست بصدد نفتح هذه الملفات لننثر الملح على الجرح، ولكن من أجل أن نقرأ الصفحة جيدا قبل أن يعني نقلبها ونمر إلى ما بعدها، وما ينطبق على ليبيا ينطبق على بلجيكا والكونغو، ينطبق على ناميبيا، وينطبق على الجزائر، وعلى الجرح المفتوح الذي لا زال ينزف على فلسطين، كل فلسطين وعاصمة القدس.
1: عودا على مفهوم القراءة، المقفع في مقدمته لكليلة ودمنة يتحدث عن ثلاث قراء، قارئ غفل لا ينتبه من كليلة ودمنة إلا إلى ما ورد على لسان الحيوان، وقارئ يفهم ولا يعمل، والقارئ الثالث هو الذي يفهم أسرار القول ويعمل بها، وهذا القارئ هو الذي يجب أن أي الذي يجب أن يتحقق. عودا على مفهوم القراءة والإشارة إلى
0: سقراط قال هذا الكلام قال عبد الله بن مقفع،
1: أي لكن التفصيل، هذا التفصيل الثلاثي إلى القارئ الغفل والقارئ الذي يقرأ ولا يعمل والقارئ الذي يقرأ ويعمل بما يقرأه هو لمقفع في مقدمته للكودمنة. ونعود إلى الاستعمار، هو ليست فرنسا فقط، على كل مستعمر في هذه كل أرضية أن يعتذر.
0: روما رشت الملح قرطاجنا قبل ذلك،
1: أي وأعتذر على كلمة استعمار لأنه العبارة ليست مستقيمة، الاحتلال يعني استعمار جذرها في اللغة هو جلب العمار، استعمر يعني جلب العمار، وهنا كأنهم يستعمرون فكرنا بإدخال مصطلحات نعترف بهم من خلالها، فكأنهم يجلبون العمار، هم لا يجلبون العمار إنما يجلبون الدمار، على عكس ما يقال، حتى ما يقال أنهم أسسوا بعض المؤسسات، لكن هذا كله يعني الظاهر، لكن الباطن هو استنزاف أولا الثروات هذه، ثم التعطيل من ناحية ثانية، تعطيل درجة الوعي بالنسبة إلى المجتمعات التي تم احتلالها. فكل الدول التي احتلت في العالم كله عليها أن تعتذر وتعتذر وتعتذر ثلاث مرات، وأن يعني حتى نتجاوز هذا، لأنه حتى إذا نظرنا حتى في مفهوم الإنسان، يعني من بين المباحث ممكن أن نتحدث عن مفهوم الإنسان حتى عند المفكرين، يبقى المسألة وحتى في تصورات العلاقات بين الدول، مفهوم الإنسان يجب أن نراجعه، لأنه حتى في بعض التنظيرات وفي بعض العلاقة بين الفكر وبين المؤسسات أو الدول التي ينتميها إليها نجد إشكالا في أنه هذا المفهوم عند حتى بعض المفكرين الغربيين هو مفهوم ظرفي. إذا ارتبط الأمر بالانتماء إلى المجتمع أو إلى الأمة يصبح هذا الفكر محدودا لأنه تعلق بالآخر. هذا المفهوم، مفهوم الإنسان، مفهوم الحرية، مفهومان يجب أن يكون متجانسين بقطع النظر عن المتحدث عنه. وهنا ربما نثير الإشكاليات المتعددة المرتبطة به.
0: سمير الشرق والغرب، عندما أستمع إلى محمد منير وأقرأ لجمال حمدان وأنظر إلى الامتداد الجغرافي للصعيد، أقول إن قاهرة المعز أكبر في عيون آمليها مما يظن. ما تعليق؟
1: طبعا
0: الجواب على هذا السؤال صدق جاري لحساب الفنان عادل إمام.
1: طبعا
0: أخينا عادل إمام
1: الفنان الكبير عادل إمام. هذا طبعا مع المسافة بين طبعا القاهرة ومصر والصعيد، وهذا الوجه لرؤية أهل الصعيد ومنزلة القاهرة، لكن طبعا في كل مجتمع عاصمته، وفي كل مجتمع يعني فئة تمثل رؤية تختلف عن رؤية أخرى. وهنا القيمة في هذا المبدأ القائم على الاختلاف حتى في مصر نفسها بين الصعيد وبين الإسكندرية وبين القاهرة، وحتى في تونس بين المرزيق وبين المثليث وبين هذا يجب أن يرى وينظر إليه باعتباره عناصر تكامل وليس عناصر تفرقة. وهذا مهم جدا، لأنه يبدو أننا ما أنتجناه من معرفة لم يبلغ درجة الإفادة من هذا الاختلاف بين الرؤى، بين هذه المختلفة المتعددة، وإنما في الأزمات. وهذا ما صار في 2011 و2012 و2013، تم نوع من الردة إلى هذا التفكير الضيق الذي كأنه كل إنسان يتشبث بجزئيات تفصيلية هي معطلة للتفكير،
0: بوعي الحانوتي كما يقول.
1: بالضبط بالضبط.
0: هذا
1: هي الأزمات التي تقع على المجتمعات، هي التي تبرز وتظهر وتعيدنا إلى ما كنا فيه. وهذا يجب أن نقولها بكل ألم، أن الفكر لم يبلغ درجة، حتى وهذه مسؤولية المثقف ومسؤولية المفكرين، لم يحقق درجة من التناسب بين عناصر الاختلاف، لأنه لا يمكن أن نتقدم إلا إذا بنينا مفهوم الاختلاف كما هو عند فلسفة الاختلاف أو عند الثقافات التي تؤمن بهذا الاختلاف الذي يساهم في تطوير ويساهم في تأسيس رؤية للمجتمع، وليست تشتيت أو تجزيء المجزأ. وهذه أزمة من أزمات المثقف العربي بشكل عام.
2: هو بين الخلاف، سمحني، الاختلاف حرف وحيد، ولكن الرؤية هذه متاع أنه نستفيد من هذا الخلاف مهم جدا أن نقولها، ولكن من جانب آخر أعتقد أنه أيضا يجب أن نشير بكل صراحة إلى مشكلتين، سواء تحدثنا على العالم العربي بشكل عام ولا حتى على أقطاره منفردة. عندنا مشكلتين، مشكلة في التاريخ ومشكلة في الجغرافيا. ما لم نحل هاتين المشكلتين، سواء تحدثت كما قلت أنت على شمال تونس وجنوبها، على ساحلها وعلى دواخلها، سواء تحدثت طيب على القاهرة والصعيد، فما صورة رسمت ومرسومة سواء في المناهج الدراسية أو في الأعمال الفنية، جزء منه مساهم فيه المثقف كما أشرت، جزء آخر مساهم فيها الدولة وسلطاتها بالضبط، وجزء آخر بني عبر سرديات، وسرديات مرة أخرى أعتقد أنها تحتاج إلى أن تراجع، لأن مثلا سردية المركز والأطراف معنى سردية معروفة، سردية الهامش والمركز معروفة، وكما سواء في تونس معناها أو في غيره من البلدان. فأعتقد أنه يجب أن ننظر مرة أخرى بعين الناقد إلى كل هذا التراث بين ظفرين، ونصفي نغربل منه ما يمكن أن يعني يصمد أمام عوادي الزمن. وأفتح قوس صغير وأنهي به، أنه لو تحدثت لحظة 2011 و12 و13، يعني بروز شعارات من نوع فريشيشة هم من نوع الشمال وجنوب وكذا، أعتقد أنها كانت وكأنها يعني على السطح، فقط احتاجت إلى أن يمسح بعض ما علق بها من غبار حتى لا أقول يضرب السردية متاع البناء الوطني والدولة الأمة وكذا، لا أقول هذا، ولكن أقول أن نحتاج إلى إعادة الأسئلة اللي هي أعتقد عميقة وحقيقية، من نحن، ماذا نريد، وأين نريد أن نذهب.
0: شكرا. في السماء سي بشير، لدي استفهام، ما هي أجمل، عدن إدغار رامبو أم عدن حسن المؤذن ومحمد إدريس؟ وفي الحالتين تتلألأ بعض المدن كنشيد من الجنة والله. تحدث عن المدن قبل أن تفقدوها، لقد دسع بذلك بيغوفيتش من قبل.
1: بالضبط. وطبعا هو
0: في كما دسع شهيد القذافي
1: أكيد أيضا يمثل رمز في رؤيته وفي بعض التفكير وفي أخطائه التي ارتكبها وفي مشروع.
0: يتحدث عن الشاعر القذافي، العاشق القذافي الكتب.
1: ربما ننظر في الإنسان الحالم، الإنسان الثائر. سانت بوف يقول
0: التاريخ الحياة
1: يربط المعرفة والشعر بالحلم، لأنه هذا الحلم هو ذلك الاستشراف أو تلك الرؤية التي ستتحقق. وعندما نعود حتى إلى المدينة، الذات، الإنسان في حركته حتى إذا انتقل عبر أماكن متعددة، هو يحمل في ذاته وفي وجدانه مدينته أو قريته أو موطنه
0: أو
1: أمه
0: أو أمته
1: أو يعني طبعا هذا التقاطع بين الأم والأمة وبين الذات وبين المكان هم التقاطعات. وحتى عندما ننظر في الشعر بشكل عام سنجد هذا الحضور الواضح للمدينة
0: في أسلوب تعامل لطفي وشناق، ما في خمرة مالك من العيوب، لكن صوته عظيم، أيضا صوته مسافر.
1: اختياراته للكثير من الأغاني الرائعة، حتى مثلا
0: ليته لا يتكلم، ليته يغني فقط،
1: لأنه كأنه يعيد لنا في طبعا حتى بعض الأغاني اللي منذ سنوات، مثلا العين اللي ما تشوفكش اللي هي عندها مدة، مثلت استعادة للأسس التي ينبني عليها الفن التونسي عند علي الرياحي وعند الهادي الجويني. فربما أقرب فنان في رؤيته وفي اختياره للكلمات، سواء كلمات أدم فتحي أو غيره، فكأنه يعيد إنتاج الأغنية التونسية الأصيلة لكن بلمسة فنية راهنة، وهذا ما وفق فيه الفنان لطفي بوشناق توفيقا بعيدا. ثم المهم في لطفي بوشناق أنه يعمل وينتج ويستمر في الإنتاج، وهذا ثم نسق فيه، لأنه حتى الإنتاج مهم في نسقه وليس في وجوده فقط، ثم نسق من الإنتاج وثم محاولة للتنويع وثم مع تعامل مع فنانين جدد يضيئون فنهم من خلال حضور لطفي بوشناق معهم، وهذا كله مهم جدا.
0: كانوا معاً ثلاثة، معاً علي العبيدي، حمد صالح الرصاع، ومنير الفلاح. رحل السينما علي العبيدي وتابعه الناشر محمد صالح الرصاع، ومنذ ذلك الزمن أصبح منير الفلاح أكثر ضحكا ربما على الحياة بأسلوب بيرم التونسي وأسلوب جماعة تحت السور، ولكن على جدار الإنترنت.
2: لكل وقت
0: تستحق الحياة كل هذا الضحك أو كل هذا الوقت.
2: ما هي الحياة تعاش مرة واحدة، فإما أن يعيشها الإنسان مثل ما عاشها جماعة تحت السور وتركوا لنا ما تركوا، أو لا يجازف بأنه يخرج عن المعهود وعن المعتاد ويكون رجل عادي في زمن عادي، حاش حياة عادية ومات موتة عادية. فبين هذا وذاك مجازفة وخطوة. أعتقد أنه الآن، ونحن شفنا قبل أيام يعني عمل توثيقي مهم جدا عرض على احدى القنوات العربيه حول جماعه تحت السور. فلما نرجع ونشوف

0: كانت أحلام، سواء تحدثنا على الطيران، سواء تحدثنا على محمد الفاتح وأنت بدأت على تركيا، أو على الولايات المتحدة الأمريكية، أو على الصين، وكلها بدأت أحلام، ولكنها ليست أحلام العاجزين، هي أحلام من يحلم الحلم ويعد له العدة فيحققه وإن طال
1: إن طال
0: الإطار.
1: السفر. عبارة التي صدر بها محمد المسعد هي عبارة سانت بيرف: علينا أن لا نقول كل شيء بل أن نحلم النفس بكل شيء. وهذا الحلم هو الذي يجمع من أشرت إليهم من فنانين، سواء بالنسبة لعلي العبيدي ومشروعه السينمائي الذي نجده في مجموع أعمالهم من بينها الردين 54 والأمبارة نفس الشيء، وكل ما أنتجه في سعي أن يحقق حلمه من خلال عدسته، يعني من خلال هذه العدسة في استعادة النظر في التاريخ. وهذا طبعا يعيدنا إلى الاحتلال وما فعله الاحتلال في تونس وفي الحوض المنجمي وفي رديف كرمز لا يرتبط بالمدينة بالمنبر رديف نفسها، وإنما هي مثال من الأمثلة الممكنة في العالم كله، في كل معناها احتلال يعني، وفي كل وجه من وجوه هذا الاستنزاف لطاقة الإنسان، لأنه الفن يقول التفاصيل ويعبر عن الرؤى الكبرى، وهذا ما سعى إلى معناها إنجازه في صورة ملهمة. طبعا أنا أعرف جيدا علي العبيدي، وكانت لنا لقاءات، وحضرت حتى بالنسبة لعرض من عروض رديف 54 في عرض العروض الأولى. هذا الإنسان اللي يجمع بين الحلم وبين نوع من الفوضوية الخلاقة وبين نوع من الرؤية الفنية والصراع من أجل الفن، نحتاجه حتى ننظر قليلا إلى ما تحقق لنصبو إلى ما يمكن أن يتحقق.
2: بصوت منخفض فخور أحب زميلاتي طوق الياسمين أيضا وأحب طالبي الحكمة من زملاء الديكارتيين الغضبيين، ولي من نثر السماء كلام لهند ورمزي وعلي، وقد مر الربيع يا لوعتي هائم نشيد لزملائنا الحالمين.
1: نبقى دائما في دائرة الحلم، في دائرة الفن، في دائرة
2: المأخوذين
1: الفكر، في دائرة المأخوذين أو المنشدين إلى هذا التعدد في الرؤية.
2: عن طريق المصطفى محمود عرفت العلم والإيمان، عرفت التصوف أقوم بالكد المعرفي، وعرفت نسبية أينشتاين، عرفت عالم الرياضيات روجر بيتروس. عن طريق أدركت جزء من علم التشريع الطبي، حببت كذلك محمد عبد الوهاب خصيم حبيبي فريد الأطرف، صاحب زمان يحب وقلبي يا مجروح ولحن الخلود.
0: هذا هو الإنسان، يعني في نهاية الأمر تحدث على إنسان صاحب البعد الرابع، لا أقول البعد الثالث، وفي نهاية الأمر هذا الإنسان الذي يفكر ويترك أثرا بعده وبعد مروره، سواء كان فنا أو فكرة أو حلما. مرة أخرى نقول أن الحلم هو معناها ما يميز الإنسان عن بقية المخلوقات، وكل ما أنجزه الإنسان هي أحلام، وكل ما لم ينجح في إنجازه إلى حد الآن هي أحلام مؤجلة في نجاحها، تحتاج فقط إلى أن يوضع لها المكونات الرئيسية. ومعناها تعلمنا أن هذا الإنسان، هذا الكائن المعجز، لا يعجزه شيء.
1: وحتى ارتباطا بمحمد عبد الوهاب، من بين الأشياء التي بصدد الإنجاز، من الإنجازات التي ستتحقق أن عائلته، ابنه وعائلته، بصدد أو إنجاز متحف لكل ما هو عند محمد عبد الوهاب باعتباره فنانا وإنسانا. وفي حوار كان في أحد القنوات الفضائية المصرية، تحدثوا عن التفاصيل وعن غرفته وعن الآلات التي في هذه الغرفة. هنا ما أحوجنا إلى

0: أن نعود إلى فنانين محمد الجاموسي وما أنجزه محمد الجاموسي في الفن وفي هذه البساطة
1: الهادي جويني
0: والهادي جويني في هذه البساطة التي تجمعهما
1: حسين العايب
0: وفي هذا الانفتاح على الفن العالمي لأنه الجويني انفتح على الفلامينكو و محمد الجاموسي ايضا انفتح على حتى على التمثيل يعني هو مثل حتى مع يوسف
1: حتى التانجو
0: يوسف وهبي وعنده بعض الافلام التي مثل فيها في في في مصر. هذه الرموز الفنيه والفكريه وحتى في مجالات اخرى يحتاج المجتمع إلى استعادتها، ليست استعادة نظر لها هي وإنما استعادة استثمار وإعادة بناء. فما أحوجنا إلى أن نجد معناها هذه ربما حتى المتاحف الجماعية لمجموعة من الفنانين في فترة الخمسينات والستينات، لأنه هذا النقل للانتماء بطريقة فنية لهذا الجيل الجديد، ولا سيما أنه الآن وسائط
1: المحبة
0: مهمة،
1: المحبة كويت ومفازات قرأنا الدفقة بالفارسي والإنجليزي والإسباني واللاتيني ولغات الشرق والغرب، وستكون هناك أغاني ثمينة لنفس الاتجاه. الصيف على الأبواب يا أحبتي، أنصت العناصر وهي تسطح وتسغو. يقول صاحب الكلام هو الكفء لقوله تعالى وما لن تنزل إلا بإذن الله.
2: شكرا لهذه المساحة اللي الحقيقة استمتعنا فيها وتوحنا فيها بين الحلم والواقع والفن وهذا الإنسان المعجز. نأمل أن مرورنا كان خفيف ونافع لكل المستمعات والمستمعين. شكرا لك مرة أخرى، وأنا شخصيا استمتعت بهذا المرور، نأمل أنه يتكرر في مرات لاحقة، وأنجد لكم الشكر والتقدير.
0: شكرا لكما، وشكرا لهذه الإذاعة وهذا الحوار الذي طوح بنا في مجالات مختلفة، وهذا هو الحوار بالمعنى الحقيقي للكلمة. وأنا أيضا استمتعت بحضور سي بشير معنا، البشير والطيب
2: وأحسن سمير.
0: فشكرا لك أخي العزيز.
1: شكرا صديقا على أقل رونالدو جارسيا مركز وطار الحيدر، أكثر أهمية لزيلينسكي وتخذ السياح شرق المغرب بدون سبب، والنساء صديقاي والمحبة صديقاي والجمال والعطر والحماس وميراث الصالحين وحديثي سمير سحيني وسيد بشير جويني، إشارة ورمز ومحبة تظل رسائل لزمن مقبل، تحيا فلسطين يحيا الوطن المفدى الجميل. شكرا للمعلمين، شكرا لكل من علم حرفا، شكرا لأساتذتنا، ستتذكرون ما نقول. في أمان الله.

0: الدلال.
1: أرجع أحكي معه بس
2: لمن بذلوا وما بخلوا
3: وكانوا منارات في الثقافة والسياسة والمال والأعمال
2: في مجلس الشرف نستنير بآرائهم
3: ونحمل مشعل الطموح والأمل في مجلس الشرف
2: مع الطيب شلبي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

مشينا هناك ورحنا اللي هناك جرحونا جينا شايلين جرحنا.

يا قلبي يا قلبي تجرحنا جرحونا، تجرحنا جرحونا.

بحبه واتمنى اقابله، فكرت اصرحه

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: على أجنحة الليل،
6: على أجنحة الليل.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل
1: العشرة ودقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل المستمعين والمتابعين لإذاعة تونس الثقافية، سواء اللي تسمعونا على www.radioculturel.tn وإلا كيف تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. معكم سيرين بن قاسم في الأعداد والتقديم، وتحية الزميلة أنيس الحميدي معنا في الإخبار. اليوم كالعادة نستقبل صوت جميل من أصوات فنانين توانسة اللي عودناكم بهم كل سهرة يوم جمعة. يكونوا معنا الفنانين توانسة سواء بحذانا هنا في الأستوديو وإلا عبر الهاتف. اليوم مش تكون معنا مباشرة الفنانة ألفة بن رمضان، نحكي معها على جديدها اللي باش نسمعوه بعد شوية، وفي الجزء الثاني من حصتنا نرفع شوية لذكريات الطفولة مع الفنانة السورية رشا رزق اللي عرفناها في أغاني الصور المتحركة كما المحققة كونان، ريمي، عهد الأصدقاء، أنا وأخي، القناص وغيرهم من الرسوم المتحركة اللي كبرنا عليهم ولليوم مازالوا يتعودوا، ولليوم مازلنا نغنيهم وخلطوا عليهم أجيال وأجيال. رشا رزق اللي تحيي غدا حفلة على ركح مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة، وذلك في إطار العيد العالمي للموسيقى. في حكاية أغنية الفقرة اللي تعودتوا بها، اليوم نحكيوا على حكاية أغنية أنا كتير لفنانة الخضراء علي أرياحي. هذا الكل بشتقعوا معنا اليوم في سهريتنا، سهرية يوم الجمعة. نخليكم مع زياد غرسة وراجعين شوية، خلينا نستقبل ضيوفنا.

0: جديد الفنانة ألفة بن رمضان على موجات إذاعة تونس الثقافية. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من التحق يسمع فينا تويكا، وموجودة معنا على المباشر الفنانة ألفة بن رمضان. أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية.
1: عسلامة، مرحبا بك، وتحية للناس اللي تسمع فينا على موجات الإذاعة الثقافية.
0: شكرا لك على قبولك دعوتنا. إذن إدمان، كلمة وألحان مروان عبيد، توزيع حمدي المهيري، وإخراج الكليب أسترو، يعني عودة بالجديد. ديما ألفة تعودنا كل مرة هكا نشوفوها في لون جديد من الأغاني. أول مرة سمعت الغنية ألفة، كيفاش كان أول انطباع ليك؟
1: والله يشوف الغنية ما كانتش هذه لي في البرنامج. مشيت بحدة حمدي المهيري صديق، وخدمت معاه برشا حاجات، منهم آخر أغنية لي كانت بعنوان أنساك. وأنا نحكي معاه قلت له عندي ستيل متاع موزيكا نحب نغنيه، ونميل للرومانسي ونميل للأغاني الهكا اللي رايضة شوية. فقال لي دقيقة باش نسمعك حاجة، عندي تيموا متاع غنية الملحن صديقي. أول ما حطها لي ديريكت قلت له هذه هي الغنية اللي أنا نلوش فيها، وهكا معناها كود فودر صار لي مع الغنية. ودخلنا سجلناها وصورناها وهبطناها، دونك ما خذتش ممكن 2 سمان الحكايه الكل.
0: يعني اختيار الاغاني شنو يتطلب بالنسبه لك، او وقتاش تقول هذه هي الاغنيه اللي نلوج عليها وهذه هي الاغنيه اللي باش نغنيها؟
1: شوف احنا كفنانين راهو ساعات نمشيو بالاحساس نتاعنا. انا خلي روحي نمشي باحساسي، وساعات نقول فما وقت معين لازم تكون فيه غناية كوميرسيال، غناية للصيف، توا هذه لا مش وقتها، هذه وقتها في الشتاء. فما حاجات يبدأ عندهم أوقات معينة، معناها غنايات للمناسبات، وفما غنايات اللي هكا كل حالة نحسها ونحب نغنيها، ما يهمنيش وقتها، وقتاش في الصيف في الشتاء. ليسونسييل انا عايشتها الغنية وحاستها وكها. دونك تختلف من غنية لغنية، كل غنية وعندها جوها ووقتها وظروف اللي تهبط فيها.
0: قلت لي انه الغنية عايشتها وحسيتها، يعني تنجم تكون الكلمات متاع الاغنية تعبر على ألفة بن رمضان؟
1: لا شوف، هو أنا أي غنية نغنيها نعيشها، معناها نجم نكون أنا فرحانة وجاتني غنية فيها حزن، نعيش الحزن هذاك ما لغي لي أنا منيش قاعدة نعيش في حاجة خايبة. والعكس بالعكس، الغنية واللحن والموسيقى تفرض روحها تخليك تعيش في حالة مش لازم تكون أنت عايشها، فهمت؟ إدمان لي ما الحقيقة منيش قاعدة نعيش في حالة متاع إدمان على شخص ولا على لكن حسيت هالغنية، حسيت اللحن وحسيت الكلام.
0: كما قلت انت الكود فودر اللي فما حاجه شدتك فيها اللي ما نجمتش. كيفاش كانت ردود الفعل بعد اغنيه ادمان، سواء من الجمهور او خلينا نقولوا كذلك من الوسط الفني؟
1: والله انا عندي زوز اغاني، وعندي اغنيه اخرى ان شاء الله تهبط الجمعه الجايه، فضلت اني نهبط ادمان قبلها على خاطر إدمان للسمع مش معناها ما هيش غنية كوميرسيال وغنية متاع خدمة فكانت ردود الفعل الحقيقة، معناها الناس حبوا الستيل، حبيت زادا نهبط حاجة ديفيرونت شوية على اللي قاعد يهبط المدة هذه الكل. وحبيت حكا مع انت لونتخانت متاع ألفة بن رمضان، فالغنيات هذوما والحاجات هذوما يوتيوني ونحس روحي فيهم، دونك يوصل هذايا للناس والحمد لله. انا راضيه على الغنيه والحمد لله، كان فما تجاوب من الناس اللي سمعوها
0: الحمد لله. هو الحقيقة صوت ألفة بالرمضان مهما كان اللون اللي تغنيه أو الستيل خلينا نقوله متاع الغنية، الحقيقة صوت ألفة بالرمضان يوصل للجمهور في أي لون أنت تغني. نفهم من كلامك أنه ممكن الأغنية القادمة باش تكون معناها بالأجواء الصيفية، أجواء الأعراس الأفراح، يعني هذا هو اللي باش تكون فيها الأجواء متاع الأغنية القادمة؟
1: أريه باش تكون أغنية تونسية بريتم إيقاع تونسي، أغنية متاع صيف حفالي جو آخر.
0: شو شوفوها في كليب ولا باش تكتفي بالأوديو قبل؟ يعني بشوفوا أغنية فيديو كليب كامل
1: بتصور إن شاء الله الأسبوع الجاي إن شاء الله، وإن شاء الله من هون نقولوا فان جوان تكون موجود على شين يوتيوب
0: إن شاء الله. ألفة بالرمضان، البعد ربما عن الأضواء وأنت قليلة الظهور ربما في حتى على الساحة الإعلامية، والعمل في صمت خاصة، وأنك تعمل على نجاح الأغنية من خلال الإحساس اللي توصله بصوتك. الحقيقة معناتها ما نشوفوش هكا كما نشوفوا برشا السبونسورينغ، وإلا يبدأ نقولوا نحن متركاج على كل البرودوي اللي هبط، يعني ما نشوفوش هكا برشا ظهور، لكن الصوت هو اللي يوصل من خلال الاحساس نتاعك في الاغاني ألفة بالرمضان. التركيبه هذه ما تشوفش انه تنجم تظلم ألفة بالرمضان خاصه على مستوى الحضور في المهرجانات، واحنا نشوفوا انه برشا يقول لك الفنان اللي قاعد يظهر واللي قاعد ديما موجود ممكن هذاك اللي يكون حضوره اكثر، انه يكون في اكثر من مهرجان.
1: شوف كلامك صحيح وفيه وعلي، ها باش نقول لك شنو بالنسبه للمتركاج والكوميونيكاسيون على برودوي يهبط، هذيك حاجه لازمه معناها ماهيش حاجه معناتها ثانويه. لازم تكون فما متركاج، لازم العباد توصل لهم الغناية. بتتخ انا مانيش من الفنانين اللي نحب معناها نظهر صباح وليل صباح وليل نفدد العباد بيا وكل، لكن المينيمم لازم يصير اللي هو العبد الفنان لازم يوصل الغناية والناس تخلط لأكثر عدد ممكن باش تسمعها وتوصل، معناتها هي بريتو خدمتها باش يسمعوها باش يسمعها نمبر أكبر نمبر ناس تشوف الغناية وتسمعها. هذايا معناتها البوان هذايا أنا معك فيه. الحاجة اللي أنا ما نشوفش روحي فيها زادة الظهور كيفة كبيرة بأي حاجة وبأي طريقة، هذا ما يخليش حدود التواجد في المهرجانات يكون أكبر. لا، بالنسبة لي نشوف اللي تخدم خدمة بيئة توصلها، تخدم على الإيماج متاعك، الفيزيبيليتي زادة تكون موجود، زادة مش معناها واحد يبدأ منتي وقاعد في الدار ما يعمل صحيح حد شيء ويحب يكون موجود. لا، أنا يمكن ما نعملش الحس اللي
0: بس خلينا نقول
1: معناها بس احس اني تعمل على اي حاجه ونهبط اي حاجه، المهم انه نوري روحي ونظهر وكل. انا مانيش غادي ما انت مانيش انا ما نحبش بالكل. ظهور في المهرجانات يقعد هذيك خدمتك، محبة العبيد ليك، تصويرتك اللي توصلها، صوتك، غنياتك، هذا يا أهم بالنسبة لي.
0: ان شاء الله اكيد باش نحكيو بعد شويه على المهرجانات. وخليني قبل نمشي معك الموضوع اخر، غنيت العديد من الالوان الفنيه ألفة بالرمضان، وحبك الجمهور في اكثر من لون فني، لكن ديما كربما يقول لك ألفة سمعنا الترابي، شنو هو السبب في اعتقادك؟
1: والله كيفي كيفك والله كيفي كيفك، لا بيت حبتني في اللون الطربي وقعد فيا، معناها نعمل غنيات خفيفة، نعمل غنيات ألوان وأشكال،
0: يرجع بك للطربي
1: غنياتي. لكن لازم في كل بلاصة نغني فيها بربي غنينا الأغاني الطربية اللي عملتهم قبل.
0: يقلقك هذا ألفة برمضان؟
1: لا لا بقلقنيش، لا بقلقنيش، بالعكس بالعكس ما قلقنيش، على خاطر لون الطربي موش لون سهل، معناها من الحاجات الصعاب، وانا كي العباد توصل الجمهور يحب ينغني يطلب مني الاغاني هذيك، انا وصلت قناعت وعملت قاعدة جماهيرية اللي هي تحب الفن الطربي اللي هو الفن الصعيب مش الفن السهل.
0: صحيح.
1: وهذه ما هيش معناتها حاجة سهلة، وفوق هذيك انا نحب اللون الطربي ونموت عليه ونحب ديما نقعد نغنيه، لكن الأولوية دائما الاغنيات الخاصة
0: أكيد. وكما قلت لك ألفة، أنت في أي لون تغني هنا تقنع الجمهور. أكيد نعرف أنك كذلك على تواصل مع الفنان والملحن مروان الخوري، هل فما عمل مرتقب بيناتكم نستناوه هيكون موجود على الساحة؟
1: إن شاء الله في القريب، ما زلنا ما نعرفوش وقتاش، لكن مبدئيا إن شاء الله بعد الصيف. بحكم جات ظروف خايبة في بيروت، مروان ما كانش ديسكونيبل برشا، كان عنده زادة ارتباطات أخرى، حضر في ألبوم، فما خلطناش خدمنا حاجة، إن شاء الله أجلناها، لكن المشروع موجود، أجلنا العمل هذا إن شاء الله في أقرب فرصة يتسجل.
0: باش تكون أغنية من ألحان وكلمات مروان خوري أو الألحان فقط، أو باش يكون فما ديو بيناتكم؟
1: والله يشوف الغنية، أنا غنية الغنيتين اللي خديتهم من عند مروان كلمات وألحان، وأنا من عشاق كلمات أبار الألحان، كلمات مروان خوري، على خاطر مروان من الملحنين اللي يكتب بالقداء.
0: صحيح.
1: معنى أنا نحب كلام ونحب الحاجات اللي يكتبهم للفنانين الأخرين وإلى التيترات متاع مسلسلات، مروان يعيشك في تصويرة في
0: قصة
1: هكا كأنك عايشة قصة بالحق، فأنا نحب كتيبته، وذيك علاش ما تحب كلماته وألحانه.
0: إن شاء الله نستنيك في عمل يجمعكم في قادم الأيام. أنت من الفنانين كذلك اللي خدموا برشا في لبنان، علاش ألفة برمضان ما قررتش أنك تستقر غاديكا، وبالتالي ممكن تربح فرصة الانتشار عربيا، ونعرف الخامة الصوتية اللي عندك، يعني تنجم تكون عندك انتشار عربي كبير بالألوان اللي تنجم تتقنها، يعني ما شاء الله، يعني اللون اللي يتعطى الألفة بالرمضان خلينا نقوله ادقدو.
1: والله شوف، أنا في وقت اللي كنت نمشي برشا ونجي على لبنان كنت مصحة مع شركة روتانا، دونك كان عندي خدمة معهم، وقعدت نمشي حتى بعد روتانا ختمت مع مروان خوري، وما قصيتش المشي، يمكن مقصرة شوية، لكن ما عادش تطلب الحكاية انه لازمني نكون عايشة في البلاد، توا الدنيا تقدمت وبالانترنت نجم نخدم اديستانس، وجودي البرة مهم، وانا ما قصيتش السفر، معناها في البروغرام ان شاء الله باش نرجع نمشي لبيروت ومصر والخليج، لكن قعدت تواصل مع ملحنين ونجم نختم حاجات وأنا موجودة في تونس وزيد عندي ديزونجاجمون زيادة لهنا في تونس، هذاك علاش الوقت ياخذني. لكن الانتشار العربي هذا ديما معناتها في مخي، وان شاء الله ان شاء الله بعد الصيف ان شاء الله سيزون جايه بقدرة ربي نكون عملت جولة عربية
0: ان شاء الله. وهذايا ديما ما نتمناه ونتمناه دائما التألق لكل فنان او فنانه تونسيه وفنان تونسي. ديما نحبوا حتى كي نمشيوا لبرا نلقاو الفنان التونسي، الجاليه التونسيه اللي موجوده في كل يعني بلاد من العالم، كذلك يحبوا يكون موجود بحذهم الفنان التونسي ويفرحوا بهذايا. فما اغاني بغلاف الاغاني ممكن اللي نستناوهم باش يكون فيهم تعامل مع مروان خوي، فما أغاني أخرى قاعدة تحضر ألفة برمضان؟
1: عندي أغنية جديدة كما قلت لك تحضر قريب، أغنية تونسية من كلمات وألحان الفنان حمدي الميري، ومن بعدها سيدي ندخلوا للسيزون صيف المهرجانات والحفلات متاع الصيف، ومن بعد نرجعوا للتسجيل، وان شاء الله عندي اعمال عربيه ان شاء الله باش نكون موجوده في بعض الدول العربيه وباش نخدم اغاني عربيه وتونسيه بقدره ربي.
0: جمهورك وين باش يشوفك في المهرجانات والحفلات، وين باش تكون موجوده؟
1: بالنسبه للعروض لدات مازالوا مبدئيا عندنا حفلة مشاركين فيها حفلة الجيش الوطني يوم 4 جويلية
0: مع صابر الرباعي ولطفي بوشنيق،
1: أي باش يكونوا موجودين في أول حفلة خارج إطار مهرجان كارتاج. وإن شاء الله العروض ديك يبدأ عندي لدات وكل نعلن عليها
0: إن شاء الله. وبالنسبة للمهرجانات فما اتصالات باش تكون، فما شكون عندك وجود في مهرجان من المهرجانات اللي نعرفهم مثلا بنزرت، حمامات، كارتاج، صفاقس؟
1: بالنسبة لكارتاج لا، بالنسبة لكارتاج لا، على خاطر ما قدمتش المهرجان كارتاج. لكن بقيت المهرجانات ما زالوا معناتها ان شاء الله باش نكون موجوده. ما عنديش بالضبط وين باش نكون موجوده، لكن ان شاء الله بروشين ما يبدا معناتها تبدا عندنا ليدات والبلايس
0: ان شاء الله. ان شاء الله نشوفوك وجمهورك يكون معاك وين ما كنت. ألفة برمضان شكرا ليك على حضورك معنا اليوم على إذاعة تونس الثقافية، وان شاء الله في قادم الايام نتمنى انك تكون بحذنا موجوده لهنا في الاستوديو. شكرا ليك ألفة برمضان. اكيد اكيد، وكنا نسمعوا فيها قبيله على إذاعة تونس الثقافية، وباش نعاودوا نسمعوها كذلك في برامجنا الاخرى وكل المواعيد إن شاء الله اللي موجودة على إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك ألفة برمضان.
1: يعيشك، شكرا لك.
0: شكرا لك، نخليكم مع ألفة برمضان أصحاب وراجعين.

0: مرتبة لآخر التطورات التكنولوجية.
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي أن.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل.
1: العشرة واثنين وخمسين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، مازلنا مواصلين معكم في سهرتنا حتى النص الليل. وقيت باش نمشيو لحكاية أغنية، واليوم نحكيو على أغنية أنا كتير في وكري، نغني لمطرب الخضراء علي الرياحي، الغنية اللي تم إصدارها في أواخر الأربعينات، واللي تعتبر بمثابة المسيرة أو السيرة الذاتية للفنان علي الرياحي. تعد الأغنية من أشهر أغاني التراث التونسي، كتبها ولحنها علي الرياحي بنفسه، وهي تعكس فلسفته في الحياة وحبه للحرية والانطلاق. شبه نفسه بالطائر الحر اللي يغني للأشجار والريح ويرفض القيود مهما كانت الإغراءات. ويرى بعض الباحثين والنقاد أنه الغنية ما كانتش مجرد وصف للطبيعة، بل كانت تعبير عن شخصية علي الرياحي نفسه، فنان عاش للفن والتجديد، فضل الاستقلالية والإبداع على الخضوع للقيود الفنية. هي سيرة ذاتية فنية، فهو فنان عصامي محب للحياة والتنقل والانطلاق، وذاك علاش جات كلمات الأغنية انعكاس لرؤيته للحياة أكثر من كونها قصة صارت له.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل. على أجنحة الليل
1: لحداش وحداش دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. مازلنا مواصلين معكم في سهرتنا حتى النص الليل شوية آخر. نعطيكم أبرز مواعيد السهرات اللي تستنى فيكم الأيام المقبلة، فكونوا في الموعد أكيد على موجات إذاعة تونس الثقافية. تسمعوا الأغاني بكل ألوانها الفنية، وكذلك الفنان التونسي خلينا نقوله هو اللي يكون حاضر بنسبة كبيرة. ذاك علاش نقترح عليكم محمد الجبالي، انت الكل وراجعينا.

يسرى محنوش توصلنا ل 11 و24 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. محلاها أجواءنا التونسية وجاي المهرجانات وباش تعاودوا تشوفوا الأجواء هذيا إن شاء الله ويكون الجمهور حاضر بكثافة وإن شاء الله نلقاو زادة الفنانين التوانسة حاضرين في المهرجانات ويكون سنة ويكون خلينا نقولوا سهرات صيفية فيها أجواء تونسية بامتياز. أنا باش نعطيكم أجواء السهرات الأيام المقبلة وين تنجموا تبرمجوا كسهرية تمشي وتتفرجوا في سبكتاكل ولا تتفرجوا في عرض موسيقي. فغدوة السبت 13 جوان في مدينة الثقافة باش تلقاو الدورة 34 المهرجان سيتي سوا سيتي لوا 2016 20 باش تلقاو في مسرح المبدعين الشبان في مدينة الثقافة عرض بعنوان Entre Fado et Malouf. في تلقاو في ندى محمود حسين بن ميلود محمد علي شبيل غوستو ديو كاستيلو وانا باولا كونسالفس. دونك هذوما باش الاسماء اللي باش تكون حاضره غدوه باش تأسس العرض اللي باش يكون في مسرح المبدعين الشبان بمدينه الثقافه الشاذلي القليبي غدوه اذا السبت 13 جوان. وكذلك غدوه في نفس المكان غدوه السبت 13 جوان لكن في مسرح الأوبرا بمدينة الثقافة باش تلقاو حفل للفنانة السورية رشا رزق في إطار العيد العالمي للموسيقى. وفي هذا الإطار كذلك حفل آخر للفنان رامي عياش باش يكون نهار 21 جوان مع 8 متاع الليل. ويوم 18 جوان 2026 في مسرح الجهاد بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة باش تلقاو عرض وموعدكم مع عرض شدو الألحان 2 بقيادة الفنان شكري عمر الحناشي باش يكون مع انطلاقا من 8 متاع الليل. إذا عرض شدو الألحان 2 بقيادة الفنان شكري عمر الحناشي ذي أبرز المواعيد اللي سرنا فيكم الفترة المقبلة. احنا مازلنا مواصلين معكم حتى النص الليل بطلب من السادة المستمعين نخليكم مع ملحم بركات حبيبي انت ورجالك.

11:50 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. احنا هكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليوم. تحية لكم انتوما اللي تبعتونا حتى التوا، تحية لكم زادة اللي تبعتونا على صفحتنا وتبعتوا مختلف الفقرات متاعنا، واللي فاتته حاجة نجم يرجع لصفحة إذاعة تونس الثقافية تلقاو الحوار كامل مع الفنانة ألفة بالرمضان، وكذلك فقرة حكاية أغنية اللي اليوم حكينا على قصة أغنية أنا كتير اللي يعني الرياحي، وكل التفاصيل تلقاهم على صفحتنا على الفيسبوك. تحية لأنيس الحميدي كان معنا في الإخراج، أجمل تحيات سيرين بن قاسم، ليلتكم زينة، خليكم مع وردة الجزائرية، أحضنوا الأيام.

0: مقامات التجلي.
1: مقامات التجلي.
2: مقامات التجلي.
0: مقامات التجلي سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السمع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
0: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: مستمعاتنا مستمعين الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل خير، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقات مقامات التجلي. لقد خصصنا الحصص الفارطة من برنامجنا للحديث عن مؤسس الطريقة السلمية الشيخ عبد السلام ابن سليم، صاحب المرجعية الصوفية العروسية الشاذولية، وكيف اعتمد الذكر والسماع بمصاحبة آلة الدف الإيقاعية للاستعانة بها على بلوغ حالة الوجد الصوفي. وتواترت عن شيخ السلمية العديد من الأقوال والحكايات التي تنحو نحو تبرير استعمال هذه الآلة طلبا للوجد، وذلك بهدف سد الذرائع أمام جمهور المنكرين وإقناعهم بحلية هذا الاستعمال. وقد جاء في بعض هذه الأقوال أن الشيخ عبد السلام لم يكن يعرف سوى الكتاب والسنة، ولكن الله أنزل به هذا الوارد الذي دفعه إلى عدم الاستكفاء بالذكر المجرد، فأمر باستعمال الدف ليقوى به على بلوغ حالة الوجد والاتحاد، قياسا بما كان يرنو إلى بلوغه مشاهير الصوفية. وقد أشرنا مستمعين الأكارم في مناسبة سابقة إلى تلك القصيدة الشطحية المنسوبة لشيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر، والتي يظهر من خلالها انخراطه في ذلك التيار الصوفي المسمى بالملامتية، ذاك الذي يتخذ من ظاهرة الجذب محورا أساسيا في التجربة الصوفية، والذي يبرر لأصحابه العديد من الممارسات والتصرفات مهما بلغت درجة غرابتها وعدم ملائمتها لظاهر الشرع، كالشطحات والتواجد باعتماد السماع وغيره من الاستعمالات الأخرى، التي من بينها ضرب الدف في إطار تلك الممارسة الطقوسية المعروفة لدى معظم الطرق الصوفية باسم الحضرة. شغف شيخ السلمية بإقامة الحضرة وممارسة السماع بمصاحبة الدف في موطنه ليبيا، واستمات في الدفاع عن هذا الاستعمال الذي لم يبادر به أحد من قبله في تلك الأعراض. ومن دلائل ذلك ما جاء في رسائله ووصاياه إلى مريديه عند قوله: عليكم بتلاوة القرآن لمن كان قارئا، ويكون ذلك بالتجويد، وهو مد الممدود وقصر المقصور، ولا ترجعوه على ترجيع الغناء، واقرؤوه جهرا على ما كان يفعله السلف الصالح كأبي موسى الأشعري، ولازم المعبر عنه بالحضرة، فإن فيه التذكير والتنفير من الدنيا، ولا تتركوه من غير عذر، وهو شطر الطريقة العروسية، وليس ذلك من فروض الدين ولا من سننه، وإنما هو رخصة عند توفر شرائطها المعروفة. ونشير إلى ما ورد حول هذا الأمر في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم، الذي بعث برسالة إلى مريديه من أهل تونس يوصيهم فيها بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان، ما يزيد على 100 مرة خلال إقامة الحضرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة، كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد إتمام الذكر إلى إنشاد كلام المشائخ، ويتمثل كلام المشائخ هذا حسب رأينا في تلك القصائد المعتمدة في إطار الحضرة السلمية، والتي ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، وهي قصائد نظمت باللهجة العامية الدارجة الملحونة أي غير المعربة، وأطلق عليها اسم البحور ومفردها بحر. من بحور الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذا المثال الذي جاء في مطلعه مولى القدرة والإرادة، ها يا سادة يا ربي عنك متوكل، يا متجلي عن عبادة، ها يا سادة يا صاحب الجود والفضل. وهو من أداء جماعة الشيخ عبد المجيد بن سعد السلمية.

لقد أشرنا منذ حين أعزائنا المستمعين إلى ما ورد في مناقب الشيخ عبد السلام ابن سليم شيخ الطريقة السلمية من الأقوال والوصايا التي بيّن فيها لمريديه الطريقة التي يجب عليهم اتباعها لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. فقد أوصاهم بالإكثار من قول لا إله إلا الله على 3 أوزان ما يزيد على 100 مرة، كما أوصاهم بقول الله الله بالضم والتسكين 100 مرة، وقول الله الله بالتسكين، ثم الشروع في الذكر صحبة القوال الذي يكون حسب قوله ذا صوت طيب وأنغام مستلذة. كما نهاهم الشيخ عبد السلام عن الجلوس أوان الحضرة إلى غاية إتمام الذكر، فالذكر حسب قوله كالصلاة، لا يتيسر الخروج منه أو التحدث خلاله إلا بعد قضائه. وقد دعاهم بعد الذكر أيضا إلى إنشاد كلام المشائخ، وهو كلام في شكل منظومات شعرية ساغها شيوخ التصوف في مختلف الأغراض الدينية والحكمية والوعظية، ونظمت هذه القصائد باللهجة العامية الدارجة الملحونة وأطلق عليها اسم البحور. حاصل الأمر أن هذا الشكل من الحضرة السلمية الذي دعا عبد السلام الأسمر مريديه إلى التقيد به لم تبقى منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلمية في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. والواقع أن هذه الأشكال الذكرية والإنشادية المعتمدة في إطار الطريقة السلمية تصطبغ دائماً بالخصوصيات الثقافية المحلية السائدة، وذلك على مستوى اللهجة اللغوية المنطوقة وكذلك على مستوى اللهجة الموسيقية المغنات والمعزوفة وعلى جميع المستويات الأخرى، إذ أننا نجد أن الرصيد الإنشادي المعتمد من قبل أتباع السلمية هو في واقع الأمر رصيد حاضن لمجمل الخصوصيات والمميزات الموسيقية المتنوعة التي تعود إلى الثقافة الموسيقية السائدة في الجهات والأعراض التي انتشرت فيها السلمية، سواء أكان ذلك من حيث النغمات أم الإيقاعات أم كذلك من جانب أساليب الأداء الصوتي وتقنياته، حيث يبرز فيها ذاك الطابع الموسيقي المحلي المخصوص. من أناشيد الطريقة السلمية ذات الصبغة المحلية نبقى مستمعين مع هذه المدحة: نغرى يا صلاح بلادي يا بابا شادي.

لقد أوردنا مستمعين الأكارم بعض الأقوال والوصايا التي بيّن فيها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر لمريديه الشكل الذي يجب عليهم اتباعه لإقامة الحضرة الخاصة بهذه الطريقة الصوفية. هذا الشكل من الحضرة السلمية لم تبق منه شواهد صريحة وتامة صلب أعمال السلميين في تونس اليوم، فقد تطورت هذه الممارسات واتخذت عدة أشكال متنوعة على الرغم من وجود صدى فيها لبعض ممارسات الحضرة الأصلية التي حث الأسمر أتباعه على التشبث بها تشبثهم بممارسات فروضهم الدينية. وتتمثل أعمال الحضرة السلمية حسب ما استقر في عرف أتباع هذه الطريقة الصوفية في تونس منذ أكثر من قرن من الزمن، تتمثل في جملة من الممارسات التي يطغى عليها الجانب الصوتي بشكليه الذكري والإنشادي. بالنسبة إلى الجانب الذكري فإنه يتمثل في أداء النصوص النثرية كالأحزاب والوظائف والأوراد باستعمال طريقة السرد المتتابع دون اللجوء في ذلك إلى اعتماد الألحان والأوزان. كما تتوفر الحضرة أيضاً على المرددات الإنشادية المتمثلة في القصائد الصوفية والمدحية بمختلف مضامينها النصية وإشكالها الشعرية، ومن بينها تلك التي سماها عبد السلام الأسمر كلام المشائخ من وعظ وغيره، والمتمثل على أرجح في قالب البحر الإنشادي المخصوص بالسلمية. ينقسم هذا الجانب الإنشادي في الحضرة السلمية إلى جزئين: جزء يقتصر على الأناشيد الدينية والصوفية الصرفة دون مصاحبة أي نوع من أنواع الآلات الموسيقية، وهي أناشيد السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكرية والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى. من القصائد الذكرية والمدحية المعتمدة في الطريقة السلمية نقترح على حضراتكم مستمعين الأكارم هذه القصيدة المخصوصة بمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي مؤدات بأصوات المشائخ محمد سريح وعلي البراق وأحمد عجاج في المقامين الموسيقيين المشرقيين مقام الصبا ومقام العجم. وقد جاء في مطلع هذه القصيدة: يا رسول الله يا كنز الدرر، يا عبيق المسك، يا وجه القمر.

بالإضافة إلى السلسلة الذهبية وسلسلة الفزوع والقصائد الذكريات والمدحية والتصليات النبوية المنظومة باللغة العربية الفصحى، تلك التي تؤثث أعمال الحضرة السلمية في جانبها الإنشادي الواردي في قسمها الثاني بعد قسم الذكر، نجد كذلك إنشاد البحور التي تقوم أساساً على القصائد المنظومة باللهجة العامية الدارجة، وهي التي وصفها الشيخ عبد السلام مثلما أوردنا آنفاً بكلام المشائخ. وعلى الرغم من أن نظم قصيدة السلسلة الذهبية يعود على الأرجح إلى شيخ السلمية عبد السلام الأسمر مثلما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان، أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة. ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على يد أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع، أي المقامات أو النغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المالوف، وهي أساساً نغمات الحسين ورمل المايا ورصد الذيل والعراق وغيرها. وينسحب هذا الأمر أيضاً على العديد من القوالب الإنشادية في الطريقة السلمية في تونس، ويشمل كذلك إنشاد البحور التي يصطبغ عدد كبير منها بالخصائص الموسيقية المميزة لنمط غناء المالوف التونسي. وهذا مثال من أحد البحور السلمية المؤدات بالصيغ اللحنية المتداولة ضمن نمط غناء المالوف. بسم الإله ربي رازق الأرواح.

لقد تكلمنا منذ حين أصدقائنا المستمعين عن قصيدة السلسلة الذهبية المنظومة في بحر الرجز والمؤلفة من 79 بيتا ساغها شيخ الطريقة السلمية عبد السلام الأسمر سنة 79 و900 للهجرة، 71 و500 للميلاد. وذكرنا أنه على الرغم من أن نظم هذه القصيدة يعود على الأرجح إلى الشيخ السلمية مثل ما جاء في مناقبه، إلا أن اللحن الذي تنشد به في تونس قد شاعت نسبته للشيخ محمد بن سليمان أحد أهم شيوخ السلمية التونسيين بين القرنين 19 و20، ولا نجد لها على حد علمنا لحنا آخر في مختلف البقاع التي انتشرت فيها هذه الطريقة، ومما يزيد في تدعيم حداثة تلحين هذه المنظومة على حد ذكر أحد شيوخ السلمية بتونس أنها قد صيغت في جملة من الطبوع أي المقامات والنغمات الموسيقية المتداولة في البلاد التونسية ضمن نمط موسيقى المألوف، وهي أساساً نغمات الحسين وربن المايا ورسد الذيل والعراق وغيرها. إلى جانب هذا يبرز من خلال طريقة تشكيل الخلايا الإيقاعية المخصوصة بهذه المنظومة الإنشادية وطريقة ربطها بمسافاتها ومساراتها اللحنية، يبرز ذاك الأسلوب الموسيقي المميز والمخصوص بنمط غناء المألوف في تونس بكل وضوح. ولكن تشابه الأسلوب اللحني المعتمد في إنشاد السلسلة الذهبية بمختلف استعمالاتها النغمية والإيقاعية مع ذاك الأسلوب المميز لنمط موسيقى المألوف التونسي لا يتجلى فقط في الصيغة اللحنية الموضوعة، بل يتجلى كذلك في شكل قالبها الموسيقي. فقد صيغت هذه المنظومة على هيئة مجموعة من القطع الإنشادية المتعاقبة والمترابطة فيما بينها على الرغم من اختلاف أنساقها الإيقاعية، وهذا نفس الشكل التأليفي المميز لنوبة المألوف المصنفة ضمن أحد أهم القوالب الموسيقية التقليدية الحضرية في تونس. كما تم إنشاد الجزء الختامي في هذه السلسلة باعتماد نفس الصيغة اللحنية العتيقة التي كانت متداولة من قبل جل التونسيين في إحدى مناسباتهم الاحتفالية العائلية من خلال النشيد المعروف باسم الهلالو والمخصوص بمناسبة الختان ومطلعه وهللوا وكبروا تكبيرا صلوا على محمد كثيرا. نستمع إلى مقتطف من نشيد الهلالو ثم نعود.

0: لقد جاء في مناقب شيخ السلمية عبد السلام ابن سليم مستمعين الأكارم أن له مقطعات شعرية كثيرة في التصوف والمواعظ والوصايا والحكم والتذكير وفي مدح الرسول والتوسل به وبالأنبياء والأولياء، وله أيضا منظومات أخرى في التوسل والاستغاثة والدعاء على منتقديه وظالميه والمنكرين عليه توجهاته الإنجذابية والشطحية. ومثلما نسبت لهذا الشيخ المنظومات العربية الفصيحة، نسبت له أيضا الأشعار العامية المزجولة. وقد نقل محمد مخلوف كلام شمس الدين اللقاني الذي برر أشعار ابن سليم الزجلية بأن كلام الصالحين هو مما ينتفع به وإن كان ملحونا، أي غير فصيح. ومن بين أشهر هذه المنظومات الشعرية الملحونة والمنسوبة لابن سليم والتي يزيد عدد أبياتها عن 800 بيت، نجد منظومة سلسلة الفزوع التي صيغت بغرض التوسل بالأنبياء والأولياء ومشائخ الصوفية. وكلمة الفزوع في اللهجة المحلية الدارجة مشتقة من فعل فزع، أي طلب النجدة والإغاثة عبر الصراخ والاستغاثة. تستهل سلسلة الفزوع بشهادة لا إله إلا الله، وينطلق مطلعها بالتوجه إلى الله بطلب العفو والثبات على الإيمان والدعاء لزيارة الرسول كالتالي: يا مهون الأسباب، العفو يا ربي، عبدك عاصي كذاب، لا تغير قلبي، صالحينك لجواد والنبي العربي، زور كيف المعتاد مع رجال الحب. وهذا مقتطف من سلسلة الفزوع من إنشاد الشيخ عبد العزيز بن محمود وجماعته السلمية بتونس.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا
2: الله،
1: لا إله إلا الله،

0: بهذا المقتطف من سلسلة الفزوع التابعة للطريقة السلمية نكون قد وصلنا مستمعين الأكارم إلى خاتمة هذه الحلقة من مقامات التجلي، وإلى أن يتجدد موعدنا مع حضراتكم في الأسبوع القادم لكم منا أطيب الأمنيات.
1: مقامات التجلي، مقامات التجلي،
2: مقامات التجلي،
1: مقامات التجلي، سفر إلى موسيقى الوجدان وأناشيد الواجدين. مقامات التجلي جولة في رحاب حلقات السماع الصوفي
2: واستكشاف لتراث الإنشاد الطرقي
1: وإبداعات المنشدين.

0: مقامات التجلي مع هشام بن عمر.
1: كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.
2: أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم، تحية طيبة في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي كتابات من العالم. كالعادة ترافقني صديقتي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
3: مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في لقاء جديد من البرنامج الثقافي كتابات من العالم.
2: إلى أين ستأخذنا الرحلة يا ترى دلال؟ هذا ما ستفصحين عنه من خلال هذه الفقرة.
1: كتابات من العالم. كتابات من
3: العالم. أمام المرآة يرسم وجهه، يظن أن لا شيء مميز حقا، استفهام على الحاجبين، فقط للفم خط لا شفاها قد ابتلعها. لقد كان طفلا جمالا غير قادر على الاحتجاج عندما هوت قبضة أبيه على وجه أمه. دانيال شيلتون، كندا، رسام الكاريكاتير. حاول الأب قراءة الجريدة ولكن ابنه الصغير لم يتوقف عن مضايقته، وحين تعب من ابنه قطع ورقة في الصحيفة احتوت على خريطة العالم ومزقها إلى أجزاء صغيرة وقدمها إلى ابنه قائلا: انظر، إليك شيء يمكنك فعله، أعطيتك خريطة العالم، فأرني أتستطيع إعادتها كما كانت من قبل. ثم عاد لقراءة صحيفته وهو يعلم أن الطفل سيظل مشغولا بقية اليوم. بعد 15 دقيقة عاد الطفل وقد أعاد ترتيب الخريطة، فتساءل الأب مذهولا: هل علمتك أمك الجغرافيا؟ رد الطفل: لا أعرف ما تقول، كانت هناك صورة لإنسان على الوجه الآخر من الورقة، وعندما أعدت بناء الإنسان أعدت بناء العالم. باولو كويلو، إذن بناء العالم. مأساة اليائس الذي ألقى نفسه من الطابق العاشر إلى الشارع. إنه بينما كان يهوي رأى من النافذة حياة جيرانه الحميمة، مآسيهم المنزلية الصغيرة، الغراميات القصرية، لحظات السعادة القصيرة، وكل تلك الأمور التي لا تصل أخبارها قط إلى درج البناية المشترك. وهكذا تبدل مفهومه تماما على العالم في اللحظة التي ارتطم فيها برصيف الشارع، وتوصل في النتيجة إلى أن تلك الحياة التي غادرها إلى الأبد عبر بوابة زائفة تستحق أن تعاش. جابرييل غارسيا ماركيز، 3 قصص قصيرة جدا. رسم الطفل الجائع أشهى الأطباق في الورق، ودعا أصدقائه إلى العشاء فأكلوا من وليمة الضحك حتى شبعوا، وفي الصباح لم يجد الطفل أنامله، لقد التهمتها الرسوم. عاد الجريد أشجار تودع ظلالها.
2: شكرا دليل على هذه النصوص المختارة بعناية. إذن اليوم رحلتنا ستأخذنا إلى الأدب، وما رأيك لو أتدرج من العام إلى الخاص؟ الأدب، النثر، السرد بصورة خاصة. عندما نقول السرد نقول الرواية، ثم أقل منها حجما القصة القصيرة، أقل حجما القصة القصيرة جدا، حتى نصل إلى الومضة. أعتقد أننا بين الومضة والقصة القصيرة، وسنفرق بين هذين المصطلحين المتقاربين ربما إلى حد الالتباس. دلال، الومضة، وأنت قرأت نصوصا جميلة، اسمحي لي أن أضيف ومضة صغيرة لأوغستو موريسو: عندما استيقظ كان الديناصور ما يزال هناك. الومضة، قصة الومضة، وطبعا لو نشرحها لغويا، وأنا أتكلم تحت إشراف ضيفي وإشرافك، هي من فعل ومضة، يعني لمع خفيفا، يعني هي تلك الالتماع الخفيفة السريعة من الضوء. وبالتالي نستطيع القول أن قصة الومضة هي نوع أدبي من القصص القصيرة جدا، تقوم على التكثيف، على الإيجاز الشديد. يعني الومضة هي نص سردي خاطف يقوم على اقتناص أو التقاط الفكرة. وتحدثنا من قبل لو يتذكر السادة المستمعون دلال عن شعر الومضة، وكان ضيفنا وقتها نوجه له تحية الأستاذ لطفي التياهي. اليوم سنأخذكم من شعر الومضة إلى قصة الومضة. في قصة الومضة دلال، أعتقد أن الفرق بينها وبين الرواية خاصة أنها تترك مساحة أكبر للقارئ للتأويل، أو أقول ربما لإكمال المعنى. القارئ لا يكون قارئا كسولا بين ظفرين كما في الرواية يتلقى فقط، وإنما عليه أن يفكر ويجتهد ويؤول. وأنا أبحث قليلا في موضوع الحلقة، أعجبني تشبيه لقيت في دراسة أنه هناك من شبه قصة الومضة بجبل الجليد. جبل الجليد يظهر منه جزء